جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Jaj.
1: الأولى في تونس أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادير فورتي
2: صباحكم فل إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل مرحبا بكم هذا رانديفو جديد من أول ساعة تحية لكم وين ما تسمعوا فينا هذا آخر موعد بالنسبة لجمعتنا الأولى من شهر ماي إن شاء الله يا ربي بداية شهر كانت طيبة إن شاء الله أسبوع تعدى كما تحبوا بعد شوية موعدنا يكون مع زفينج مع فاطمة اللي صباح عليها برشا صباح على خالد اللي رافقنا في الإخراج بعد شوية عنا زادة موعد مع الأخبار والأكتواليتي خلينا نبدأ بصوت سعاد ماسي تغنينا على مسك الليل مرحبا بكم اليوم في أول ساعة

0: نوستريس فيرسيون اكوستيك. نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كان فلتوا اي تصريح الموعد يوميا مع فاطمه اللي تخليكم على علم باهم ما تقال في ال 24 ساعه اللي تعديت.
1: زابينغ توا الديربي يعني ماذا بينا كل واحد من موقعه يحاول معناه يهدي نفوس, وهي تقعد مباراة كرة قدم من بعد الأجدر واللي باش يلعب خير هو اللي باش يفوز بالمباراة, وتقريب تونس كامله باش تفرج فيه, مش كان تونس, العالم العربي وحتى في أوروبا باش يتبعوه الماتش, خاطر نون سولمون الديربي معروف بين لسبيرونس والكلوب, وزيد فمعناتها فما لونجو وكونه بطولة معناه اللي باش ينتصر هو اللي باش يهز بطولة, دونك الناس كل باش تتبع.
2: لا بد من الزيادة في أسعار قبول الحبوب, علاش زيادة؟
3: لأن الكل فولت بعض, والسناء نعطيك حاجة أنه ما ثماش بقع, ما ثماش فلاح ما داواش مرتين على الأعشاب الطفيلي, وهذاك علاش طلبنا بالزيادة. أنا رأي الكل فولت بعض على الفلاح.
4: اليوم وقت اللي أنا نشوف القفة متاعي غليت, وقت اللي نمشي نقضي فيها حاجات سامبل خضرة وغلة زادت تقريبا 20% 19% على أساس سنوي نحكي, الدجاج والحم العلو 16.1%, الخضرة كيف كيف 13.5%, الأسماك عاد تغلط اليوم, والخدمات وعد تغلط اليوم يونس, معناها اليوم القفيفة باش تقربوا الناس اللي تسمع فينا, معناها القفة اللي كانت تكلف لك 100,000 عاد جيب شيء 100,000 لمحل.
1: وأحنا ماذا بينا زادة معناها في الأوقات هذية اللي قبل المباراة كل واحد يحاول معناها يسترجع ذكريات جميلة ويبعد على توسكيه, معناها سمعتكم بارح تحكي وعندكم ألف حق حيدر, على خاطر بالرسمي تو ولينا نشوفه في كراهية, ولينا نشوفه في ناس معناها تعصب كبير واجريسيفيتي. خويا يقعد ديربي يقعد ماتش أجوار,
2: تو نحكي غدوة على الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا ناهد, معناتها هو اتفاق غريب و
5: مش خطوة بعد غدوة
2: مش تحكي على إيران ليش من... ليه خي حستو يحكي على إيران,
6: ما هو فما اقتصاد في اللعبة ذيك عليش
2: شنو حاجه كما نحكي على الدربي واحكي شنو ما حصه اقتصاديه
6: الدربي في
2: عندك الميل نتاع اداره موزايك حصه اقتصاديه احكي في الاقتصاد عايش خرج مدخلك في ايران
6: تالي الاداره قالت نشط ما نفهمش
7: الميل كل اللي انا معانا جيب في كلمه مهمه جدا كتبدا يعني الام مريضه الاخوات ينساو العارك, يعني انت اللي طوال توا في سيتوياسيون لا تقول لي ريزولتا سافا با, لا تقول لي فلان, لا تقول لي فلتان, الناس الكل تثني الركبه باللي قدر كل واحد تنجم تخرج من المشاكل هذه.
8: الغلة حاجة وليت إناكسيسيبل بالحق, يحكي على 100 دينار أحسن القفة, هنا قفة أحسن 100 دينار هو تاخد طرف غلة يقول لك 100 دينار غلة واحد
4: تمثيل كلام تمثيل كلام
6: بنان ولينا
4: تمثيل كلام تمثيل كلام بنان توا والله أدعو الدولة معاش جيب
7: ونجيب يعرف الناس كل تعرف اللي النادي الافريقي تعديت بريود خايبه, لكن لقات اوكي لقات لقات جمهوره, انا حسب رايي انا راه ديما الداعم الاولاني هو الجمهور.
9: لا 24 دينار احسن ما تدعوش الدوله ماشي خاطر نجموش نعيش بلاش بنان.
4: 24 دينار خويا
9: معناتها ما نجموش نعيش بلاش بنان, ثقافتنا مبنيه على البنان.
4: علاش مبنيه على البنان؟
9: هي
4: في الاكواتور هذول
9: الملوك كل بنان
8: تنحكي لك بالحق.
4: انا مشكل
2: انا مشكلتي مش نقل اليوم مشكلتي نقل الافكار, معناتها الخبر هبط عنده نص ساعه قراه نهد وما قالش عليه
6: اي سكت بخبيه
2: الغدوه خبيه
6: الغدوه احتكار الاخبار
2: احتكار يلا
0: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم إن شاء الله يكون عنا موعد في الأسبوع القادم مع زابينغ, نرجعوا على أهم التصريحات شوي آخر موعدنا مع الميتيو ونخذوا فكرة على الويكاند نهاية الأسبوع كيفاش باش تكون, هذا كنا نحكي فيه بعد لحظات في الميتيو. نقترح عليكم دايس تريدز يو أند يور فريند تو تسيت في أول ساعة.

ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. وقعت ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه اليوم وغدوه تصيتي فاميتيو ميتيو. التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 8 مايو سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب ودرجات الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهات الساحل وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة الغدوة السبت 9 مايو درجات الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية والطقس يتواصل مغيم جزئيا في أغلب الجهات تدريجيا كثيف السحب خاصة في آخر النهار بالمناطق الغربية. باش يكون فما زادة أمطار مؤقتا رعدية اللي باش تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. وبالنسبة الغدوة الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات. وبالنسبة للجنوب فإنه باش يكون فما دواوير رملية محلية. وبالنسبة لبقية الجهات الريح تكون ضعيفة فمعتدلة ومازلنا معنيين بارتفاع لدرجات الحرارة بالنسبة لنهار لحد 10 مايو. مازلنا معكم لستة متاع الصباح. شكرا لكم على استماعكم لنا. مرحبا بكم. شكرا لكم على انكم تبدأوا نهاركم زادة على بكري مع موزايك فام. شوية اخر معدم على الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بكم معدم مازال لستة متاع الصباح. طريق سليمة لكم.

0: سوداني الخمسة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل وقايت لي زيفينمون دو جور
1: لي زيفينمون دو جور
0: بقسم عليكم المتاسعون فينا إن شاء الله نهاركم مبروك. نرجو نحكيو على بلاغ وزارة الصحة البارح الخميس اللي تتحدث على الأنظمة الغذائية المدولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وزارة الصحة تقول مهما كانت التسمية متاحة أو طريقة تقديمها فإنه لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية وإلا العلاج اللي يكون موصوف من طرف الطبيب ودعاة المرضى إلى عدم اعتمادها من غير استشارة طبية. الوزارة زاد حثت في بلاغ توعوي كانت نشرته على صفحتها الرسمية فيسبوك كانت حثت الأشخاص خاصة المصابين واللي يعانيوا من أمراض مزمنة كما السكري كما التونسيون كما أمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي. نفس الشيء بالنسبة لنساء الحوامل كبار السن الأطفال والمرضى اللي عندهم علاجات منتظمة إنهم ما يعتمدوش أنظمة غذائية صارمة وإلا يوقفوا الدوية متاعهم وإلا يبدلوا في الليدوز من غير استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية يكون مؤهل. وشدد زيد على إنه فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ينجم يكون ظرفي وإلا أنه يسمع شهادات وتجارب شخصية على الانترنت فإنه راه هذا لا يعد دليل أي شخص لديهوش دليل علمي على النجاعة متاع أي رجيم وإلا قدرته على أنه يعالج الأمراض. وزارة الصحة زادة تقول أنه تغذية صحية يزمها تكون متوازنة آمنة متلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص خاصة لدى المرضى اللي يطلب وضعهم متابعة دقيقة وخاصة زادة على أنه الغذاء السليم والمتوازن يعتبر من الركائز الأساسية للوقاية من برشا أمراض والمحافظة على صحة الجسم. وكانت تعدد الوزارة المواطنين أنهم يأخذوا المعلومات الصحية من مصادر صحيحة ومن مصادر موثوقة واستشارة مهني صحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر على العلاج ولا السلامة متاعهم. وأكدت أنه ما فما حتى تغيير للنظام الغذائي أو العلاجي من غير استشارة طبية للحفاظ على الصحة. نحكي زيادة على موضوع ثاني يهم التوينسا ونحكي زيادة على السياحة الداخلية. وزير السياحة البارح سفيان الدقية في افتتاح الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي كان تحدث على أنه مبادرة هي أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة وقال أنه الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. وهوني يحكي على تخفيضات نجم توصل ل 55% في النزول لتشجيع الأرلي بوكينج ودعم السياحة الداخلية. نحكيه على الحجز المبكر. في تصريح لي المزيك قال أنه تونس قاعدة تستقبل في عدد كبير من الجزائريين والليبيين بخلاف زادة التوانسة المقيمين بالخارج وحتى زادة المواطنين المقيمين في وسط تونس. قال أنه اليوم مهم ننشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة. تحدث على أنه تم تسجيل تخفيضات كبيرة عبر المنصات متاع الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55% وهو ما يجعل المبادرة هذه نموذجية خاصة أنها تمت مع مهني وزارة السياحة. تحدث على أمل وزادة في أنه التجربة هذه تتعاود بشكل واسع في المستقبل ويقول أنه المبادرة هذه تجي ضمن سياسة الدولة اللي هدفها أنها تقرب الخدمات السياحية من المواطنين تدعم المهنيين سواء في النزل ولا حتى في الليزاجونس دو فواياج عن طريق الضغط على الكلفة والأسعار وتحفيز زادة الإقبال على المنتوج السياحي الوطني.
1: أول ساعة Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: بعد تقريبا 12 دقيقة من توا الموعد يكون مع أحلى صباح لكيف الكل تكون موجودة معاكم من 6 حتى للتسعة. جيكم برشا أخبار برشا جديد كالعادة. ما تنسيوش الموعد مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. الموعد في خربش تربح ولي كاخدو غشاخ يوميا نجم يكونوا من نصيبكم اليوم الصباح. كان تابعونا في ساعتنا الأولى من أحلى صباح الموعد يكون مع خربش تربح 6:55 دقيقة. عندكم موعد مع الأكتواليتي 17 دقائق. اليوم باش نحكيو على شنية المخاطر الصحية المرتبطة باتباع الأنظمة الغذائية اللي موجودة على الريزو سوسيو. علاش نجم تكون فما ساعات بعض الحميات اللي رائجة لكنها تكون خطيرة رغم أنه نسمع شهادات متاع النجاح اللي تم تداولها. نحكي زادة علاش زادة الريجيم الصعب ستريكت الحمية الصارمة تنجم تكون خطيرة خاصة زادة على مرضى السكري وتساهم زادة في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. هذا الكل باش نحكي فيه مع ضيفنا الدكتور اسكندر مسولي مساعد استشفاء الوفائي الجامعي في اختصاص التغذية والأمراض المرتبطة بالتغذية. باش يكون ضيفنا في 7:10 في على الخوي. ما تنسوش زادة موعدنا مع ماكي في 10 كرونو. عندكم موعد زادة في يوميا بوانغوت، نجموا تاخذوا فكرة على الطرقات منين تنجموا تعدي وانهم مناطق اللي ماذا بيكم تتفاديوهم. الأيمن يوميا تربحوا معاه 200 دينار، سهل برشا، جست تشوفوا أيمن موجود نجموا تربحوا في لو كوندكتور 200 دينار من هدية توتال انرجي. كنجاوبوا على السؤال اللي ربحكم يوميا. وساعتنا ثالثة الموعد كالعادة كما كل نهار جمعة يكون مع إيد في فقرته اليومية، لكن كل نهار جمعة يعلق على 3 أخبار وطنية وعالمية. موعدنا في الباغوميتر كالعادة، ونختمو في انتباه إيش قال، هذا شنو يستنى فيكم على امتداد 3 سوايع. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، كانكم اليوم آخر يوم عمل. ميرسي بوكو خالد اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في زابينغ. نعطيكم موعد بعد شوية في أحلى صباح. موعدنا يجدد في أول ساعة إن شاء الله نهار الاثنين. نهاركم مبروك. الأولى في تونس.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

الحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى صباح أحلى صباح
2: أحلى صباح
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جالا
3: صباح الفل بون ويكاند نهاية أسبوع مريحة جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين صبحية اليوم الجمعة 8 ماي 2026 وينما تسمعوا فينا إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنى وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم إن شاء الله بالحلال الطيب إن شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة إن شاء الله ربي كل دعاء مستجاب إن شاء الله اليوم في نهار فضيل كما اليوم إن شاء الله بإذن الله امتحانات طيبة لأصدقائنا التلامذة وأصدقائنا اللي عديوا الباك وأصدقائنا اللي عديوا حتى في الجامعات إن شاء الله ربي بالتوفيق في فترة المراجعة الحالية. نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح لكل أخواتنا وإخواتنا اللي قاعدين توا يحضروا في روحهم في الدار ماشيين يخدموا على روحهم. نتمنى إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمنى وربي يفتحها في وجوهكم إن شاء الله يا ربي بإذن الله في صبحية نتمنى إن شاء الله ملؤها التفاؤل والموجات الإيجابية. هو كي نشوف قدامي تبارك الله الفريق ما نجم يجيني كان موجات إيجابية. أنا بعثيركم الصباح وجوه نيرة جدا معنا اليوم الصباح وفي قمة النشاط والحيوية خاصة صديقنا مراد بالأكحل معناتها الموجات الإيجابية ماشية بالطول معاه من با معناتها توصل بالطول فوق الكرة الأرضية خارجة منها من صديقنا مراد بالأكحل. اللهم صلي عني بي عليك مراد يا باهي قدكش منور اليوم الصباح. أختنا نادية ألوغ لا نشاط يا ودي أكش تسمعوا النشاط رأي سمعنا شوية نشاط نادية.
4: كله نشاط
3: خلت لكم صديقنا إياد زيدا كيف كيف وكل الفريق حاضر معكم من 6 ل 9 متاع الصباح إن شاء الله تعديوا معنا أحلى صباح.

0: Ούτε φαντασμέα.
1: الستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الجمعة 8 مايو، سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحار بش يكون مضطرب والحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال جهة الساحل وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة السبت 9 مايو طقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب آخر النهار. حتى البحر بش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة بش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: Meteo.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة، الأخبار المزينة مع أول يوم في الأسبوع الثاني من ماي. مازالت احتفالات الثورة بأعياد ميلاد، ومازالوا الأبراج الترابية في طليعة الحظ المزين. راكم أنتم الأفضل بين كل الأبراج. أول أخبارنا للحمل في الحب، تقارب حلو وكلام يفرح برشا. الثور بداية الأسبوع الثاني من ماي، طاقتك طالعة، استغلها وأبدأ حاجة جديدة كنت خايف منها. إلي جوزي في الخدمة، فما خطوات ثابتة أما ناجحة. حتى السرطان مسيل راهو، خليك هادي، الطاقة حلوة جاية بالصبر مش بالعصبية. الأسد داخل عليك، هو تخلى عليك الأسبوع الثاني من ماي بالخدمة، الحركة، الاتصالات، حاول تنقص شوية من التوتر. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، انت للأمور مليون تتحسن، ولو أنه فما شوية تعب، هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شماس.
3: المهم اليوم الجمعة الأمور بيمشي حالة، بعرف أنه في شوية تعب عنكم، بعرف شوية أمور بدكم تشتغلوا عليها. منيح انه الشمس وعطارد بمثلث مع برجكم. الجو بده متابعه، ما تتعبوا حالكم، ريحوا حالكم واعملوا حساب انكم ترتاحوا شوي اكثر. تاثيرات الشمس رح بتساعدكم بشكل خاص مواليد خلينا نقول 9 ل 11 سبتمبر.
2: وانتي يا ميزان، انتي لي امورك ماشية كيف ما تحب وتشتي، المهم رد بالك من الارهاق وحاول ترتاح الويكاند هذي. العقرب ما تفكرش برشا، راهي الطاقة حلوة والفترة هذي باش تكون واعدة باتصالاتها. والقوس بداية الاسبوع الثاني من ماي مناسبة للقرارات الجديدة، فما تعاون ناجح يستنى فيكم حتى الجدي مسيل شراه، وخليك مركز على مستقبلك وخلي الطاقة السلبية بعيد. ادلو، فما مغامرة وإلا لقاء نجم يبدل مودك، فما فرصة صفر وإلى تغيير إيجابي. ونكملوا مع برج الحوت، خليك متفائل، الطاقة جاية تبدل برشا حاجات لصالحك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، اشرقت الانوار، تنجموا تربحوا معنا شوي اخر يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله في دعاء مستجاب. تنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء جديده في الو كوندكتور، مش في الو كوندكتور هذاك ريت كي واحد ما كملش قهوه تصبيح في صبح تربح. وتنجموا ان شاء الله باذن الله تربحوا 200 دينار مع صديقنا ايمن في الو كوندكتور باي توتال انرجي. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 64 89 50 27 40 12. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح صندوق عشب.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله يا لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشوف ما شيء شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفش بيش يعمل بفين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ندين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهارتين انهم يشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنية البيت يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيت بيت بيت
4: ما يقولك المرأة يا حب يا روح يا دم يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا ولد بلا صبات يا ولد

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني ضرورة مواصلة العمل لتحسين ظروف عيش المواطنين والتخفيض في الأسعار مع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير المرافق العمومية والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين في تعاملهم مع الإدارة حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. كما شدد رئيس الدولة على تحمل المسؤولية ومضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة. كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد خلال جلسة استماع بلجنة الصحة بالبرلمان أن نحو 2500 صيدلي في حالة سراح مؤقت بسبب بيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات، موضحا أن هذا النشاط غير قانوني حاليا خلافا لمحلات البارافارماسي. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى تحين النصوص القانونية للسماح ببيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات مع إخضاع تصنيعها ومراقبتها لإشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء ضمانا للجودة والسلامة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تحذر من تنامي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن تزامن عدد من الإصلاحات مع تزايد الاعتماد على السيولة أثر سلبا على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويل، موضحة في مذكرة توجيهية أن هذه المؤسسات تواجه ما وصفته بالضغط الخماسي والمتمثل خاصة في ترشيد القروض البنكية وتزايد الدفع نقدا وتراجع القروض التجارية بين المؤسسات بعد صدور القانون المتعلق بالشيكات، إلى جانب توسيع القاعدة الجبائية وتوجه البنوك بشكل أكبر نحو تمويل الدولة. ومنظمة كونكت تضيف أن ديون الاقتصاد البنكية لم ترتفع سوى بنسبة 2.8% في 2025، وهي نسبة أقل من متوسط التضخم أو من مستوى التضخم مقابل ارتفاع تداين الدولة من البنوك بنسبة 21.5%، ما أسهم في تقليص تمويل المؤسسات، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع قياسي في تداول السيولة النقدية خارج المنظومة البنكية، حيث بلغت كتلة الأوراق النقدية المتداولة نسبة 18.3%، بما يعكس توسعا لافتا في التعامل نقدا. الشروع في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها، وفق ما أعلنه المدير العام المكلف بتسير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي. عالميا، إيران تفيد بوقوع تبادل إطلاق نار مع قوات أمريكية بعد اعتداء واشنطن على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة جنوب البلاد، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات الإيرانية غير مبررة. ووكالة فارس الإيرانية تقول إن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمان في جزيرة قشم الإيرانية جراء القصف الأمريكي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: 7 و 12 دقيقة على موزاي كافيه من صباح نشاط. إن شاء الله نهاركم يا ربي مبروك سعيد، إن شاء الله جمعة مباركة ليكم، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى ويفتحها في وجوهكم اليوم الصباح، وإن شاء الله ربي يرزقكم من الحلال الطيب. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: ندو صباح نور،
2: نهارك مبروك، إن شاء الله نهاركم زين.
1: الناس الكل يبدأ عقل أمين نهار الجمعة،
2: نهار
1: الجمعة حيوية ونشاط
2: وعقولية
0: إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك يا نادية.
2: أمين
0: إن شاء الله ربي
2: أمين أجمعين،
0: ان شاء الله ربي
2: هكا ان شاء الله ربي معانا الناس الكل.
1: جيت البلاستيك نحطات لي خليها في قلبي
2: ان شاء الله،
0: حبيت ندي حاجات باين ما نجمتش.
2: صعبت
0: الحمد لله
2: الحمد لله. اليوم في على الخوين نحكيو على الأنظمة الغذائية، ونحكيو زادة على خاصة وزارة الصحة اللي كانت أكدت في بلاغ ليها البارح أنه الأنظمة الغذائية اللي اليوم قاعدين نشوفوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول وزارة الصحة مهما كانت التسمية متاعهم أو الطريقة متاع تقديمهم، لأنهم ما نجموش اليوم يعوضوا المتابعة الطبية وإلا العلاج الموصوف من طرف الطبيب. وكانت زادة دعات المرضى إلى أنهم ما يعتمدوش من غير استشارة طبية أنواع الرجيم هذوما. في بلاغ توعوي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية فيسبوك، كانت حثت الأشخاص المصابين خاصة بأمراض مزمنة كما السكري، كما التنسيون، كما أمراض القلب والكلى، أمراض الجهاز الهضمي، زادة نفس الشيء بالنسبة للنساء الحوامل، كبار السن، الأطفال، وأي زادة مريض ليكون خاضع لعلاج منتظم، أنه ما يعتمدش على هالأنظمة الغذائية اللي تتسمى أنظمة غذائية صارمة، وإلا يوقفوا الأدوية متاعهم ولا يبدلوا لدوز وحدهم غير ما يستشيروا الطبيب المباشر أو أخصائي التغذية يكون مؤهل. ذلك علاش احنا مشكور جدا اتصلنا بها دكتور اسكندر مسولي اللي هو مساعد استشفائي جامعي في اختصاص التغذية والأمراض المتعلقة والمرتبطة بالتغذية. سألني بعض الأسئلة في علاقة بهل لي ريجيم هذوما، لي ريجيم ستريكت، هل الحمية الصارمة، هل ينجم يكون فما زادة أنظمة غذائية تكون فلابل أو مصممة للناس الكل بنفس الطريقة، ونحكي زادة معاه على المخاطر متاع هالأنظمة القاسية هذه.
3: والله هذه فرصة اليوم باش نحكيو على هالأنظمة الغذائية ذي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أول حاجة فيهم مشكلة أساسية كبيرة اللي فيهم بعض الأنظمة راهم يبدأوا قاسين جدا، وإلا يبدأ نظام غذائي غير مدروس. الأنظمة هذه زاد يسوقولها بطريقة على أنها مصممة لتناسب الجميع، أما راهي لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية متاع كل شخص. وينجح البعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق لها الأنظمة هذه، خاطرهم يخاطبوا العاطفة أساسا وما يخاطبوش العقول، أما راهو فما مخاطر كبيرة برشا. بعض الأنظمة هذه القاسية راهو باش نكون واضحين ما فما حتى مؤسسة علمية تشجع على اتباع نظام غذائي قاسي. الأغلبية متاع المؤسسات العلمية يشجعوا على أنظمة معتدلة أغلبها وأبرزها نظام الغذائي المتوسطي لوريجيم ميديتيرانيا اللي أغلب لي سوسيتي سافونت معناها يشجعوا عليه. الاعتدال راهو حاجة مهمة برشا باش نجيو طور المخاطر. فما بعض أنظمة قاسية راهو يردوا الإنسان يدخل في فخ سوء التغذية، معنى إنسان يحب ينفع بدنه ولا يضره، كيف نجم ندخله في مشاكل أخرى من نوع فقدان الكتلة العضلية، فقدان بقية المغذيات، اضطرابات الأملاح، بعض الخسارات السريعة في الوزن تؤدي إلى خطر تكون حجر في الكلاوي في المرارة، كيف بعض الأنظمة اللي معناها مرتكزة على المصادر الحيوانية والدهنيات المشبعة كيف يعطيه مخاطر كبيرة برشا. خاطر هذه راي مش كان على المستوى الجسدي، فما حتى على المستوى النفسي بعض العباد اللي يصير لهم مشاكل ولا تعكرات من الأنظمة هذه يصابوا بالإحباط، وإلا الاضطرابات متاع الوزن مرة يطلع مرة يهبط يخلي حتى البريزون شارج بتاعهم من بعد أصعب شوية.
0: معقول جدا والله، كلام منطقي جدا. مع بعض الدراسات اللي قريتها إياد يقول لك غير منصوح به أنك تخسر من وزنك وانت في رجيم، حتى كان رجيم هذا قاسي جدا، غير منصوح به انك تخسر اقل من نصف كيلو في الجمعة.
1: اكثر
0: بلوتو، معناتها الماكس نتاعك ديما نص كيلو 600 جرام في الجمعة في اسبوع، معناتها منطقيا في الشهر ما يلزمكش تخسر اكثر من نص كيلو. معناتها هذا يقول لك الرجيم الناجح تنجم راك تخسر اكثر، اما راك باش تخسر برشا كتلة عضلية، باش تخسر برشا ماء من بدنك، وباش تخسر دونك هذاك علاش يلفو ميو، معناتها باش يبدا الرجيم متناسق معاك. حاول انك مثلا كان باش طايح 10 كيلو على 5 شهور، حتى بعد كي ترجع ما ترجعهمش الكل. شو كتضحكي؟
1: لا خاطر انا عملت ريجيم 3 شهور صرت 3 شهور.
2: بي هنكملوا كملوا الموضوع بتاعنا. مش نرجع
0: شو المرة خربنا الأدواء وانت بسيريو ويفادلك السباع برسمي. قداش خسرت ايد انت اكثر مرة من وقت
1: عويب عويب
0: لا برسمي قداش اكثر مرة من وزن خسرت معتها في ريجيم معتها المدة من التالية؟
1: ايه مدة طويلة معناتها ما صارتش خسارة بتاع انه سبيكتاكولير اللي في شهر تخسر 10 كيلو.
0: لا لا معناتها انت كل في كل في ريجيم قداش خسرت؟
1: يمكن في حدود 8-10 كيلو مي على 10
0: عوام
1: على عقود.
0: قداش خسرت معناتها؟
2: هنا على قرون لان ديما معناتها برشا وقت ما عنديش وقت ليميتي ما فما وصلت ل 10 حتى 12
0: وصلت مرة معناتها 25 كيلو
2: في
0: ظهر لي 6 أشهر.
2: إن شاء الله كان يسمعوا فينا المختصين ما يطلبوكش توا يخلك يتفقدوك شارع لباس ولا
0: معناتها كانت تجربة مؤلمة.
2: نتصور
0: برسمي تجربة مؤلمة بأتم معنى الكلمة.
1: برشا سبور
0: لا مش الكل جستم معناتها حتى اليوم ما عاودتش استرجعتهم الكل برتواني توا معناتها مانيش نترين معناتها انك تدخل في انتونسيتي نتاع اونترينمون عادي انك كل يوم تترينا انك تتولي عندك فروستراسيون كيما كان يحكي الدكتور خبير نتاع ما تنجمش تاكل ما تنجمش درجه ما تنجمش تخرج مع العباد راه حتى الفي سوسيال نتاعك في ريجيم
2: راه تتمسى سينو
0: ما تنجمش نخرج مع عباد هو بشكل نورمال ولا عامل ريجيم يا اما انا باش نضعف يا اما باش نمسطلهم القاعده نتاعهم كما قال
2: ايه سيدي. نكملوا وزاره الصحه انتو كانت تتحدث تقول انه الفقدان السريع نتاع الوزن ولا حتى انك تحس بتحسن ظرفي ولا كي تسمع شهادات وتجارب شخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي فهذا راهو ماهوش دليل علمي على نجاعه اي نظام غذائي او القدره على علاج الامراض. نفس الفكره زادة اللي باش نسمعوها مع ضيفنا كانت اكدت عليها الوزاره اللي دعات المواطنين انهم ياخذوا المعلومات الصحيه من مصادر موثوقه وأنهم يستشيروا مهني الصحة قبل ما يأخذوا أي قرار ينجم يأثر على علاجهم أو سلامتهم. دكتور زيدا اسكندر مسلي يتحدث على التوقف عن أنك تأخذ الدواء متاعك وشو العلاقة بين أنك تفقد الوزن واللي دوز وجرعات متاع الدواء متاعك. نسمع بعض.
3: بعض المخاطر الصحية الأخرى راهو أساسا فما بعض أنظمة سيرتو المنتشرة في الفترة الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع حتى على التدخين ولا تشجع حتى على المريض يوقف الدواء معناها وفما شيطنة كبيرة للأطباء والأدوية وهذا مش مقبول. نحب نلفت النظر زادة أنه بعض الخسارات السريعة في الوزن ينجر عليها تعديل في جرعة الدواء دونك لازم فما إحاطة كاملة وفما علاقة بين الطبيب وتواصل بين الطبيب والمريض متاعو باش يعمل له تعديل الجرعة متاع الدواء متاعو. لفت نظر زادة لبعض الحالات الصحية الخاصة خاصة نذكر مرضى الكلى مرضى الكبد مرضى القلب اللي ما يلزمهمش معناها يتعرضوا لإجهاد لعضلة القلب كيف مرضى السكري خاصة اللي يستعملوا في دواء الأنسولين راهو فما حتى مريض لازم يوقف الدواء متاعو من غير استشارة الطبيب متاعو كيف إذا باش يعمل ريجيم معين لازم يعلم الطبيب خاطر فما تعديل متاع جرعة الدواء كيف فما بعض الأنظمة الغذائية هذه بالنسبة لمريض السكر يحفز ظهور مضاعفات الحادة للسكر كما هبوط السكر وإلا تعكر والاختلال في مستويات السكر ليوصل حتى للإغماء و لا قدر الله الموت. دونك نردوا بالنا ليزاج اكستريم كيف معناها الشيوخ والاطفال حاجياتهم مش كيما بقيه الشرائح العمريه المراه الحامل زاد نردوا بالنا راهو عندها بيبي لازم يتكون وعندنا زاد خطر سكر الحبالة ما لازمناش نطيحوا فيه. دونك في الملخص راهو ما فماش حل سحري وسريع راهو التغذيه السليمه راهو نظام حياتي يتواصل مع الانسان حياته الكل راه قبل ما تخمم في انقاص الوزن ولا اي حاجة

0: هكاو معناتها هذه هي كانت عيشه كي اوتوماتيكمون راك تنجم تضعف ما غير ما تحس روحك انك عامل ريجيم نقص لي كونتيتي ناكل كيما مستانس ما غير برشا اكسي في كل شيء تشوف الامور تمشي منظمه على الاخر ما تستحقش معناتها انك تعمل ريجيم جست تنظم اوقاتك تنظم اكلتك ما غير ما تجرب تجارب معناتها تنجم تضر بدنك هكا ولا ايد
1: موافقك تمام
0: يعطيك صحه ايد ناديه اخر معنا رجعي كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة ميتيو
0: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خويا بلال شنهار كسعد ليام صباح النور
3: صباح النور خويا مين مرحبا بيك ومرحبا بكيف المستمعين وزيك
0: مرحبا البارح في الليل كانت مطيره تبارك الله ربي يعطي خيره
3: الحمد لله
0: في الليل يظهر لي اوائل الليل اخر العشيه
3: بعد تو ديبون من النهار واول الليل
0: تو ديبون من المناطق معناتها اسكو مختلفه المناطق اللي صابت فيها المطر حسب التوقيت ولا لا خناخذوا فكره على البارح ونحكي على طقس الليل
3: صحيح البارح كما قلت امين معناتها اخر نهار وفي الليل معناتها تلاقم شويه صحاب اللي كانت معناتها في شكل خليه عاديه نزلت معناتها بعض الامطار كميه ما كانتش كبيره الحقيقه معناتها اكثر كميه سجلت لحد الان معناتها اللي سجلناها هي في وادي مليز بجندوبه في حدود 16 ملم نحكيه على 9 ملم في وادي الزرقاء 9 ملم في السيديه في اريانا هذه اهم الكميات معناتها اللي قاعد نحكي نسيهم لك اللي سجلوا معناتها لي ريكور لا اله الا محمد رسول الله بالنسبه لي القصرين معناتها كانت 5 بتاله و6 بحيدره سليانة 7 بمكثر من ولاية سليانة والولايات هما تونس سريانة بالزرة باجة جندوبة الكيف زغوين سليانة القصرين وقفصة وبالنسبة لبقية الولايات معتها كمية نسبين ضعيفة من 1 إلى 2 مليمتر هذا المقصة كانت في حدود معتها 6 مليمتر هذه بالنسبة لكمية اللي سجلت البارح كما قلت لك كانت في شكل خيرية عادية اليوم يفقر نسبين النقص من ناحية معتها الأمطار باش تبقى معتها بعض السحب العابرة اليوم على أغلب مناطق البلاد اللي تنجم تكون محلية كثيفة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط الريح نسبيا معتدلة أو ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي تساهم معتها في اعتدال معتها درجة الحرارة اليوم خاصة بالشمال وجهة الساحل وتتقوى شوية الريح خاصة آخر النهار بالجنوب تساهم في ظهور دوائر رملية محلية بأقصى الجنوب الغربي في توزر وفي قبلي بالتالي البحر باش يكون اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس وكما حكينا معتها درجة الحرارة نسبيا اليوم مقبولة خاصة بالشمال وجهة الساحل بين 20 و 25 درجة متوقعين في حدود 24 درجة اليوم بتونس العاصمة بين 26 و 31 درجة بقية الجهات لكن في الجنوب الغربي وقت الجنوب درجات نسبين مرتفعة بين 32 إلى حدود 37 درجة غدوة إن شاء الله معتها بش يكون كيف كيف طقس نسبين مستقر طقس مغيم جزئين معتها في الفترات الأولى آخر النهار زادة كيف كيف تعود معتها تتكاثف السحب خاصة في المناطق الغربية ديما تبدأ بالمناطق الغربية تكون شكل خلايا عادية مصحوبة بعض الأمطار تشمل الجهات الشرقية كذلك معتها خاصة أثناء الليل مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي اللي تتواصل بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب بشبقة قوي شوية غدوة خاصة في المناطق الساحلية كذلك في المرتفعات وبالجنوب مع دوائر رملية محلية وضيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات لكن ثم ارتفاع طفيف غدوة في درجة الحرارة نجم نقولوا حتى ارتفاع نسبي خاصة بالشمال والمناطق الساحلية وباش تتراوح بين 23 و 29 درجة في حدود 28 درجة غدوة في تونس العاصمة وكذلك في الجنوب الشرقي بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي تنجم توصل محليا في أقصى الجنوب معتها في حدود 40 درجة نهار لحد إن شاء الله معتها كيف كيف ثم استقرار نسبي في حالة الطقس طقس عموما مغيم جزئيا بأغلب الجهات تقلص شوية معتها حدث الرياح معتها في فترة أولى لكن بعد بش تقوى خاصة بالجنوب مناطق ساحلية شرقية وتكون مساهمة لدوائر رملية محلية بالجنوب مع كما قلنا استقرار نسبي في درجات الحرارة وبداية الأسبوع إن شاء الله ثم ارتفاع معتها نسبي في درجة الحرارة بالشمال الوسط وتبقى نسبيا مرتفعة بالجنوب وعموما كذلك طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق
0: يعطيك صحة أخويا بلال إن شاء الله كاس عاد الأيام في لمن
3: في لمن نارك سعيد
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة أحلى سبيل
4: أحلى سبيل كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
0: دي مينوت كرونو بونجور مكي
5: صباح الفل والياسمين خويا امين اش نحوالك لاباس
0: بدلها الدخله اللي تعمل لي
5: خير زاد الساده المستمعين
0: قالها

0: لا ولا ماتش فيها تو تذكرتها
1: ما كانش غاض قعدت نستنى فيك انا ميساج خذ راحتك اليوم عملها كيما كيف مستسلم ماذا بتحس روحك اليز وكا
0: لا لا جاونا به هي صبحنا على السادة المستمعين راس المال خويا ان شاء الله نهار مزيان ان شاء الله جمعة مبارك
1: نتاع العادة خير اجي نعاودوها مراد مرة اخرى
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
1: بونجور مكي
0: صباح الفل امين لكل السادة المستمعين ان شاء الله جمعة مباركة
1: كريتك اش خرجت محلاه خاطر هذيك اللي مستانس بها بالرسم ما كانيش قلت لك هكاك البارح ما خليك على راحتك معناتها وانت تلقى راحتك خويا مكي تصرف
0: به
1: به نهار الاحد ما عاد مازال نهارين على موعد الديربي والحكم نعرفوه من البارح
0: جوستومون في خطوه مفاجاه للاداره الوطنيه للتحكيم اعلنت على اسماء طاقم تحكيم الديربي نهار الاحد بين الترجي والنادي الافريقي لحساب الجوله قبل الاخيره من البطوله واللي باش يكون بقيد حكم الساحه كريستيان بيترو كيوتشيركا من النمسا الحكم هذا عمره 36 عام في الموسم الحالي زفر 21 مقابلة كحكم ساحة منهم 13 في بطولة النمسا على المستوى الأوروبي زفر 2 مقابلة في تصفية رابط الأبطال مقابلة في تصفية الأوروبا ليج ومقابلة في دوري المؤتمر الأوروبي وزفر زاد في تصفية اليورو أقل من 19 عام وأقل من 21 عام كان حكم فار زاد 2 في 20 مقابلة ما بين بطولة النمسا والبطولات الأوروبية والنهائي الوحيد اللي زفره كان نهائي يورو أقل من 17 عام في 2022 لهناك نحكيه على النهائي الوحيد في مسيرته زفر برشا مقابلات كبار في بطولة النمسا تعين الحكم هذا وطاقم التحكيم النمساوي ما كانش عليه إجماع كبير أولا لأنه حكم مش موجود في قائمة حكام كاس العالم اللي بيش يكونوا موجودين في المونديال ولأنه مش يزفر في واحدة من البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى كما كانوا الناس الكل حابين وكذلك لأنه أخطأ في بعض المقابلات اللي أدارها دونك إن شاء الله ينجح في مباراة الديربي ويعطي كل طرف حقه وتمشي المقابلة كأحسن ما يكون بالنسبة للديربي نهار الأحد ما بين الترجي والنادي الأفريقي
1: واضح دونك حكم نمساوي باش يكون
0: طاقم تحكيم كامل نمساوي حتى الفار نمساوي والمساعدين زوز من نمسا
1: هما يقربوا اكثر في للالمان
0: اي
1: والالمان معناتها مع اللاعب اللي يمكن مش خشن اما اللاعب اللي فيه في كونتاكت يعطيه شويه لافونتاج في الكونتاكت ما يزفركش
0: ماهوش ماهوش متاع برشا برشا ورق صفر متاع
1: يسيب مش راك تطيح باش يزفر لك مش متاع كتف في كتف صحيح باش يقول لك لا نعطيك كفران مش يحسب معاك ما يهموش معناتها كي تجي بينالتي دقيقة 90 ولا دقيقة الأولى عنده هو كيف يهموش معناتها ما هذا هو اللاعب الألماني المعروف معناتها ما يحبش برشا نقاش داير ما نصوروش كان يفهم يا بالانجلي نتصور أنا يا بالألمانية وما نصورش كان فما شكون معناتها باش
0: نجم سيرمون يفهم بالانجلي سيرمون
1: اي اش قلت لك أنا ما نصورش فما شكون معناتها زوج ثلاثة أربع جوارات ماكس نجموا يحكيوا معاه
0: فما حدا أكثر شوية
1: كمان خمسة ست مش الكل وش يقولوا والله بينالتي مش يعملوا حد هكاك مش باش يفهموا
0: اي نجم يكون محضر المقابله نتاعو تذكر الحكم اللي زفر كوبرابلي ولا يحلف
1: والله
0: والله ما فيها
1: انا ما نتصورش ان توكا معناتها
0: ان شاء الله عادي ماتش بيه
1: انا اللي متاكد منه انه كان باش يصير معاه نقاش باش يخرج اوراق معناتها ما كل الالمان كل الالمان نمساويين والالمان نفس الكاركتر
0: هو لكن دخلنا في منطقه النقاش راهو ينجموا يفسدوا معناها
1: لا لا هو اصلا معناتها مش باش يقبل نقاش معاه باي طريقه من طرق معناتها باش يحكي معاك مره اثنين بعد يرياتي في الاوراق دونك تلهاو كوروا وش يهمكم في الاربيتر خليه يخدم خدمته فوالا
0: ان شاء الله يكون في المستوى
1: به تصريح غريب من رئيس الفيفا
0: في تصريح امين في برشا سخريه رئيس الفيفا جياني انفانتينو خرج يحكي على موضوع اللي ولا حديث الساعه من مده اللي هو اسعار تذكر مباريات كاس العالم واللي وصلنا نحكيه على اسعار خياليه وصلنا نحكيه على بي ب 2 مليون دولار يعني ب 6 مليارات تونس انفانتينو قال حرفيا قال اذا فما شكون يشري تذكره ب 2 مليون دولار قال انا شخصيا نجيب له جازوزا ودوغ ساندويتش ونتأكد اللي هو عايش أحلى تجربة التصريح هذا جاب طبع ضحك في برشا سخرية أما الرسالة كانت واضحة لأنه كما قال كونه التذاكر تتباع بالسوم هذا ما يعنيش لهذا هو ثمنها الحقيقي ديما رانا نحكي ومش على البيع الأولاني من الفيفا لهنا على الرسالة إعادة البيع في الفترة الأخيرة برشا تقارير حكاية أمين على إعادة بيع تذاكر بأسعار خيالية خاصة للمباريات الكبيرة وين بعض السماسرة استغلوا الطلب الكبير باش يعني باش يضربوا ضربتهم ويرفعوا السوم بطريقة مبالغ فيها برشا كما تذكر هذه نحكيو عليها ب 2 مليون يورو كلام من فانتينو وينجم تفهم زاد كنوع من محاولة التهدئة متاع الوضع أما في نفس الوقت في اعتراف ضمني بالإشكال اللي صاير في المونديال هذالي ولا مشروع ضخم والفلوس ولات تلعب دور كبير أكثر برشا من قبل دونك السؤال اللي يطرح اليوم هل الفرجة في المونديال باش تبقى متاحة للناس الكل بداية من الفيرسيون هذه متاع المونديال ومن بعد ولا باش تولي حكر على اللي نجم يخلص أرقام فلكية لأنه مش بالضرورة 2 مليون دولار لكن حتى الأسواق متاع البي العادية غالين برشا دونك ما بين الحلم الكروي والواقع المادي نسخة مختلفة بشوفها في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك في 2026
1: عندنا هي الأفشل حتى التو ما تقولي كيفاش هل باش تتفرج ولا لا هل الساعة الكرة ولات بالفلوس معناتها انك باش تتفرج باش تمشي تتفرج برشا فلوس الولايات المتحدة حتى كوسيونمون على اللي فيزا نتاعها نمشي يجيبوا الفلوس هذوك كنت تمشي غاديك غالية ياسر وسوام تسكر ياسر غاليين زادا كيف كيف دونك ما عادش متاحة تقريبا حتى حد من البلدان اللي مترشحة ولا إلا قلة قليل اللي نجموا يمشوا
0: يتفرجوا ترانسبور ما ترانسبور من البلايس للاستاد غلي على الاخر يعني
1: دونك جماهيريا ما عادش مشجعين البلدان خاطر كوب دي موند كانت هي انه مشجعين البلدان يمشوا يشجعوا منتخبات
0: هذاك الشهر نتاع كوب دي موند الناس كل تتلم في بلاصة واحدة
1: هذه حاجة الحاجة الثانية تو انت يقول ما عندكش فلوس باش تمشي باش تحب تتفرج ساعي مرمدوك صباحات وعقاب الليل انك باش تقوم تتفرج اثنين في دشين كريبتي بيعينهم بالفلوس معناتها بصراحة والله مش عارف شقعد منها كرة القدم من الفيفا شخلت فيها
0: المشكلة وين ما فماش كومبرومي ما بين لمن الفلوس وانه يعني
1: والفرجة
0: في حد ذاتها اللي هو هذا اللي قاعدة فاشلة فيه الفيفا الى حد الان اهتمامها اكثر ماشي انها تلم الفلوس وتقول لك انا الفلوس اللي لمها راني ماهيش قاعده عندي باش نعاون بها الاتحادات باش نديفلوب كره القدم لكن بطريقه هذيا راهو كباهي باش تمد الفلوس اللي الاتحادات
1: تضر في اللعبه بصفه عامه
0: بالضبط تضر في اللعبه وما عادش الغرام يتنحى بكره القدم
1: دونك ديجا
0: هذا اللي قاعدين نشوف فيه انه الغرام بالفوت ماشي ماشي ويتي
1: شو سونسي زيدو كيبيت واكثر اطراح واكثر منتخبات تشارك وكلهم مش تحب عباد تمشي تشارك وشعوب تعيش حلم الكاس العالم وانها تمشي تشجع بلدانا وانت من جهة اخرى عامل لهم دي فيزا بالفلوس وما عارفش ترشناه بصراحة والله شيء
0: ديجا فما بلايس ما زالوا ما تبيعش فيهم دروعة تاع كاس العالم فما بلايس ينجم تفرجوش
1: بسرعة كاملوا بالاخبار الاخريني بسرعة مكي علاش حارس البي اس جي كل مرة يخرج كرة في التوش
0: في ماتش البايرن ولا البي اس جي فما حاجة صارت برشا مرات واغلب الناس استغربت منها واللي هو تنفيذ حارس البي اس جي سافونوف الرمية ال 550 واللي في خمسة مرات ينفذ الكرة في اتجاه المدارج بعيد على اي واحد من اصحابه كرة ديريكت ما تمشي توش وهنا تطرح سؤال زعم لهالدرجة سافونوف ما يعرفش يشوت يعني حارس أقوى فريق في العالم الحكاية مين أنه مش ما يعرفش يشوت لكن بتعليمات من المدرب لويس إنريكي اللي من كثر ثقته في فريقه ومحاولة إيجاد وضعية مناسبة لقى الحل سافونوف يرجع الكرة على اليمين تمشي توش للبايرن في ما في مناطق البايرن بي جي يضغط عليه عالي ويحط زوز لاعبين على اوليزي تتفك له كره يمشي هجوم عكس للبي جي بخلاف هذا واللي هو اهم خطوره اوليزي اخطر لاعب في البايرن وقت ياخذ الكره القدام ويخوف الاسباس ويكون يجري الخطوره هذه تتنحى بما انه اوليزي يولي واقف عاتب ظهره للاعب والكره تجي في ساقيه وقتها زوز مع زوز لاعبين بي جي دونك تفسخ أوليزي وهذاك علاش ما شفناش أوليزي في المقابلة اللي جمعت البايرن بالبي اس جي في الدومي فينال تشامبيونز ليغ دونك طريقة غريبة لكن ناجحة وهذه واحدة من إبداعات لويس إنريكي من بعد حكاية السونتر اللي تلعب ديريكتور ما يمشي توش بحذا الكورنير متاع الفريق المنافس كيف كيف المبدأ الضغط أكثر
1: واضح يعطيك صحة ماكي
0: بالله شعورك الوليد والفيرتي قالوا زول السبيتار
1: هاي البارح ولد خالته ولد خال تعارك مع ولد خالته الحكايه كلها جوستومون نعرفك انت قلبك معبي على الريال وتحب تحكي شنو صار بين تشاوميني والبارح ستوريات
0: حكيت عليه البارح هكا زادوا عاودوا
1: مره اخرى
0: كل يوم باش نقعد نحكي على العرك في الريال انا
1: انتو كا هذه اول مره
0: علاش هكا صار فيك
1: انا هذه ايش دخلك هذه اول مره
0: علاش هذا كل خاطر ديربي
1: هذه اول مره تصير
0: كل خاطر كلاسيكو
1: تاش كيفاش
0: خايفين
1: اي مكي
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: لزيبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم الخمسة وعشرين ويحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل بريل لبيدون دو 2.5 لتر بحداشن دينار وسبعمية وتسعين في عوض 15 دينار وتسعمية وتسعين.
4: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
8: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
9: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: تجلم من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو خوخ ب 4390 في 6900.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Tidej, récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque bel benna ou les bienfaits. T'habar la pause de fidek ou à la t'faire chica on the go, mais la t'nao chma Danao. Aqua mix bin jus ou hlib, y farjek, y fid ou yé srebni. Danao, t'nao chbessaha.
6: Tidalil, tidalil.
7: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
6: تدلل
8: جيون يمدللنا.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا سنيش، نحملك أختي صحة لبس،
2: نهارك زين والله صباح الخير على الأخر.
1: إن شاء الله للا صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بإذن الله صبحية موفقة. وانت
2: زيدة وانتو ما كل، بصراحة برنامج ما نجمش نعدي نهاري من غير ما نسمع موزايك أف إيب، دوبا نطلع الكهرباء نحط موزايك أف إيب.
1: ربي فضلك أختي، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. وكل وليد مكي رم تعبني أما سينون مريقلين رم، ما عندناش مشكلة.
2: إيه نسمع فيك في الرجيم، صباح رول صار عليك صار عليك.
1: الرجيم أنت كيكة زيدة؟
2: والله العظيم
1: وتعبت نفسانيا في الرجيم.
2: شو نفسانيا ولدي، وليت ندخل الدار نعمل عرك، كلموني نشوف واحد ياكل في كرتون نعمل عرك. انا ضعفت على الاخر وطف، عملت شوية مرة اخرى لا غالب، هاني قاعدة نحاول نرضع شوي بشوي.
1: انت فرحانة تاو ولا؟
2: والله على الاخر اول مرة نتعدى في
1: لا مش على ده. اما خير تبدأ سعيدة وانت في رجيم قاسي، ولو انت سعيدة وانت عايشة حياتك نورمال.
2: خوي سعيدة عايشة نورمال، أما كمان حتى رجيم يلزمه شوية وشوية
1: بشوية بشوية
2: حياتي. أي مو بشوية
1: مثلا نريد شوية رجيم شوية، مش لازم رجيم أنت نقص شوية في الكونتيتين تاع الماكلة، كل شطر مثلا اللي تاكل فيها عادية ما جوز سطر وكهو.
2: والله العظيم بريسك مش شطر، أقل حتى مش شطر، الناس كل تاكل وهما ياكلوا ما شاء الله.
1: وخلوش حطوا قدامك يبدأوا ياكلوا أنت تتفرج.
2: نبدا نتفرج عليهم ما شاء الله مجرم حتى شيء، وانا اختك طف نهز الوزن نتاعهم كل لا غالب.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يفضلكم بعض.
2: ماشي
1: لا مش انا بوصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء جديده.
2: ايوه خير ربحك من الحلقه نتاعك نابوليانو، مانيش كيف
1: نابوليون تو سكان ابارامون سمعت بها نابوليون
2: راني نضحك على الاخر. عاوني يا رب.
1: اي سنه ان شاء الله باذن الله سنة. أيه. اليوم والله سؤال ما في شيء، ما تعرف ما تعرفش انت كان مش طول لي على اليوم. به سؤال يقول لو جعل حيوان اليوم صباح هو الأكبر يكاد يكون الأكبر في العالم مازال حي لليوم عمره 193 سنة تبكرنو
2: حيوان أكبر حجم ولا أكبر عمر؟
1: عمره 193 أكبر حجم سنة.
2: لا اي كاك يلزمني اكبر عمر مازال موجود.
1: اسمه جوناثان، مولود في السيشيل
2: يا معلم. السيشيل
1: ما يتاكلش.
2: تمساح؟
1: لا امشي امشي. زيد
2: فيل. فكرون.
1: اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. فكرون. في بالكم فكرون مولود عام 1832 في السيشيل.
2: وراني ياسر نحب من الحيوانات. قال اي حيوان نحبه، عندي جزر فيرن
1: ربي فضلهم لك الكل، ومحليك ومحلى الضحكه نتاعك صباح.
2: ميرسي
1: وفرحت لك على الاخر.
2: يعيشك
1: ألف مبروك لك. لحظة خلينا نخدم على روحي من بعد، خليك عاملة تحب خلينا نخدم على روحي من بعد، خلوش بيك ما قلتش، خلينا نخدم من بعد، خدم انت على روحي.
2: قول
1: ألف مبروك ليك، وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة.
2: يعيشك. نحب نحيي راجلي العيدي وبنتي جودة وتهورة وسكينة وما أمي وبابا أخوتي كل، وعلى رأسهم فتحية من الجنوب من توزر.
1: ربي فضل ربي فضل هيك إن شاء الله.
2: وكامل فريق
1: يعيش أختي الغالية إن شاء الله. هركاس عاد ليام في رمل.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: العقود. صباح الخير مراد.
1: صباح النور أمون. صباح النور كافة مستمعينا وكافة مشاهدي راديو مزيكا فام. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع.
0: أنا بفضلك يا مراد يا باهي. أي سيدي نفرشي كي انطلق يا غالي.
1: حركية أمين نلاحظ فيها بداية كثافة في الجولان سيرتو في بعض المحاور وبعض المحاور الأخرى نخاف فيها الحركة كثيفة خصوصا نحن داخلين إلى وسط العاصمة عبر المدخل الجنوبي نرد بنا شوية من مستشفى الحروب شرقاء وحركة فيها كثافة مرورية سينو على مستوى شارع فرحات حشاد في رادس كيف كيف على مستوى شارع النخيل على مستوى الزهروني كيف كيف زاد اللحظة فيها حركة فيها بداية كثافة في الجولان وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر شارع ليترات كيف كيف زاد ناج إيطاليا شارع تركيا فيها محركة فيها بداية كثافة في الجولان. الشيء هذا اللي يطلب منا بعض النصائح اللي من ضمنها التخفيف من السرعة ترك مسافة أمان كافية بين السيارة اللي قدامنا نبعد كل البعد على استعمالنا للهاتف الجوال ما ننساو ستانتيول سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية والرد بان خصوصا على مستوى السرعة في الطرقات السيارة اللي ما يزمش تفوت 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بطلها النصائح لأن فيها الفائدة لهم وفائدة لقية متعمدي الطريق في الأخير نقول ما شاء الله باوي كذا الناس الكل وسياقة آمن للجميع إن شاء الله.
0: محليك مراد والله محليك
1: بريق اليوم
0: والله فلاشيتك من 140 يذول 150 يا سيدي محليك يا مراد باوي كاند جمعة مباركة نتقابل إن شاء الله بإذن الله هالاثنين في الأمان.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مع ليتر حالي.
3: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ وهل المثل يمزين من برا شحويلك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف إن كان في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة أو في المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها؟ شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ كان عدم قواعد الصحة وجود بعض الحشرات وغيرها الحفظ غير الجيد للبرودوي فخي والمواد الطازجة أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كاستعمال القفازات غسل اليدين وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كان فما مخالفات صحية بعد تناولك الوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا؟ وكيفاش صاحب محل لبيع الأطعمة ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية؟
4: يا بزاي من برا حالك بالداخل الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابة لازمة ويلزم زادة في نفس الوقت اللي يتعطاوا في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتأثر على صحة وسلامة المواطن جراء جديد استهتار أو قلة رد فعل في معايير سلامة معينة خاصة في قطاع المطاعم.
5: صدق لي ما عنديش ثقة أنا كلش مش شيلها ما فماش نظافة خاطر ريت بعيني يعني. أنا عندي رستوران كنت مشيله كل شيء ومن بعد كي دخلت الكوجينة نتاعو نقاب كلها كفار مثلا فما رستوران في قرطاج هذا كيف كيف منها تنظف حاشاك في التواليتات ومنها تعمل في الكوجينة وموجودة هاولا التو مازالوا يخدموا معها الجماعة. بالنسبة للماكلة ربي يفضل الوالدة أكثر من الوالدة من كمية.
3: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
6: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم خوخ أصفر ب 3990 الكيلو.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفيك هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29-570-570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
5: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيكي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
6: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
8: جديد في مغازة عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.

0: نجيو وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: صباح النور يا ايمن.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء مع الشميتة الحلوه دي. نقول لهم نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله، ويا رب كده باذن الله رب العالمين كل واحد يوصل لشغله ويوصل صغاره لمدرستهم وخير. بس أمين. عندي نصيحه صغيره يا امين بعد اذنك. المدام او اي امراه راكبه كرهبة، يعني مش لازم ان انت تعملي الميك اب وانت بتسوقي، الموضوع هيكون صعب شويه. اعمل ميك اب في الدار او لما توصلي للخدمه، انما وانت ماشيه في الكياس وفما مرايه وفما دي ما شفتهاش بصراحه. فبنقول نخلي بالنا من نفسينا ونسيس روحنا، عشان كان في حاجه حصلت من شويه، فنقول يعني بلاش نعمل الموضوع ده في الكهرباء، خليها او وقفي بالسياره واعملي اللي انت عايزاه. صباح الفل عليك عم سامي. صباح الفل.
4: صباح النور ليك والموزايك والامينجارا والعاملين بالموزايك الكل.
3: مرحبا، تقديمه حلوه دي عم سامي. عم سامي انت شكلك مذيع. لا انا مواطن عادي والحمد لله، مواطن عادي. سمعتها مين بيقول لك يعطيني 200 دينار على طول، عشان من انت يعني انت بتعطيني 200 دينار. لا بيقول لك، بيقول لي انا اعطيك 200 دينار، انا انت بتعطيني 200 دينار. انت مش فاهمني ولا ايه عم سامي؟ انت
4: لا انا فاهم المصري خلاص.
3: امين قال لي اعطيك 200 دينار عشان انت اللباقه بتاعتك في الكلام.
4: الله يبارك لك يرحم والديك، اللهم انعمت وباركت في سيدي يا رب.
3: الله ينور عليك، انت راجل جميل والله
4: وانت اجمل يا غالي.
3: الله يخليك. اخر مره رحت الدربي امتى عم سامي؟
4: ما 2000 سنة. اخر دربي ما بين سراج والاستيران والكليب، لا اله الا محمد رسول الله عليه الصلاه، ال 94
3: والله
4: والله اخر دربي مع الزمالك.
3: اخر دربي رحت في الاستاد
2: حبيبي. شبيك لبس دخل الزمالك رجع لك ال 200 ساعه هذول مش فاهم شيء. يا صديقي دربي لو معناتها بشوي
3: بيكلمك
2: دخلت الامور بعضها.
4: صباح الخير يا امين. صباح الخير اخوي، مرحبا.
2: ركز معي.
4: صباح النور والورد والياسمين والفل.
2: بيه بيه ركز معي.
4: نعم يا غالي نعم.
2: اوكي ركز معي.
4: المصري انا عم بحكي بلغته وهو ضيعني.
2: ما تاكلنيش بالهف، مانيش ايمن ولد بلادك انا، ركز معي.
4: امين امين. صباح النور يا امين.
2: قلت لك ما تاكلنيش بالهف يا غالي، عاد نعرف بعضنا احنا ولاد بلاد رانا كيف كيف. اسمعني ركز معي. دربي راهو بين الترجي والافريقي. انت اللي تحكي عليه ذاك فينال تشامبيونز ليج بين الاسبيرانس والزمالك. هو سألك توا قال لك اخر دربي مشيت وقتها. قلت له زمالك
4: انت اخر دربي مشيت لمحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا يا الله عمري 56 يا امين. هو اخر مره راح الاستاد يوم الماتش الترجي والزمالك.
2: اي ما تعرفش اسمعني والله ما تقولوش شنو فريق. والله لاني باش نسالك لا شنو فريق، لا نحبك تقول لي شنو فريقك. لا حتى شيء ما تقوليش، ما تقوليش تقوليش. خليها كيكة في المهموتة اخويا، ما عندي حتى مشكل بالعكس. تشرفت بمعرفتك نظرا لضيق الوقت.
4: وانا زياده اكثر من اللي تصور في بالك.
2: خليني ودي نخدم، خليوني الاولاد نخدم على روحي اليوم. راكم مصباح المستمع انت تو. خليوني نخدم على روحي يرحم والديكم. اغزل اعطيها ايمن ال 200 دينار، قول له مبروك ال 200 دينار وخلي يمشي خويا يعدي نهار سعيد جدا.
4: مالين تحب تحكي معايا مين؟
2: والله ليه والله والله والله رجع لي ال 200 دينار يا ايمن نلعب ولا 400 نهار فين. انا جينا مع حاجه بيه ورجع لي حاجه خايبه عليه هكا عليه.
4: لا لا
2: اسمع ولا ليه مش على حاجه.
4: ربي ينورك يا غالي.
2: انا نزل باليوم خطر
4: كل شيء
2: كل لك لاني بالهف اليوم والله به. انا نزل بشويه ايش فسرك نزل بشويه خطر ما تعرف الاخبار زي ما 8 تعدى بيل وفما بعد سبور اكسبريس ومعتها وفما ومضى اشهري وكل ما نجمش نطول برشا فهمتي ولا دونك. هذاك علاش قلت له اعطيه ال 200 دينار كان ماكش سعيد بيه خليهم 400 دينار ودبر الرسم.
4: بارك الله فيك. بارك
3: لا مبروك يا عم سامي ربحت 200 دينار من امين قرا من
2: امين قرا من سامي على محمد. ما عنديش ترن فرن خوكم زوالي ما عندي شيء صحيح. انا بدي معك ربي فضل المزيك ربي فضلك
4: الله يبارك لك يا امونا يا غالي.
2: عايش خويا ان شاء الله نهارك اسعد لايهم في الامان. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. الو كوندكتور.

0: هالكسين مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كيما تحب من غير توتر من مصاريف. وبالنسبة للي حاب يخطط على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل تعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: من لعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
4: بابا كومون الفواياج ان باتو؟
5: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فاي كونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: حياة أسيرانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرانس vivre serein. حياة جروب كومار.
8: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و370 في 19 دينار و870.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: سيداتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
11: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
12: أريدو طور عالمك.
13: تيهاك زي وعمل جو.
14: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
13: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
14: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
13: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
12: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جيسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
15: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
16: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكودا باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصة تربحك كهرباء 3 عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات أخرين. بلا الجارية الأقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعة وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
17: مونوبري ديما معك.
18: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
19: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
20: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحجز المبكر بالنزل آلية تسهم في التمتع بأسعار تفاضلية، والتخفيضات عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55% في مبادرة أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع المهنيين، وفق تصريح الوزير سفيان الطقية لزميلتنا بشرى السلامي على هامش افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي. ووزير السياحة يبين أن مبادرة التشجيع على الحجز المبكر المبكر تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية والليبية إلى جانب السياحة الداخلية تمثل أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، ما يجعلها فئة ذات قيمة كبيرة تستوجب اهتماما خاصا حسب تقديره. السجل الوطني للمؤسسات يدعو الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين تختتم سنتهم المالية في 31 ديسمبر إلى إيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 جويلية 2026 تفادياً لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. والمركز يوضح أن عملية الإيداع تتم حصرا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل، وتتضمن الملفات الواجب إيداعها كلا من القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء مع محضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القائمات. ديوان البحرية التجارية والموانئ وقع صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الوادي رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تقدر ب 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل لتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية. عالميا، فقدان 20 شخصا من بينهم 9 من سنغافورة اليوم الجمعة إثر ثوران بركان في شرق إندونيسيا، ما أدى إلى ارتفاع سحابة دخان إلى نحو 10 كيلومترات في الجو. الولايات المتحدة تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وأعضاء مجلس الأمن يبدأون محادثات بشأن نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وصاغته مع البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت، والذي ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يقر استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
21: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريد، طور عالمك.
22: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على حكم الديربي، لكن قبل اليوم مع الأربعة يتلعبوا مقابلات الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة من البطولة، مقابلات رهانهم تفادي النزول، وجولة نجم تكون حاسمة. الأربعة متاع العشية المستقبل الرياضي بسليمان يواجه مستقبل جابس، الحكم هو محمد علي قروية، وفي الفار هيثم جيرات. الأولمبي البيجي شبيبة العمران تحكيم حسني النيلي، وفي الفار حمزة جعيد. شبيبة القروان الاتحاد المنستيري الحكم هو أشرف الحركاتي، وفي الفار مجدي بلاغة. والملعب التونسي اتحاد بن قردان تحكيم منتصر بالعربي، وحكم الفار هو سفيان الورتاني. غدوة الدفعة الثانية كيف كيف الأربعة متاع العشية، مستقبل مرسى نادي صفاقسي تحكيم باسم بالعيد، وفي الفار وليد المنصري. نجم الساحلي نادي البنزرتي الحكم هو حسين بن ساسي، وفي الفار أمير العيادي. ترجي جرجيس نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين، وحكم الفار هو خليل الجاري. بالنسبة لديربي العاصمة نهار الأحد الأربعة متاع العشية، ترجي رياضي تونسي النادي الإفريقي طاقم تحكيم نمساوي. للمقابلة هذية حكم الساحة كريستيان بيترو تشوكيركا، وحكم الفار بيش يكون هارالد ليتشنر. دونك هذا الحكام اللي بيش يزفروا مباراة الديربي، كما قلنا طاقم تحكيم بالكامل، حكم الساحة، زوز حكام مساعدين، وثنائي الفار كلهم من نمسا. نذكر بالترتيب قبل المقابلة الجولة قبل الأخيرة من البطولة. النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي 56 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 44 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد منستير 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم المتلاوي 39 نقطة، المرتبة السابعة نجم الساحلي 38 نقطة، المرتبة الثامنة فيها ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة العاشرة فيها اتحاد بن قردين مستقبل مرسى 34 نقطة، المرتبة 12 النادي البنزرتي 33 نقطة. هذوما الفرق منعوا الفرق المعنية بتفادي النزول. أولمبي البيجي المرتبة 13 28 نقطة، المرتبة 14 شبيبة القيروان 27 نقطة، المرتبة 15 مستقبل سليمان 24 نقطة، والمرتبة الأخيرة مستقبل جيبس 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية. بالنسبة للجولة الأخيرة البارح تم الإعلان على مواعيد المقابلات متاحة وبرنامج الجولة نهار 3-12 ماي، شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى ونادي صفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي. الأربعة متاع العشية المقابلات نهار الأربعة 13 ماي، نادي البنزرتي ترجي جرجيس ومستقبل جبس ضد الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي الدفعة الأخيرة النادي الإفريقي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري ضد مستقبل سليمان، نجم المتلوي ضد شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين ضد الترجي الرياضي التونسي. المقابلة الكلية تلعبوا الأربعة متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 عام هزم ودين ضد السنغال 1-0. في كرة اليد اليوم تتلعب أول مقابلات ربع نهائي كاس تونس في قاعة الزواوي كلاسيكو مع 6 متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي ضد النجم الساحلي. بالنسبة لبقية المقابلات يتلعبوا غدوة 4 متاع العشية، بعث بن خيار ضد النادي الإفريقي، الملعب التونسي ضد نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات ضد سبورتينج المكنين. بالنسبة للمسابقات الأوروبية البارح تعرفنا على الأندية اللي بيش تخوض مباريات نهائي الأوروبا ليج وكيف كيف الدوري المؤتمر الأوروبي. بالنسبة للنهائي الأوروبا ليج بيش يجمع أستون فيلا بفريبورغ، أستون فيلا البارح ربحت نوتينغهام فوريست 4-0 والذهاب كان 1-0 لنوتينغهام فوريست. بالنسبة لفريبورغ ربحت براغا 3-1. بالنسبة لمباراة الذهاب كانت وفات 2-1 لصالح سبورتينغ براغا البرتغالي. في دوري المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس باش يواجه رايو فاليكانو، وثلاثة فرق إنجليزية في ثلاثة نهائيات في الشامبيونز ليج أرسنال، في الأوروبا ليج أستون فيلا، وفي الكونفيرنس ليج باش يكون كريستال بالاس. كريستال بالاس البارح فاز على شختار دونيتسك 2-1 وأكد انتصار الذهاب 3-1. المقابلة متاع البارح شهدت مشاركة على غرام اللي دخل البديل في تشكيلة شختار دونيتسك في الدقيقة 27. بالنسبة للمقابلة الثانية ستراسبور خسر مرة أخرى ضد رايو فاليكانو بنفس النتيجة متاع مباراة الذهاب اللي هي 1-0. دونك رايو فاليكانو يواجه كريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم عامين وكامل فريق أحلى صباح.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو طور عالمك
3: أحلى صباح.

0: تريدو؟ جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع
2: نادي الفوتي. 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على لي كونت انستغرام متاع المشاهير, نحكيو على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللي أثار الانخفاض المفاجئ في عدد المتابعين متاع نجمي كرة القدم كريستيانو وليونيل ميسي على انستغرام, موجة واسعة من التساؤلات والجدل على لي ريزو سوسيو, لأنه لاحظ عدد من المتابعين أنه فما تراجع كبير وتراجع حاد وسريع في أرقام المتابعين خلال ساعات قليلة فقط. في البداية برشا اعتبروا أنه الموضوع يتعلق بمشكل تقني أو حملة إلغاء متابعة جماعية تستهدف النجمين, وهذه جنرالمون تصير بعد تصريح من التصريحات اللي تنجم تقلق المتابعين ولا الفان متاع الملعبية هذوما. لكن التقارير كشفت أنه السبب الحقيقي يرجع إلى حملة تنظيف ضخمة قامت بها البلاتفورم انستغرام تابعة لميتا لإزالة أي حساب يكون وهمي وما هوش أكتيف, دونك الحسابات غير النشطة هي اللي تمت إزالتها. بحسب تقارير زادة المدولة فان وانستغرام بدأت تنفذ في عملية واسعة لحذف الحسابات المزيفة لغبو إلكترونيك الحسابات غير النشطة في خطوة تهدف إلى تحسين المصداقية متاع المنصة وتقديم زادة خاصة بيانات تكون دقيقة أكثر للمستشهرين صنع المحتوى وأي شخص يحب يعمل الإعلانات. الحساب بتاع كريستيانو رونالدو كان من أكثر الحسابات تأثرا لأنه عدد المتابعين متاعه كان عنده 673 مليون متابع ولا 666 مليون متابع, يعني نحكيه على خسارة تقارب 7 ملايين متابع اللي دفعة واحدة تنحاو من الكونت متاعو. بالنسبة ليونيل ميسي فإنه انخفض عدد متابعين متاعو من 512 مليون إلى 507 مليون بخسارة تقدر بنحو 5 ملايين متابع خلال نفس الفترة, ورغم التراجع الكبير مازال كريستيانو رونالدو يحتفظ بلقب الشخص الأكثر متابعة على انستغرام عالميا. عدد من خبراء التسويق الرقمي ديجيتال ماركتينج يروا أنه الحسابات الكبيرة والضخمة تكون الأكثر عرضة لفقدان المتابعين خلال مثل الحملات هذه لأنها بطبيعتها تجذب أعداد هائلة من الحسابات الوهمية اللي تنشأ تلقائيا لمتابعة المشاهير ورفع أرقام التفاعل بشكل مستنع. انستغرام من خلال الخطوة هذه تحاول أنها تعزز الشفافية تحسن الجودة متاع التفاعل الحقيقي على البلاتفورم خاصة مع تزايد اعتماد العلامات التجارية على المؤشرات متاع التفاعل الفعلية في بلاصة عدد المتابعين أكهو, لأنه اليوم عادش انديكاتور عدد الفولوورز. اقتصرش تأثير حملة تنظيف ذي بين ظفرين على رونالدو وميسي فقط, لكن زادة امتد إلى عدد كبير من النجوم العالميين مصارعين, شفنا زادة حتى نجوم تلفزيون الواقع وغيرهم من الحسابات الكبيرة, وشفنا زادة أنه فما حتى اللي كان خسر زوز ملايين متابع في وقت وجيز جدا, كما زادة فما حتى حسابات متاع مشاهير أخرين اللي سجلت انخفاضات ملحوظة خلال الحملة هذه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تجمع تعادوا تفرجوا فيها على الباجة أحلى سباح باي موزاي كفا.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.

0: ديجا لمد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورة الثانية نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة MG Motors، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، SVR، سوسيتي ريان، وموزايك FM.
3: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.

0: مولاندور يودك بشنوازر ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
4: 8:21 دقيقة على موزاي كافيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, إن شاء الله صباح نشاط والحيوية, إن شاء الله جمعة مباركة, إن شاء الله بون ويكاند ليكم. غو بونجور إياد, صباح النور.
5: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل, إن شاء الله جمعة مباركة. وكما كل نهار جمعة عندنا ثلاث أخبار باش نحكيو فيهم. فيهم خبر على الذكاء الاصطناعي, باش نحكيو على الحرب في إيران, وباش نحكيو على الطماطم ودبي.
4: باه قبل ما نتعدلك نادية صديقنا مكي الصباح.
6: أيوة.
4: في دي مينوت كرونو ما تجبد لي موضوع مش في باله اللي انا ما تنحبيش نحكي فيه, اما يعرفش اللي انا مخليه اللي كنتي
6: عايشك
4: الانتبه ولي هو زاده كيف كيف مش يدخل معنا بعد في انتبه على شنو نحكي.
6: ما نحبش يدخل معي في فقرتي سامحني. مش هذا الاتفاق, مش هذا الاتفاق. ما نحبش, ما نحبش فقرتي, فقرتي بيه بعد شوية في انتبه شقال باش نحكيو على
5: تخلي له بلايص
6: باش نحكيو على الشجار اللي صار واللي خلى جدل كبير.

0: هذيك
1: ما قالش سوء تفاهم
0: هي سوء تفاهم بسيط لا لا هذيك يقولها اياد في الفقره نتاعو نقبلوا اما انت ناديه
2: خنيف ريمال
0: دونك تبعت شويه
2: تفاصيل خنيف
0: تفاصيل العركه كان دائما كما صارش كما صار بين فالفيردي وشامبير ومكي شويه اخر اقعدوا معنا راجعين
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي توا تنجم تريفز للباك ومن غير ما تخرج من دارك الحكاية ذي توا ولات موجودة في تونس بلاتفورم جسور أطلقت ديكو دو سوتيا أونليني لتلمذة الباك 2026 دروس أونليني برشا مواد وبروغرام موزع على برشا أيام الهدف يساعد تلمذة أنهم يفهموا خير ويحضروا رويحهم للباك في البروغرام فما ديكور كيما لسفيتي أونجلي وحتى الإلكتريسيتي كل شيء معمول باش يقوي المستوى ويعاون التلميذ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع اتصالات تونس قصر المسافة مع أوفر حج سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق ب 30 دينار أكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش والفاليديتي 90 يوم كاملين مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس سافر للحج وانتي متمان تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي مع إياد الدهماني
0: بونجور إياد
1: صباح النور أمين وتحية المستمعين لكم
0: ثلاث أخبار كما كل نهار جمعة للتعليق مع صديقنا إياد نبدأ بالأخبار الحدث البارح في الليل خرجت روحت نلقى الولايات المتحدة تقصف إيران وإيران ترد الفعل وصواريخ قلت العالم معناتها كذبة أفريل بعد اكتشفت لي احنا في ماي ديجا ماناش في أفريل وقفت لك النار وين وشنو صار البارح إياد
1: أي هو اللي بهتك هو أنه تقرأ الأخبار تلقى أنه المصادر الأمريكية تؤكد قصف أهداف في إيران أساسا في معناتها المناطق اللي تطلع ساحلية والجزر ومن جهة أخرى تلقى ترامب اللي أكد ذلك ولكن في نفس الوقت يقول لك لا وقف إطلاق النار ما زال قائم دونك ديجا الوضعية هي بكلها سورياليست واللي قاعد يحصل غير مسبوق ولكن إطلاق نار مع الحفاظ على وقف إطلاق النار حاجة
0: دي كونسيبت ما نعرفوش
1: كونسيبت ما نعرفوش ولكن يبين انه احنا في الفاز والا المرحله الاخيره متاع المفاوضات اللي كل حد يضغط اكثر ما يمكن وشفنا ردود الفعل الايرانيه شفنا حتى تحسب والا تاهب عند سلطات الاحتلال خوفا من انه رده الفعل متاع ايران تكون بالعوده الى قصف الاراضي المحتله دونك اليوم احنا في وضعيه اللي معناتها الانطباع الأول كيف تشوف الصورة تقول فشلت المفاوضات ورجعنا للحرب ولكن في الحقيقة إنه هي كل المؤشرات تدل على إنها أوراق ضغط متاع اللحظة الأخيرة إيه دايور كي نقراو الصحافة العبرية نكتشفوا إنه فما مخاوف حقيقية عند سلطات الاحتلال من إنه ترامب يقدم تنازلات غير مقبولة من طرف الاحتلال لصالح إيران واضح أنه اليوم النقطة الأساسية هي مسألة النووي مسألة تسليم المخزون متاع اليورانيوم المخضب من طرف إيران اللي يحب دونالد ترامب
0: المخصب
1: المخصب إيه
0: المخضب
1: المخصب
0: نوع جديد تاع اليورانيوم ما نعرفوش
1: لا لا اليورانيوم المخضب اليورانيوم المخصب
0: المخضرم هو
1: المخلوط زاد كيف لا اليوم اليورانيوم هو بالنسبه لترامب سي لوتروفي اللي باش يسمح له باش يقول لي هو ربح الحرب ويحب يعطي صوره اللي هو استرجع اليورانيوم اللي قامت ايران بتخصيبه طيله سنوات
0: الضربات قالوا من اجل فتح مضيق هرمز
1: شو
0: خلينا هذا موقف اللي قالوه هما مش استنتاج هذا اللي قالوا ترامب البارح به من البارح قعدت نعمل في طلة قداش من سفينة تعديت من مضيق هرمز كانوا في النهار واحدة اثنين ثلاثة صفر
1: طبعا البارح في وضعية
0: هو قال القصف باش يفتح المضيق يخي ما تعديت كريمو حتى واحد
1: هذا جانب الجانب الثاني اللي هو من خلال العملية اللي قام بها مما يسمي بمشروع الحرية واللي علقوا بسرعة دونالد ترامب شفنا انه مرور سفينتين في نهار هي دايور البارح مش البارح ولت البارح تعديت سفينة مشيت لكوريا الجنوبية.

0: جنوبية، وكيشوفوا على موقع الجزيرة نلقاو أن الخبراء يأكدوا أنه أول سفينة تمشي لكوريا الجنوبية منذ إعلان إيران غلق المضيق. وباش ناخذوا انتباع باش نفهموا الكونتكست، السفينة فيها 1,000,000 برميل نفط، ولكن راهو 1,000,000 برميل نفط هذوكم ما يمثلوا كان استهلاك متاع نصف النهار في كوريا الجنوبية. دونك باش نفهموا راهو تتعدى سفينة وزوز وعشرة وعشرين راهو ما عنده حتى معنى وما عنده حتى تأثير على الأسواق. ولكن واضح زادة انه كي نشوفوا التراجع متاع أسعار النفط نفهموا انه الأسواق فاهمة انه العملية اليوم هي في مراحلها الأخيرة للوصول لاتفاق.
1: باه باش تهزنا المكسيك توا
0: دبي.
1: دبي سمحنا. طماطم مكسيكية.
0: اي فوالا.
1: دونك حكاية دبي وطماطم مكسيكية.
0: اكزاكتومون. هو
1: طماطم مكسيكية مش طماطم نورمال.
0: هي طماطم يتم استيرادها من المكسيك. هو روبورتاج عملته رويترز حول وضعية المطاعم المكسيكية اللي موجودة في دبي. دوتر سبيسياليتي، ولكن اللي كانوا معناتها يستعملوا في الطماطم المستوردة من أمريكا اللاتينية وأساسا من المكسيك، واللي اليوم فما ندرة ونقص في المنتوجات هذه اللي أثرت على العمل متاع عدد من المطاعم. هو راهو ماهوش هذايا الحدث، ولكن سي ان اكزامبل اللي يوري تأثر الاقتصادات بتاع المنطقة بالحرب، واللي راهي باش تعطي تداعيات للمستقبل. علاش؟ خاطر اللي صار في الحرب هذه كان فما هكا مؤشرات في فترة كورونا حول انه راهو هالعولمة السعيدة اللي نعيشوا فيها متاع انه كل شيء يتم تبادله في العالم ومتاح وكل السلع متاحة. بعد كورونا برشا دول غيرت في الاستراتيجية متاعها، ولكن اليوم دول المنطقة أمام التوترات اللي موجودة تلقى روحها في وضعية اللي هي يلزم التعاود تخمم في المنوال متاع الاقتصاد متاعها، ما تنجمش تكون فقط مرتبطة بإمدادات اللي هي دوبلومون سانكسيوني، معناتها يتم عقوبة مزدوجة. علاش؟ خاطر بلاد كيما الإمارات ولا مختلف دول الخليج، شقائنا في الخليج، أولا هما يصدروا النفط، دونك هنا عملية التصدير تتأثر بالوضع الإقليمي، وفي نفس الوقت يستوردوا تقريبا كل شيء. واللي أثر تو تقول لي استيراد التكنولوجيا وإلا الإلكتروميناجي وإلا غيره، مسألة اللي تنجم معناتها تاخذ وقت باش انك تهيكلها. ولكن كيف يتعلق الامر بالمواد الغذائيه، بالالبان، بالمياه،
1: يد اللي يحكيوا عليها طماطم مكسيكيه، ذولي عرفت شنو هي بالضبط، اللي هي يظهر لي الكاتشب، يظهر لي يقصدوا في هذا كمان. خاطر في المطاعم قال لك نقص كبير برشا، ولا عندهم، ويبدو انه السياح يطلبوا برشا كيتشوب، دونك ما عادش عندهم كيتشوب.
0: بيصير هو في كل الحالات
1: معناتها باش ني مشكلتها، معناتها مشكلتها ولكن مشكلتها مترد
0: زاد. انت اليوم كي تبدا مطعم تويا انفيستي دي مليون دو دولار في دبي باش تقدم وجبات مكسيكيه اللي هي تقوم اساسا على الطماطم والمشتقات نتاعها، نجم تلقى روحك البزنس موديل نتاعك الكل واقف في داير. التقرير نتاع رويترز يحكي على كيفاش عدد كبير من المطاعم غيروا لي كارت نتاعهم ولي منو باش يتأقلموا مع مسألة الإمدادات. دونك هي مسألة تظهر معناتها طريفة متاع انه بلاد عندها مشكلة متاع طماطم، ولكن في الحقيقة المشكل الحقيقي هو المشكل متاع سلاسل الامدادات اللوجستية في العالم وتأثيرها على اقتصادات دول كما دول الخليج.
1: كملوا بالاخبار الاخراني. ذكاء الاصطناعي يتحدث عن ديزانفستيسمون كبار برشا للبيك تيك وما ربيح قياسي.
0: فوالا، هنا البيك تيك يمكن مصطلح واسع، ولكن انا خليني ننطلق من رقم اللي هو رقم الاستثمارات نتاع الخمسة الكبار اللي هما ما يسمى بالجافام. الجافام اللي هما جوجل، فيسبوك، امازون، وميتا. الجافام اليوم قديش حسب رايك عام 2026 باش يستثمروا فقط في الذكاء الاصطناعي؟ فقط 725 مليار دولار. معناتها هذوما خمسة شركات باش يستثمروا 725 مليار دولار. باش نحاولوا نبسطوا باش نفهموا الفلوس هذه اش تعني. هي بالضبط خمسة شركات باش يستثمروا فقط في الذكاء الاصطناعي 30 مرة ميزانية الدولة التونسية الكل. خمسة شركات فقط باش تستثمرها. علاش الرقم هذا مهم؟ مش مبينوا انه راهو اليوم معناتها الثورة التكنولوجية هذه فيها تحدي اقتصادي اللي هو باش يكون اقتصاد المستقبل، وانه الارقام هذه تعكس بيسر. لو انت كتخمم فما شركة تستثمر معناتها المبالغ الضخمة هذه كل، اذا ما عندهاش حد ادنى من الضمانات انه اوروتور باش تكون فما ارباح، يستحيل الاكسيونير والا مدير الشركة ما يستثمرش فلوس اذا ما عندوش قناعة انه الفلوس هذيك راهي باش ترجع اضعاف مضاعفة. دونك اليوم راهو كي تشوف حجم الاستثمارات نتاعنا، كي قلت انا راه مش كان تونس، المنطقة دول الجوار دول العربية، راهي الارقام بعيدة ياسر على الاستثمارات اللي اساسا الاستثمارات الأمريكية، ولكن بعدها هي تجي الصين، بعدها هي بمراحل جي دول كيما دول الاتحاد الأوروبي وإلا اليابان. وراهو الاستثمار متاع اليوم هو اللي باش يعطيك الريادة غدوة، وإلا أنك تكون في كوكبة معناتها الأوائل في العالم. للأسف كما صار في الثورة الصناعية والثورة متاع معناتها الكمبيوتر ومتاع الثورة متاع الانترنت، للأسف الفضاء متاعنا الفضاء العربي الإفريقي المغاربي مازلنا متأخرين برشا في خصوص المجالات متاع المستقبل.
1: واضح، حتيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوية خرجين. أحلى صباح
2: مع ليتر حالي. هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ وهل المثل يمزين من برا شحويلك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل، ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف، إن كان في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة، أو في المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها؟ شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ كان عدم قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات وغيرها، الحفظ غير الجيد للبرودوي فخي والمواد الطازجة، أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كاستعمال القفازات، غسل اليدين، وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات تخطير على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كان فما مخالفات صحية بعد تناولك الوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا؟ وكيفاش صاحب محل لبيع الأطعمة ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية؟
3: يا بزاي من برا شحالك بالداخل؟ الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابة لازمة، ويلزم زادة في نفس الوقت اللي يتعطاهم في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتأثر على صحة وسلامة المواطن جراء جديد استهتار أو قلة ردان بال في معايير سلامة معينة خاصة في قطاع المطاعم.
4: كل صدق لي ما عنديش ثقة، أنا كلش مش شيء، ما فماش نظافة خاطر ريت بعيني. يعني أنا عندي رستوران كنت مشيله كل شيء، ومن بعد كي دخلت الكوجينة متاعه نقاب كلها كفار. مثلا فما رستوران في قرطاج هذا كيف منها تنظف حشاك في التواليتات ومنها تعمل في الكوجينة، وموجودة هاولا التو مازالوا يخدموا معها الجماعة. بالنسبة للماكلة ربي يفضل الوالدة أكثر من الوالدة من الكميتة.
2: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انت كيما انت فروزي، قل لك كيما لا انت.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر، صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات اويل فيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.
12: سيداتي سادتي وصلنا الى الاراضي المقدسه نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
13: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
14: أريدو طور عالمك.
15: تدلل تدلل
16: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيب مو سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
15: تدلل
17: جيون
18: إيام دللنا.
19: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
20: صباح الأخبار الإيجابية. الفرحة لكل الأبراج الفلكية هو راهو الزهر اليوم مع الناس اللي تعرف تستعمل القوة متاحة بالعقل مش بالعصبية. كلامي هذا للناريين كيما الحمل أسد برج القوس. ردوا بالكم تخموا وقت اللي الحبيب سكت قدامك يعني ربحتوا. ساعات يكون تعب من كثرة الحديد. صحيح راهو طاقتكم قوية اليوم وانتوما اختاروا وين تصرفوها بين النجاح والدراما المجانية. وانتي عذراء ثور برج الجدي تخلى عليكم الأسبوع الثاني من ماي بالحركة النظام الوضوح تعيشوا الراحة والاستقرار تودعوا زادة هيك السلبيات والخير جيكم من حاجة عمركم اللي عملتولها حساب. راكم باهين تستحقوا الخير راكم القلب الطيب ما فما عليش هالتخميم. الخدمة مكلتلكم مخاخكم كيما العادة. راكم تنجموا تحقوا خطوة مهمة كان تبعدوا على التشاؤم. سيبوا رويحكم الشوية خيموا في راحتكم النفسية. صحيح الفلوس ونجاح راهم باهين أما شنو تعملوا وقت اللي تعبكم يكون سابق. مش كل شيء لازم يكون تحت السيطرة باش يكون ماشي بالبهي. كلامي هذا زيادة على الهوائيين مش لازم الناس الكل تفهمكم. المهم انتم فاهمين رويحكم وين ماشيين وين تحبوا توصلوا. هوني نحكي معك انتي دلو ميزان وبرج الجوزاء وشوفوا الأبراج المائية شوفوا السرطان شوفوا العقرب حوت. فاهمين الدرس فاهمين رويحهم وفاهمين حدودهم وفاهمين اللي يجيب لهم التعب الباب يعرف طريقه.
19: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح
15: أحلى صباح
5: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: غوي بونجور صباح النور. 8:46 دقيقة. الحدث الرياضي بامتياز مش عادر بنحكيه, أما نحكيه على كلاسيكو يوم الأحد الذي سيجمع بين الريال والبرسا في ملعب البرسا. كلاسيكو ذا كان بعنوان لا لون ولا طعم ولا رائحة له, بما أنه كل شيء تحسم في الليغا خرجوا الزوز من رابطة الأبطال, لكن أصبح لهذا الكلاسيكو عنوان ماذا يحدث في الريال هذا الأسبوع. لأول مرة في الريال تخرج أخبار تتحدث عن اعتداءات بالعنف بين زوز ملاعبية يتبادلوا الضرب, ضرب المبرح ما بيناتهم في أثناء حصة التمارين وما بعدها يومين على التوالي. متى العركة مفتش نهار الأول توسط نهار الثاني وتنتهي في المستشفى, والصحف الإسبانية تتحدث, وهذا يحصل لأول مرة في فريق ريال مدريد اللي هو يتسمى حدث عالمي, هو فريق عالمي. هذاك علاش اليوم بحذنا مكي باش يعطينا أكثر تفاصيل على العركة بما أنه شاهد عيان.
2: شفتوا برشلوني
1: شفتوا برشلوني جاي نبر معناتها قبل الماتش, وإياد صديقنا مش يعطينا ضربه بساقه ولا بيدو
2: فار
1: وشارجع للفار. ولأول مرة في هذا مثلا كله أحداث تاريخية,
3: يعني كله فقرة كلها تاريخية.
1: أول مرة يتقابل إياد أول مرة يتقابل إياد ومكي مع بعضهم في اللونتين
2: لقاء السحاب
3: بقدر خير.
1: لا لا لا بيس لا بيس دجا أغزم أحلام قاعدين بجنب بعضهم فلا ما تقول له واحد جايب ولده معاه
3: جايب الولي ادخل بالولي يا رب
1: كل جايب ولده معاه
2: تقول له رالي يردي
1: والله لا يد أما جايب ولده معاه تقول عامل عاملة في الليسي جايب شخير نبيه دونك هذا يلخص لغاية
2: والنظرة متاع المدرسة هاي موجودة قدام
1: ونادية لك الكلمة حتى لتصبح هذه الفقرة مهزلة.
3: باهي يلا سيدي باش نحكيو على جوستومون نادي ريال مدريد الإسباني اللي البارح الخميس كان أعلن عن فتح زوز تحقيقات منفصلين في الأحداث اللي رافقت التدريبات متاع النادي الملكي واللي شهدت المشادة بين فالفيردي وزميله الفرنسي تشواميني. والنادي شفنا أنه اكتفي بيان رسمي على خلفية الأحداث اللي صارت خلال الحصة التدريبية, فإنه القرار بفتح زوز تحقيقات كما قلنا, ووضح النادي في بيانه أنه الإدارة تقوم بالإعلان عن القرارات النهائية المتعلقة بالتحقيقات هذه في الوقت المناسب, وهذا بعد الانتهاء من مختلف الإجراءات الداخلية ودراسة تفاصيل الواقع بشكل كامل. كيف زاد في بيان منفصل ريال مدريد كان أعلن عن غياب فالفيردي عن قمة الكلاسيكو ومن برشلونة المقرر نهار الأحد, وكان كتب النادي في بيانه بعد إجراء الفحوصات الطبية على فالفيردي من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تم تشخيص إصابته في الرأس, وذا تم بعد زادة نرجع نسمعوها لكسخي. فالفيردي في منزله بصحة جيدة وسيحتاج إلى الراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوم حسب البروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات. كيف صحيفة ماركا الإسبانية كانت تحدثت على الحادثة الجديدة اللي جمعت الثنائي هذية واللي فات بنقل فالفيردي إلى المستشفى.
4: تجدد شجار عنيف بين لاعبي ريال مدريد فيدريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني أدى إلى نقل فالفيردي للمستشفى بحسب التقارير. وقع شجار بين اللاعبين أمس الأربعاء وتفاقمت الأمور يوم الخميس حين رفض فالفيردي مصافحة زميله الفرنسي, وتسبب ذلك في اشتباك قوي, ثم تعرض فالفيردي لكدمة قوية تسببت في جرح في وجهه ونقل للمستشفى.
3: وقع اللي وصفوها داخل النادي من قبل بعض عناصر الفريق بأنها الأخطر على الإطلاق, وعدد زادة من المصادر يقولوا أنه الشجار كان عنيف من البداية متاعه, وهذا اللي استدعى تدخل عدد من لاعبي الفريق لاحتواء الموقف. فما بعض التفاصيل تقول أنه التوتر بدأ من الصباح وقت اللي رفض فالفيردي المصافحة متاع تشواميني, وهو اللي مهد لأجواء مشحونة جدا خلال الحصة التدريبية اللي خليت وشهد تدخلات قوية ومتكررة, وهذا زاد اللي ساهم في تصعيد الأمور في وسط الفريق. وخلال الاشتباك زاد فانو فالفيردي تعرض لإصابة قوية هي اللي أدت إلى جرح في الرأس, هذا اللي استدعى نقله إلى المستشفى. اليوم زاد فما برشا تأكيدات خلني يقولوا بأنه الإصابة جات بشكل غير مقصود, وبعد أنتم تعطيونا أكثر تفاصيل لأولاد, ويقولوا أنه ما كانتش نتيجة ضربة مباشرة من تشواميني. نسمعوا بعض.
5: Lors de cette dispute, l'Uruguayen aurait été victime d'un choc contre une table. Résultat, perte de connaissance et hôpital pour l'Uruguayen. Le joueur du Real, victime d'un traumatisme crânien, devrait manquer le match dimanche. Une blessure qui n'est pas due à son coéquipier, explique-t-il dans un communiqué publié hier soir. Le club, lui, a annoncé que les deux joueurs font l'objet de procédures disciplinaires, sans préciser si le Français sera sur le banc ce week-end.
1: به هما قالوا معناتها حتى فالفيردي هبط البارح زاد على انستغرام وقال انا تضربت في الطاوله ما ضربنيش شاوميني. يا اخي عندهم طويول ماكي كي ترينوا في التيران ما تحس تمارين فيها طويول ولا كيف فسد
6: نشكون
1: ترينوا في طور الصباح ما ترينوا
6: لا نشكون نشكون في الشير تريست ونشكون في الوحده تاع المساج لا الداخل داخل معناها في الفيستير الداخل
1: دخلتوا البرنابيو
6: نحكيو الداخل في الفيستير
1: ودخلت ما فيهش طويول الفيستير
6: سورمون فما طاولة نتاع مساج لا ما دخلتش
1: انا دخلت نجم نحكي لك عليه بالتفاصيل ما عنديش برشا مشيت له ميم با شهرين
6: في سنتر دونترينمون راهو ماهوش في البرنابيو
1: باه في حصة التمارين صار الشجار وهذا ما اكدته كل وسائل الاعلام
6: هو قال ما ضربنيش اصلا قال ما ضربنيش اصلا فالفيردي الوغ كو الناس الكل تحكي على انه بخلاف الضرب تاع ولت البارح عاودوا تضربوا مرة أخرى البارح وبطريقة كانت أعنف الشجارة متاع البارح وما تنمش كلمة شجارة شو علي
1: هل تصدق أنت أنه تضرب رأسه في الطاولة
6: صعب برش
2: طاح في الدروج بتاتر
1: ليه ما طاح في الدروج دون كل الوسائل الإعلام تؤكد أنه الكلام هذا مش صحيح
2: ما نفهمش عليش تعاركوا طيب بغض النظر على
1: هاتا نرجع بعد
3: هاتا نرجع على تفاصيل الشجارة هاي هبش نسمر
7: L'altercation entre les deux milieux de terrain commence à l'entraînement, mercredi 6 mai, après une faute. Les deux joueurs en viennent presque aux mains, dans un échange que le média madrilène Marca décrit comme l'un des plus houleux jamais vus au Real Madrid. Mais c'est le lendemain, jeudi 7 mai, que la bagarre éclate dans les vestiaires. Valverde aurait refusé de serrer la main à Tchouaméni, alimentant des tensions desquelles une bagarre aurait découlé. Pendant l'altercation, selon l'émission de radio El Partidazo de Copé, le joueur uruguayen serait tombé et se serait cogné contre une table. Son hospitalisation serait donc due à un coup violent involontaire et non provoqué par Tchouaméni. Une réunion de crise s'est tenue après l'incident en présence du PDG du club, José Ángel Sánchez.
3: ملي ماكش تسمع
2: لا اسمع قالك ما سلمش علي
3: لا قبلت وقال رجعنا النهار الاربعاء
6: اي ما باش نعاودوا نرجعوا
3: نعاودوا النهار الاربعاء شنو صار به
6: للادابتاسيون بيناتهم في في في في وسط الملعب في التمارين وكل شيء
1: الادابتاسيون دو مدار اربع سنين
6: لا جوستومون دونك اليوم نحكيو على التونسيون اللي موجوده في وسط ريال مدريد خاطر ماهمش كان هما زوز ما يحكيوش مع بعضهم فما سته جوارات ما يحكيوش مع بعضهم فما جوارات ما يحكيوش مع المدرب فما التونسيون صارت حتى البارح ما بين مبابي وفينيسيوس اللي زوز وسط العياط معناها رجع من بعد الكلام اللي تقال هذاك الكل دونك
3: اما قال الفريق نتاعو راهو عطاه لا بيرميسيون باش يخرج سمعتها في الريبورتاج
2: انا شفت اخبار ما عرفتش صحيحه ولا نتاع انه العريضه وصلت ملايين نتاع
6: وصلت 11 مليون جوكروا نتاع مبابي اوت
1: معناها كانوا ملايين يحبوا بارسا بالسيد
3: الفقره بدات
1: تمشي وما يساعدهم كيما قبل الديربي مثلا كل جمعيه تحب تدخل في الاخرى غولة هما زاد كيف كيف قبل الكلاسيكو
6: الريال هي اللي دخلت في روحها غولة اليوم نحكي على اكزاكتومون مين حتى شو حتى الاخبار كي خرجت في صحف متسمية على ريال مدريد يعني كي نحكي على ماركا سي ريال مدريد
1: انا قبيله قلت وانت خبيرنا الرياضي انا قبيله قلت لاول مره يحصل هذا في ريال مدريد صحيح ولا
6: ما نسمعوش نسمع بحاجات كي من هكا معناها وخاصه ما توصل للعنف
1: مش ملاعبين يخرجوا يحكيوا هما معناتها ولا النادي يخرج هو ياكد
6: وهو اصلا بدات انه العركه الثانيه انه فالفيردي اتهم تشواميني بانه هو خرج للصحافه الحكايه نتاع العركه الاولانيه وحتى في الكومونيكي اللي خرجوا فالفيردي جا فيه بخلاف الاعتذار جا فيه برشا نقد لما يحصل في النادي برشا بلغتنا العامية زرارق الزملاء وحتى للإطار الفني بالنسبة لريال مدريد يعني كومينيكي نتاع فالفيردي البارح راه كاسح شوية وكي اعتذر وكذب فيه انه تشواميني اعتدى عليه لكن برشا كلام ماهوش سهل قال
1: نرجع بعد نحكيه على يد على الحادثة نتاع فالفيردي وتشواميني ما قبل نحب ننسب الساعة انا الموضوع هذا لتونس يحصل تو في تونس حاجات من النوع هذا حتى كم نسمعوش
6: بيهم شوف في أي فيسير في العالم تصير الحكاية هذه أما مش ديما
1: إجابتي سؤالك كان على حاجة ما تجاوبنيش بعمومية يحصل في تونس عرك من النوع هذا ولا بين ملاعبية في نفس الفريق في حصة التمارين يضربوا بالبونية
6: للدرجة هذه على حسب ذاكرتي ما نتذكرش أما معناها صارت أنه عركة بالكبر هذه ميرا ويصاروا برش عركات يعني
1: في تونس بين ملاعبية
6: اي في الكسوة في التمارين وما حاجة تتلم فيسا يعني راهو ريت نحكيه على فيسيير فيها 30 واحد عادي انه مش تلقى فما تنسيون بين زوز ثلاثة اربعة خمسة من الناس حاجة عادية على الاخر وتنجم تصير في الجمعية الكل وصار حتى انه ساعات جور يبدا منعزل على المجموعة تبدا المجموعة كاملة تدكك عليه فما برش حاجات يعني المشاكل هذية راهو ما تنجمش تحط جروب فيها 30 واحد مثلا وما يكون فما حتى مشكلة بينتهم الكل
2: ليه وانا نتصور امين انه اليوم فما اللي في بسيكولوجيك متاع انه اغلب الناس كي تاخذ مبابي ولا غيره واللي جوار اللي مشاو لمدريد مشاو بالحلم اللي هما باش يزوا دي غرانتي اللي يلقاو رواحهم في سيزون خرجوا من الكاس ومع شراهنوا على البطوله وخرجوا من الشامبيونز ليغ دونك بيان سور باش تخلق عندهم حاله نفسيه متاع توتر اللي داير نعرف اصدقائي يحبوا ريال مدريد عندهم المشكل النفسي
1: اللي مالوش كبير يشتري له كبير هذه بالمصري شنو معناتها بالتونسي معناتها ما فماش كبير في الليكيب فماش مدرب يحكم ما فماش ملاعبي كابيتان بالرسمي كما كان راموس كان كيعيط عليهم يسكت الكل معناتها ما فماش المالديني اللي كان تاع الميلان هذاك ذكرته ولا مالديني هذاك كان كيتكلم جاتوزو يحشم
6: فماش زيدان تاع
1: بون زيدان ماهوش نفس الكاركتير معناتها زيدان قدر اكثر من
6: اللي قدر تتذكر اللقطه
1: تاع بويول
3: تحكي على ليدر
6: اللقطه تاع بويول وبيكي في الكلاسيكو في الكلاسيكو فهم بريكية ترميت جت على بيكي مشى بيكي باش يهزها للحكم وشتج فك من يده وعايت عليه وقالوا برا ارجع شد بلاستيك وطايش البريكة ما مش تفهم هذا الرول تاع كابيتان زاد ليدور في نفس الوقت معناه
1: ما للاسف اليوم هم برشا ملاعبيه موهوبين لكن ما فهمش ليدور في وسطهم وكل واحد عامل كيما يحب يراو في روحهم نجوم كبار برشا فينيسيوس نجم مانيش هما نجوم بالرسمي بيلينغام كيف عامل راس زاد هو وعامل كلون تاعو مبابي عامل كلون تاعو كيف فالفيردي قائد الفريق بيان سور معناتها لازم يتم احترامه تشاوميني اللي تعدى بفروستراسيون ملي كان يلعب تيتولير يلقى روحه ما عادش يلعب وجربوه في البلايص كلها وفي اللاكس هدرجنيه وجاه برشا تنبير تاع كي ما يلعبش هو تربح مبابي كي ما يلعبش زاد تربح الريال معناتها فوالا داخله بعضها
2: لما نقد لمبابي انا ما فهمتوش معناتها جوار في سيزون على 100 ماتش بماركي 85
1: مشكل مع مبابي عارف شنو المشكل مع مبابي به مشكل مبابي انه ماهوش كريستيانو ينغر كي يخسر مبابي ما ينغرش كي يخسر مبابي ينغر كي ما يماركيش هو هذا الفرق اللي يمكن ما بين ان ليدر وملاعبي اناني برشا مبابي كي ما تعطيش كوره يطلبها منك في وسط الميدان ما عادش يعمل الكورس نتاعو ويوقف في وسط
6: الميدان
1: ولا يعيط على اصحابه ويولي كريستيانو ليه كريستيانو ياخذ كوره هو يمشي مركي
2: هي من النتيجه موجوده لو سمحلي قداش فما من جوار على 100 ماتش مركي 85 بونت
1: ما تنجمش تبني فريق بسبري انديفيدويل فوالا هي لعبه الجماعيه
6: وهذا اللي صار انت شوف بيزي قبل مبابي من بعد مبابي
1: جوستومون هذا هو
6: على لاعب نحكي على فريق اصبح فريقا
1: بعد مغادرة عندك فريق لهنا برشا اسئله قد تفتح في الريال انتو كانت نتمنى لكم نهايه اسبوع مريحه وسعيده
3: نورتنا مكي في انتبه ما نورتنا مرحبا بك سمك
1: بس ديما ما
3: حكينا والله نورتنا
1: عايش به بعد كم دول المسرحيه اخراج مسرحية سيئة الإخراج سيد المستمعين اللي يعملوا فيها قدامكم أنا نعرفهم كل نواياهم أمورهم فكيت لي أخباري
3: فكيت لي فقرتي
1: استعملتي وشاوميني هكيك أراو في الكواليس تلحم ونبدأ نحز فيهم ما ترى يعلم بي يا ربي
2: فما عنا شكون مختص في اختطاف الأخبار
1: تم نقول الكنية انتاحها شنية
2: لا لا لا لا
1: تذكر برنامج يعطيك الصحة ملا أختي نادية جيهان جاية شوية آخر إن شاء الله في صباح الناس من 6 حتى 9 غفران في الأخبار 9 نتاع الصباح نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين بون ويكاند
8: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه صوتك مميز وحلمك توصل للنجوميه المسابقه الكبرى للغناء في دورتها السادسه تعطيك الفرصه
9: إذا كان عمرك بين 18 و25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ماليك تسجل على www.feririad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
10: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا، الكيلو خوخ ب 4390 في عوض 6900. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريد أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريد وخليك كونكتي.
4: أريد طور عالمك.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
5: صحة ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
11: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المساعد الاستشفائي الجامعي في اختصاص التغذية والأمراض المرتبطة بالتغذية اسكندر مصلي يحذر من مخاطر الأنظمة الغذائية القاسية والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزاييك أنها غالبا ما تسوق بطريقة توحي بأنها تناسب الجميع دون مراعاة الحالة الصحية لكل شخص.
13: والله ذي فرصة اليوم باش نحكيو على هالأنظمة الغذائية ذي المنتشرة على وسائل التواصل اجتماعي. أول حاجة فيهم مشكلة أساسية كبيرة اللي فيهم بعض الأنظمة راهم يبدأوا قاسين جدا، وإلا يبدأ نظام غذائي غير مدروس. الأنظمة هذه يزدى يسوقولها بطريقة على أنها مصممة لتناسب الجميع، أما راهي لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية متاع كل شخص. ينجحوا البعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق لها الأنظمة هذه خاطرهم يخاطبوا العاطفة أساسا وما يخاطبوش العقول، أما راهو فما مخاطر كبيرة برشا. بعض الأنظمة هذه القاسية راهو باش نكونوا واضحين ما فما حتى مؤسسة علمية تشجع على اتباع نظام غذائي قاسي. الأغلبية متاع المؤسسات العلمية يشجعوا على أنظمة معتدلة، أغلبها وأبرزها نظام غذائي المتوسطي لو ريجيم ميديتيرانيان اللي أغلب لي سوسيتي سافونت معناها يشجعوا عليه. الاعتدال راهو حاجة مهمة برشا باه نجيو تور المخاطر. فما بعض أنظمة قاسية راهو يردوا الإنسان يدخل في فخ سوء التغذية على إنسان يحب ينفع بدنه ولا يضره. كيف نجم ندخلوا في مشاكل أخرى من نوع فقدان الكتلة العضلية، فقدان بقية المغذيات، اضطرابات الأملاح، بعض الخسارات السريعة في الوزن تؤدي إلى خطر تكون حجر في الكلاوي في المرارة. كيف بعض الأنظمة اللي مرتكزة على المصادر الحيوانية والدهنيات المشبعة كيف يعطيه مخاطر كبيرة برشا.
12: وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين إلى عدم اعتماد الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كبديل عن المتابعة الطبية، محذرة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال من إيقاف الأدوية أو تغيير جرعاتها دون استشارة طبيب. والوزارة تؤكد أن فقدان الوزن السريع أو تداول تجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض، مشددة على أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة وآمنة وملائمة للحالة الصحية لكل شخص. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني يعلن أن قيمة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس بلغت 1,350,000,000 يورو، مشددا على أن شركة الاتحاد الأوروبي مع تونس ليست قصيرة المدى بل تمتد لسنوات وليست مرتبطة بالحكومة بل تحكمها مؤسسات واقتصاد طرفين. والمسؤول الأوروبي يشير إلى أن الشراكة المتينة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتجسد من خلال نسبة استثمارات الدول الأعضاء في تونس من خلال وجود 3,500 مؤسسة أوروبية في تونس تنشط في عدة قطاعات وتوفر حوالي 480,000 موطن شغل، لافتا إلى إطلاق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس لمتابعة 87 مشروعا أوروبيا في البلاد مع توفير معطيات مفصلية ومفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمنح الاتحاد الأوروبي حتى 4 جويلية المقبل لتنفيذ ما وصفه بالاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. وكان ترامب هدد الجمعة الماضي برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع من 15% حاليا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرم في اسكتلندا في جويليا الماضي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: هي الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي تبعونا واللي يحبونا. سورتو ركز ركز ركز على اللي يحبونا الكل واللي يسمعونا زادا على فريكونس موزايك اف ام وعلى النت زادا كيف كيف على www.mosaikefm.net. من توا وحتى ال11 كما كل نهار جمعه سبعتين معاكم، صحيح سبعتين اما فيهم برشا اخبار وحكايات واكتواليتي والجو النغمه التونسيه، جو مع صابر بعيد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أكيد تعرف ومتأكد أنه صوتك يوصل معنا على ذي. تسجل صوتك يوميا معنا في زوز مواعيد صندوق عجب. وزيدك كيف ما تنسيوش الصندوق السبيسيال اللي فيه التهاني ديديكاس. كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم اليوم بالأمارة 8 في الشهر، اتمنوا له طول العمر بصواتكم تتعدى أحلى. أكيد مرحبا بيكم ملا توتسويت. نعطيكم الكلمة على شنو حكيتو، على العلوش، على الخبز. أي بربي هوني سامحوني، خلنا نسأل سؤال وأتوجه بالسؤال لكل المسؤولين. خبز الغني بالألياف، خبز النخالة اللي قلنا سيه وعلى قريب وفرحنا وحكينا عليه، كيما حكينا عليه قبل وتنسيه وبعد سيه وبط في الرأد الرسمي، إنه الخبز باش يكون موجود في المخابز بنفس سوم الباجيت اللي هو 190 اللي احنا تينيها كلمة 90 اللي هي 200، خاطر في الاخر الباجيت ما يرجع لكش العشرة فرنك. مش هذا موضوعنا، مش موضوعنا في العشرة فرنك، لكن خبز الغني بالألياف، خبز النخالة اللي سميناه احنا، وينه الخبز الصحي اللي باش يتبدأ وفرحنا كي بعض المخابز وقتها في قفصة بداو ووجهنا وقت مراسلنا ومشينا للكوشة وذيق الخبز وورينا الخبز وبدا إقبال الناس وعملنا له البهرج. وينه البهر؟ وينه الخبز؟ سؤال، وينه الخبز اليوم؟ في أنا مرحلة معطل، في الرائد الرسمي هبط، المخابز والمطاحن قالك سيبون، المطاحن سيبون قالك كهوة، وجوست احنا عنا حكاية الرحية باش نلقاو قديش نخرجوا النسبة المئوية ووي أمور تقنية، والمخابز قال لك احنا النجم وسيبون نخدموا به وهكيكا نحيو اللعب بالفرينة المدعمة وغيره، وحكينا ومرة واثنين على منافعه الغذائية وعلى وينه الخبز. سؤال، الخبز وينه؟ وقتاش باش يتوجد؟ بعد ما نذكره هبط فيه في الرائد الرسمي، وقتاش باش يتوجد؟ ربي اللي عنده سؤال بريتو الإجابة، هنا نستنى.
2: صندوق عجب. ألو مزيك، بالله نحب نحكي على الجماعة اللي كل يدور والتليفون في وذنه وهو يحكي، وكثيراً من بعيد تحسه مشغول ويحكي على قضية يعني على قدم من الخطورة، ولكن دون ما تتعدى بجنبه تفهم أصل الحكاية والرواية شنية. الحديث يا جماعة على مرقة البطاطا بالبسبيس وعلى جريري متاع بيت القعاد.
3: صباح الخير جيهان، صباح الخير مزايك الكل. والله يا جيهان البارح قريت في الفيسبوك حاجة راهي فرحتني، قلت ما صابش بالتونس الكل هكايا، كباب الخوخة ديجان شادين يا بنتي الباليت وجايبينك الشاريو وينظفوا في شيرة السوق في باب الخوخة، هاني أنا ما نعرفوش أما اللي حط التصويرة قبل عليه، راهو مش فرحت مش فرحت، قلت ما صاب جاو الشباب الكل ينزلوا على هذا المنوال.
4: باخير مزايك، باخير صندوق عجب. بربي خناس كل في تونس ولد فلاحة تاو اللي عنده زوج فرانك موظفين ماخذين قروضات مع بتيل العلوس، مع اللوس ما يسويش حتى 12% 13% يوصلوا لتونس هنا، يجي اسمه الاسوام الزملين 500 الزملين 600، لا حول ولا قوة إلا بالله، سيبونا خلينا نعيدوا معكم بالله.
5: بالله تو معقول يعني طبقة تخلص بين المليون ومليون ونص، كما قولش من 700 حتى 12 مية، جي تلقى في بلاد العلوش بمليون وسبعمية روتريتي ولا موظف ياخو في زوز مين ما عندوش حق يشري نورمال. تو عندكم راهو العلوش اللي عايد واللي ضحي من مليون وسبعمية وانتي طالة.
6: عسلامة، بلاي نحب نشير في صندوق عجب، نحب نحكي على الخبز اللي ما زلنا ناخذ فيه الخبز بدينار، ما صار حتى شيء في الخبز اللي ب 200 فرنك نخالة.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: في ام جي جمع سبت حد صومنا مع تحد لو دو 3 بواط طون لا غولات او الفيجيتال 160 غرام ب 14 دينار و 370 في 19 دينار و 870.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا. تظهر شوية وتتخبى شوية، كل غميضة عندنا مع الشمس، تظهر شوية وبعد تتخبى تحت اسحاب وفما امطار زد كيف كيف. البارح صبت شوية مطيرة في بعض الولايات ونص الكبرى زد كيف كيف، حتى الصباح في الليل مخر كيفش يكون الطقس، في انتظار انه يظهر لي غدوة باش ترجع ربيع تقرب للصيف، يظهر لي حتى نهار الاحد فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. ما نعرفش شلون اللي بشي أكد منه وشلون اللي بشي يقول لي ليه جيهن معلوماتك غالطة. بلال يحيي معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهن، مرحبا بيكم ومرحبا بكيف مسمعين مزيك.
0: على 10 تقييمي قداش ينجم يكون صحيح؟
1: 8 على 10
0: لا تسمى سبعة وتسلكتها.
1: باهي
0: باهي. أي باهي، المعلومة صحيحة أكيد من عندكم. المعلومة من عندكم، تفضل سيدي.
1: نبدأ أول حاجة كما حكيت أنت على المطر، نحكيه المطر اللي سجلناه البارح. الحقيقة الكمية ما كانتش كبيرة برشا، معناتها هي نعرفوا نحن العشية كي تبدأ الدنيا تسخن شوية وثم حمل حرارة كبير، خاصة معناتها في فترة أولى من النهار العشية معناتها تتكاثر السحب وتكون معناتها في شكل خلايا رعدية، تعطي أمطار ديما تتمركز في المناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية. سجلنا أمطار في كل من بن عروس، سرينا، بزار، تونس، زغوان، منوبة، نابل، الجندوبة، كذلك في الكاف وباجة وسلينا والقصرين. كما تلاحظ مع ترك ثرية كانت في المناطق الغربية وشملت شوية مع الشمال الشرقي. أهم الكميات اللي نجم نحكيها ومع تتاوى هي القائمة اللي هي في طور نشرة متاحة، خاصة تكون على الصفحة متاحنا في الفيسبوك وإلا في المعهد في الموقع الرسمي للمعهد. الكميات أهم كمية نحكي لك في ودي مي سجلنا 18 مليمتر من ولاية جندوبة، تم 13 مليمتر زادة في كل غار ديماء وجندوبة. برقم ولاية سليانة معتها في حدود 13 مليمتر، 7 في مكثر دي من ولاية سليانة. لا إلا محمد رسول الله. بالنسبة لي بقية الولايات، تونس تقريبا من 31 مليمتر، بن عروس من 1 إلى 3 مليمتر، أريانا كيف كيف من 2 إلى 6 مليمتر في المنيهلة، بنزرت من 2 إلى 6 مليمتر بماتر، منوبة تقريبا من 2 إلى 9 مليمتر في السيدة بمنوبة. في جندوبة كما قلنا أهم كمية هي وادي مليزة 18 مليمتر. في الكيف كيف كيف أهم كمية كانت في الطويرة في 12 مليمتر. في بيجة أهم كمية كانت في وادي زرقاء عفوا 9 مليمتر. وفي القصرين كذلك سجلنا بعض الكميات في حيدرة 8 مليمتر. هذا أهم معطى اللي لاحظناه البارح واللي سجل بها في 24 ساعة الفارطة. اليوم كما تلاحظ الصباح معطى تقريبا معطى الطائرات الهوائية من القطاع الشمالي هذه اللي قاعدة توتسها معطى في ظهور بعض الغيوم. كما قلت أنت شمس في تتروح في فترات تكون موجودة في فترات أخرى غير موجودة، بالتالي معطى السحب موجودة على أغلب المناطق ما في ذلك معطى تونس العاصمة، لكن فرشك شوية الصباح معطى تقريبا درجة حرارة نسبية مقبولة وتبقى اليوم في نفس المعادلات مقبولة نسبيا خاصة في الشمال وجهة الساحل. نحكي ولا درجة حرارة قصوى باش تتراوح بين 20 إلى حدود 25 درجة، أكثر شوية في بقية الجهات بين 26 و 31، لكن في أقصى الجنوب والجنوب الغربي نسبيا درجات مرتفعة بين 32 و 37 درجة. وكما قلنا معناتها سحب عام

0: اليوم باش تبقى متعلق لما تقلبات فماش بودره نتاع امطار الحقيقه. الريح هي اللي فقط اللي عفوا تتقوى شويه اخر النهار بالجنوب تساهم في ظهور دوير رملي محليه خاصه بتوزر وقبلي بالجنوب الغربي، والبحر بالتالي باش يكون اليوم مضطرب الى شد الاضطراب اخر النهار بخليج قابس. غدوه كما قلت هذا كيف جهان غدوه تم ارتفاع في درجه الحراره اليوم مثلا في تونس العاصمة تقريبا بين 24-25 درجة، غدوة نحكي ولا 28-29 درجة. غدوة في ارتفاع طفيف خاصة بالنسبة لموليات الشمال وكذلك معناتها محليا معناتها السواحل الشرقية، تتراوح غدوة بين 23-29 في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30-36 درجة ولايات الجنوب الغربي توزر قبلي، وتنجم توصل محليا في أقصى الجنوب معناتها في الفوزيناج نتاع 40 درجة. طقس مغيم جزئيا كيف كيف، وبالتالي اذا كانت ترتفع درجه الحراره الحمل الحراري باش يزيد اكثر، ويساهم هذا في ظهور معناتها الخلايا الرعديه خاصه في اخر النهار بشمال الغربي غدوه تكون مصحوبه ببعض الامطار. الريح غدوه اللي ساهم في الارتفاع هذا هو اتجاهها اللي يتغير، يصبح من القطاع الجنوبي خاصه على ولايه الشمال الوسط، تبقى من القطاع الشرقي في الجنوب، تبقى قويه شويه خاصه قرب السواحل المرتفعات في الجنوب، زاد ايضا قويه نسبيا تساهم في ظهور دوير رمليه محليه، وبالتالي البحر يكون مضطرب فمحليا يشهد الاضطراب غدوه بالسواحل الشرقيه. لحد والاثنين ان شاء الله كيف كيف نبقى في نفس معناتها العوامل الجويه تقريبا، معناتها عموما طقس مغيم جزئيا يكون يومي لحد والاثنين على اغلب مناطق البلاد، ثم استقرار نسبي في درجه الحراره معناتها بالنسبه لنهار الاحد تقريبا كيما يوم السبت معناتها نسبيا مرتفعه، ونهار الاثنين ايضا معناتها باش تبقى ايضا درجه الحراره في نفس المعادلات، طقس مغيم جزئيا المحليين كثيف السحب مع تقلص معناتها محلي في سرعه الرياح خاصه يوم الاثنين، اما تبقى ديما من القطاع الجنوبي هذيك علاش معناتها درجه الحراره نسبيا مرتفعه.
1: فوالا دونك بدايه اسبوع نحكيو على درجات حراره نجم نقولوا مرتفعه ان شاء الله.
0: مرتفعه انت في المعادلات نتاع بالنسبه مثلا للشمال كما قلنا بين 23-29 درجه، لكن اكثر شويه معناتها خاصه في ولايه الجنوب وبالاخص معناتها الجنوب الغربي وقت الجنوب.
1: واضح، يعطيك الف صحه على كل هالمعطيات. شكرا لك بلال يحيى، تحياتنا ليك ولكافه العاملين معاك بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
1: همس الموج عقلتها فنانتنا مونيا البجاوي، سمعنا انها مريضة شوية، حبينا نطمنوا على صحتها بعد شوية.
3: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، نهار الاحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشاء، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بدايه من ماضي ساعتين وحتى للثمانيه متاع الليل. عيش اجواء الديربي لحظه بلحظه على موزايكا فام.
2: الاولى في تونس.

0: صوت فنانتنا التونسية مونيا البجاوي همس الموج، صوتها همسة كان وما زال، غابت علينا صحيح وسمعنا بها لطف عليها مريضة شوية موجودة في أحد المستشفيات، فحبينا بالطبيعة نطمنوا جمهور عليها نسألوا عليها ونطلبوا لها إن شاء الله الشفاء واللطف. معنا بنتها نسرين. صباح الخيرات نسرين، مرحبا.
1: بخير بخير جيهان، عايشك على التدخل. عسلمة السيدة المستمعين،
0: شحويل مدام مونيا.
1: الحمد لله لبيس، أمي توا يعني في المستشفى وعملت جراحة صغيرة وما زلتش تستنى عندها جراحة أخرى،
0: ما زلت عندها باش تعمل عملية أخرى إن شاء الله باللطف عليها. مدام مونيا كيما جيت فترة وغابت علينا، غابت على الأضواء، غابت على الساحة الفنية، زاد كيف كيف حتى في مرضى هي من نوع ان بو ديسكريت مدام مونيا، معناها يعرفوها ماهيش ياسر تحب الأضواء وتظهر ياسر وكل، فحتى على ذيك حتى في مرضها ما سمعناش، معناها من أول الجمعة كانت دخلت للمستشفى واليوم عندها ناسها وعندها جمهورها وعندها زملائها، ونعرفوا في وقت متاع مرض كي حد يسأل ويهز التليفون وكل النفسية ترتاح والمورال يتهز، مش هكا؟
1: صحيح، هي الحقيقة أمي ديما تمرض وما تحب تقول حد وما تخبر حد، تحب ديما يعني تديسكريتك كي كم تحب تقلق حتى حد ولا تفجع حد. كيكا ما صحيح، والمغال حتى كي يسمعوا بها مريضة وكلوا يكلموها تحب انت المغال يتهز
0: المغال. انا منحبش ندخل في تفاصيل خاصة بكم، اما حالتها به هي مستقرة لبيس الحمد لله، معناها مش لطف في عينية مركزة ولا حاجة، ليه لبس
1: لا لا لا لا أما تستحق يعني العناية، تستحق اللهوة ما كون مساندة
0: مرانها كيفية
1: والله. الحقيقة نهارين ذوما شوية متقلقة، أنا قلت لك تحب يعني العناية، محتاجة العناية أكثر حاجة.
0: إن شاء الله ربي يشفيها، دعواتنا لها إن شاء الله يا ربي بالشفاء. إن شاء الله اليوم كلمتك بالتليفون وإن شاء الله ما رجعت تنورنا لهنا مدام مونيا وتكون لباس وبصحتها ونسمعها السويت ونتذكر معها صوتها المزيان وحضورها المتميز اللي كان ديما. إن شاء الله بالشفاء لها يا نسرين.
1: عايشك زين، عايشك
0: إن شاء الله بالشفي لها، سلم عليها برشا. واليوم حبيت يعيش كل حبيت التدخل باش نسأله ونعلم زادة، لأنه نعرف برشا من الفنانين اللي باش يقولك بالحق صار مدام مونيا مريضة، لطف عليها وين موجودة، وين هز تليفون كلم أسأل، لأنه نفسيتها تعبة. خان قلكم معناها الكواليس ما غير ما ندخل في تفاصيل، نفسيا تعبة وتستحق، معناها في كل مريض تحبش تقولك في الأخر القرار روحي وحدي، ما تذكرني حد، ما تلفت لي حد، لين حبوك مدام مونيا، وإن شاء الله يا ربي بنسمع عليك كان الخير، وإن شاء الله ربي يشفيك.

0: جهن ميلاد.
1: تسمع أخبار البلاد وإن شاء الله كل أخبار البيئة وتسمع من عنا كان صحيح في صحيح على موزايكا فام. شكرا لكم اللي تابعونا على فريكونس متاعنا لايف زي كيف كيف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. باش نحكي وعلى حقل التجارب الثاني للتشوير الأفقي اللي صار بطريق السيارة رابطة بين تونس وبنزرت على مستوى لوتوروت. شو معناها التشوير الأفقي؟ قديش نجم يعاون السائق خاصة في الليل؟ شو معناها الحبيبات الزجاجية ذي كل؟ ضيفي فرحانة أنه قبل دعوتنا مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز سي علي بن محمد. صباح الخيرات علي، مرحبا بيك.
2: أعطينا مدام زيهان، صباح الخير كل المستمعين وبارك الله فيك. هذا شيء شرفني بشكون معك. مش
1: ربي خليك، شرفنا احنا، شرف لينا سيدي. نحب ندخل ونغوص معك في الأمور التقنية اللي ممكن التونسي كيف يسمع أما ما نفهموش بالقدي. وقت اللي نقوله تشوير أفقي، هوني نحكيه على الخطوط البيضاء اللي في الطريق، شو الفايدة متاحة بالنسبة للسائق خاصة في الليل؟ انه التشوير هذا كيفاش ينجم ينقص كيف كيف من الحوادث الحبيبات الزجاجية اللي استعملتوها؟
2: لا يعطيك الصحة. هو التشوير الأفقي هو الرسم بالفرنسي ماركاج روتي، هو الخطوط البيضاء سواء صفراء ولا بيضاء ومتقطعة ولا متوسطة. الرسم اللي على الطريق هو المكياج يسموه تاع الطريق، وهو همزة الوصل بين الطريق ومستعمل الطريق. معناها وقتاش لازم ندوبلو، معناها نعملو ديباسمو، وقتاش نعملو ستاسيونمون، وقتاش معناها هو في علاقة بالسلامة المرورية. لازم يكون واضح في النهار بك البلانشير نتاعه ولا بالسفوري نتاعه، ولازم في الليل يكون واضح بك الميكروبية دو فارك الحبيبات الزوجية كما حكيت انت، اللي هي تعمل انعكاس وتبين لك المركاج في الليل،
1: يولي على الفلوريسون معناها اللي يولي ضاوي.
2: يعطيك الصحة، يولي ضوء، يعكس ضوء السيارة في الليل ويظهرك الخطوط هذيك تبين الرسم تولي في الليل نجم تشوفه. واللي هو في علاقة مع السلامة المرورية بطبيعة الحال، خاصة في الليل واحد ما يعرفش المسارات نتاع الطريق إلا بالمركاج الروتي. نشوف في ينقص المركاج في الليل تولي ثم ريسك، ما ثم شوية خطورة في الطرقات. احنا تو نخدمنا على الشيء هذاك، نحب نحسنه في المركاج الروتي. كيفاش نحسن فيه؟ احنا عملنا عديد المجهودات مع الشركات باش نشوفوا شنو هو الاشكال ونجم كيفاش نجم نطوروا هذا المنتوج هذا ونحسنوا فيه. اخر حاجه مشينا في الحقل التجارب هذا اللي هو يصير في فرنسا حسب المواصفات، اللي يعملوا فيه التيست هذايا حسب المواصفات باش يبينوا الهدف منه شنو هو. تقييم وتطوير مختلف مكونات التشوير الافقي. قديش نجم يشد معنا التشوير الافقي؟ عندنا كونتور نحطوه نحسبوا به عدد العجلات على كل خط يتم انجازه على الطريق، ونشوفوه على طول الوقت معناها في مده عام قديش ينجم يبقى معنا هالخط دائما
1: قبل ما يتفسخ.
2: قبل ما يتفسخ
1: هو عاده في التقنيات القديمه اللي استعملناها قبل الخط هذا لا بنقولنا خطر مفسوخ في عديد الطرقات خاصه كي تبدا فيها الحركه كبيره. قديش كان يشدنا
2: احنا قبل ما معناش لي كونتور اللي مكتوبين باش نعملوا التجربه دي؟ احنا بالحقل التجارب هذا ركزنا تو عداد آلي جبناه معناها خصيصا للشيء هذا، ولينا نعرفوا تو الخطوط اللي نركبوا فيها اللي نعملوا فيها على الطرقات نتاعنا قديش نجم تسد لنا. بالتجربه اللي عملناها في 2024 وكانت ناجحه، التجربه كانت نموذجيه جربناها هاي نجربوا، ولكن كي جربنا الحق لقينا نتائج ممتازه. معناها كنا قبل ما نستعملوش في المنتوج التونسي حاجه نقول عندها مواصفات اللي عندها شهاده الجوده اللي هي تتعطى في فرنسا، تتبعت تجينا منتوجات من فرنسا ومن خارج تونس. بالتجربه الاولى قلنا خلينا نشاركوا معنا المنتجين التونسيين تاع الدهن وتاع الميكروبي، والحقيقه لقينا نتائج مبهره وجيده جدا. ما اعطتنا مواصفات جيده اللي هي قادره اثبتت متانتها في تونس. على هذا تشجعنا وعملنا تو حقل التجارب الثاني ولا الزامي، ما عادش اختياري. معناها اللي يحب يشارك معايا ولا يدخل معايا في البانتور على الطرقات المرقمه يجي يشارك معايا في الحقل التجارب هذا. تشجعوا شركات الكل وجوني قريب 15 شركه معناها من تونس حتى من خارج تونس، حتى من ليبيا ومن الجزائر شاركوا معنا في حقل التجارب هذايا. وثم حتى شركات اجنبيه عندها التمثيليه نتاعها في تونس جو، وثم خبراء. أنا الحق كان تجربة ناجحة اللي عملناها توا مؤخرا، والناس كل تحس عندها حرص وعندها القوة المنافسة باش ينجح البرودوي نتاعه. وحققنا منها 40 حوالي 40 تركيبة عملنا على حقل التجارب هذايا. عندنا تركيبة شنو تفرق في نوعية الدهن، في قديش عملنا الميزان تاع الدهن وميزان تاع الميكروبي.
1: أي.
2: كل واحد شنو التركيبة اللي عملها يقول لك أنا نحب باش نطور باش نعطيكم أكثر.
1: وبعد نحكم شكون فيهم اللي اللي شد أكثر على الشمس على الكراهب على المطر.
2: في مناخنا في تونس مش في ايه؟ فرنسا وفي طريقة سياقتنا وفي
1: وقتاش نحكموا معناها بعد قديش فترة
2: عنا يعني؟ عشرة شهور
1: عشرة شهور
2: نتبع فيها المركزات نحن كي نوصلوا عشرة شهور نولوا أكثر معناها نوصلوا الآن مليون باسج درو نسموها احنا مليون عاجلة عدت على الخط على الخطوط هذيك هذاك أقصى من أقصى حاجة نجم يشدها المركز اللي عندنا تول هو البنتير سولمونتي يسموه احنا.
1: وهل التجارب هذه ذكر معنا سعلي بن محمد مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز معناها نجموا باش نستعملوه زاد كيف كيف حتى الممرات المترجلين للأسهم للرموز الأخرى؟
2: جربنا حتى نتاع ممرات المترجلين جت شركة ايه. وعملت بمركاج سبيسيو خاص بالمترجلين جربناه زاد في حق التجارب هذا بالإضافة للدهن اللي نستعمل فيه نجم نستعمله جدا في المركاج متاع لي باساج بيتون وإن شاء الله كان بحول الله مازال الشوندسين المحلول النجم اللي عنده نجم يجيب لنا ماكينة متاع اللي تسموه ترموبلاستيك تم دهن قوي أقوى من الدهن العادي اللي هو ترموبلاستيك معناها يشد أكثر يشد حتى عامين معناها تم الشركات المصنع مع الشركات اللي يخدموا في الدهن متشجعين وإن شاء الله بش يجيبونا ممكن ماكينة هبطونا ماكينة تونس تخدمنا ترموبلاستيك نولي نحلولهم على خاطرهم ونجربوا معهم هالترموبلاستيك في الحق التجارب هذا المحلول الحق التجارب اللي حب يجيب لنا ماكينة بتاع ترموبلاستيك وقتا نولوا نعملوا نقلة نوعية إن شاء الله في المركز الروتي في الطرقات نتاعنا في تونس
1: في طرقاتنا الكل تتعم ولا لأنه اليوم عندنا مشاكل عندنا طرقات كبيرة ومهيش ما فيها حتى تشوير معناها اليوم ما تعرفش أنت وإحنا ما شاء الله ساعات التونسي ما تفهموش يشدد اليمين وعلى اليسار متاعه وعلى الوسط دوك تحس ما فماش الاحترام بالكدا دوك هذه كتجربة وإن شاء الله نشوفوا كما أنت قلت بعد عشرة أشهر باش نشوفوا أحسن البرودوي وتتعمم هكا
2: هو حتى في التجربة العشرة شهور مش باش نقول نستنوا كان في نحن باش نستنوا صحيح العشرة أشهر في الوقت هذايا
1: باش تخدموا طرقات أخرى
2: على لا لا نخدموا على البرودوي باش نولي المصنعين الدهن لازم ياخذوا الميم تاع يمشوا وياخذوا شهادة الجودة نجم نكون خدمتي ببرودوي باهي وخديت الخصائص نتاعو حتى نعملوا تحاليل عليه نحن شكون يضمن لي البرودوي هذاك باش يبقى معناها في الوقت محافظ على الخصائص هذيك وقتها ندخلوا جماعة المواصفات اللي هما يعطوهم الميم تاع وقت يتم كنترول تاع كل مره يمشوا ياخذوا دعاينات من المعمل باش نحافظ على نفس البرودوي هذاك هو باش يبقى لي بنفس الخصائص اللي جرب لي بها في الشونديسي كيف باش ناخذ محطه على شركات باش ياهلوا العمال نتاعهم واللي عندهم شهاده تاهيل اللي عملهم تكوين على الماكينات وعلى الخدمه وطريقه الخدمه لانه هذا زاد مهم واحنا باش ناخذ معادله تاع شارج معناها الكره الشروط باش نحينوها ونولي مطابقه للشوندي وهكا نولوا المنظومه كامله ان شاء الله حصرناها باش نحققوا النجاح في المركز الروتي
1: ان شاء الله في بالك سعلي كان توا باش نقول لك في لامين باي باي مش يهيجوا عليه يقولوا لي كيفاش معاك مدير استغلال وصيانه الطرقات وما تسالوش على اهم سؤال خليته للاخر طرقاتنا سعلي احفر اللي في الطرقات نتاعنا اليوم ديما اللوم على وزاره التجهيز يقول لك انا نخلص فينيات ونخلص ونخلص وريقل وما فماش الطرقات نتاعنا فيها الحفر وغيرها وغيرها اليوم قبل كل شيء هل عندنا ميزانيه باهيه ومحترمه لوزاره التجهيز للصيانه والاشغال هذه نتاع الحفر نتاع طرقاتنا وغيرها
2: ماشي هو عندنا ميزانيه محترمه عندنا ميزانيه محترمه ولكن السؤال الثاني اسكو الميزانيه كافيه ولا مش كافيه
1: نبدا بالمحترمه نبدا بالمحترمه على عمنا وزيدتها
2: اي توا عندنا توا سنه 2026 خصونا وزاره الماليه 314 مليون دينار للطرقات المرقمه والمسالك الريفيه هذا الصيانه اللي فيه 32% منهم للمسالك الريفيه و 68% خاصة للطرقات المرقمة هذا الميزانية تاع 2026
1: 314 مليار زيادة على عمناول
2: كان تطور احنا ديما مع المالية نخدمو رانا ديما نحاولوا باش نطوروا الميزانية باش نجم نحسنوا هالمرفق العمومي هذا احنا 2020 مثلا المسائل الكراسية كنا 55 مليون دينار ناخذوا سنويا توا 2026 وصلنا 100 مليون دينار بريسك دوبا معناها قاعدين نطوروا في الميزانيه ونحاولوا باش ناخذوا اكثر ما يمكن باش نجموا نجابوا هالاشكاليات اللي عندنا في الطرقات نتاعنا. في الطرقات المرقمه كانت عندنا 130 مليون دينار. تو 2026 ولت 214 مليون دينار. تم تحسن في الميزانية، تم تحسن.
1: نرجع لسؤالك اللي انت قلت لي، هل بالزيادة هذه كافين 314 مليار؟
2: تبقى الميزانية غير كافية بالريزولي، عنا 20,000 كيلومتر في معناها موجود من الطرقات المرقمة، و 55,000 معناها بيست رورال، معناها اللي هو مسالك ريفية. هذا رو نحن العمر الافتراضي نتاع طريق هو 15 سنة.
1: قديش سمحني؟ 15 سنة.
2: إذا كان نخدم
1: وسمحني، وساعات ترى هو عام نبدأ فيها الأشغال وبعد ما يدومش ل 15 هكا ولا ليه؟ ساعات على ساعات
2: طرقات معينة. مثلا خلينا نجيب موضوع آخر كي جبتني هكا. إحنا عندنا حمولة زايدة، إشكالي في الطريق والطرقات نتاعنا، راه إحنا نخدم طرقاتنا على حمولة معقولة نحسبوها حسب نقولوا نحن 3 طن على المخزن. نحن نعطيك حاجات فنية مثلا. احنا توا في الطرقات نتاعنا ركزنا آلات وزن على الطرقات نتاعنا توزن العربات بدون إيقاف. خلنا نفهم السيستم شنو اللي صاير. رانا 13 طرنات اللي نحسبوا فيها نحن في التلكين، نلقوا في 20 طرنات في المخزن، معناها كانك انت حاجة تتحمل باش تهز واحد ينجم يهز 20 كيلو تحط عليها 40 كيلو، معناها الطرقات نتاعنا قاعده تتحمل في شيء اكثر من اللي هي مطالبه باش تتحمل. ما انا عندنا مشكله الحموله زايده راهي اللي وتشوفوا فيها انت في طرقاتك التموجات اللي تشوفها في الطريق، تلقاها طريق ساعات ما فيها كما نسموا اورنيراج، تلقاها موجه في الطريق على طول الطريق بلاس العجله ظاهره معنا في الطريق.
1: هذيك بالحموله زايده.
2: وعنا دي قسم كبير، معناها كان نحسبه نحن خدينا شهر واحد قلنا نعمل سيميلاتنا، خدينا شهر وخدينا نوعية واحدة متاع شاحنات، لقينا 10,000 مخالفة، معناها فاتت 20%. احنا توا شنو البرسنتاج فاتت 20% في فرنسا وقفوا مباشرة الكمين ويعطوا خطية 1500 أورو. احنا توا اللي فايتين 20% لقينا 10,000 كاميون، 10,000 كاميون في نهار واحد،
1: في نهار واحد
2: في شهر واحد. احسب له خطية سيدي 100 دينار كاو نجم مليار، معناها كان نجم هكا نعمل خطايا آلية أنا بالحمولة،
1: تجيك مليار خطايا تدخل الخزينة،
2: مليار ندخل الخزينة في الشهر من كاتيجوري واحدة نتاع شاحنات. احنا مش حاسنا بالخطايا، حاسي بالطريق مش بعد، يعني الطريق راه اهم من الخطايا ولا اهم من الفلوس. ليش متعوض ليش الديجار يصير على الطريق او الكيلومتر تاع الطريق راه يتكلف على الدولة. معناها احنا
1: حاليا توا مثلا معناها عنا اشغال بديت، قديش عنا من كيلومترات توا مثلا عندهم اولوية مش بداوا يتصلحوا وتم رصد الميزانية لهم؟
2: نعم توا كل عام عنا تقريبا 100 كيلومتر هذايا إعادة الطبقة السين عودوك كلها منها بالأوروبية، هذاك سمو التابي سمو في الكلام العادي بتاعنا، هذاك ديما عندنا ميزانية كبيرة تمشي لهذاك 100 كيلومتر كل عام نعودوها بالكورتشوسي كل، وعندنا الميزانية تقل الإصلاح الحفر وكل شحن الحواشي وكل الحاجات الأخرى. هذيك الميزانية معناها اللي يحكيك عليها في الأول تقسم على هاللي تاشي كل معناها الصيانة العادية وكل الاستغلال وشحن الحواشي والإصلاح.
1: أهم تدخلاتكم بربي سي محمد نختم معك إصلاح الحفر، لأنه حفرنا ياسر في كياساتنا،
2: حفر عاملين مجهود كبير باش نحاولوا باش نصلحوا، لكن تصليح راه ديما تصلح حفرة إذا كان متعودش الطريق كما حكيت 15 سنة
1: تولي ترقيع، معناها كي تصلح حفرة
2: ترقيع تصلحها اليوم ترجع غدو، إذا تعاودوا طريقة ذاك الميزانية ما تسمحش نعاودوا طرقات، ولا نشوف التصليح إلى حتى معناها نعملوا برنامج باش نعاودوها كومبليتمون طريق بالطريقة اللي هي يلزم تكون، معناها هذا هو الإشكال.
1: واضح سي علي، اليوم أخذتك على الطاير، أما مرة جاية مش تنورنا هوني في الاستوديو وإحنا والحفر وراهم نجي نحكيو فيه. شكرا مرة أخرى، يعطيك ألف صحة على قبولك دعوتي. شكرا ليك سي علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز. نعرف كان ما حكيتش جبتلوش على الحفر وعلى كيساتنا باش تهيجوا عليا، وين يجي أهم سؤال هاكا حكينا وفسر لنا في الميزانية هل كافية هل لا المسالك الريفية وغيرهم. شكرا على تدخلوا معنا، خليكم معنا حتى الأحداش.
0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك FM. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur moderne, thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez أجيل إنرجي.
4: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
5: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في رده على سؤال كتابي توجه به أحد نواب البرلمان أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعتبر عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع روح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية كما جاء في سؤال النائب. ووزير التربية يبين أن قرار فتح مناظرة انتداب أساتذة النائب بعنوان سنة 2026 يعد تطبيقا لمقتضيات القرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني والذي ألغى ضمن الفصل 20 منه أحكام القرار الخاص بضبط نظام مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي وبرامجها وموادها وطرق فتحها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 عونا موزعين بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة. وشركة ستاج تقول إنه على الراغبين في الترشح التسجيل عن بعد عبر موقع الشركة الرسمي للمناظرات concours.stag.com.tn موضحة أن آخر أجل للتسجيل سيكون 27 ماي الجاري. يشار إلى أن شروط الترشح والوثائق المطلوبة موجودة عبر الموقع الرسمي للشركة التونسية للكهرباء والغاز. عالميا قصر الإليزي يعلن اليوم الجمعة أن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى مهامه بعد أن استدعي في أفريل 2025 في ظل التوتر آنذاك مع باريس مشيرا أيضا إلى زيارة مرتقبة ستقوم بها وزيرة الجيوش أليس غيفو إلى الجزائر. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن السفير ستيفان غوماتي سيرافق الوزير وسيستأنف مهامه في خطوة تعبر عن رغبة الرئيس الفرنسي في التعامل مع العلاقة بين فرنسا والجزائر بقدر من الصراحة وإعادة بناء حوار فعال. وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تعلن أن بيونغ يانغ تعتزم نشر مدفعية متطورة على طول الحدود الجنوبية. وقد قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة تفقدية لمصنع ذخيرة هذا الأسبوع للإشراف على إنتاج نوع جديد من المدافع المتطورة التي سيتم نشرها خلال العام الجاري ضمن وحدات المدفعية بعيدة المدى المتمركزة على الحدود مع كوريا الجنوبية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: ومرشي.
1: صباح الخيرات، صباح النور. بعد عبد الحليم حافظ نعمل تنجيز لسليانا، وتحيه لكل مستمعينا في سليانا. نذكر تسمعونا ديما على الفريكونس نتاعنا وتتابعونا لايف زاد كيف كيف، وكيما تسمعونا لايف زاد كيف كيف صوت وصوره على سيتنا www.mosaikefm.net. نبيها صدق زميلتنا، صباح الخيرات نبيها.
2: نهارك فل زهين، صباح الخير ليك وليك موقعين الكل على راديو موزايكا فام.
1: هاكم زين
2: سعيد. اي شميسة طقت مغيم نسبي مخلف به
1: به
2: مستحب حركة ودوراي مستحب به مستحب برش مستحب ليه به برش
1: هاي به تخبر
2: به. نبداو بالخضرة الفلفل بتبيع كي نحكيو على مرشي سليانة الفلفل 2000 المسكي، الحلوة 2005 ميه، البطاطا 2000، البصل 15 ميه 2000، الطماطم 2005 ميه، الفول من دينار 15 ميه، البوتليفه الجلبانه 3500،
1: الفول بوتليفه يتسمى ذاك اللي فيه ثلاثه فصوصه.
2: وفما العربي البقاع بقاع تخشين الاكثر يمشي مدمس الحقيقه، برشا عبيد تبدا تهبط عليه مدمس.
1: يا ما بوتليفه اسهل على الاقل، كي نقشر نهبط ثلاثه فصوص مش كيما باش نهبط فص.
2: اي
1: حب لي المدمس.
2: اي ما فما شكون يحبوا كل مدمس تويك بس يعني كل بقاع تخشينه باهيه. وبوتليفه الاكثر يخبيوه يكنجلوه. باه القرع الاخضر بدينار، وال كيلو الأحمر ب3000، الباذنجان 2500، القارص 2500، البرقنشامي 4800، التفاح ب8000، البطيخة 4500 ل6000، التمر من 7000 حتى 9000 الدقلة، والفريزر طلب 3500. بالنسبة للحم الدجاج 8500، الخضار 14 دينار و800، الذر الدجاج 15 دينار و800، الكبدة ب 21 دينار، والسلوط الدام ب 18 دينار. بالنسبة للعلوش طويك الأسوام في 55 دينار علوش، البرش 52، الهبرة البقري 45، والكتلات البقري ب 40، البقري المخلط 38، كبدة البقري ب 45، الكبدة علوش ب 53، والمرقاز ب 35. وحتى نعمل هكا ريكاب صغير لرحبة العليلش في سليانة، وين مين إليه وصلت لسويم 25 كيلو بريسك، يعني متاع 6 شهور اللي يعيد نقوله نحن، ما هو متاع 6 شهور هو يعيد توا. 25 في 25 كيلو نقصنا على 2 دونك في حدود 900 مليون ماكسيموم متاع 25 كيلو يتباع في الزون هذي.
1: مليون ومية 25 كيلو،
2: اي 25 كيلو كيما العاده. جهه تذكر اكبتاع تفرق نتاع الشبوبيه نتاعو زين وصوف ولونو عيونه
1: عيونه ايش من عيونه يا وحيد
2: من عيونه والله هذه نتاع 25 كيلو
1: هذه شيل عيونك عندي قالت علي انت عاجر ما هي
2: قد ما تزيد كي نقولوا 25 كيلو الحي يعني على سنين راهو جهه مش 25
1: فقط معناها كي نعملوا حسبه مليون و100 في 25 كيلو يعني اعتبارها الكيلو على 44 دينار راهو مش
2: ما مسكيك ما وهي مش انت 25 مش تقسمي على 2 دونك مش تحسب 12 كيلو الحم عندك
1: 12 كيلو الحم
2: اي خاطر تسمحي مش 25 يعني خبر
1: يعني
2: فهمت يعني هذاك علاش مثلا 25 كيلو كان
1: هاي تحلي كيلو على 88 دينار
2: اي ولا يبدا ب 900 ساعات يقول لك ب 900 في السوم الموجود في السوق نورمال ناخذه علاش هو ساعات يقول لك علاش هو غالي كي تحسب مثلا انت 25 على 2 يعني وتطلع لك 25
1: على 2 على خاطر نحي الصوف نتاعو نحي
2: ولا
1: الراس والكرين وكذا
2: افكتيف ما دونك هذاك نتاع 25 كيلو في زون 900 مليون بس حاب يقول لك هذا هو حتى كي باش نشريه من السوق الحم حاضر هذا هو الصوم نتاعو 55 60 هذاك هو كي تحسبها بعد قد ما تزيد الكلوات بتبيع في العلوش قد ما يغلو صل حتى الزملين و500 في سليانة البركوس الخشين الباهي تلقى فيه حتى 50 60 كيلو ومازال هو مازال في الايامات ومازال في السويق سليانة تبارك الله فيها محسوبة 3 أو 4 سويق باهين نتاع غنم العبيد قاعدة مازال الحركة مازال ما قصرتش كالعادة
1: يهديهم ربي زعما ويطيحوا أكثر
2: هي مش علاقة بالهدية هي علاقة بالعرض والطلب
1: لا أنا نحب الهدية نحب هكا دعوة مستجيبة ربي إن شاء الله يهديهم زملين وخمسمية إن شاء الله ربي يهديهم يعطيك صحة نبيها صدق شكرا لك يعطيك ألف صحة زميلتنا ومراستنا اليوم دورتنا في مرشي سليانة بعد شوية ما نعملوا دخل الكوجينة مع الشيف وفيق في دبارة جديدة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم خوخ أصفر ب 3990 الكيلو.

0: هاكم تشوفوا الكاميرا 360 النجم حتى ندوروا راهو ما جبنا حتى شيء. كل جمعة يوعد وكهو
1: نهار نحن نتفاهمين نهار 14 ماي ما نعرفش على خاطر 14 ماي هو البداية متاع متاع الحصاد
0: انك
1: دوك فما مايو يعملوا فيستيفال متاع مايو كوستي مايو كل شيء
0: دوك هذاك
1: نحن نحبوا في الـ في الـ في الحصاد في وقت الحصاد يجيك الكادو متاع الحصاد
0: يجيك
1: تنجيبك شوية قمح كيس قمح وشعير ولا مصلي
0: لا خاطر احنا الجمهور اللي يسمع فينا المستمعين وقلنا ولا صح عليكم معكم الشيف وفيق يبدأ يحكي شاهينا راهو انتم شيخين بالماكلة نقول لهم للحق تاع ربي هذينا صحة
1: الحمد لله الحمد لله صباح الفل وهاني جيت
0: يا مرحبا
1: ملا هجوم
0: بالميكلة ما غير بيكلة ما نستغنيش عليك
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا
0: لا عليك وعلى الدبارات شنو دبرت علي
1: لا سمعت المارشي اليوم اليوم سمعت المارشي دونك المارشي قالت فما القرع الاخضر بدينار دونك نجمو نعملو بها سليطه باهي نبعدو على الفلفل ونبعدو على الطماطم نعملو سلطه قرع اخضر كانك تعمل في السلطه المشويه بالضبط
0: اوكي
1: تحضر تاخذ الكعبات القرع نتاعهم تقسمهم على اثنين تحطهم على الكانون نتاعك ولا على الغاز اوكي حطهم يخليهم يتيبوا فاس ا فاس بي خليه يعملوك الكوتي كيك المستكح الفوق ويبدا القلب زاد كيف القلب باش نجمو نعملو له ضربات بالسكينه صحيت نضربوه بالسكينه كي من هكاك مش يبدا البوري دخل ثانيه تتقد حطيناه هذاك نحطوه يكمل يتيب نتاعو نحطوه في صحن ونغطيوه ولا حاجه ولا نحطوه في ساشي ولا كل باكويت اللي فما موجودين يحطوا فيه مثلا ساعات لي كرواسون كل شيء هذوكم رابهين يكونسيرف بيان الحكايه هذوما نخرجوها ونعملوا الصوص نتاعنا الصوص نتاعنا باش نطيبوها كاننا باش نطيبوا الصوص نتاع الصحيحه نتاع الحوريه لمك حورية راي ما تتفوحش بالبرد راي فما صوص تتعمل فيها تتعمل بالهريسة العربي وتتعمل بالثوم والزيت زيتونة ويحطوا فيها شوية كروية ورشة خلف الاخر بكل هذيك الصوص تبرد يخلطوها مع السفنيرة المفورة في الحورية اللي الناس تعملها الزمنية دونك نحن مش نعملوها نفس الحكاية في سلطة القراع دونك القراع بعد ما هشيناه وكل شيء قصيناه ولا حتى بالمهريس ولا كمش تعمل بالميكسير رمشي ولي بيوري برشا برشا ويسيب الماء لا هو القراع فيه برشا ماء دونك نعملوه بالسكينة هكية مقصوص ومن بعد الصوص نتاعنا ناخذ شويه زيت زيتونه نحطوا فيها شويه بصل مقصوص جويد يتحمروه مليح مليح سنه ثوم ملح فلفل اكحل شويه هريسه العربي نخلطوها الكل نقصوا على النار نخليوها تعمل طبق بقاقيه صغيره في الاخر بكل نعملوا ضربه صغيره نتاع خل بالنسبه للصوص نتاعنا نحن ونعناع شايح ونعناع اخضر خليناها تبرد نصبوها الكل فوق القرعه نتاعنا نحن ونخلطوا هذاك مليح مليح تولي عندك سلطه نتاع قرعه بنينه ياسر ياسر تشبه شويه كوس سواء تجربة زينة بالعظمة
0: بين المشوية ولمك حورية
1: صحيح
0: بيناتهم السنين
1: قريعية هي موجودة هي راي موجودة حتى في الكوجينة متاعنا تتعمل كيما تتعمل بالبتنجير ولا تتعمل زادة كيف تتعمل بالبتنجير ولا بالقرع الأخضر هذه هي الروسيات متاعنا الأولانية أكمباني مزينوها بالعظم سردينة تون كانك تعمل في السلطة التونسية متاعك انت ولا تنجم تعمل دي توست تاخذ دي توست متاعك انت تاخذ دي توست تحمرهم مليح مليح وتحط فوقهم البيوري هذيك المزيانه نتاع السلطه نتاع القرع هذيك وتزينها بالحاجات اللي تحب عليهم الكل به هذه السلايطه نتاعنا الاولانيه
0: اوكي
1: بلاد ريزيستانس وان بوت في وحده بركه في كسرونه صغيره مش نعملوا كيما ستيل تاع بايله اما مش نعملوها فيها البرغل وفيها الدجاج وفيها الزيتون اوكي كانك مش تعمل الدجاج بالزيتون مي معها البرغل دونك مش نعطيكم ليكسبليكاسيون نتاعها ناخذ الدجاج نتاعنا دجاج كو سوا فخاضات ولا صدر ولا حاجه انا جو بريفير فخاضات نقصهم على اثنين اوكي خليهم كيما نقولوا نحن كعبه بوسعه صغيره اوكي دونك الدجاج يبدا كيما كعبه البوسعه صغيره نقصوها كي على اثنين يبداو صغار هكايا ناخذ لهم زيت بصل ناخذ البصل نقصوه جويه نحطوا زيت زيتونه من الاول البرغل نحطوه يتنفخ من الشيره الاخرى يتنفخ على روحه مليح مليح مليح غسله الاولى غسله ثانيه غسله ثالثه ومن بعد نفوحوه مليح شويه ملح شويه فلفل اكحل نحطوا له الزيت اوكي نبثوه هكا ونحطوه على جنب
0: اوكي
1: تو مش نبداو نعملوا الصوص نتاعنا نتاع الدجاج دونك ناخذوا الدجاج من الاول والبصل نقليهم في نار بارده خليهم يمشيو بشويه بشويه التفويح اللي تحب عليه انت كان تحب تمشيها تونسيه تمشيها تونسيه كان تحب تمشيها مغربيه تمشيها مغربيه كان تحب تمشيها بروفونسيه معناها كي نقول بروفنسال معناها كويزين اوروبيان شويه تنجم تعمل الدجاج والزيتون تولي معها بصل شويه كليل ملح فلفل اكحل موتارد مثلا ولا شامبينيون ولا حاجه وتخدم بها صوص هكاي كان مش تعملها متونسه شويه دونك نعملوا كان مش نعملوا مرقه الزيتون نتاعنا نحن ما نعملوها زهر دونك طماطم مرحيه الدجاج الزيتون البصل النعناع والهريسة العربي مثلا هذه طريقة أخرى كان تحب تعملها مغربية وقتها تاخذ دجاج بالزيتون تعمل شوية زعفران ولا شوية كركم عليهم السكنجبير عليهم الكوسة

0: يصبروا عليهم القرفه تعملوا الصوص هذاك اوكي عندنا تراسوس هذيك الطريقه نتاعنا لازمك طيبهم زوز كيف كيف اي سورتو رد بالك من الزيتون خذ كل الزيتونه كل الخشين كل فيولي هذيك قصوا هكا على اثنين هكا حطوا في الماء ومن بعد سقطوا في الاخر بكل ما تخليش يطيب برشا برشا ما تخليش القو نتاع نتاع البلا كله يبدا كله
1: بالزيتون
0: صحي يغلب كله بالزيتون صحي من شيره الاخرى بالنسبه للبرغل ثلاثه انواع نتاع تطيب كيما تحب انت كان عندك مشكل مع الحكارات مع نتاع نتاع الروز والماء وكل شيء
1: فور
0: على روحك صحيت فور على
1: اسهل التفوير
0: سورتو كي يبدا البرغ يبدا منفخ مليح يتفور ويتغطى مليح مليح التفويره راه يطلع هايل وفما شكون يطيبه كانك طيب في المقارون معناها برشا ماء تحط له الملح والفلفل الاكحل نتاعو طيب غير درج كالعاده غير درج اوب تصفي تهز ديريكتومون وتحط احسن حاجه في هذيك يلزم كل شيء يمشي ديريكتومون معناها ما تقعدش برشا برشا تستنى ما تقليش البرد البرغل سخن البرغل غلاء مليح مليح تهزه تخرجه تحطه في البلاتو اللي يمشي في الفور تحط عليه مثلا شويه زبده ولا شويه سمن ولا شويه زيت زيتون كيما تحب انت نخلطها كل مع بعضنا ونسقيوهم بالصوص من غير الحم نغطيوها ونعملوا لها ضربه في نار قويه مثلا 200 في الفور نتاعك باش تشرب اول حاجه خاطر الفابور لازمها تطلع هي مش طيب اللي طيب الروز واللي طيب البرغل هو الفابور والفابور ما تنجم تطلع لك البخار الا ما تطلع في درجه الحراره اوكي واضحه العمليه دونك من بعد
1: واضحه يا حراره تطلع في درجه الحراره الله اسمع
0: عجبتك رفيقه فصل الحراره
1: اللي ركز معينا خلي رفيق
0: انت ما خاطر دونك نطلعوا التمبيراتور نعاودوا نهبطوا نخليوها تمشي على روحها سله سله بشويه بشويه في الاخر بكل نعملوا لك بشميته الباهيه دونك نحيوا البابيه
1: كان
0: نحطوا اللحمات نتاعنا تنجم كان تحب تحط شويه شابلور نحب ياسر شابلور وشويه زيت زيتونه وشويه ثوم مخلطه تجي تحطهم فوق الدجاج ديريكتومون وتعمل لهم كت بشميته علاش باش يجيك فوق الجلده مثلا نتاع الدجاج ولا الدجاج يعطيك كيما اون كروت تقرمشه امبيكابل وبنينه برشا برشا
1: جرينات فلفل مقلين وكما قال الشيف مستلقين يبداو هكا فوالا ريت كيفاش تلميذتك
0: وهي تبدا الفلفل دموع الفرح صحيح
1: ريت كيفاش تلميذتك
0: نتعداو للديسير الديسير مانيش نعملو ديسير هذا مش نعملو باز في الكوجينه التونسيه اللي نقولوا نحن مش نسينا من الغادي اللي نحن راهو عندنا معجون حاجه اكسبسيونيل في شيرة قروان وكل شيء الناس كل تعرف الزهر اللي فما في قروان دونك فما المعجون معجون الزهر معجون نتاع الورد الورد
1: زهر,
0: زهر. لا فلور
1: الورد
0: الورده دونك ناخذ الورد يتباع هذاك راه يتباع اوكي تاخو نقولوا نحنا كيلو 500 غرام كل شيء ال 500 غرام هذوك تشللهم مليح مليح تحطهم على ايترا ماء تشللهم مليح مليح خليهم يعملوا الغلوه الاولانيه فما شكون يعملهم الغلوه الاولانيه ومن بعد كي تحسهم يتيبوا بوندون 20 دقيقه على نار هاديه مش نار قويه كل ما تعمل نار هاديه كل ما خير على خاطر ما تضيعش الجو كي فما شكون يطلع برشا التمبيراتور نتاع المعجون تحرق كل شيء معناها تبدل لك الكولور يولي مطعم سكر خليها على نار هادي يمشي بشويه بشويه ومن بعد على ال 500 هذوك نحطوا 150 غرام الى 200 غرام سكر ونخليهم يعملوا ريدكسيون بشويه بشويه بشويه فما شكون يرحاها بالنوار نتاعها ديريكتومون وفما شكون يصفيها ينحي كل النوار هذاك ويجي شويه بركه جيلاتين فما كلا غارغار ولا جيلاتين مش تعطيك اون مارمولاد ولا تعطيك المعجون هذا معجون هذي بنين ياسر ياسر وراهو تحفة بالنسبة للكوجينة التونسية اللي نجمو نعملوه زي كيف كيف كومباني مع شوية الزبدة متاعنا العربي مع الزبدة العربي وكل شيء معنا موجود في الموروث متاعنا وراهو حاجة بنين ياسر ولا
1: والله منك نسمع عمري ما سمعت بيه ولا عمري ذقته
0: لا بنين ياسر ياسر عندك هو وحتى متاع الياسمين زي كيف كيف تعمل حتى المعجون متاع الياسمين
1: سلام عليك شبي عليك شقلت سيدي والله ما سمعنا
0: جمعة جاي
1: ايش معنى يا جماعه جاي
0: والله ما فهمتش شنو
1: هي اي جماعه جاي يجيب لنا منه نذوقوها
0: يجي هكا يقص عليه في الميكرو باش يقول لي جماعه جاي باش
1: مازال مش عارفك بالكدي رغم كل هالسنوات مازال عنده امل امل حياتي
0: تعاون عاونك يا رفيقه نستغل المساحه نجم نستغل المساحه مش نشكر العبادة
1: مساحه
0: الجمعيه نتاعنا نحن مشينا البارح كان فما العشاء نتاع نهايه السنه في سيدي ظريف اللي هو المعهد الاعلى للسياحه واللي هو تربينا فيه ودارنا هذيك وكل شيء البارح كانت ترازيمانيه عملوا العشاء نتاعهم نتاع الكونكور الاخراني وكانت اون ريوسيت كبير برشا برشا. فرحنا اللي كانوا لي ريستوراتور موجودين وثلاجيه وصحابنا ونحنا اولادها كنا موجودين غديكا. وتشرفنا زاد كيف كيف بالحضور سي سفيان بن تقية
1: الوزير
0: سيد وزير كان موجود معنا مع الليترات. دونك عملنا جو كبير ياسر ياسر. حبيت نعطي ديديكاس كبيره برشا للشيف هيكل بن زيد وشيف مروان اليونسي اللي هما يقريوا غديكا. ومروان ما يقراش وناس ما تقراش وجات تعاونت وجات تعطات وجابت لصحنا وكل شيء مش تعطيه منظر باهي للمدرسه.
1: لا ونعرفكم فوزيت جينيرو
0: وتحية زادة كيف كيف للكل لي زوتيلي ولي ريستوراتور اللي موجودين في الزون هذه الكل. راهو سيدي ظريف حشتها بسيبور نتاع الناس الكل وحشتها باش نعاونوا الناس الكل على خاطر لازمنا نوقفوا مع لي زونتيتي اللي يعاونونا واللي وقفوا معنا واللي ربيونا. شكرا جزيلا مدام جيهان. شد هذا الضحك ما يصيرش مش
1: لا خاطر بالحق نعرفهم اي سون جينيرو لي شيف.
0: كل فوا نبدا سيريو كل شيء شيء ما
1: تحبش كلهم جينيرو الا شيف في قصر في خاطر شكون نعاودها باش مرات
0: هذه نهار
1: ميرسي شيف.
2: دبارة الشيف صباح الناس
3: ديربي العاصمة ديربي حاسم لقب بالبطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
2: الأولى في تونس.
4: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل بريل لو بيدون دو 2 لتر دمي ب 11 دينار و 790 في عوض 15 دينار و 990.

0: البنت القوية وإلك فوري على موزيكا فامي إيفازيون توت سويت.
1: إيفازيون
0: الرونديفو اللي بداو يستناو فيه نعرف الأوفياء الإيفازيون لغوبريك تلقاوها كل نهار جمعة مع رمزي العربي وين يسرح بينا يهزنا نحلمو معاه نشوفو تصاورو نكذبو عينينا والله ساعات نكذبو في مش ساعات في أغلب الأوقات تكذب عينيك كي تبدأ تتفرج على تصاور ذوما تقول زعما ذوما فوتوشوب زعما ذوما متخذين من أن بليد من جوجل هما كان ما عناش ثقة 1000% من رمزي ونعرف ليكيب بتاع رمزي الفليقة دونك التصاور ذوما الكل هم من تونسنا بلادنا العزيزة كل مرة يهزنا هكا ويخطفنا ويهرب بينا لبلاصة رمزي صباح الخيرات
2: صباح الفل والياسمين صباح الدقلة وحليب اللي كنتي والناس اللي تسمع فينا الكل واللي تعودوا بإيفازيون هكا يهربوا معانا
0: في بالك معاك بالحق فدقيقتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة تحسوا بالراحة النفسية لأنك تبدأ أنت كأنك تخرف لنا في خرافة وإحنا نتخيلوا في عفتك نتخيلك في خيالي ولو بتجيش
2: هذيك هو إحنا في الأخر خطر اللي قاعد نحكي فيه عشته وجربته معناه سير تيران ونحاول نهز السادة المستمعين يشوفوا ياخذوا عيني يشوفوا بها وكما قلت تصور ميزانين تحيل الفوتوغراف نتاعنا احمد الموج وحسام قربصلي اللي اشك فوا
0: برافو لو اللي تصور يسرح لوي
2: الحقيقه ما شاء الله هذوما تصور حسام محليهم يعني فريمو
0: اليوم وين تصور هذوما
2: الهواريه وما ادراك ما الهواريه يا ساده ويا ماده اليوم باش نحطوا البوصله على الشمال الشرقي على نقطه مزينه برشا من بلادنا باش نمشيوا للهواريه آخر برا في نابلو أول نسمة تلقاها إفريقيا من الشمال أهلا بكم في المكان وين الهواء والرية مركبين اسم زين بلاصة وكأنه الطبيعة نفسها حبت تفسر الحكاية هوارية الرحلة تبدأ من مغاور لا مش فيلم أكشن المغاور هوني نحكي عن المغاور الرومانية اللي تبني لك التاريخ ثنية حجرة قديمة ومعفورة في قلب الجبل الصخري تجاويفها كيما الهرم المقلوب والعلو متاعها يفوت 15 متر وأكثر من 90 مغارة في صف واحد كأنه جبل عامل عرض هندسي معناه فني بصمت الرومان نحكيه على اليوم باش نحكيه على السيركوي يبدأ من المغاور ويوفى حتى يكشي الفنار لهنا اللي باش نحكيه عليه السيركوي متاعنا معناه بيان سور يلزم يكون كونديسيون فيزيك حضر شوية حتى إذا كان مش كونديسيون فيزيك حضر شوية يحب يوصل للبلاصه هذيك باش يشوفها على خاطر احنا كي نشوفوا التصاور هذيا الحقيقه بلاصه تستحق انك تتعب باش دخلت لها تعمل كسوه تصاور غاديكا والا تعمل عومه في الـ في الـ في الكوت المزيان هذيا غادي نشوف فيها في التصاور هذيك علاش الثنيه تاعنا باش تزلق والهواريه بها جايين لانه تنجم تمشي لها في الشتاء وتنجم تمشي لها في الصيف لانه في الشتاء كي باش نحكيوا على السيركوي نتاع اليوم باش نحكيوا على الجبل باش نحكيوا على المغاور يعني حاجات تشوفهم وفي الجبل ديما تختلف الرؤية إذا كان أنت بتمشي كوت بحر كوت بحر بتغزر على اليسار إذا كان تطلع على الجبل بتغزر الهوارية كل قدامه كل مرة واحدة جاء موجودين بتاع سيدي سالم يعني تختلف اللي فيو حسب أنت البلاصة اللي أنت فيها بطبيعة نجمو تدخلوا تشوفوا تصور الموجودين تويك على الباج نتاعنا بيوم حسام قروسلي باش نبداو نمشيو في السيركوي جبل على اليمين وبحر على اليسار وريحة الكليل تدغدغ في المخ والنسمة تحكي معاك كيما معرفة قديمة فرحانة بشوفتك وفي نص الطريق توصل لعين حمام عين هذية كأنها شريحة ماء صافية كيف البلار تشرب منها كأنها تنحي تحلي روحك وشريب الماء تداوي الروح وتبرج الجروح وتعمل بحذها ترتيحك استراحة مقاتل ترتاح وتكمل بينسير ديما نشيخ واحنا كنا بدأوا في وسط السيركوي ونلقاو عين طبيعية أم بليزير بالنسبة لنا احنا على الاخر لأنه سوى نشوف ساعة عظمة ربي كيفاش في وسط هك المكان الجميل ذيك كل فم عين صافية تنجم تشرب منها وثاني حاجة انه هاوكا كيف يوفين الماء ولا حاجة نعبيه منها نوليه معاملين عليها من غاديكا يبدأ يبين لك الفنار بشوية بشوية نحكي على جبل الفنار الشكل فيه غريب في قدامك يشبه البطو خارج من اليابسة وإلا لوحة سريالية رسمتها الطبيعة بيدها تزيد تقدم في السيركوي مع أخونا سليم الصوت يتبدل العصافر تغني وتنادي بعضها تتحضر للهجرة واشترها يهبط يرتاح في جبل الهوارية مرسى الطبيعي على البحر ويشوف القارات تتودع وتستقبل وانت تكمل في ثنيتك تتفاجئ بمزيج من الماء وخضرة الطبيعة لوحة مائية تمشي فيها برجليك وين توصل لرأس رادار على نقطة في شمال إفريقيا تستاهل غطسة تغمس روحك كيف وتغسل دماغك من كل مشكل تبقى ريحة الكليل هي اللي تختم الرحلة تونس في كل خطوة كأنها بخور طبيعي طهر في القلب وتنسيك تعب السكة دي ما نقول واحنا كي نمشيو غندونين اكتشفوا برشا حاجات منها الطبيعة منها الراحة النفسية وهم حاجة انه كما نشمو اكسجين مهم برشا انه كيف نعديه اكثر من 3 سوايع ولا 4 سوايع في الطبيعه. لكن الكونيكسيون اللي نعملوها مع الناتور تولي ثبت في الديتاي كما كنت نحكي صوت الموجه صوت العصافر العين الطبيعيه الكليل وزعت برشا معنا
0: تنظر بغازر اخرى تولي
2: اكزاكت هما برشا معنا يمشيوا يروحوا هكا برشا عروش نتاع الكليل وزعت راك يستعملوهم في الايمات العاديه ونعيشوا جورني كامله الحقيقه بعيده على المدينه ونعملوا الجو الخاص نتاعنا هكاك نقولوا احنا نجي الطمانينه والسلام الداخلي ديما نقول الحقيقه يجي من الطبيعه
0: اذا معك رفيق مرجال الطمانينه والسلام
2: الداخلي يحب الصحراء ما فهمتش علاش يحب الصحراء ما حبش يمشي
0: غادي عنده الطمانينه والسلام الداخلي
2: قلت واحد وين يجي الطمانينه تو احنا نمشيو معاه هذيك بالك شماله نلقاو الحل على يدين رفيق في الاخر بكل نقولوا يا اخي شنو تسافر باش تهرب من الدنيا لا عزيزي المستمع تسافر باش ترد بالك على روحك تراجع روحك مع الطبيعه وتكتشف اللي تونس مازالت فيها سحر وين فيها بلايص تهزك وتجيبك من غير باسبور على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اختنا نعيش
0: ميرسي بوكو يعطيك الف صحه رازي العربي دورتنا اليوم كانت في الهواريه دونك لي ديستيناسيون الكل اللي تسمعوهم ويقترح عليكم رمزي كل نهار جمعه في ايفازيون موجودين على الباج نتاعنا صباح الناس على الفيسبوك
1: ايفازيون صباح الناس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عاصمة موزايك، اليوم لويت ماي، عيد ميلادي، نحب نقول لروحي كل عام وانا حي بخير، ربي يفضلني لروحي.
2: منيرة من جمارت، نحب نعمل ديديكاس هنا سبت عيد ميلاد بنتي عام 10 سنين سارة بالنيسة، نتمنى لها نجاح والتوفيق وطول العمر، نعند أمها آمنة وأخوها يوسف، خالتها كوثر ولد خالتها آدم وتيم.
3: ربي أنا نحب نهني صاحبتي نابلاي السلطاني بعيد ميلادها، إن شاء الله عقبة 100 سنة يا رب، إن شاء الله ديما فرحان.
4: أنا سفيان بن حفايد، نحب نهني اليوم بنتي ملوك الغالية بعيد ميلادها 20، وإن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي ينجحها في أعمالها وربي ينجحها في الدنيا الكل، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، ربي عادي إلي يا موزة هيك يا باهي يا تحفون ملك يا باهي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
5: اكاهو فيت ليميسيون لليوم، كما تعرفوا كنا الجمعة كنا معكم كان ساعتين بعد شوية جيهن بن عبدالله في فريكونس ايكولو. ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، كريمة كانت معنا في صندار، ميرسي لبنى كوتي ديجيتال، رفيق كوتي تكنيك، ليكم اللي تبعتونا، نتقابلوا مالحنا نهار الاثنين بقدرة ربي، نقول لكم بوني كانت شيئة طيبة في لبن، باي باي.
6: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: بيبليسيتي.
1: فرن مع ليتر هاري.
2: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ وهل المثل يمزين من برا شحويلك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف، إن كان في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة أو في المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها؟ شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ كان عدم قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات وغيرها، الحفظ الغير الجيد للبرودوي فري والمواد الطازجة، أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كاستعمال القفازات، غسل اليدين وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كان فما مخالفات صحية بعد تناولك الوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا؟ وكيفاش صاحب محل بيع الأطعمة ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية؟
3: يا بزاي من برا حالك بالداخل. الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابة لازمة، ويلزم زادة في نفس الوقت اللي يتعاطوا في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتأثر على صحة وسلامة المواطن جراء جديد استهتار أو قلة الدندان في معايير سلامة معينة خاصة في قطاع المطاعم.
4: كل صدق لي ما عنديش ثقة، أنا كلش مشي لها ما فماش نظافة خاطر ريت بعيني. يعني أنا عندي رستوران كنت مشي له كل شيء، ومن بعد كي دخلت الكوجينة متاعه نقاب كلها كفار. مثلا فما رستوران في قرطاج هذا كيف منها تنظف حشاك في التواليتات ومنها تعمل في الكوجينة، وموجودة هاو التو مازالوا يخدموا معها الجماعة. بالنسبة للماكلة ربي يفضل الوالدة أكثر من الوالدة من كمية.
2: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: لمد العواد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد. يا أهلا أهلا وسهلا بصحابنا وحبيبنا أيا وينكم عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك اف ام
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسنتين سجنا في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين في ملف قضية تتعلق بمخالفات ديوانية ومصرفية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالسجن لمدة 14 عاما في حق فوزي كمون المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة من أجل تهم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال. دوليا أعلن حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية الليبية وسط اشتباكات قرب المنشأة وفق ما أعلنت عنه وكالة رويترز. وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربية العاصمة طرابلس وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. لبنان يتكبد خسائر هائلة في القطاع الزراعي بسبب هجمات الاحتلال الصهيوني تشمل تضرر نحو 56 ألف هكتار من المساحات الزراعية ونفوق أكثر من 1,800,000 ألف رأس من الدواجن والماشية ب 64 بلدة جنوب لبنان. عودة تبادل إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإيراني في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا بالتوازي مع بدء مشاورات في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار أمريكي خليجي حول أزمة مضيق هرمز. تقرير حبيب وذين.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل إطلاق النار بين الجانبين في وقت متأخر من مساء أمس، فيما هاجمت إيران ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز. في الأثناء طرحت البحرين وواشنطن والإمارات وقطر والكويت والسعودية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول أزمة مضيق هرمز يشمل فتح ممر إنسانيا لضمان عبور المساعدات وحماية الملاحة الدولية. وطلب مشروع القرار إيران بوقف فوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة في المضيق. وبدأ أعضاء مجلس الأمن محادثات بشأن نص مشروع القرار الذي ربما يقود في حال إقراره إلى فرض عقوبات على إيران وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ردا على مشروع القرار إن الحل الوحيد الممكن لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائيا ورفع الحصار البحري واستعادة الملاحة الطبيعية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم تمرير مشروع القرار.
3: السلطات التركية توقف 29 شخصا للاشتباه في تلاعبهم بمناقصات في إطار تحقيق بتهم فساد يستهدف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. برنامج الأغذية العالمي يقول إن الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة وإن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات وتمويل بشكل عاجل لتجنب كارثة. منظمة الصحة العالمية تقول إن خطر تفشي فيروس هانتا منخفض كثيرا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
2: الأولى في تونس.

0: écolo. Fréquence écolo. كلها جمعة من 11 ونص النهار مع جابر عبدالله.
1: تعرفوا الحكاية شنوا؟ ظهر لي العالم ماهوش قاعد يعيش في أزمة طاقة، عكس اللي قاعد يتحكي. العالم حسب رأيي، وهو باش نسمعوا الحكاية من بعد شوية، قاعد يعيش في صراع على مفاتح الطاقة في المستقبل. ظهر لي اللي أهم المستقبل مشتوى. صباح الخير، نهاركم زين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فريكونسي كولو على الأولى في تونس. احنا باش نكونوا معاكم حتى لنص النهار. اسمعونا، تابعونا، خليوا أسئلتكم، نشوفوكم على الباج فيسبوك بتاعنا مزيكا فام، بين نفط وغاز وهيدروجين أخضر وحتى معادن أخرى نادرة قاعد يتحكي عليها. تحول الطاقة ظهر لي ولا ورقة ضغط كبيرة. نحكيه على رهان اقتصادي، نحكيه على رهان بيئي، نحكيه على دول العالم اللي تتسابق باش تحقق الأمن الطاقي، باش تقلص الانبعاثات، باش تبني نماذج تنموية أكثر استدامة. وسؤال يجيهوني، علاش الجري هذا الكل زعم؟ علاش؟ نحب نفهم الأسباب الحقيقية، مش اللي قاعد يتقال ومش الشعارات. نحب نفهم حقيقة الموضوع هذية، ومن حقنا زيدا كدول جنوب نسألوا هل انتقال الطاقي هل باش يكون عادل؟ هل باش يكون متوازي متساوي بين الدول المتقدمة، بين الدول الثرية، وبيننا نحن دول الجنوب؟ هل وليت الحكمة الإيكولوجية اليوم ضرورة باش نحميو الموارد متاعنا، ضرورة باش نحميو الحياة، وقت اللي نحكيو على الماء، الغذاء والطاقة، الثلاثي هذية اللي يمشي بالتوازي مع بعضهم، ما يلزمش حتى حاجة تختل باش تتواصل الحياة. واللي يهمنا أكثر الحقيقة هو موقع بلادنا، يهمنا موقع تونس من التحولات هذية، بين تحديات التبعية، فرص الاستثمار، الاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا النظيفة. هذا الكل باش نحكيو فيه في حلقتنا اليوم. سعيدة يكون ضيفنا الخبير الطاقي الدولي سامي برجاب. نقولك صباح الخير ومرحبا بك سامي بحضينا.
2: صباح الخير جيهان، صباح الخير المستمعين الكل.
1: احنا ديما نخطفوه، هو يخطفوه في ألمانيا، يخطفوه في أمريكا، يخطفوه حتى في الصين، وين ما فما نقاشات مهمة في صناعة القرارات الكبيرة اللي تهم المجال الطاقي. هذيك علاش نحن سعداء انه خبرة تونسية كيفك انت معنا اليوم باش تجاوبنا على التساؤلات هذه الكل. كما العادة مراد في الإخراج. صباح النور ومرحبا بيك بعد غياب الجمعة اللي فاتت. لبنى في الإخراج الرقمي، وانا معكم جيم بن عبد الله، ونقولكم تابعونا حتى النص النهار.
0: Fréquence écolo. Kounar Jumaa, Melhadesh Nusunar. Ma Jibra Abdallah.

0: écolo. Fréquence écolo.
1: لحداش وحداش دقيقة على الأولى في تونس وانتي تسمع في فريكانسي كولو. احنا باش نكونوا معكم حتى نص النهار باش نحكيوا على موضوع الطاقة كما يسميوها شريان حياة، مش مجرد طاقة كهو، الطاقة اللي تظهر في حياتنا اليومية. وقت اللي نقولوا للتونسي راه نحكيوا على التحول الطاقي والطاقات الشمسية، البعض ولو انه نفهم انه برشا توينسا واللي يبحثوا عن المواضيع بعمق، ولكن البعض مازال يشوف هذية الموضوع مجرد ألواح شمسية بشترك في الصحراء وانتهى الأمر. وقت اللي الطاقة نجم تأثر على أسعار المواد الغذائية، نجم تأثر على أسعار التنقل، وهذا اللي شفناه حتى في أزمة الطيران مؤخرا واللي أثرت حتى على برشا توينسا، واللي نشوفهم يقول لك التذاكر غالية، هذيك علاش برشا توينسا مع الأسف منهم اللي استغلوا ليبيا وما همش يروحين يشوفوا عائلاتهم مثلا. من بين الأسباب البسيطة هذيا ما الطاقة يظهر لي موضوع كبير، كيفاش باش نواصلوا الحياة مستقبل 2030 وال 50، شنو اللي يستنى في بلادنا وشنو اللي يستنى في العالم أبخل هذية. حتى فاتورة الطاقة في جويليا 2026 اللي يتوقعوا أنه أسعار الغاز الطبيعي باش تعمل قفزة يمكن كبيرة برشا، ها باش نرجع ونحكي عليها من بعد شوية. نعود نذكركم وأنه ضيفنا الخبير الدولي في الطاقة سامي برجب، مرحبا بك مرة أخرى سامي.
2: عايشك جيهان، مرحبا.
1: الحرب الروسية الأوكرانية جيت بعدها أزمة مضيق هرمز والتوترات اللي صارت في جهة الخليج الكل، ثم دول كبرى بعد الأزمات اللي صارت السياسية اللي أديت إلى تدهور في التمويلات وارتفاع الأسعار بالنسبة للطاقة النفط نحكي، فما عدة دول كبرى رجعت تستعمل الفحم الحجري اللي وقت اللي نقوله الفحم هو الفحم بالدرجة
2: حجري.
1: يعني الفحم الحجري
2: مش كيف كيف،
1: فما هو الفحم الحجري اللي يولدوا منه الطاقة. وقت اللي بعض المصانع كما في ألمانيا أو إيطاليا اللي كانوا باش يسكروا، ولكن توا قاعدين يتناقشوا انه هل الوحدات هذية تنجم تقعد تنتج حتى العام 2030، وكأنه الوضع الطاقي ما يطمنش حتى لل 2038 سمحني. فاليوم الوضع الطاقي اللي نحن عايشين فيه على مستوى العالم وبطبيعة الحال الأثر البيئي، وانا نعرف انه اختصاصك الطاقة فقط ما نعرف زيدا انه تهمك البيئة، فهل التحولات اللي صايرة هذية هي أزمة باش تخلينا نرجعوا مثلا لفترة الفحم الحجري للضرورة القصوى، تخلي الضغوطات تزيد تكبر من الجانب البيئي والمناخي والكوكب ما عادش يستحمل، وإلا هي فرصة استراتيجية باش اليوم العالم بجدية يمشي لانتقال طاقي لمصلحة الجميع؟
2: سؤال أكثر من ممتاز، وخير من هكا تقديمك جيهان للحصة متاع اليوم كان غاية في الروعة. علاش؟ سنسلمه هذه مواضيع مصيرية وغاية في الجدية وبش تأثر على حياتنا اليومية كمواطنين وكدول، وتونس بتبيع هذيك فوق كل اعتبار. هنا لازمنا نتناولوه الموضوع هذي في الإذاعات العمومية والخاصة وغيره وغيره للميديا الكل بطريقة كيما عملتها أنت بالضبط. لازم نقربوها للمواطن ونفسروا له هالتشعبات هذي اللي قاعدة تصير الكل بطريقة مبسطة باش نجم يفهم اللي رأي حاجة باش تأثر فيه بصفة مباشرة. دوك يعطيك صحة مرة أخرى على التقديم.
1: شكرا لك. الطاقة في العالم اليوم سامي، شنو وضع الطاقة؟ وين ماشية وين باش تهزنا؟
2: ما نساوش سؤالك المهم اللي حكيت على الفحم الحجري ورجوع، هو في في في تقريبا في 2016 معناتها في الكوب تاع باريس مشى التمشي في الطاقات النظيفة، الطاقات الخضراء إلى آخره، وركزوا أساسا على الطاقات اللي ما تسببش انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بصفة خاصة، والغازات المتسببة في الاحتباس الحراري بصفة عامة. علاش؟ هذا راه مهم باش نحكيو فيه باش نفهموا التسلسل من الأول. علاش؟ على خاطر هما قاعدين بولي المصنع، دونك بطبيعة الحال قاعدين يتسببوا في الانبعاثات هذه اللي قاعدة تأثر على البيئة. دونك هذا يعملوه باش يحدوا من المخاطر هذية، وخاطر العالم ماشي في ثنية الحقيقة لا تبشروا بخير كي نشوفوا تأثيرات على البيئة إلى آخره، تو نحكيو عليهم حتى من بعد كانت حبة ما نركزوا توا في سؤالنا. هذايا كانت ماشي في تقريبا في 2016. بعد أزمة 2022 الحرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا صارت كريز في أوروبا، خاطر أوروبا كانت متعامل على حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي نتاعها من روسيا، ما تتصور أنت يتقص عليهم المورد هذاك المهم بطريقة بروسك مباشرة.
1: 40% تقريبا اشتر
2: صحيح ومن بلاد واحدة تصور مصدر طاقة واحد ومن بلاد واحدة. هنا هما الحقيقة تعاملوا مع تفاعلوا مع الأزمة هذه بطريقة فعالة. فيسا مشيو عملوا لي تيرمينو نتاع الغاز المسال LNG باش نجموا يوردوا من بلايص اخرين كيما امريكا مثلا وقطر. قطر جات الحرب نتاع توا بين ايران وامريكا، دونك حتى الموارد من قطر والخليج بصفه عامه نقصت.
1: يعني حتى الحل الثاني ما مشاش، اثر عليها التوتر اللي صاير توا
2: بالضبط، وزادت الاسعار الغازيه حتى حوالي 30% معناتها مش نحكيو على حاجه بسيطه. دونك هما بار لا فورس دي شوز باش يتوجهوا الخيارات اخرى، فيها مثلا كما ذكرت انت العوده للفحم الحجري. انا زرت في المانيا راهو سيت نتاع فحم حجري مهول، معناتها الحجم نتاع الحفره كي تراه قدامك حجم ورا الاقل راه. اما في نفس الوقت حاطين برنامج باش يعوضوا المنطقه هذيك يوليش يعوضوها بالهيدروجين الاخضر، مع تولي نتعامل على طاقات خضراء اساسا الهيدروجين الاخضر. يعني شوف المقاربه هنا قداش مهمه، من شراء نتفاعل مع الازمه، مش نتفاعل مع الازمه اليوم، ما تعطينيش الحل اليوم وكهو، اعطيني الحل صحيت، اعطيني الحل اليوم وغدوه والجمعه جاي وشهر جاي والعوام جاي. هذه النقطه المهمه اللي نحبوا نركزوا عليها. صحيح رجعوا للفحم، رجعوا للنووي. المانيا مثلا عملت رؤيه انه في 2023 عملتها قبل بتبيعها انه باش توصل في 2023 ما عادش فما طاقه نوويه ينجوها في المانيا، ويعولوا اكثر على الطاقات المتجدده. توا رجعوا باش يرجعوا للطاقه النوويه بشويه بشويه. يعني الاختيارات والاولويات قاعده تتبدل كما ذكرت انت بالضبط.
1: يعني الوضع والتوترات هما اللي قاعدين يحكموا في الطاقه. الطاقه وكانه الدول الكبرى قاعده تلوج على الحلول باش تهرب من الازمات. اما رغم هذا الكل الوضع الطاقي حاليا في العالم ما يطمنش.
2: ما يطمنش بكل، وراي ما هيش أول أزمة على فكرة يتعدى بها العالم، ما هيش أول أزمة طاقية تعديت بأزمات سياسية. نذكر مثلا عام 73 حرب تحرير سيناء، وقت اللي تقرت بلدان العربية أنها تعمل حظر على النفط ومشتقاته وغيرها من المحروقات على البلدان اللي تساند المحور الآخر. يعني هذا شفناه وتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، ما لقاوش حتى وين يعبيوا ليسانس المواطنين في أمريكا مثلا. أما لاحظ معايا هوني شو عملت أمريكا وقت جبدت الشيست من القشر اللي هي التكنولوجيا من عام 50 درا، جبدتها من القشر وقالت أنا من اليوم باش ننتج الطاقة متاعي، ولو ماشيين في الغاز دو شيست وبترول دو شيست، وبالحق حقهم بعد الاكتفاء الذاتي، ولو حتى من أكبر المنجين للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم. يعني الأزمة راهي ماهيش هاو كيفاش يغزروا لها هما الأزمة، مش يغزروا لها هاو أزمة هاو خليت لا لا، نلقى حل فوري. أما في نفس الوقت نلقى حل على المدى البعيد، كيف في الثورة الإيرانية صارت نفس الحاجة، ولو يحكيوا على انفلاسيون تضخم وستاجناسيون في الاقتصاد متاح، وكيف كيف تفعلوا معها للأزمة هذه. أما احنا اليوم في أزمة من نوع خاص شوي، علاش؟ خاطر ما تهمش كان الطاقة فقط، تهم الطاقة وتهم زاد الغذاء وتهم برشا حاجات أخرين في نفس الوقت. لامونياك مثلا جيهنا أنا ديما نحب نذكره، لامونياك هذية ستون كوموديتي مع سلعة متداولة في العالم، ظهر لي الأولى ولا ثاني من الأولانيين معتها في التداولا في العالم، يصنعوا بها ليزونغري أزوتي منهم مثلا لامونيتر، هوك حتى الاسم يقرب. هذية راهو تكلفة الانتاج متاعه نسبة عالية جدا جاية من طاقة الانتاج متاعه اللي هي اساسا اليوم بالغاز الطبيعي مثلا. يعني انت كي تقول الكور بتاع الغاز الطبيعي طلع راهو باش ياثر على ليزونغري ازوتي وباش ياثر على الغذاء اللي احنا نشريوه بصفه يوميه.
1: يعني الطاقه كما قلنا تاثر على كل جوانب الحياه. انا يهمني الجانب البيئي هوني، ونتصور الدول حتى اللي حكينا عليهم والحلول اللي خذوهم على مر العصور سيميو على مر الازمات خموا يمكن في الحلول الطاقيه، مش برشا خموا في الجوانب البيئيه. الحل الظرفي اللي مشيت فيه بعض الدول اليوم الكبرى ما غير ما نسميهم خاطر هم عديدين اللي يستعملوا الفحم الحجري، فما توقعات انه تنجم ترتفع نسبه الانبعاثات العالميه لثاني اكسيد الكربون في 2026 بسبب الازمه الطاقيه الحاليه اللي خلت دول كبيره ترجع للفحم الحجري، وحتى نسبه مش ضعيفه يتوقعوا انه ترتفع ب 2 الى 3%.
2: وهذا مشكل كبير، خاطر الاهداف اللي عملتها الدول اساسا المصنعه باش تنقص بالانبعاثات نتاع الغازات هذيه تو بتبيع ما عادش باش يوصلها بحكم انه باش يلتجئوا لطاقات اخرى. هنا جهين راهو فما ساعات كي نشوفوا المشهد نلقاوه متشعب شويه. نعطيك مثال، في الأعوام الأخرى مع أوروبا قبل كانت تقول أنا ما تحكي معايا كان طاقة خضراء أكهو. بعد قالوا في كوب عندها 3 أو 4 سنين قالوا والله حتى النووي راهو ما يعملش انبعاثات هو تتسبب في هو صحيح هو صحيح مع الطاقة النووية انبعاثات متاع الغازات المتسبب في الاحتباس الحراري متاعها قليلة جدا مش ما نقولوش منعدمة بالنسبة مقارنة حد بالمحروقات مثلا وغيره وغيره وغيره. دوك هنا ولا يقولوا والله حتى النووي راهو ماهوش خايب وراهو يساهم كيما قلت كيما تشعب شوي خاطر حتى لو كود معناتها في النووي اغلى من الطاقات المتجدده مثلا. وحاجه اخرى في النووي ما يقعد برشا باش تبني المنشاه هذيك وتتكلف برشا. في امريكا اخر منشاه عملوها نوويه عملت روتار 7 سنين وتكلفت لهم اكثر برشا من البيدجي اللي هما كانوا متوقعينه. هي راهو خساره كل ديتاي تجبد عليه ماذا بيا نحكي عليه حكايه
1: كبيره
2: ما نجموش نطولوا في لي ديتاي. حاسيلو الخلاصه اللي نجموا نخرجوا منها اللي راهو توا فما اعاده تموقع خاطر الوضعيه ولات مخطره واحنا لازمنا ديما نردوا بالنا وعينينا تكون محلول على شنو قاعد يصير. راهو ناس قاعده تلقى في حلول لليوم كما ذكرت قبيله اوروبا مشات في ظرف عام عامين صنع ديتيرمينو راهو انش ديتيرمينو تاع غاز مسال
1: حلول اليوم وحلول الاهم
2: صحيح
1: الغدوة.
2: صحيح هذا اللي نحب نركز عليه. أنا كي نعملوا احنا تحليل للمشهد الطاقي العالمي مش باش نعطيو معلومات هكاك يلزمنا نخرجوا بمساج يهمنا احنا كتونس وكمواطنين. هذا المهم.
1: رجعتنا لتونس ونرجعوا لتونس اللي تستورد جزء كبير من الطاقه نتاعها بالعمله الصعبه. نحنا ما نصنعوش هذيا نعرفوه عندنا حاجه في الطبيعه باش نحكيو بعد شويه على الطاقه الشمسيه. ولكن اليوم وقت اللي نحكيو على فاتوره الطاقه في بلادنا وقت اللي نحكيو على التوقعات نتاع فاتوره الغاز الطبيعي زادة في 2026. دونك اليوم خلينا نسألوا بعيد على الأرقام الوضعية التقية هذية تفرض علينا شكل من أشكال التبعية تفرض علينا زادة شكل من أشكال التبعية الإيكولوجية في علاقة بأمن بلادنا الغذائي المائي حتى التنموي.
2: بتبع هو هنا أنا فما المرصد الوطني للطاقة نبدأ نتبع في النشريات بتاعه أول ما يعطوا خاطر فيه ما شاء الله إحصائيات مهمة عنده برشا يخدمهم صنع يعني بيه عنده إحصائيات اللي تهم قطاع الطاقة الكل. هذا ديما نحب نذكره باش الناس حتى تمشي هي هاكم في موقع
1: وحدك.
2: صحيح هاي. في موقع الوزارة نحبهم هما يشوفوا وحدهم والأرقام معناتها اللي مش متعود بالأرقام الكبيرة يمكن يدوخ بالأرقام اللي هي جسد العجز الطاقي في تونس.
1: خلينا نخليو الأرقام على جنب لخصلنا أنت الأرقام شو تقول اليوم يهمنا الجانب الطاقي الإيكولوجي البلدنا وضعية بلدنا وضعية التونسي.
2: نسهلوا الأرقام أكثر من نحكيو نيسان في فيفري مثلا 2026 الاستقلال الطاقي بتاعنا كان حوالي 36%. مش معناتها معناتها 64 حوالي 64% نقولوا ثلثين ثلث احنا مرهونين للخارج في الطاقه نتاعنا بالثلثين من الطاقه اللي نحتاجوها. هذه وضعيه اكثر من الارموت. خلي تو بالحق هنحكينا ارقام وحكينا تحاليل جيوسي خلي تو نمشيو حاجه تمس المواطن باش يفهمها في الصيف

0: ثلاثة بو عندهم هما بيان سور سيكوري الباكاب نتاعهم، اما راهو على قد ما تخدمهم زاد على قد ما يدخلوا في لوزور وعلى قد ما يتكسروا اسرع ودوريت في نتاعهم تنقص. هذايا الواقع اللي لازمنا نخمو فيه. احنا في عندنا بالحق معناتها في طاقه في تونس مصيريه، ما عندناش ما يكفينا من الطاقه. شنو الحل توا بالنسبه لنا احنا لتونس؟ خلينا نشوفوا الحلول، نحكي عليها بصفه عامه كنت حب توا ومن بعد نمشيو لها بالتفصيل. نعملوا ماهيش سي با ماجيك كيما عملوا البلدان الاخرين، اون فا با ريانفونتي لا رو كيما يقولوا. الحل انك تعدد مصادر الطاقه نتاعك وتعدد منين توردهم، هذا هو تقريبا. اما الاهم من هذا الكل، اهم من هذا الكل انك تخفض في الاستهلاك نتاعك. راهي هذه مقوله ديما يقولوها الجماعه اللي في الدومين، ارخص كيلوات ساعه هو الكيلوات ساعه اللي ما تستهلكوش،
1: اللي ما استعملتوش. به الوضع في تونس عامة ووضع التوينس زادة بصفة عامة في علاقة بالمجال الطاقي وتحولات البلاد هذي، راهو يهزنا للحديث للجدل الاخرين وقت اللي نحكيه على قانون اللزمات، الجدل اللي جزء منه فيه جزء منه مازال متواصل. دونك وقت اللي نحكيه على تحول البلاد من وضع العجز هذي اللي نأمله من العجز الطاقي الى مرحلة اخرى تكون عنا نحن سيادتنا الطاقية، وين النجم نكون نحن نتحكمه في الطاقة تاعنا، وني نحكيو على استقلاليه، نحكيو على استثمارات خضراء. وديما نعاود نرجع نقول يهمنا نحن في البرنامج هذا هو الجانب البيئي. قبل ما تجاوبني نحب نسمع واحده من مداخلاتك في القناه الصينيه الرسميه، هكا ولا لا
0: سامي؟ البث الصيني الدول معناتها الرسمي نتاع الصين.
1: هو مش اخترنا من بين المانيا وامريكا. نسمعك ايش قلت مع الصينيين في علاقه بمجال الطاقه، موقع تونس كممر اللي تنجم نحن نأملوا. باش نسألوك من بعد شويه، هل تونس نجم تتحول من مجرد ممر الى كما يتوقعوا في المستقبل انه تنجم تكون هالبلاد الصغيره جغرافيا هي رئه العالم ولا رئه اوروبا، اللي تنجم هي تمنح الطاقه للعالم الكل وتمنح مستقبل خير لارضها لترابها ولوليدها زيد؟
2: Europe has a tremendous need to import natural gas to satisfy its industrial and residential needs. When Europe looks south across the Mediterranean Sea, it's going to find Algeria, which is the first natural gas producer in Africa. However, Algeria is not geographically the closest point to Europe. When you look east, however, to Tunisia, there is a very interesting pipeline called Transmed that is able to carry over 30 billion cubic meters per year to deserve Italy and Slovenia.
1: تونس والجزائر، الجزائر جيراننا واخوينا وصحابنا واصدقائنا ونتقاسموا معاهم جزء كبير من تاريخنا، اما يظهر لي كل حاجه في بلاصتها.
0: بالضبط، انا خدمت في الجزائر، نعرف الجزائر في حقول النفط اللي عمري ما كنت نصورهم موجودين في الصحراء معناتها، ونعرفها مليح. وخدمت حتى مع لوتوريتي دو ريغولاسيون دي زيدروكاربور وقت اللي خدمنا في مشروع نفطي وقتها في الجزائر. هما غيورين على بلادهم برشا ويحبوا، وهذه صفة محمودة، وأحنا زادة غيورين على بلادنا برشا وصفة محمودة. والأساس هو التعاون ما بين البلدان الكل. توا أحنا تونس 12 مليون رانا، معناتها ماناش كل القوة الاقتصادية العظيمة، لازمنا نتعاملوا مع الناس، لازم علاقتنا تكون باهية بالناس الكل في المنطقة نتاعنا، المغرب، الجزائر، موريتانيا، وأوروبا وأمريكا والصين. معناتها أنت يعطيك صحة ذكرت قبيلة كيفاش نحكي مع الصين، وقلت لي زادة أي صحيح، لازم الواحد يحكي مع العباد الكل، يسمع العباد الكل زادة، ويوصل مساج للناس الكل الفاعلين أساسا في العالم باش نجموا نلقاو حلول تفيدنا.
1: خليني قبل ما تجاوب سامي على الموضوع هذايا، خليني نسألك على الفاعلين في المجال الطاقي اللي انت شنو تسمحهم في ألمانيا، في أمريكا، في غيرهم من دول العالم، في نقاشات مباشرة كيفاش يذكروا تونس في علاقة بمجال الطاقة؟ هل تونس اليوم نجم نقولوا عينين العالم عليها في المجال هذايا؟ هل خليني نكبر شوية صورة، هل تونس نجم تكون واحدة من الدول اللي تنجم تنقذ العالم طاقيا؟
0: هذه عاد لازمها حلقة كاملة، كان مش حلقتين، خاطر بالحق سؤال
1: كيفاش يشوفونا، كيفاش يشوفونا في الطاقة؟
0: احنا ماناش مصدرين، ماناش منجين نتاع
1: نحكي على المستقبل.
0: حتى اليوم والمستقبل ماناش بلاد اللي فيها مطامع بالحق، معناتها باش يجيو العباد هكا يستوليو على ثرواتنا والكل. احنا يجعلنا ربي
1: على الشمس
0: شمس وريح، حتى البترول راهو ما عكس العباد يتصوروا، عكس اللي يقع التداول نتاعو، معناتها البيار نتاعنا راهو قاعد ينقص الانتاج نتاعها، ماناش قاعدين ننجو في الطاقه اللي تكفينا كما ذكرنا قبيله للنسبه. دونك احنا اللي ننجو فيه في بلادنا ما يكفيناش، معناتها احنا يلزمنا ننقذوا روحنا الساعه

0: بل دوك البلدان ما هيش ترى فينا بالحق هكا معناتها منطقة هاي باش يجيو هكا يستوليو على ثرواتها باللي يحكيو بعض الناس.
1: نحكيو على الطاقة الشمسية، نحكيو على موقع تونس الاستراتيجي قربها من أوروبا، هذا ما يخليش عينين العالم تكون عليها وقت اللي نحكيو على أفق 2030، طموحات العالم فينها توصل للأمن الطاقي، إنها تحول منها الطاقة الأحفورية والفحم الحجري إلى طاقة شمسية موجودة عنا في تونس سهل إنتاجها، ويمكن فما مشاريع ماشية في اثنين أكبر حتى من اللي تم توقيع عليهم مؤخرا.
0: أي هذا اللي حبيت معناتها نحكي فيه زادة، أنه تونس في نفس الوقت عندها أناتو كبير برشا، أنه هو ولا يحكيه على الموقع الاستراتيجي، هو صحيح موقعنا الاستراتيجي ممتاز، خاطر هذا ديما نحكي أنا تقريبا في المحافل الدولية الكل، تونس راهي جاية في الثانية أكبر أقرب نقطة لأوروبا، المغرب بطبيعة على مضيق جبل طارق، وتونس جاية في الديتروا دو سيسيلي، معناتها الأقرب الثاني أقرب نقطة لأوروبا. أما شنو الأهم في هذا؟ تونس أقرب المراكز الصناعية في أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا إلى آخره، ومعناش مثلا
1: اللي يستحقوا هما الطاقة واللي يستحقوا الطاقة نظيفة مستقبلا أكثر من غيرهم.
0: بالضبط، وما فماش ما بيناتنا بلدان منجة للطاقة المتجددة كما مثلا إسبانيا والبرتغال، عندها إنتاج محترم جدا. دونك تونس هذاك علاش هي مهمة برشا على الخريطة السياسية. وحاجة أخرى جهان، شفت احنا البيك دو كونسوماسيون تاع ذروه الاستهلاك نتاعنا وقتاش تجي في تونس؟ في الصيف. وكنا كانت الذروه تجي حوالي جويليا اوت، ومؤخرا الذروه اللي تجي في سبتمبر، ما تصور انت زاد ثقل الكاهل،
1: تغير المناخ، خلى السخانه تكثر تقوى وتتواصل فترات طويله، ولعنا شويه شتاء وبرشا صيف.
0: بالضبط، المهم البيك المده نتاع الاستهلاك، ذروه الاستهلاك تمدد. في نفس الوقت اوروبا وقتاش ذروه الاستهلاك نتاعها؟ عكسنا احنا في الشتاء.
1: شو احنا بردوا وهما يسخنوا، هما يدفيوا.
0: شو التكامل هذا يا محليه؟ هذا ديما نقول معناتها وقت اللي احنا نستحق هما ينجموا يبيعونا، وقت اللي هما يستحقوا احنا نجموا نبيعهم. كي نقول احنا مش بضروره تونس وحدها، راهو خاطر ترابط شبكات الكهرباء زاد راهو مهم جدا. كي نعملوا احنا شبكه في شمال افريقيا، نورث افريكا باور بول مثلا، خاطر راهو فما تقسيم شبكات هذا موجود ويست افريكا، حاسين ما ندخلوش في الديتاي تكنيك ياسر، اما راهو ترابط شبكات مهم جدا للبلدان الكل، خاطر تحسن من التو دو بينيتراسيون تاع الانرجي رينوفلاب، معناتها ادماج الطاقات المتجدده في انتاج الكهرباء. علاش؟ باش خاطر الانتر كونيكسيون باش تلقى نوعا ما حل للتذبذب الانترميتونس نتاع الطاقات هذه. عندك تتعامل مع اوروبا وتتعامل مع جيرانك، وهكاك نلقاو حلول واقعيه للمشكل الطاقي اللي كنا نحكيو عليه في الجزء الاول نتاع برنامجنا. ثاني حاجه، شنو هو لاتول كبير نتاع تونس؟ تونس راهو مستقرة من استقلال، معناتها ما صاروناش احنا كل الاضطرابات اللي تخلي المستثمر ولا الدول يخافوا منا، ما صارتلناش هكا اكسبروبرياسيون ولا حركة تأميم كبيرة.
1: احنا حتى بعض الازمات اللي صارت ما تتحسبش يمكن في ميزان الازمات اللي صايرة في العالم الكل.
0: شفت راهو مهما تعدينا بالضبط، مهما تعدينا من ازمات،
1: صوت الربي هذيك على تونس،
0: صوت الربي بطبيعة اولا، وثانيا فما ناس الحمد لله معناتها في البلاد هذية إن شاء الله نقعدوا ديما في
1: العام صليح.
0: لا هو بطبيعة صليح تتقال، أما راهو في على أرض الواقع الحمد لله ديما في تونس عندها ناس أكفاء ويعرفوا كيفاش يجاريوا الأزمات، مهما تعدينا من تغييرات أنظمة سياسية أو عالمية إلى آخره، قاعدة فما ديما ناس سهرة على مصلحة البلاد، وإن شاء الله ديما هكا في المستقبل.
1: وزعم العالم يا سامي برجب ويا مستمعي فريكونسي كولو، زعم العالم قاعد يخمم في الانتقال الطاقي فقط للمصالح البيئية كما قاعد يسوق لها، لمصلحة المناخ، وإلا فما يمكن أهداف أخرى أهم من البيئة والطاقة. نرجع بعد الفاصل ونحكي في الموضوع هذا.
2: Fréquence écolo. Fréquence écolo.
3: Publicité. Derby العاصمه. Derby حاسم لقب بالبطوله. الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي. نهار الاحد 10 ماي مع الاربعاء متاع العشاء. موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر. تحليل فني. كواليس وتصريحات. بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فم.
2: الأولى في تونس. فريكونس إيكولو كل هالجمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله.
1: لحديش وخمسة وتلاتين دقيقة على الأولى في تونس. مرحبا بكم انتم تسمعوا في فريكونس إيكولو. مازلنا مواصلين نحكيوا على موضوع الطاقة، الطاقة بين الحياة الاقتصاد البيئة اللي تهمها الطاقة بشكل كبير. ولكن لسائل أن يسأل زعم هالجري الكبير وراء الطاقات المتجددة وهاللقاءات الكبيرة وهذا الكل الهيلمين اللي صاير على الطاقات المتجددة، يمكن حتى التوينسا يسألوا رويحهم زعم بالحق باش نحميو البيئة ونحميو النظم البيئية ونحدو من التغيرات المناخية باش نسلحو رويحنا باش نجم هالأرض تنجم تعيش، خاطر عملنا فيها مالوغوزمون بعد الثورة الصناعية برشا كوارث. هل جاي الوقت باش نلملمو الجراح والطاقة اللي يمكن كانت متسبة في جزء كبير من التغيرات اللي صارت على مستوى الطبيعة اللي كما يسمها تكون. فهل فعلا حماية البيئة هو الأساس ولا فما قراءات أخرى تقول لك راهو خاصة الدول المتطورة المتقدمة ولا خلينا نسميهم كما تحبينش دول الشمال القناعة هو حماية البيئة، ولكن يمكن الهدف الأساسي أنه نلقاه طاقة أرخص من النفط والغاز؟
0: لا ما هوش قناعة هذك بالحق، ما تفهم
1: نظرية المؤامرة.
0: أي يعطيك صحة لازم نحكيه فيها. ما هيش قناعة، هو شوف هو coexistence تواجد متاع مصالح، برشا ناس عندها مصالح في علاقات اجتماعية اقتصادية يلقاو توازن بين بعضهم باش كل واحد يلقى حقه في الحكاية. الحل ماهوش بيئي 100% أكيد، ماهوش اقتصادي 100% أكيد. مثلا كان جاء الحل اقتصادي 100% راهو الناس كل تجبد في الشيست، معناتها فما راهو الحلول الاقتصادية 100% موجودة. هنا كيفاش يصير؟ نعطيك مثال خلينا نشوفه. مثلا أمريكا اللي أنا نعتبرها أمريكا راهو لازم نغزروها، ما لازمناش نغزرو كان أوروبا. احنا في العادة الباحثين متاعنا يركزوا على المشهد الأوروبي، لازم نركزوا على أمريكا وركزوا على الصين وعلى أوروبا وعلى إفريقيا والخليج. حلقة أخرى بتاتر تنحكيه مثلا المستقبل الطاقي في إفريقيا مهم، الخليج عنده ذراع استثماري في المشاريع الكبيرة مهمة.
1: برشا يقولوا أنه المستقبل الطاقي في إفريقيا وبش يكون من إفريقيا المستقبل في هالقارة هذه.
0: بالضبط بالضبط، خسارة معناش برشا وقت من نجمه نحكيه، حتى يولي بتوا يحبوا يجيبوا الغاز تبعي من نيجيريا سواء على الجزائر ولا على المغرب على البحر، لكن خليهم هما يقروا. المهم نرجع للنقطة متاعنا، راهو في أمريكا مثلا أمريكا عندها قانون متاع أنتي تراست لو، متاع منافسة قوي برشا، يحبوا ديما المنافسة في أمريكا عادي، اقتصاد مبني على المنافسة. شركة بترول ستاندرد أويل كاليفورنيا كانت محتكرة البترول، خرج قرار من المحكمة العليا الأمريكية باش تتقسم الشركة دي باش ما تكونش محتكرة للنشاط البترولي وقسموها جغرافيا ومع ذلك ما امتثلوش، ما تلقاو طريقة باش يتجنبوا بها محكمة عليا راهو فيها مش نحكيه راهو واحد، ومع ذلك عملوا سيفن سيسترز بيك سيستر حاسينوا ما تعملوا مشاو في حاجات اللي بور كونتورني القرار هذا. كيف كيف فيما يخص البيئة في أمريكا زادة برشا قرارات جي، فما ناس من المجتمع المدني إلى آخره يقول لك راهو أنت كي باش تعمل التنقيب واستغلال النفط والغاز راك باش تضر بالمنطقة. ديما لي ريغولاتور في أمريكا مش بضرورة توصل المحكمة، سواء ريغولاتور سواء بعد محكمة ما ندخلوش في الديتاي ياسر، أما ياخذوا حل متوازن يوازي ما بينات هذا وهذا. أما احنا كي نقولوا هما بالحق، هما بالمعنى المطلق معناتها اوروبا وغيرها، معناتها يسكو هما بالحق
1: احنا القاره الافريقيه وبعض الدول العربيه وهما
0: انا نتفهم شويه الناس اللي تحت مانيش موافق الحقيقه انا مع انا نتعاونوا بعد نحكيوا فيها علاش، اما نتفهمهم شويه على خاطر تصور انت جيهان اول ما بدينا نحكيوا على اللزمات كانت متوازيه مع الاستعمار في نفس الفتره نتاع الاستعمار، تصور جيهان كانوا ياخذوا بلاد كامله لزمه في المكسيك ايران دول الخليج بلاد كامله، والبلاد هذيك ما عندهاش حتى الحق باش تتصرف في الاراضي نتاعها، وهو يجي يعمل اكسبروبرياسيون نتاع الاراضي طول ويعطي هما من بعد البلدان هذيك بشويه بشويه ضمنوا حقوقهم. مثلا المكسيك وايران مشوا بطريقه بروسك شويه معناتها رجعوا لهم نتاعنا كهو. دول الخليج مثلا كما السعودية والإمارات وغيرها بشوية بشوية، وما خاطر السعودية أساسا مشيت بطريقة دبلوماسية ومن الدرجة أكثر وبعجيت الأوبيك ينسي دو سويت. هذا شنو المساج اللي نحب نوصله؟ راهي هذا حاجة طبيعية، صراع راهي ماهيش مؤامرة ولا يراد بين الشر ولا لا لا لا، هذا صراع عادي متاع مصالح، احنا لازمنا نعرفوا كيفاش نظمنه مصلحتنا بالوضوح هذا.
1: كيفاش ينجم يتواصل العالم؟ ولا خليني نسألك شنو مصير العالم؟ يمكن بعض الدول اختارت أنه تختار مثلا 2030 للحد من الانبعاثات، أنه نمشي لطاقة خضراء وغيره. نحكيه على 2030 2050 حتى كان نحن ما عشناش، فما جيل الجاي باش يعيش بعدنا. اليوم كيفاش ينجم يصمد العالم، أو هل ينجم يصمد العالم بيئيا وطاقيا من غير تحول طاقي، من غير طاقات نظيفة؟
0: مستحيل مستحيل. اللهم باش تجي توا تكنولوجيا، وحتى كان جات راه تكنولوجيا باش نقولوا احنا ماتوريتي تسعى مستوى. ما نحبش ندخل، قول لي لو كان تحب ندخل في التكنيك ندخل، اما راه مش بالضروره نلقاو تكنولوجيا جديده اليوم
1: شويه وندخل في التكنيك ميستيرش. المهم نفهموا نحن الرساله
0: هيا فرضا لقينا طاقه مثاليه ما تتكلفش وبيئه وكل تحب لها اعوام واعوام باش تكون امبليمونتي ا غراند ايشيل ويستعملوها الناس الكل في العالم الكل. باللي عندنا اليوم ما تلقاش خير من الطاقات المتجدده. علاش؟ على خاطرها اولا تتكلف اقل، نحكي على الشمسيه هنا اساسا
1: أي.
0: صحيح فيها انترميتانس تذبذب، اما اذا كان مثلا البنيتراسيون تاعها اقل من 20% نسبه انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده ما تاثرش ياسر على الشبكه. وعلاش زاده ما تكونش فرصه باش نحدثوا الشبكه ونطوروها ونستعملوا زاده وسائل جديده سمارت جريد زي سي دو سويت باش نجموا نطوروا من وهذا قاعد يتخدم عليه في تونس من قبل. وتونس مثلا مادام فكر تونس راهو ما يلزمش ننساو اللي تونس كانت في نقولوا مثلا 2022 في رابور بتاع ستيغ نسبة الطاقات المتجددة تقريبا 1.6% في الميكس الكتريك انتاج الكهرباء. اليوم راهي وصلت 6%. هذا علاش؟ خاطر فما ناس خدمت عليها الجانب هذايا من قانون 2015 وقبل حتى قانون 2015 وحتى من التسعينات اول شركه خاصه جات انجت الطاقه في تونس باستعمال الغاز هو صحيح، اما وقتها بدات الخوصه معناتها هذايا بامتداد طويله في الزمن.
1: أكيد قولوا 6% هكا يمكن الرقم يظهر شوية 6%، ما هو ليه؟
0: أنا بالنسبة لي أنا نجح. خلي يقول اللي يحب يقول، يقول اللي يحب. أنا تعدينا من 1.6% وفي كوفيد وفي أزمات عالمية إلى آخره، وعملنا قانون رواه 2015 يسمى جديد، رواه القانون خرج 2015 نصوصه التطبيقية وليزابيل دوفر ينسي دو سويت ياخذوا وقت، وبعد جي الكوفيد وبعد جي روسيا والحرب روسيا وكرانيا، ومع ذلك وصلنا لستة في المية. وإحنا باش نعرفوا روحنا نجحنا في ميدان ولا ما نجحناش نشوفوا الوضعية العامة متاع بلاد. أخي احنا نشوفوا في المشاريع ماشية والاستثمارات في الميادين الكل ماشية، يبقى الحقيقة لازمنا نشوفوا اللي بلادنا تستحق الاستثمار. ومع ذلك في الطاقات المتجددة زادت النسبة 6%، وهذا يعتبر نجاح كبير لتونس. هذا مثلا من الحاجات اللي نحكي عليها برشا في المحافل الدولية. وكان تسمح نحب نحي هما بتبيع برشا ناس خدموا، أما نحب نحي سي بلحسن شيبوب على خاطره إنسان في غاية من الكفاءة والذكاء والفطنة. معناتنا الإنسان هذاك الحقيقة ممكن ليه برشا احترام ونعتبره من الناس اللي ساهموا في النجاح هذا.
1: إنا نحب نحي كل الخبرات التونسية في كل المجالات. اليوم نحكيه على الطاقة، أو فما برشا كفاءات في تونس ولا حتى خارج تونس، واللي حتى كان ما همش موجودين في تونس راهو في دول أخرى ويخدموا في مصلحة تونس ويدافعوا على مصلحة تونس، ما عندهم حتى فايدة جوست على خاطر هذيك بلادهم. موضوع الطاقة لازم نحكيه، وحتى في دقائق على الحوكمة الإيكولوجية. الحوكمة أنه ما نش نحكيه على مجرد إدارة موارد أكهو، نحكيه على إدارة الحياة، نحكيه على الثلاثي الأهم الماء الغذاء والطاقة اللي يلزم يكونوا متكاملين. الحوكمة الإيكولوجية في على مستوى العالم، الحكمة الإيكولوجية نعرفوا موادنا بسيطة، الموارد ماهيش متوفرة بالكافية اللازمة في تونس، كيفاش نوصلوا لحكمة إيكولوجية رشيدة؟
0: لازمنا ساعة نمشوا لأسس الحكمة، كيفاش نتصرفوا في ثرواتنا وكيفاش نعملوا الامبليمونتاسيون على أرض الواقع. والترابط هذا مهم برشا جهان، خاطر الطاقة تستحق ماء حتى بطريقه واحد ما يتخيلهاش. لو مثلا توليد كهرباء كيما في ستيغ مثلا في رادس وحال راهو يستحق ماء للتبريد،
1: والماء يستحق طاقه
0: بالضبط مثلا في التحليه،
1: والغذاء كيف كيف
0: بالضبط يعطيك صح
1: في التحليه. سمحني قطعتك، مثال التحليه ليه كمل لي مثال التحليه
0: في التحليه مثلا كيف كيف. احنا من الدول اللي تعيش ستريس ادريك، معناش موارد مائيه. شفت راهو البلاد جهان راهي قاعده تعيش في وضعيه لازمها حلول معناتها باسرع وقت وعلى المدى القصير والمتوسط والبعيد.
1: تحليه المية من بين الحلول
0: بالضبط،
1: اما تنش كل مشكل
0: تستهلك برشا طاقه واكثر من هكا. هي باش المتر مكعب نتاع الماء اللي قاعد تحليته يتكلف تقريبا $1 واحد، ويمكن يوصل اقل دروه، ممكن يوصل اقل اما يقعد ديما غالي وديما راهو لازمنا نخمو في الماء لو ريزو دو ديستريبيوسيون تاع الماء راهو ينجم زاد يكونوا فيه ديفويت ولا اللي يضيع برشا ماء في وسط لازم نقبل حتى ما نبداو نخمو نحليو نخمو زاده على الخسائر يجيش انا نحلي بسعر غالي ومن بعد نخسر هذاك فما مجهودات راهو قاعده توا تصير في الميدان هذا فما حتى دي سمارت ميتر للماء بور ديتيكتي لي فويت انسي دو سويت معناتها فما حلول لازمنا نمشيو فيها وندعموها خاطر ثلاثه هذوما الغذاء والطاقه والماء يستحقوا لبعضهم
1: ياخذوا ويعطيوا لبعضهم
0: بالضبط ومؤخرا زدنا معهم كما قلت انت تدعيما لكلامك زدنا معهم لاسبي دورابيليتي معناتها
1: الاستدامه
0: يعطيك صحه الاستدامه علاش يقول لك مش الفائده هاوك هذا يستحق الاخر زاد اعطيني حلول اللي تضمن لي حقوقي وحقوق الاجيال الجايه على المدى البعيد زاد مش حلول تلوث البيئه ولا تضر بها الى اخره
1: تفرط في الموارد من غير حساب
0: صح بالضبط بالضبط دونك هذه تقريبا خلاصه المقال على اللي نجم نقولوه في المقاربه ما بين الماء والطاقه والغذاء
1: كيفاش نوصلوا لحاق مع رشيد
0: اه كيفاش برشا اطراف مدخنا نعطيك راي شخصي مثال
1: نحب على رايك شخصي
0: احنا راهو في تونس عاده احنا ننقدوا في الناس كل بما فيها الشعب راهو نجموا ننقدوا احنا ديما في تونس نحبوا الحلول السهله لازم يجي واحد يعمل لنا حل لا راهو الحل احنا نبداو به كشعب وبطبيعه الناس المسؤوله علينا سواء الذراع الاداري ولا الذراع السياسي هما زادا يلقاو حل المجتمع المدني انا نثمنوا برشا الجامعات والباحثين انا نثمنهم برشا معناتها لازمنا ديما نلقاو دي بلاتفورم دو ديالوج انا شنو نراجي نرى انه في تونس كل واحد في هذوما يعيش في عالم وحده ونقصنا قناطر ما بيناتهم معناتها كان جينا نجموا نتحاوروا بطريقه فعاله مثلا المستثمرين مع الجامعه والباحثين والا الشعب اللي زاد لازم يعطي صوته على طريق المجتمع المدني زاد يوصل صوته لاخذين القرار وقتها نجموا نلقاو حلول نتاع حوكمه تكون الناس الكل سيدونتيفي فيها ما يحسوهاش مسقطه من برا ولا جاي من برا ولا نستناو في واحد
1: يعني يكون انت صاحب القرار ولا تنجم انت كل مواطن يعمل هو الخطوه الاولى باش نوصلوا الى حوكمه ايكولوجي
0: الكل مواطنين وكل بطبيعه الاولويه للناس المسؤوله هما اللي لازم يبداو هما اللي لازم ياخذوا الخطوه ويشملوا فيها الناس اللي حكينا عليهم الكل
1: ما نجمش ما نسالكش السؤال هذايا نعاود نرجع للتقسيم اللي كيما قسمته انت دول الشمال ودول جنوب. نحن في تونس كدول جنوب كقارة يا سيدي الإفريقية كينشبه يمكن مش مع العرب الكل يمكن القسمة متاعنا تكون موجودة أكثر في القارة متاعنا اليوم كيفاش أو علاش المواطن التونسي أو في دول الجنوب نتحملوا نحن تبعات التقدم اللي صاير في دول أخرى أو نتحملوا نحن تبعات انبعاثات الكربونية اللي صايرة في دول أخرى اليوم وين تكمن العدالة ولا ينجم يوصل العالم إلى منطقة أو توازن أو عدل بين دول الشمال ودول الجنوب في الجانب هذية لأنه نحن في تونس تحدثنا صحيح على الطاقة ولكن النظمة البيئية تدهورت عشنا جفاف عشنا عدة تقلبات كيفنا كما برشا دول أخرى أفريقية وين العدالة هنا؟
0: صح هذا بالنسبة لي أنا أولوية وحتى كي نجي محافل دولية من نقطة نركز عليها برش تعرفش جهين اللي احنا توا في افريقيا ناخذوا تقريبا 2% من اللي فون فير هذوما المخصصين للطاقات الخضراء 2% في الهيدروجين الاخضر 0.16% معناتها انا هذا عنده علاقة بالنقاشات اللي سمعناهم على اللزمات راهو احنا نحاول نجيبوا اكثر موارد مالية من غادي باش ندعموا بها المشاريع عنا علاش
1: خاطر هذاك التعويض البيئية
0: تعويض صحيح هذيك العدالة لازم تعويض احنا هما قاعدين ينجوا ويصنعوا وتتزيد الثروة عندهم واحنا قاعدين نخلصوا في الفاتورة بتاع غازات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري وغيره وغيره لو الناس تحكي عليهم فما زادة لزينو ويكس ولا سيو ويكس بون هذا موضوع اخر تو نحكيو فيه نهار اخر اما راهو قاعد يأثر علينا بصفة مباشرة وكل مرة حتى نلقاو منطق نحكيو به في المحافة فما مثلا ناس تحكي معهم منطق الاقتصاد فما ناس تحكي معهم منطق يا خويا احنا ما تحبوش انتم الهجرة اعطيونا وسائل النجم نقدموا بها الاقتصاد متاعنا نتعاونوا فيها مع بعضنا بمنطقة التعاون وقتها تو نلقاو حلول تساعد الناس الكل أما المنطق لازم ديما يكون منطق متاع أنه نعوضوا الخسائر اللي صارت لنا من جراء التصنيع هذايا باش هذاك يضمن لنا تقدم اقتصادي اللي احنا راهي ماهيش مزيه راهو احنا هذيك حقنا تعويض على ضررنا ومبدا قانوني معروف وهذا هو.
1: شكرا لك. هذا هو نحب نوصله إلى العدالة البيئية. هنا معكم في الانتقال الطاقي، هنا قاعدين نحسن نحن من الخدمات والجودة اللي عنا، عنا شمس طاقة اللي من عند ربي، وقاعدين نسعى ونخفض انبعاثاتنا أنه نحن زيدا نكونوا فاعلين على مستوى العالم في الانتقال الطاقي ونساهم ونخفض الانبعاثات هذه، ولو أنه انبعاثاتنا ما هيش كبيرة برشا، أم في الأخر نحب العدالة البيئية.
0: بالضبط.
1: شكرا لك الخبير الدولي في الطاقة، يعطيك صحة سامي برجب، إن شاء الله تكون بحذينا في جاية أخرى لتونس، في أول جاية لتونس تكون بحذينا في فريكونس كولو. شكرا لكم، مرحبا بك. نحكيه على موضوع آخر ما يقلش أهمية على الطاقة، وقت اللي نتحطوا على المواد الأولية متاعنا الطبيعية، وقت اللي نحكيه على الفلاحة المستدامة والمنتجات البيولوجية. ها باش نفهموا الحكاية أكثر، معنا سيد كمال الناوي الأستاذ الجامعي المختص في المالية. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
4: مرحبا جيهان، مرحبا بالسادة المستمعين. كما كنت تقول هو باش يكون ان ايفينمون ان شاء الله نهار الاثنين.
1: خلت لنا ديريكت في صلب الموضوع به ميسيل شي
4: باش ما ضيعلكش وقت.
1: ميسيل يعطيك الصحة.
4: لكن هو العنوان ليفينمون هو ليبيري لو بوتونسييل فينونسي دو لا تونيزي برودوي انوفون اي مارشي دو كوموديتيز، يعني تحرير امكانيات الماليه لتونس. ايفينمون هو يندرج في انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي، اورغانيزي الايفينمون باللابوراتوار إدارة المخاطر المالية اللي أنا نشرف عليه بالمدرسة العليا للتجارة، واللابوراتوار مجموعة التمويل الدولية اللي هو يشرف عليه صديقي وزميلي سي عادل أبو بكر، بشراكة مع بورصة تونس على رأس سي بلال سحنون، بالمناسبة قدم له بالشكر هو سي لطفي الخزاني، وبشراكة زادة مع بيانا بانك البنك الوطني الفلاحي على رأس سي أحمد بن ملام.
1: خليني نفهم معك الحكاية سي كمال، كينو نحكيو على بورصة للمواد الفلاحية أو الطبيعية، كينو نحن في صلب الموضوع وقت اللي نحكيو على استدامة، نحاولوا نستهلكوا أقل ماء، نحاولوا نتأقلموا مع تغير المناخ، نحاولوا نحميوا هالموارد الطبيعية الحمد لله اللي عنا في بلادنا، دونكوني كيفاش نثمنوا الموجود من غير ما نضر الأرض ومستقبل البلاد.
4: هو أنت دخلت زادة في الموضوع مدام جيهان، وأنا باش نمشي معاك
1: نختصر في الوقت على بعضنا.
4: هو سوق يعني لتداول السلع والمواد الأولية. احنا كما تعرف في الكلاسمون مونديال احنا تونس في تصدير زيت الزيتون، احنا عندنا دوزيام بوزيسيون مونديال، يعني احنا في المرتبه الثانيه على الصعيد العالمي.
1: اما ما عنديش كلمتنا ظهر لي في المجال هذا،
4: اي واحنا في المرتبه الاولى في تصدير زيت الزيتون البيولوجي او جنسيست، وهذه راهو الاحصائيات هذوما نتاع 25 26 يعني من منظمه الاغذيه وزراعه الامم المتحده. احنا كي نشوفوا احنا عندنا بلاصه في التصدير، لكن زيد نحبوا نسمنوها زيت الزيتون بتاعنا انه يكون زيد عندنا ان كونتريبيوشن في تحديد الاسعار. الاسعار كل موسم الفلاحه والمصدرين يستناو اسعار اللي هي تتحدى اون دوغ دو لا تونيزي، تتحدى مثلا في السوق الاسبانيه. احنا ماذا بينا يكون عندنا منصه، يكون عندنا سوق لتداول السلع والمواد الاوليه، راهي ما تنجمش تكون كان مقتصر على الزيت، نجم ندخلوا فيها مواد اخرى كيما التمور كيما الفوسفات، يعني هو سوق يلزم يكون سوق قائم الذات، تصير فيه تحديد الاسعار بصفه شفافه، فما عرض فما طلب، والسعر يتحدد زادا اون فونكسيون دو لا كاليتي، بالنوعيه والجوده نتاع الزيت.
1: خليني يعني نسالك على نقطه تهمني برشا سي كمال، وقت اللي نحكيوا على الموضوع هذا وانت اكدت على كلمه البيولوجيه، دونك هوني وقت اللي نرجعوا لتونس نقولوا هل هذه فرصه مثلا نجم تشجع الفلاح التونسي على الاستدامه، على انه يمشي في كل ما هو بيولوجي لنمشي نلقى حقه من بعد؟
4: بطبيعه واحنا توا كي تصدر بيولوجي عندك ذي قيمه مضافه كبيره برشا، سورتو كي يكون تري بيان كونديسيوني مش اون فراك. احنا توا نصدروا كميه كبيره اون فراك، يمشيوا تعرف لشكون، يمشيوا لي كونكورون لاسبانيا اون لوكيرونس وايطاليا. احنا ماذا بينا نثمنوه الزيت نتاعنا، البري يتعمل سور لو تيريتوار تونيزيان على ارض تونس باش يكون عنده ان بري دو ريفيرونس الفلاح والاكسبورتاتور، ويكون زاده هذا يعني مقسم انت حسب النوعيه والجوده، ويكون كونديسيوني باش تكون عندها اضافه قيمه مضافه للدوله، واللي هي تعزز راهو السياده الاقتصاديه للدوله التونسيه، سوفرينتي ايكونوميك في زيت الزيتون. يعني كما تقول احنا كلاسي دوزيام وكلاسي يعني في المرتبه الاولى بالنسبه للزيت البيولوجي، لازم يكون عندنا منقوله في تحديد السعر على المستوى المونديال.
1: وان شاء الله بالتوفيق لبلادنا وليكم انتم ولمجهوديكم. شكرا لك سيد كامل النوي.
4: نقطه اخرى صغيره, هو نقطتين. النقطه الثانيه هي سوق للعقود الآجلة والعقود الاختيارية, راهو هذا مهم. احنا اللي
1: ذكرتوهم نذكروهم اما نفسروهم في مرة اخرى لانه على حالة بعمل الوقت.
4: هذا هو يعني هو جيست, هو عقود تسمح للفلاح ولا لأي مستعمل مستثمر يحدد السعر ويحمي روحه ضد تقلبات الأسواق, والنجم نحطه لجارد فون نسيسار باش العقود هذه تستعمل للحماية وليس للمضاربة. خطر في العالم أثبتت فما استعمالات المضاربة اللي هي تؤدي لانزلاقات. احنا ماذا بيه تستعمل للحماية, للحماية نحن نحميه المنتوج متاعنا ونحميه للانفستيسور والإكسبورتاتور والفلاح وفي جميع المتداخلين. هو عقود يتكمل مكملة للسوق المالية. أنا راو هذه نحكي فيها من منظور حتى منظور يعني
1: مالي. شكرا لك سي كمال النوي. فما جهود كبيرة وأنه نمر بتونس من مرحلة لمرحلة أخرى. العمود الفقري لهذا الكل هو الجانب البيئي اللي أحيانا هو يكون الحافز وأحيانا هو يكون الثنية نمشيها على خاطر الجانب البيئي. وقت اللي نتحدث على الموارد الطبيعية التونسية والبيولوجي بالطريقة هذه كأنه نشجع الفلاح التونسي أنه يكون باش يكون محمي, وهو بيدو يتشجع ويحمي أكثر الجوانب البيئية. شكرا لكم على الاستماع. كانت هذه فريكونس ايكولو لليوم, نتقابل ان شاء الله جمعة جاية في مواضيع بيئية وايكولوجية تهمكم. ميرسي مراد في الاخراج, ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي, ميرسي ضيفنا سيمي برجب. شكرا, كنت معكم جهيم بن عبد الله, نقولكم في الامان.
2: فريكونس ايكولو, فريكونس ايكولو.
5: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ وهل المثل يمزين من برا شحويلك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف, إن كان في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة أو في مكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها؟ شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ كان هيدام قواعد الصحة, وجود بعض الحشرات وغيرها, الحفظ غير الجيد للبرودوي فخي والمواد الطازجة, أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كاستعمال القفازات, غسل اليدين وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كان فما مخالفات صحية بعد تناولك الوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا؟ وكيفاش صاحب محل لبيع الأطعمة ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية؟
6: يا بزاي من برا حارك بالداخل. الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابة لازمة, ويلزم زادة في نفس الوقت اللي يتعطاوا في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتأثر على صحة وسلامة المواطن جراء جديد استهتار أو قلة الدنبال في معايير سلامة معينة خاصة في قطاع المطاعم.
7: كل صدق لا ما عنديش ثقة, انا كلش مشي له ما فماش نظافة خاطر ريت بعيني. انا عندي رستوران كنت مشي له كل شيء, ومن بعد كي دخلت الكوجينه نتاعو نقاب كلها كفار. مثلا فما رستوران في قرطاج هذا كيف منها تنظف حاشاك في التواليت ومنها تعمل في الكوجينه وموجوده هاول التو مازالوا يخدموا معها الجماعه. بالنسبه للماكله ربي يفضل الوالده اكثر من الوالده من كميه.
5: هل التونسي عنده ثقه في نظافه كواليس المطاعم ومحلات بيع الاكلات السريعه؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما, لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس, we focus on you.
9: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم خوخ أصفر ب 3990 الكيلو.
10: بابا, إلي كومون الفواياج en bateau؟
11: الفواياج مع جي إم في منه صفر ومنه رحلة في البحر. هزوا كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين, بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين, وبالويفي مكونكتين.
12: ترو Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: تيهاك زيه وعمل جو
14: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
13: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
14: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
13: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
15: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
16: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn
17: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
18: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصالح الموفق الإداري تتدخل لفض إشكاليات عقارية وصناعية في ملفين يتعلقان بوضعيتين عقاريتين صناعيتين بكل من المنطقة الصناعية بقبلي والمنطقة الصناعية طريق عمدون من ولاية بيجا. وزارة الداخلية تعلن أن الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني حول الاختناق المروري بالشارع وإمكانية إعادة فتح النهج المحاذي له لتسهيل حركة الجولان. وحدات منطقة الأمن الوطني بالقصرين تتمكن في وقت قياسي من القبض على 3 أشخاص تسللوا فجر اليوم إلى المستودع البلدي بالقصرين بغرض السرقة واعتدوا على الحارس. في الشأن الدولي، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تقول إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في شهر أفريل الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وكبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة يقول إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع باستخدام مواد عضوية مثل النباتات الغنية بالزيوت. وزارة الخارجية الصينية تعلن تعرض ناقلة منتجات نفطية تقل طاقما صينيا لهجوم في مضيق هرمز، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تأثر السفن سلبا بالنزاع في الشرق الأوسط. ووفق التقارير الإعلامية فإن هذه الواقعة حدثت قبالة سواحل الإمارات في الخليج بالقرب من ميناء الصقر. في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لم تعد تداعيات المواجهة تقتصر على الميدان العسكري بل امتدت أيضا إلى أسواق الطاقة العالمية، فكيف تحولت التصريحات السياسية والعسكرية إلى فرصة لتحقيق أرباح بمليارات الدولارات في سوق النفط؟ تقرير غفران العكرمي.
19: رهانات بمليارات الدولارات على تراجع أسعار النفط سبقت إعلانات سياسية حساسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران والحرب في الشرق الأوسط، ما أثار شبهات حول احتمال استغلال معلومات غير معلنة داخل الأسواق المالية. وكشفت بيانات تداول نقلتها وكالة رويترز أن مستثمرين ضخوا نحو 7 مليارات دولار في صفقات تراهن على انخفاض أسعار النفط خلال مارس وأفريل قبل دقائق أو ساعات من قرارات وتصريحات أمريكية أثرت مباشرة على السوق وأدت لاحقا إلى هبوط الأسعار. وتعلقت هذه الرهانات بعقود النفط الخام والديزل والبنزين في بورصتي شيكاغو وأنتر كونتيننتال، حيث تم رصد تحركات لافتة يوم 23 مارس قبل إعلان تأجيل ضربات على منشآت إيرانية، ثم يوم 7 أفريل قبل إعلان وقف إطلاق النار، وهو ما تسبب في تراجع خام برنت بنحو 15%. كما تكررت العمليات ذاتها يومي 17 والحادي والعشرين من أفريل بالتزامن مع تصريحات مرتبطة بمضيق هرمز وتمديد الهدنة، وقدرت الأرباح المحققة في 4 صفقات فقط بأكثر من 2.6 مليار دولار. ووفق وسائل إعلام أمريكية، فتحت وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة تحقيقا أوليا في هذه المعاملات وسط مخاوف متزايدة من توظيف معلومات سياسية أو عسكرية حساسة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة. وتأتي هذه التطورات بعد قضية أخرى اتهم فيها جندي أمريكي باستغلال معلومات سرية مرتبطة بفنزويلا لتحقيق أرباح عبر المراهنة في الأسواق، ما يعزز الجدل حول هشاشة الرقابة على التداولات المرتبطة بالأزمات الدولية.
18: رصد حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا لدى مواطن بريطاني في جزيرة تريستان دا كونا بجنوب المحيط الأطلسي، وهي أبعد جزيرة مأهولة في العالم ويقطنها نحو 200 شخص فقط، والتي توقفت فيها السفينة المبوءة السياحية في 15 من شهر أفريل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماك.
20: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: مع نوفل الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج مثيل الجماعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين الحصة اللي تحاول تلخص لكم أهم وآخر الأخبار، نفسروا نحلوكم نعطيوكم جديد كما يلزم. شكرا على حسن المتابعة. سي خالد رقيق شنحوالك؟
2: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
1: ومعنا لأول مرة الخبير الكروي سي نجي زهدي.
3: أهلا
1: سي نجي زهدي، شنحوالك؟
3: الحمد لله.
1: ولا كل شيء يخرج من الاقتصاد والسياسة، كل شيء معناتها يخرج بنسير. حكينا في برشا حكايات والكرة تجلب الاهتمام. نعود ذكركم اللي الدربي فما نهار لحد، مواكبات مستمرة مزيكة فيم، ولكن فما بلاتو سبيسيال للمباراة الحاسمة من مساعتين حتى الثمانية تعليل على مزيكة فيم. تنعطيكم أكثر تفاصيل. سينيه جندوبي شنحوالك؟
4: صباح النور نوفل، مرحبا بيك وبكل المستمعين، ونهاية أسبوع مريحة للجميع إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، يغيب علينا صلاح. دونك سي زياد الغربي مرحبا بيك في الإخراج التقني، سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي. مرحبا مرحبا مرحبا. باش نحكيوا على برشا حكايات جديده، باش نحكيوا على الصيدليات الخاصه اللي تحكي على المكملات الغذائيه، باش نحكيوا على الغريبه والصحافه العالميه شنو حكيت على تونس، التخفيض في الاسعار مره اخرى، رئيس الجمهوريه يتحدث عن التخفيض في الاسعار، باش نحكيوا على التخفيض في النزل لورلي بوكينغ، هذا قالها وزير السياحه، كيفاش المواطن اليوم ينجم يتخفض في النزل، كيفاش يطلب توا ويلقى 40-50%، هل فما وسيلة للتطبيق ولا أنت وزهر متاعك؟ هذه زادة باش نحكيوها في حل الدوسي. وفي الصميم، وسط معارضة عربية وأوروبية اللي فتح مضيق هرمز بالقوة، هل تنجح ورقة الفرصة الأخيرة في إنهاء الحرب؟ فما الإحساس أنه الحرب باش تقف فولا مع حتى يعني إيران. هو شنو معناتها إيران بدأت تقبل الأمور النووية
4: لكن بيرح صارت مناوشات عسكرية،
2: هي صارت ضربة، أما صارت فيها أغرب تصريح على وجه الإطلاق.
1: ضربة وين؟
2: صارت ضربة في جزيرة قشم وفي بندر عباس،
4: بندر عباس.
2: وقال ترامب أنه راهو إطلاق النار اللي عملناه لا يعني نهاية وقف إطلاق النار، وهذه يلزم.
1: ماني أنا تفجعت كي قالوا أمريكا كذا، قلت أي رجعت الحرب من بعد لقيتها معناتها. وفما حكيت الإمارات هذيك وإيران معناتها ولات عداوة شخصية بين زوز دول. ما فاتك شيء باش نرجعوا لبرشا، باش نرجعوا المدرب ريال مدريد اللي نحاوها، قالهم في بالي أن مشيت راني في جمعية، فإذا بين راني في روضة أطفال، والعركة اللي صارت في ريال مدريد غريبة وغريبة جدا. فما بلوجر مصرية يعني شوفوا باش يلمدوا الفلوس، شدت الحبس تو في مصر، شنو وصلوا يعملوا باش يلمدوا الفلوس؟ صورت روحها في السبيطار وقالت أنا مريضة المرض الخايب
2: وخذت
1: وبدأت تاخو في الملايين،
4: لمت مبلغ خيالي. طبعا بعد نرجع بالتفاصيل،
1: معناتها شو المواطنين وين وصلوا بشي يلمدوا الفلوس؟ برشا حكايات باش نحكيوهم اليوم. مرحبا بكم ميدي ماج، نمشيو لدقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
4: سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني يعلن أن قيمة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس بلغت 1,350,000,000 أورو، وشدد على أن شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس مش قصيرة المدى، بل تمتد لسنوات وليست مرتبطة بالحكومات، بل تحكمها مؤسسات واقتصاد الطرفين. المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي يعلن البارح عن الشروع في السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي باش تمكن التونسيين بالخارج وين ما كانوا من نفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات أيضا المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يأكد في جلسة استماع بلجنة الصحة بالبرلمان أنه نحو اليوم 2500 صيدلي في حالة سراح مؤقت. علاش؟ بسبب بيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات. يوضح يقول هذا النشاط غير قانوني حاليا خلافا لمحلات الباغا فارماسي، ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى تحيين النصوص القانونية باش تسمح للصيدليات لبيع المكملات الغذائية مع إخضاع تصنيعها ومراقبتها لإشراف وزارة الصحة وأيضا الوكالة الوطنية للدواء، هذا ضمانا للجودة والسلامة. نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين البارح الحكم اللي أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة سنة على خلفية تدوينة انشرها الهاني على حسابه الشخصي بموقع على فيسبوك ناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته للنقابة في بيانها. واعتبرت نقابة الصحفيين أنه إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات اللي وصفته بأنه نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي يمثل اليوم استهداف خطير لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونيكت تحذر من تنامي التعامل نقدا في تونس، تعتبر انه تزامن عدد من الاصلاحات مع تزايد الاعتماد على السيولة اثر سلبا على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لي بي ام او على النفاذ الى التمويل. ووضحت في مذكرة توجيهية انها المؤسسات هذه تواجه ما وصفته بالضغط الخماسي المتمثل خاصة في ترشيد القروض البنكية، تزايد الدفع نقدا، تراجع القروض التجارية بين المؤسسات بعد صدور القانون المتعلق بالشيكات الى جانب توسيع القاعدة الجبائية وتوجه البنوك بشكل أكبر نحو تمويل الدولة.
1: واضح يعطيك صحة ناهد به الديوان التونسيين بالخارج لو منصة رقمية تعتمد على الذكاء الصناعي أينما كانوا معطيات الاستثمار في تونس إن شاء الله تصير الحكاية كما هذه حاجة إيجابية إن شاء الله تصير إن شاء الله تصير به. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ناجي معناتها المكملات الغذائية داخل الصيدليات البارافارماسي المراقبة متاع المكملات الغذائية من أكبر
4: ملف كبير
1: من أكبر الملفات اللي نحسوا القانون والله ما نعرفش أنا القانون اسكو يعمل بالعاني ولا ما كيك بالصدفة، نحسوا القانون مستسهل شوية على قد منا في الدواء. تونس ديما في الدواء الدولة كل اللي عرفت الدول الأوروبية تقبل الدواء احنا نقعدوا 5 سنين باش نقبلوه وتحاليله كذا معقول ميسالش. أما المكملات الغذائية ولينا نشوفوا يا ناجي حاجات نحسهم في كوجينة تعملوا ساعات معناتها مكمل ويبدأوا يقولوا وهذا يضعف وهذا يسمن وهذا يكح وهذا نحي التراس من كذا معناتها فما استسهال للمكملات الغذائية بخلاف انه الفارماسي يبيع ولا ما يبيعوش. ملف مهم جدا
3: ملف مهم وقديم واللي زاد في الترويج ليهم المكملات الغذائية هذه اللي ولو تقريبا هذا اللي نسميه الباراميديكال ولو انه الحقيقة التسمية لا تصح على بعض المنتوجات لأنه رافقتها ماكينة كبيرة متاع دعاية في خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك راهو تحل تلقى صفحات وتبيع وأسوام وكذا وتاخو وراو كي تاخو ثلاثة باكيج في ثلاثة راهو نعملوا مقسوم الثالثة بلاش وكذا
1: والمواطن يصدق الانترنت
3: شوف
1: وبين هما احنا نفيقوا له تمثيل وتوري واحد كان سمينه ويضعفوه بالفوتوشوب يتسمى ضعف من الناس يصدقوا
3: ثم راو الصورة عندها تأثير كبير برشا على الإنسان خاصة كي يبدأ مواطن سامحوني في الكلمة مواطن بسيط ما عندوش المعارف الأساسية بعالم الطب وبعالم ويقول لك أنا في عوض نقعد أنا توا نمشي باش نعالج ونمشي الكلينيك ولا نمشي الطبيب وندفع 70 و80 دينار معناها حق فيزيتا وبعد نمشي نوتريسيونيست وبعد كذا وتحاليل وكذا هاو فما
4: الحل الأسهل
3: هاو فما
1: لا مش أسهل لأنه يكتبوله مثلا بشهادة مؤسسة الأمريكية لكذا يبدو يعطيوها في شهادة وهمية
3: أكثر من هكا ولاو يخدموا بالاي اي بالانتليجنس ارتيفيسيال يجيبوا صورة متاع طبيب معروف معناه طبيب بساعات طبيب عالمي ولا طبيب عربي ويركبوا له كلام
1: مره ظفر عابدين يحكي على زراعه الشعر قال لي نعم استعملته وهو الكله فيك نعم استعملته هذا وزرع لي شعر
3: ثم تجيوها الميلوني بعد شويه طبيب اظن يذلي طبيب اردني متوفي الرجل معناه الله يرحمه عنده 5 سنين وطلع عاودوا احيوه مره اخرى دونك ركبوا له كلام وكذا ويعطي في نصايح شفت هذا كله عنده تاثير لكن هذا كله راه ما تمش في شهر ولا في شهرين ولا في عام عنده سنوات واحنا انا واحد من الناس نتبع ونشوف كان يتم امام صمت من السلطه يعني المعنيه بالاساس هي وزاره الصحه والوكاله الوطنيه للادويه مفروض يعني راهو الناس تخو فيها مراو اونليني يعني تتكماندي انت
2: ايوه ثم مكملات وصفه طبيه راهو يصيروا الطبيب يقول له خذ هذيك خذ الفيتامين دي
3: هو كذا ثم ثم مكملات تتعطى وهذا هو المفروض تتعطى من عند الطبيب بوصفه أيوة. طبيه ويتباعوا في الصيدليات لكن ثم مكملات اخرى راي الكميات الكبيره تتباع أوليني تتباع معناها من شبكات التواصل الاجتماعي ويوصل هالك بالمواصل يوصل هالك
1: ورجال كبار وصغار هذه هو معناتها وخاصة الانتباه
3: وخاصة هالمكملات اللي يقول لك هذه راي خاصة ب يلعبوا على كل الحاجات اللي عندها اكثر حساسية هذه اللي علاج در شنو الضعف الجنسي هذه راهو للمساعدة هذه راهو يرجع لك ركيبك راهو كيما وكانك 20 سنة هذا راهو هذا بتاع ستريس هذا راهو يساعد على النوم هذا يعمل
1: ترش فازيت اي
3: ما لا دونك هذا كل وراو انا سمعت اليوم فما طبيب معناها مختص قال راي ثم اضرار كبيره تحصل برشا ناس على خاطر فما توازن ثم كيليبر في البدن التوازن في كل شيء يعني في نسبه في الحديد في الكذا في المغنيسيوم في الدرشنو في كذا راو اذا تسي يصير انكسي في مكون من مكونات
4: يولي
3: مجرد
4: جيستومون هذا هو لازمك بيلون سونغان قبل ما تعمل اي حاجه
1: خلي عندك مضيف واضح فاصل وبعد نمشيو للجرايد عنا برشا حكايات في ميدي ماركا

0: مولاندور يوديك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: مع كارت التوليد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن ساعتين نوف لور تاني.
4: مرحبا مرحبا. نعملوا ثلاثة وعلى فقرة الجرايد.
3: في الجرايد
4: نهار الاثنين باش نزيدوا زوز ثلاثة فقرات من الاول. شوية تعليق عن انفو انتوكس باش نزيدوا شوية هكا فقرات نظرا لانه توكي تسخن الدنيا لازمنا نزيدوا شوية فقرات كيما لبسة الصيف.
5: هكا بديتوا تخافوا
4: فوالا ترى ردود نواب بخصوص ان نحاولوا بسرعة جرايد باش نحكيوا بعد في موزايك 24. عطلة شهر ماي في البرلمان معناتها فما نواب جاوا ضدهم قال هذا مش معقول لانه ضعف يعني الحكومة ما عادش حب تظهر في البرلمان لانه البرلمان ولا ينقد برشا في الحكومة وربما ظهر صورة خائبة والحكومة تمست منها. فما يقول ليرة ومعنتها نظرا لأنهم لاهين في شهر ماي من عش فما في ماي هو ما لاهين
6: هما عطاو هما أبرامو في المراسلة الرسمية اللي تم توجيهها إلى رئيس مجلس النواب قالوا أنه يتعذر عليهم لأنه الحكومة باش تكون منكبة على ملفات مهمة جدا يحكيوا على مخطط التنموي يحكيوا على الامتحانات الوطنية يحكيوا على غيره.
4: لما تقولش عادي معناتها شنو مخطط تنموي خامس ما نجمش وزير يجي اربع سوايع وفما شكون يقول نظرا لانه مجلس النواب ولا دوره الرقابي وصارم هذاك علاش ولاو يخافوا من الحضور. اي باش نقولوا معناتها هاو نعطيكم
7: الحكمه كل علاش على خاطر المعلومه الصحيحه اللي يلزم تخرج من عند المصدر الرسمي ما فماش راهو التعتيم الحكومي الحكومي راهو يحل الباب للإشاعة.
4: هو هو هو
7: مش إشاعة بركة
5: هو
7: هي فما فيديوهات تعملت وفما مقالات تكتبت وتدوينات وكذا.
4: هو باش ما نكذبوش مجلس النواب بصراحة تو عنده عام ولا عنده تدخلات قوية قوية جدا معناتها يقولوا كل شيء
7: لكن مش هذا
5: وعنده جدل مع الحكومة قاعد يتعدى كل يوم في القناة الوطنية الثانية والناس تسمع فيهم وفما حتى حرج وفما معناها كما نقولوا نقاش بناء وثم نقاش يبدأ ساخن ويفضي إلى أفكار جوهرية. مش هذا المشكل. المشكل أن الحكاية هذه افتوعي فعلا نجي حتى أن الجهات الرسمية صحيح وقت اللي الحكاية تكبر يلزمها تدخل على خط التوضيع لا ثم لا تعليق ولا مقاطعة ولا حتى شيء. وربما هذا معناتها زوبع في فنجان حقيقة لأن الحكاية كيفاش بدات؟ ما بداتش بالنواب. الحكاية بدات في وسائل التواصل عند ناس تتمنى من عند ربي تصير فتنة في البلاد والمؤسسات تتقاطع. فقالوا قطيعة بين الحكومة والبرلمان وهذه القطيعة تشبه للقطيعة تاع البرلمان تجميد الاختصاصات. بدينا شي تو نشربوا في عرقنا ونفهم بعد سمعنا التعليق جلسات الحكومة بالبرلمان بموجب ماذا؟ بموجب المشاغل. لكن وقت مشينا الخبر من أساسه وسمعنا من مصدر نيابي يقول هو مش لا تعليق ولا مقاطعة هو بعض التعذر. وبعض التعذر واضح جدا أنه راه بين قوسين اجتماعات الحكومة بالنواب ما هيش مأطرة في جدول زمني دقيق. هي حاجة بين أنت قلنا أنت يا سيد الوزير تحضر نهار الاثنين نجم قلك أنا خليني نهار الأربعاء ونجم
4: هذاك علاش أنا استغربت أنه وقفت لأنه نجم وزير فما وزراء أجله شهرين ثلاثة بالجيب
5: نجم الحكومة تحضر لك أربع مرات في الجمعة عن طريق أربع وزراء وتنجم تحضر مرة في الشهر وينجم شهر ما يتعدى من غير حضور اللي فيه مخطط التنموي الخماسي.
4: إيه دونك هذاك علاش قلنا علاش ما غير حضور ما
5: فيه مخطط التنموي الخماسي فيه زيارات الوفود الدبلوماسية فيه خروج وزراء البرة فيه خدمة كبيرة برشا تخص الاستحقاقات الحكومية اللي تخليني ربما نأجل وكاو وانتهى الموضوع.
7: أنت صحافي وربما قريبي لدوائر القرار تاخذ المعلومة نجم تاخذ المعلومة
5: نجم ناخذ المعلومة كي نسمع بها
7: أي المعلومة اللي هي هذه اللي هي أنا واحد من الناس كي بحثت قالوا لي راو فما مراسلة مشيت إلى رئاسة البرلمان رام ثم أعداد مخطط التنمية ويبدأ أنه فما شوية تأخير في الوقت في الانتهاء دونك حدوا الروح
5: يتعدى المجزيات
7: ولا حدوا الروح من أجل من هنا نهاية ماي دونك قالوا لهم السادة الوزراء لازم تتفرغوا للمخطط لكن ما يعنيش هذا أنه باش تقعد يعني معناها الجواب على الأسئلة الكتابية, وعندهم جلسة جاية متاع اللزمات الخمسة اللزمات دونك باش تعدي في الجهات ولا الأقاليم هذا كله باهي. لكن
4: صحيح اللي قلته أنت, لو كان المراسلة هبطت معناتها لو كان
7: يقدروا
4: لو كان يقدروا الإعلام والمواطن الحق باهي باش نرجعوا توا الجمل كانت تتقال من عام 90 هبط المعلومة باش تكذب الشائعات.
5: صحيح.
4: أعطي المعلومة
5: صحيح
4: فتكذب الشائعات. لو كان هبطت المعلومة من نهار الأول حتى حد ما يلقى الوقت باش يقول شيء عليه شنو نقصد,
5: خاصة وقت اللي المعلومة ولو غلطة تثير جدل في الشارع تدخل صح في سطرين
4: أيا كان أغزر. كل وزارة يا سي ناجي فيها مينيموم زوز من الناس متخرجين مع الصحافة
5: مكافئين بالاتصال
4: يخدموا تهبطوا بيان على الاقل باش تهبطوا بيان
6: مش من القرار
4: قلت من شكون قلت هبطوا بيان الوزاره
7: شفت غياب المعلومه شي عمل راهو حل الباب حتى للخيال والتاويل وصلت فما شكون اللي يسال
5: مرجع يعني تجميد اختصاصات البرلمان
7: قال لك يا اخي باش يسكروا باش يحلوا البرلمان باش يسكروا هكا فما ناس حكيت هكا وشفت انا حاجات كتبت سمعت حتى ناس يعني على درجة معناها من التعليم والوعي فما شكون واحد سألني قال لي يخي بالحق مش يسكروا البرلمان شفت غياب المعلومة شفت غياب الاتصال راو كان يكفي انهم يعملوا بلاغ صغير فيه سطرين راو فما مراسلة مشيت كذا وتتضمن كذا من الأول فترة من كذا إلى نهاية شهر مي شو يعني شنو كان معناها شو المجهود الكبير اللي كان باش يصير
4: الوضوح المجهود انه نعطيه هو في الاخر انتم مش باش تعطيوا حق للصحافي راه باش تعطيوا حق للمواطن لانه الصحافي
7: حق المواطن في المعلومة
4: صحيح وراه مهما كان راه وسيله الاعلام اهم الفيسبوك لانه الفيسبوك في العالم 80% من اخباره غالطه دونك كي تهبط الخبر في مؤسسه مثلا موزايكا فام الاذاعه الوطنيه

0: للأسف.
1: يقول لك جايني رقم معناتها يعني سرعة المعلومة. تتذكر وقتها سيد وزير النقل يعطي صحة وقتها احنا قلنا صار اكسيدون قعدوا ساعتين حتى نحينوا. يا اخي قلنا تهبطوا تم حادث مرور هبطوا قبل نشر الشائعات. وزير النقل تفاعل معاها وكذا. اي المعلومة راه شكون يهبطها الاول هو يكسبها ديما الاول هو يكسب اكثر. بلي باش نوضح زيادة بالنسبة للسعر المرجعي للعليل الشراو تحدوا وزارة الفلاحة مش وزارة التجارة. ثم بعد ما تحدوا وزارة الفلاحة بالتنسيق والتشاور مع الفلاحين تعطيه لوزارة التجارة اللي هي وقتها تنجم تعمل مراقبة. مثلا أنا باش نعطيكم البيان متاع مناول تحديد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط منظمة لسنة 2025 فإنه حدود 21900 الكيلو حي لكافة الأوزان يدعو المجمع المهني إلى احترامها به. أنا سمعت من مصادر خاصة أنه وزارة فلاحة ستحدد سعر مرجعي معناتها في الأيام الجاية ستحدد. وقتها المراقبة متاع وزارة التجارة باش تولي مراقبة أكثر صرامة.
2: أنا شفت على معطيات دقيقة
1: حكينا وشفت اللي فما مراقبة وفما تصاور حتى عديناهم شفت اللي فما مراقبة. ولكن بعد تحديد السعر المرجعي وقتها تولي مراقبة صارمة أكثر ونقاط بيع المنظمة وغير المنظمة. راهو المراقبة اللي شفت هنا وشفت اللي حتى كل كويم اللي تهز في العليل شي وقفوا فيهم الأمن والناس وكذا وشنو وعطيني شهيد وكذا. دونك السعر المرجعي نرجو من وزارة الفلاحة تسرع شوية وتحدد سعر مرجعي معقول باش المراقبة تكون صارمة أكثر. وكي تصير تجاوزات نحب ولا نكره وتعطيهم وسائل الإعلام باش وسائل الإعلام تهبطهم باش يخافوا الناس اللي تجاوزوا يصير. وحتى المواطن كي نيغوسي يقول له مثلا ب 30000 لا الوزاره قالت 21900 معناتها وتولي نجم يصير نقاش باش نتفاداو اكل الارقام الرهيبه نتاع راهو فما ناس ربي سامحها راهو المليون عمناه واللي بيع فيه مليون و600 سنه راه مزادوا بطريقه مرضيه. هما مرضى مرضيه في الاسعار. الناس القشاره اكثرهم مش فلاحين صدقوني القشاره والسمساره هما اللي زادوا. سينجي حكينا فيه برشا موضوع مناش كان عندك تعليق بسيط.
0: عندي تعليق. انت تو تحكي على السعر المرجعي اذا كان يعني
1: انا وريته تعمني وسنابش يهبط
0: اذا كان هذا يهم الاسواق المنظمه ويهم الناس اللي تبيع في العلوش بالميزان. هل في الأسواق الكل القشارة بما أن القشارة يمثلوا تقريبا 70 أو 80% من اللي قاعدين يبيعوا تو الموجودين هل قاعدين يبيعوا في العلوش بالميزان؟
1: لا
0: لا
2: ما توزنش ما تبيعش
1: ماني كمواطن أنا تحل عيني يقول لي مثلا بمليون نقول وزنه لي لا أوصمه 900
0: لا قل لك أشرب ولا
1: نمشي نشري لحظة أعطيني كمواطن خاطر أنا هاوش أعطيني كمواطن سلاح نحارب به البيعة
3: موزنة تعلم ونشكيه
0: يفرض
1: انت كي تهبط لي بيان تقول لي
2: راهو ما نشريوش من غير ميزان
1: صحيح كي تهبط لي يا سينيجي المراقبه
3: قلت ليش
1: ما نشكيش نمشي من كي تهبط لي بيان فيه الميزان نقولوا 25 دينار
3: كيلو نحكيو بعد تهبيط البيان يعني وفر احنا
1: قلت انا كمواطن نعرف باش نناقش
3: اي باهي حتى كان انت قلت له وزني مثلا وماكش متفاهم معاه على السوم هو يرفض يقول لك لا راهو احنا
1: مالا سينيجي هاو اقتراحك وهذا سوم ميزان في كل نقاط البيع
0: اي باه شكون مش يفرض الحكايه
1: نمشي نجري نشري ونهز ميزان
0: شكون يفرضها
1: الوزاره
0: تفرضها وزاره التجاره
1: والفلاحه
0: والبلديه
1: والدخ اي والبلديه
0: والبلديه
2: الاسواق تبعتها
0: ومعها يخرجوا مع
1: هو راه وزاره الفلاحه كي تهبط البيان التجاره والبلديات هما اللي نفذوا
0: اي نوفل بربي خليني باش نحكي على مثال ماهوش بعيد برشا وقت اللي هبطت قوات الأمن ومعاهم المراقبة الاقتصادية وداروا وقتها العلوش وصل لي تباع ب 38 دينار وب 40 دينار معاش تذكروا هذه وتباع حتى ب 42 دينار تباع وقت اللي الدولة تهبط بقواتها الأمنية وبمراقبتها الاقتصادية وقت اللي يحبوا يعملوا انت تقول لي السعر المرجعي باهي اوكي خرجوا بلاغ وزارة الفلاعة يا ناس راو السعر المرجعي متاع العلوش كذا باهي هي يقول لك بره هيك وبارك الله فيك
1: خرجت وتعبت المراقبه
0: ايوه
1: هي ذاك ايش لازم
0: سيدي تلهاو بالاسواق المنظمه اللي تشرف عليها البلديات خلينا ماكل يبيعوا في الشارع وبيعوا على الكياس هذوك ما تنجمهمش هذوك في الباراليل نقول انا
1: كي مثال شحال كان ندعو المواطن ما تشريش من الكياس عاد
0: اخويا امشيو حطوا الات نتاع وزن حطوا ميزان ولا زوز ولا ثلاثه ولا اللي هو في الاسواق المنظمه وأجبروا بما أنه

0: واللي اللي يجيب اللي يجيبوا على ليشهم باش يبيعوهم راهو يتعداو ويخلصوا سكون بالك المكس يدخل وياخذ الكيتونس نتاع البلديه صحيح. يدخل غادي دونك البلديه
1: المكس نعطيه الميزان
0: قل له خويا ما تنجم تبيع تفضل
1: ما تعطيني ميزان
0: ما تبيع الا بيع بالميزان بيع
1: بالميزان والخبز والسوجه واللي تحب المهم نعطيك الميزان أي.
0: بما ان الدوله غير قادره باش تعمل سقف او تحدد السعر الاقصى لكيلو لحم العلوش حي تعمل سكون ابل سيدي السعر الادنى ميساج قول هاو السعر المرجع هذا مثلا قداش قلت انت
1: نقولوا 23000
0: يا سيدي قولوا 30 دينار 30 دينار اما راهو ما يزمش يفوت مثلا كيما نقولوا 40 دينار ولا 35 دينار
1: عندي مارج نتناقش بيه
0: اعطيهم هامش اما اجبروا قولوا ما تبيع راهو يتباع علوش من غير ميزان راك تتخطى
1: لحظه والمواطن وانت كمواطن بيع لك اغلى اطلب رقم اخضر ويجي ويشدوه
2: ومن الشركه من وجهه
0: ولضمان سير هالعمليه هذه ونجاحها يلزم راو الغالب هذاك هو يلزم تكون فما فرق مراقبه ومعها قوات الامن الغالب معناها
1: الامن كي تعطيه مهمه يقوم بها ماشي يمشي كيك يدور
0: يقوم بها على اكمل وجه الغالب خاطر الامن عنده مهام اخرى اكبر بما انه هالمناسبه هذه مناسبه كبيره ومهمه وانسانيه برشا والتوانسه راو هذاك هو راو العائله ما تضحيش راو مشكل
1: راو تقاليدنا عاداتنا الاسلاميه
0: يهبطوا قوات الامن يتجندوا هما والمراقبه الاقتصاديه والمراقبه الصحيه ويهبطوا مسالش حتى عوال البلديات زاد عندها عوالها
1: ومع وعي المواطن نجموا نقضيوا مش نقعدوا ندوروا هاو على 3 ملايين هاو ب 6 ملايين يزيدوا يطيحوا في مرا العباد قادرين انه لازم الدوله تتحرك ويظهر لي وقايت باش الجمعه جايه تتحرك
0: بما انه شركه اللحوم الا غالب معناها اللي وعدت به وزاره التجاره وشركه اللحوم دونك الى حد اليوم ما تمش ما استوردوش
1: لا نظن انه سيتم لا نظن
0: انا استغرب
1: لا خبر كالعاده لا خبر ان شاء الله يطلعوا مخبين علاش واحنا ما فماش اما فما لا خبر نعطي لا خبر ما فما حد يعطيك خبر
0: مازال اقل من 20 يوم يا نوفل على عيد الاضحى
2: المكتوب على الجزائر لازم تشوفوا علاش
1: اي فوالا يلا فاصل ومن بعد في موزايك 24 اول نشاط الرئيس وقت قابل رئيس الحكومه قال التخفيض في الاسعار معناتها هذا مشكله الناس الكل يلا فاصل ونرجع
3: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
5: أريدو طور عالمك Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: فجأة لمد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيتي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
3: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايكا فام.
4: ميديماك كل يوم في نجمة من السنهار من الساعتين نوفل ورتاني.
5: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم، يلا نمشي والموزايك 24.
4: موزايك 24
6: في تصريحاتنا بنرجع على كريم رئيس الدولة قيس سعيد البارح وقت اجتماعه في قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. لقاء تحكي فيه في عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة، كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة.
7: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني ضرورة مواصلة العمل لتحسين ظروف عيش المواطنين والتخفيض في الأسعار مع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير المرافق العمومية والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين في تعاملهم مع الإدارة حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. كما شدد رئيس الدولة على تحمل المسؤولية ومضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة.
5: واضح خليل،
8: واضح جدا. اليوم تقريبا عندنا ملخص الحكاية سي نوفل، لأنه الحديث اللي قاعد يتقال كل يوم في كل شارع في كل دار في كل وسيلة إعلام تقريبا تبلور في شكل أنه الأولوية المطلقة لتونس في هذا الوقت بالتحديد وفي هذا الزمن بالتحديد وربما حتى قبله هي التحكم في الأسعار، بمعنى أنه بلغ الصداء الشعبي لأعلى مستويات القرار الرسمي بأن التونسي اليوم يطرح سؤال الأسعار ويطرحه أحيانا بألم ويطرحه أحيانا بتساؤلات وباستفهامات كبرى في ما تأدي به إلا للمتاهة. علاش؟ لأنه هكا أنت بدك كنت تحكي في سيكتور من السيكتورات، ديما ثم حديث على السعر المرجعي وديما ثم حديث على هياكل الدولة موجودة في السوق بنصوصها بترتيبها برقابتها وبكل شيء، لكن ديما ثم حديث على سعر آخر إجرامي موجود ولكن نجابه فيه يومين عند الخضار وعند العطار وعند الززار وعند السوق الخضرة وعند إلى آخره. والسعر الإجرامي شنو السعر الإجرامي؟ هو اللي اليوم مسيطر باب باب باب ويفرض في كلمته علينا نحن، ونقولها بكل وضوح علاش يفرض في كلمته علينا نحن، وكأنه هو النظام والناس الأخرى مش نظام، وكأنه هو مؤسس، وكأنه منتخب بشكون يمثله، وكأن ثم هكا ولا لا. هذا هو به يثني اليوم عندنا وضعية أنه الدولة تطرح في شعارات مهمة جدا على المستوى الاجتماعي يلزمها تجسدها. كيف تجسدها؟ أول حلقة من هذه الحلقات هي أنه المواطن يحس بروحه ياخذ في المواد الأساسية واحتياجاته الغذائية بأسعار معقولة. ما نقولوش خطر، نفهموا السوق ونفهموا العرض والطلب ونفهموا الموسم واللي مش موسم. هذا كيفاش مش نحولوه من الحلقة اللي كنا نحكيه فيها تو اللحوم إلى حلقات أخرى مهمة اللي هي الخضر اللي هي الأساسيات اللي نعيشوا بها. فعلا نراه الرئيس أمس تحدث على كلام كل تونسي كل أصباح في الشارع، السلام عليكم، راهو هذا بكذا هذا بكذا هذا بكذا. إذا ما ربحناش المعركة هذه فإنه هذا التشير بتاع ثقة ما بين المؤسسة اللي هي الدولة والمواطن مش يبقى ديما يطرح التساؤل.
5: البروسيدور كي باش نحكيوا عليها، رئيس الدولة يكلف، ما هو الكلام كيكا، يكلف رئيس الحكومة بالتخفيض في الأسعار. يعني يلزمنا ليمتى جاي نشوفوا رئيس الحكومة في مجلس ويجاري ولا في حوار، الله لا يقدر ما يعملوش حوارات، أو في تصريح أو في ستاتيو تورينا شنو عملت لي تخفض من الأسعار.
8: لا هو منيش بيقولك عملنا خفضنا، أنا عملت لك سعر مرجعي للكيلو ب21. لا، أما كي تمشي أنت التخفيض ذاك غير موجود. كلمة الدولة يجب أن تفرض معناها الحكومة ولا أي وزارة
5: ما
8: لا يلتزم بهذا السقف المرجعي ولا. يعتبر كذا ويتعرض القانون عدد كذا وعدد كذا وتطبق عليه أحكام القانون وانتهى الموضوع. ولكن نمشي للسوق نلقاو أحكام القانون تطبق، نلقاو الإنسان القشار يبدأ خايف، نلقاو يجبروا على أنه يبيع بالميزان. هذا هو معناه ما فماش كنترول كامل. كما قلتك الطبقة تسيبت علينا في البلاد هذه ولات تحكم فينا في الواحد كل. هذا هو
5: اللوبيات. نجي زعيري اللوبيات القوية.
9: أنا نحب نفهم الحقيقة ما معنى التخفيض في الأسعار بالحق. معناه
5: معتك كيلو الفلفل يرجع 800 مش ب 5000
9: أسعار أي مواد يا نفل بربي خلينا نحكي
8: كل المعيش
9: المواد بس. الأساسية المؤطرة اللي هي مواد مدعمة دولة تتحكم فيها بي. أما روكت اللي قاعد يزيد ما هيش المواد المدعمة، خلينا باش نكون واضحين. أو شفنا معهد الإحصاء خرج النشرية متاع الشهرية متاع شهر أبريل نسبة التضخم بعد ما طاحت عودت طلعت 5.5% شهر أبريل هذا شهر مارس اللي قبل كانت أقل، كانت تقريبا في حدود خمسة. دونك هاي عودة طلعت. علاش طلعت؟ معهد الإحصاء يقول لك راو شنو اللي خلى نسبة التضخم تطلع، هي مجموعة المواد الغذائية. ما هنا احنا لكن نقولوا تخفيض في الأسعار، أسعار شنو؟ مش في أسعار السينما ولا أسعار
8: أسعار خضر
9: أسعار المواد
8: من الوحدة.
9: المواد الاستهلاكية أو المواد الأكثر استهلاكا به. كي تشوف النشرية متاع معهد الإحصاء شو تلقى؟ تلقى اللي أسعار مجموعة المواد الغذائية نسبة الارتفاع متاعها في شهر أبريل 8.2% في شهر مارس كانت في حدود 6.8% به. فالمجموعة المواد الغذائية هذه شو اللي طلع يعني شو اللي خلى يعني الناس تحس اللي فما ثم غلاء ثم ارتفاع في الأسعار. مش نعطيك أسعار الغلال الطازجة في شهر أبريل زادت ب 19.2%، أسعار الدواجن 16.1%، أسعار لحم الضأن يعني لحم العلوش وغيره 16.1%، الخضر الطازجة طلعت ب 13.5%، اللحم البقري 12%، أسعار الأسماك طلعت ب 11.9%. به
5: هذه المواطن علاقة يومية به معناتها
9: طبعا
5: هذه علاش
9: راهو احنا نحكي على قفة المواطن.
5: باش ناكد لك كلامكم بعد خليك اليوم لو طون كاتبه اون فراكتور انفيزيبل، معناتها علاش المواطن يحس بغلاء الاسعار اكثر من اللي يقولوا البنك الدراسه نتاع 5.5%؟ لانه التضخم الرسمي بين اقل برشا من التضخم الصحيح. اولا لانه المواطن فما المصاريف اليوميه والاداءات والبنوك والحكايات، وفما الخضر الغلال الحوت سمك اللي زادت اكثر برشا، معناتها المواطن في حياته اليوميه زاد اكثر برشا. شنو اللي 16% زاد اللحم؟ فما حاجه من شهر لشهر تزيد 16%؟ معناتها شنو هو اسباب انتاجيه؟ معناتها الدنيا خضراء وجديده.
9: بين شهر مارس 2026 وشهر ابريل ثم زياده بين الشهرين فارق تقريبا اقل شويه من زوز نقاط، يعني اقل شويه من 2%، اللي هو برشا اللي هو برشا. لانه الزياده النسق العادي اللي متعودين به وهذا معناه نشوفوه ديما، انا نقرا كل شهر نقرا في النشريه نتاع معهد الإحصاء 0.5 1% 1.5 على اقصى تقدير فيرما، وقتها نقولوا راهو لمبوبه الحمراء تشعل. اما انه يوصل من 6.8 ل 8.2% مجموعة المواد الغذائية، وكنت نقرأ لك راو كي تدخل في التفاصيل في وسط القفة
5: غير معقول.
9: يعني تلقى معناها الغلة الغلال الطازجة تزيد ب 19.2%، هذا برشا. دونك مش نعاود توا نرجع للسؤال كيف سيتم التخفيض في هذه الأسعار، والحال أنه أسعار المواد اللي كنت نقرأ لك فيها نوفل ولي وهذا رأي أرقام معهد الحسام إيش أرقام تاعي
5: نجيب وجمع
9: هذه أسعار هذه أسعار المواد المحررة غير المدعمة
5: أي لحظة يا نيجي المحررة معناتها تربح بين 15-20% مش محررة معناتها محررة كي تشريها بدينار ماكسيموم تبيعها 1250
9: باش نعطيك لك زفر
5: أنا الخضرة نعطيك مثال اليوم مثلا الفلفل ب 4000 قالوا لكم فمرشي الكرو تبيع ب 2500 غلط إذا تبيع ب 2500 يلزمو ماكسيموم يخلط 3000 هذه الإشكال التحرير لو عنده حدود
9: أنا مش نعطيك مثال حي أنا فاضل نمشي نقضي ونسحب
5: حي من بحر تفضل
9: به الدجاج الأسعار يعني الدجاج بمكونات وراء معناها يعني سكالوب بولي كذا دجاج سواء دجاجة كاملة ولا دجاج مفرك في بالك الأسعار متاعه كيما البورصة اليوم تمشي تشريه ب 16 غدوة تنجم تلقاه ب 18 تنجم بعد 3-4 أيام تلقاه ب 19 نهار آخر تقاها
5: انت والمزايد قداش عطا المزاود قداش عطا
9: انا طرحت سؤال ما جاوبني عليه حتى حد نطرح في السؤال على باعة التفصيل بلي قتلنا مش معناها يا اخي هو كما سعر البرميل النفط معناها نهار يطلع نهار يهبط ولا كما سعر الذهب ولا كما سعر حد من
8: الندرة اللي صارت في بداية رمضان جيتها مع كل ندرة
9: لا لا لا يعني خليل لا لا خليل
8: مع كل
9: خليل
8: ندرة
9: خليل بربي رجع يا خليل عايز
8: خويا تعود البضاعة بسوم تولي انت قابلة بسيط من عليك ما عادش تقول
9: الكلام هذا نحكي لك فيه على مدار العام ما هوش خاص برمضان ولا خاص بالعيد ولا خاص بالصيف ولا بالشتاء ولا بالربيع المشكلة
8: كبرت بعد ما تقطعت السلعة شوية على خاطر خلينا قابلين نشريو في السكالوب 21 وكذا
9: الخاطر اللي قاعد يتحكم في الاسعار ماهوش الدولة ثم فلان وفلان وفلان ثم مجموعة
8: مش كان قشارة ثم
9: مشكل قشارة
8: ثم ناس أخرين تجار أخرين
9: ناس هما اللي عندهم خيوط اللعبة يحركها كما يحب يطلع اليوم غدوة يظهر ويهبط كذا هو فما واحد قال لي راه وشوف راي هذه عاملة كما البورصة راي مربوطة بالإنتاج ومربوطة بالدرشنو قلت له بالله سمحني يا اخي صارت مشكله في الدجاج فما بينيوري صارت في الدجاج ولا صارت في قليله هي مالها علاش بالحق علاش علاش انت تجيب لي غله نقول انا بطيخ ولا من عارف شنو ولا انجاس يبدا اخضر صغير البارح وكهبط معناها بكميات كبيره ويابس كل حجر تحطه ب 6000 وب 8000 هنا نطرح السؤال من حدد السعر نتاع هالانجاس هذا وقال نبيعه ب 8000 وعلى فكره فما نوعيه اخرى نتاع انجاز تبيع ب 14 وب 16 وب 20 دينار نعاود نرجع السؤال هنا
5: كيفاش
9: قعدنا معناها ندوروا في حلقه مفرغه شكون اللي يحدد السعر شكون اللي يطلع السعر وشكون اللي هبط السعر
5: شفت
9: السمساره كي رئيس الجمهوريه يعني ممكن معناها حريص على انه هو بيدو نتصور معناها كي عيط الرئيس الحكومه يقول له يلزم التخفيض في الاسعار سكرا وجاتوا التقارير وقرا وشاف اللي فما اسعار مرتفعه لكن من يعرف السبب ومن يعرف من يقف وراء هالترفيع في الاسعار الجهات المعروفه انا نعرف كصحفي ثم وزاره التجاره ثم المراقبه الاقتصاديه ثم الغرف التجارية ثم المنظومات الانتاج ثم اتحاد الفلاحين ثم وزارة الفلاحة هذه الجهات وقت اللي الحكومة تحب تخفض في الأسعار يا نوفل تكون عملية بالحق يعني عملية يعني وتكون واقعية في التعاطي مع لأنه يعني رأوا أكبر معضلة في البلاد هذه هي معضلة الأسعار راهي عاملة كما كالغول والعنقاء والخل الوفي تعيط للأطراف هذه تكون فما اجتماعات عملية رئيس الحكومة تعيط للأطراف هذه وتقول له ما تخرجوا من هنا إلا بحلول وبقرارات مكتوبة وتصح عليها الناس كل أي سيدي هاو جاي السيف ثلاثة شهور سيدي مش ثلاثة شهور قول الشهر القادم هذايا يلزم سعر الدجاج ما يفوتش مثلا كما نقولوا 15 أو 16 دينار الغلال يلزمها ما تعمل
5: واللي يفوت هاوكا متجاوز
9: أيوة واللي يفوت هاوكا فما ثم قوة الأمن بدرجة أولى وثم المراقبة الاقتصادية. هذا كيفاش يتم التخفيض في الأسعار؟
5: واضح. تراه فاصل وبعد نكملوا نحكيوا في الموضوع. تراه فاصل صغير.
10: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
11: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: نوفلور تاني
1: بيه مش ديما نحكيو على الارتفاع. شوفوا قديش معناتها احنا معناتها صحفيين
2: خدمات النقل تراجع ترى ب 2.2%
1: الحمد لله. شنو الواجهات ولا شنو
2: النقل بصفه عامه
1: لهنا معتدلين. هنا باش نحكيو على تخفيض الاسعار والحمد لله التخفيض في الوتله.
3: تحكيو على كلام وزير السياحة سفيان دقية اللي قال لمزيك البارح أن الوزارة ومختلف الهيكل المرتبطة بالسياحة قاعدين يخدموا على تجاوز الهدف اللي تحط من قبل اللي هو 12 مليون سائح زائر سنة 2026. يقول إشكال ما عادش في العدد ولكن في نوعية السياحة، وهذا اللي حكينا عليها احنا منذ سنوات.
4: السنة الفارطة في 2025 فوتنا 11 مليون، إن شاء الله في 2026 الفوتو إن شاء الله 12 مليون زائر، وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد، احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا. احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية، فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم، وشفنا حقيقة إقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية. وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي. بخلاف الارقام احنا الحقيقه تونس متواجده في كل المنصات معناها الرقميه الموجوده، شفنا عدد كبير جدا من المؤثرين وصانع المحتوى موجودين معنا من عديد البلدان الشقيقه وصديقه، وبالتالي هذه دل على شيء، دل على انه تونس وجهه سياحيه متميزه، وبالتالي احنا عندنا تاريخ في السياحة. تعرف فما صندوق حماية المناطق السياحية اللي قاعد يقوم بدور كبير، هذا يقوموا به بالتنسيق مع زملائنا في وزارة الداخلية، في وزارة البيئة، في وزارة النقل، مع البلديات، مع الولايات. وبالتالي المدة اللي فاتت اجتمعت اللجنة، وبالتالي تقع معناها إسناد العديد من الكنيات البلديات السياحية، واللي حقيقة شفتوا معاش احنا نحكيوا على الحملات. احنا عندنا عمل دائم مستدام في الجهات.
3: تنوع المنتوج، يقول وزير الفلاحة المنتوج السياحي لا يعني التخلي.
1: وزير السياحة
3: أي وزير السياحة
1: قلت الفلاحة أنت
3: أي. وزير السياحة سفيان دقية عفوا لا يعني التخلي عن السياحة الشاطئية. 1700 كيلومتر شواطئ هو مكسب ولازم ندعمه.
4: عام الجاي إن شاء الله في 2027 تونس عاصمة للسياحة العربية، باش يجدوا يشاركوا أكثر مهنيين من البلدان العربية، وبالتالي إن شاء الله باش تكون تونس كما شفناها، وإن شاء الله ديما وجهة سياحية متميزة. احنا من بين الوجهات العالمية المتميزة واللي هي مطلوبة، سواء موقعنا، سواء بالخدمات، سواء كذلك تنوع المنتوج السياحي بصفة عامة. احنا ديما عندنا سياحة شاطئية، هذه مش بسلموا فيها، احنا عندنا اكثر من 1700 كيلومتر شواطئ المحيط بتاعنا، هذا مكسب كبير لتونس، لازم ندعموه ولازم نزيدوا نحسنوا الخدمات بتاعنا. في بقية السنة عندنا عديد من المنتوجات الاخرى، السياحة الاستشفائية، السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية، سياحة المغامرات والتجوال، يعني برشا حقيقة اوجه اخرى من المنتوجات السياحية اللي لابد باش نعتني بها. وان شاء الله الشباب المستثمرين، عندنا برشا العديد من الطلبات، واللي تعرفوا احنا عندنا توا نخدم على السياحة البديلة اللي ان شاء الله في المدة القادمة ان شاء الله باش يكون في عدة حاجات جديدة وعدة تشجيعات اللي دفع الاستثمار، وخاصة الشباب خلق الثروة، وبالتالي لابد نخدم على التنمية الجهوية والمحلية.
3: ممتاز برشا شيد الوزير ذولي. أنا بلونتي الديكور، حكينا على الأهداف، حكينا على الديفيرسيفيكاسيون تاع المنتوج السياحي التونسي، ولكن خلينا نجيو للصندي تاع التونسي وكيفية قضاءه للعطل، كيفاش باش تكون الأمور. فما مدة بدينا نحكيو على الأرلي بوكينغ، هذا الكونسيبت اللي موجود في العالم الكل، الحجز المبكر بالنزول. يقول آلية تساهم في التمتع بأسعار تفاضلية، تخفيضات عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزول إلى 55%. هو ما يخلي المبادرة هذه نموذجية، خصوصا وأنها تم إطلاقها بالتعاون مع المهنيين وزارة السياحة حسب وزير السياحة، وقت اللي كان حاضر في افتتاح صالون سوق السفر التونسي. وزير السياحة يقول أنه مبادرة للتشجيع على الحجز المبكر الهدف منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. يقول السوق الجزائرية والليبية إلى جانب السياحة التونسية الداخلية دونك تمثل أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس. نوفل
1: ولا
5: واضح نوفل
1: لا مش واضح برشا معناتها
5: اللي مش واضح تنحكيو فيه
1: لا ليزابليكاسيون كيفاش نلقى فيهم تخفيض مش واضحة معناتها تدخل لابلي هاني عندهم تدخل لابليكاسيون ساعات ما تلقاش تخفيض معناتها براتيكمون كيفاش نلقاو تاع لورلي بوكين صحيح انا واحد في الحمراء لوش
2: وكل كان تاريخ وكالات الاسفار
5: اسمعني هو لا باس نبدا بالملاحظه الايجابيه بالصالون هذا صالون سوق السفر التونسي وسياحة الجوار اللي جمع ما بين تونس وليبيا والجزائر والترويج للمنتوج التونسي في إطار الفضاء المغاربي حاجة روعة وباش يزيو بعده صالون أقليمي للسياحة العربية صالون دولي بمعنى ثم خدمة وثم ترويج للمنتوج السياحي وكذا وثم بصراحة رقم مغري جدا أنا حبيت نقراه بالباية صحيح كيفاش نحجزه مسبقا المهم يا سيدي هاكم تلفتوا للتوانسة و55% راهو اللي يسمعها يبدأ عامل 66 كيف أما تبقينا
1: حتى 55
5: أي حتى 55 يا سيدي 40 يا سيدي 30 تبقينا أنا عندي حاجة واحدة أقولها بكل معناتها موضوعية وشفافية وكذا باه ياسر كي تخفض لي السعر تاع الخدمة السياحية ب 55% أما ردوا بالكم لا تخفضون الخدمات السياحية ب 55% بمعنى كي نقص أنا ناقص 55% راه مش معناه نتعاقب بأنه الكليماتيزور ما يخدمش في نص النهار أو نتعاقب بأنه الماكلة أكاكا وبرة بمعنى يلزم نقدمه للتونسي اللي هو يصرف مليح اللي هو راه من أعمدة تدوير الدورة الاستهلاكية في الموسم السياحي وعنده السياحة العائلية يدور في السوق خلي التونسي عامله كيما الناس مش خير من الناس عاملوه كيما الأخري مش خير من الأخري
1: واضح
5: واضح
1: واضح واضح بكل وضوح سينيش
2: هو حقيقة معني كلمة كلمة حق وزارة السياحة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا وزير السياحة قاعد نتبع فيه عندي مدة الحقيقة قاعد يتحرك بشكل مكثف لكن للأسف تونس راهو الأوبجيكتيف الهدف اللي ترفع عنده سنوات وأنه لازم نخرج شويه من التوريزم دو ماس نمشيو للتوريزم دو كاليتي مازلنا ما خلطنالوش مازلنا الى حد الان تخدم الوت على
3: لازم الانفراستركتور
1: نتاعو السينيجيا تحب لها سنين هذه ماشي والله حتى التوريزم دو ماس مش خايب
2: لا هو التوريزم هذا
1: يعني نحن بلد وتلتنا متوسطه
2: بالتوريزم دو ماس يعني نوفل
1: توريست غني
2: بالسياحه الكميه قاعدين ندخلوا في عائدات مهمه
1: توريست ملياردير ما عندوش اوتيل في تونس يناسبه ما عندوش أكل الفخامة والوتلة سبع نجوم ما
5: أنت نوع آخر من الخدمات السياحية
2: لازمك توفر له منتوج ومسالك معينة ومعنى وفضاءات أخرى للتسوق معين هذا مازال ما
1: معناش
2: مازال ما معناش بالنسبة للتونسة توا التونسي راهو مش تونسة كل رم يبرمجوا للجاي يبرمج للعطلة متاعو على الغالب احنا كيكا راهو احنا
1: معناها نتاع
2: ليلة صلاح تاع دقيقة 90 على الغالب وراو معذور في هذا
1: لأسباب مادية زاد المواطن
2: ما عندوش طبعا
3: ما عندوش فيزيبيليتي على الخدمة
5: وكم امتحانات صغار
2: يعطيك الصحة عنده برشا حسابات عنده برشا حسابات عنده قراية ولاد وعنده أو جاي عيد أضحى معناها يزمو يحط مليون مليون ونص على جنب للعلوش عنده فهمني دونك مش توانسة كل لكن فما نسبة محترمة من التوانسة اللي أنا معناها لاحظت وهذا قالوه الوتلاجيه وقالوه كليه الاسفار ولاو منظمي ولاو بالحق معناها يحجزوا على بكري يتصلوا بوكالات الاسفار وكالات الاسفار ولات عندها حرفاء تونسة قارين
3: بكري ايش معناها سينيجي شهرين ثلاثه
2: يعني تبدا من فيفري جان في فيفري مارس تعرف روحك معناها
1: قبل ستة شهور مثلا
2: قبل بستة شهور
1: مع العلم راهو وكالات الاسفار تاخذ عليك افونس تنجم تقسط لك يعني مش بالضروره تعطي المبلغ كامل
2: الحجز المبكر يخليك تاخذ بسعر متميز ايش معناه يعني انا كي نمشي في جويليا ونحب ناخذ مثلا نهارين في بيت اوتيل ناخذها مثلا كيما نقولوا ب 300 دينار الليله التونسي اللي خذاها ديجا حجزها 150 و170 دينار ديجا معناها ثم
5: الحجز المسبقي
2: الحجز وقت اللي تحجز وانت في الشتاء راك تاخذ باسعار متميزه
1: حتى العلوش المسبق كي تبدا ملي تولد تاخذه ارخص
5: لا والله بالحق
1: اي ملي تولد تعطي الفلاح وتبدا يعطيك حق العلف وكذا معناتها كل شيء مسبق به يا ما
2: هذاك
1: ابكي على المسبق
2: قبل ما تصير حاله الوعي عند الفلاح توا ولاو محاسبيه يحسبوا يعطيهم صحه ويحسبوا بالباهي
1: وصدقني نعرفك ماكش صدقني والله نبيع بالخساره يا نيجي يا لو في الوقت
2: لو في الوقت أما حاجة بربي الكلام اللي يحكي فيه خليل كلام مهم برشا ثم نزول سياحية بركة ربي يزيدهم في يعني في في الصيف في الموسم الذروة يتعبوا معناها مش تونس اللي يجيو من تونس فقط اللي يجيو من الخارج يحبوا يعطوا في نزول سياحية راهي الخدمات راهي تعمل حالة متاع انحدار
1: تنخفض اما نحبوا الانخفاض
5: الخدمات تنخفض تنخفض مش في الخدمات
2: مش في الكمية برك تنخفض في النوعية
1: واضح شكرا سينجي خليل للأخبار نرجع لكم بعد شوية
0: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر الحاجة هذي خليتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة جات أسيغانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يدعو المواطنين إلى عدم الخوف بخصوص إمكانية انتشار فيروس هانتا بتونس والذي ظهر لأول مرة في خمسينات القرن الماضي موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلتها أو لعابها أو اللمس وكذلك عند استنشاق جزيئات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها وتتشابه أعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة بنسب تتراوح بين 35 و50% ويعمل الباحثون في المختبرات حاليا حول العالم على التقطيع الجيني من أجل التثبت من انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية جاء ذلك في رد وزارة التربية على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان عبد السلام الدحماني بخصوص دواعي فتح المناظرة رغم وجود هذا القانون تجمع لعمال الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بعدم التفويت في أنشطة الشركة وفي هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية والأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي يؤكد رفض المنظمة الشغيلة لكل محاولات التفويت في أي أنشطة لستام مهما كانت العناوين على غرار محاولة التفريط في بعض الأرصفة رغم أن الدولة هي التي أعدتها بأموال المجموعة الوطنية حسب تعبيره مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تتوقع إنتاج 950 ألف قنطار من الحبوب بمعدل مردودية يقدر بحوالي 25 قنطارا في الهكتار الواحد، أي بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي. دوليا، الشرطة الألمانية تفيد بوقوع عملية احتجاز رهائن حاليا داخل أحد البنوك غرب البلاد، لافتة إلى أن العملية ما زالت مستمرة. والشرطة تقول إن عملية أمنية واسعة النطاق تم فرض طوق أمني حول البنك الواقع في وسط المدينة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
8: الأولى في تونس.

0: صحي الغازي العايدي، ميرسي على الغناية الحلوة برشا. يلا فاصل ونرجع لكم.
1: فرن مع ليتر حالي.
2: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ وهل المثل يمزين من برا شحويلك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف، إن كان في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة أو في المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها؟ شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم ومحلات بيع الأوكلات السريعة؟ كان هيدام قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات وغيرها، الحفظ الغير الجيد للبرودوي فخي والمواد الطازجة، أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كاستعمال القفازات، غسل اليدين، وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كان فما مخالفات صحية بعد تناولك الوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا؟ وكيفاش صاحب محل بيع الأطعمة ينجم يبني الثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية؟
3: يا مزاي من برا شحالك بالداخل؟ الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابة لازمة، ويلزم زادة في نفس الوقت اللي يتعاطوا في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتأثر على صحة وسلامة المواطن جراء جديد استهتار أو قلة الدندان في معايير سلامة معينة، خاصة في قطاع المطاعم.
4: كل صدق لي ما عنديش ثقة، أنا كلش مشي لها ما فماش نظافة، خاطر ريت بعيني. أنا عندي رستوران كنت مشي له كل شيء، ومن بعد كي دخلت للكوجينة نتاعو نقاب كلها كفار. مثلا فما رستوران في قرطاج هذا كيف منها تنظف حاشاك في التواليتات ومنها تعمل في الكوجينة، وموجودة هاولا التو مازالوا يخدموا معها الجماعة. بالنسبة للماكلة ربي يفضل الوالدة أكثر من الوالدة من كمية.
2: هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
0: مرحبا بكم ديما معكم في ميدي ماجن. حلو مع بعضنا الدوسي.
1: حل الدوسي
0: اليوم. مواطن يسمعنا يحب يقول كيفاش نجم ناخذ تخفيض كبير بالحجز المبكر.
5: صحيح، هو الإطار الساعة اللي صار البارح لازمنا ننوه به نوفل، هي الفعاليات الأولى، أول دورة بروميير إيديسيون تاع صالون سوق السفر التونسي. شاركوا فيها برشا ناس مهنيين من قطاع السياحة من تونس وعدد من الدول الأخرى. هي تظاهر الهدف منها هو دعم السياحة الداخلية. دوك تقريبا لأول مرة نشوفوا أوكازيون تظاهرة تحط من الأولويات متاعها دعم السياحة الداخلية، وكيف كيف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات السفر والاستثمار السياحي، أيضا جانب مهم جدا بالنسبة للسياحة وهو الاستثمار. اليوم وغدوة السالون ذي بش يكون مفتوح للعموم، بش يخلي المواطنين فرصة أنهم يتواصلوا مباشرة مع وكالات الأسفار ومع النزل للإطلاع على العروض، على البروموسيون، على البرامج السياحية الموجودة، مع إمكانية الاستفادة من أسعار تفاضلية أيضا، و تشجيع ثقافة الحجز المبكر، وهذا مهم ومهم جدا. الكونسيبت متاع الأورلي بوكينج اللي يبقى نوفل في تونس ماوش معروف برشا، يبقى في تونس ماوش ماخذ حظه برشا، يبقى في تونس عند المواطن ما عندوش جاذبية كبيرة، أو خلينا نقوله ما يصدقوش برشا. أورك في العالم معمول به بشكل كبير، وبعض الدول عندها عشرات السنين لتتعامل بالكونسيبت هذا، حتى مع وكالات الأسفار، حتى باش تسافر للخارج وتربح في برشا برشا فلوس من المسألة هذه. نحكيه على كلفة السفر، نحكيه على الإقامة، نحكيه على غيره. كلام وزير السياحة سفيان تقية البارح سدى وقت شرفه على افتتاح للصالون هذية، يقول هذه أول تجربة من نوعها باش ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار، بما أنه كان فما حضور مكثف من الجارة الجزائر والجارة ليبيا. يقول الوزير أن تونس تستقبل سنويا في عدد هام من الأشقاء الجزائريين الليبيين، إلى جانب التونسيين المقيمين بالخارج أيضا والمواطنين داخل البلاد. يقول يقول انه التخفيضات اللي تم تسجيلها عبر منصات الحجز هذوم لي بلاتفورم تاع ويكليت وصلت في بعض النزول الى 55%. دونك وصلت الى 55%، باش ما يفهمونيش بالغلط، ماهوش الكل
0: نجم توصل من 20
5: جوسكا 55%. يعتبر انه التجربه هذه هي نموذجيه لانها جات نتيجه تعاون بين الوزاره من جهه والمهنيين في القطاع. يقول المبادرة هذه هي ضمن سياسة الدولة اللي تهدف اليوم إلى تقريب الخدمات السياحية من المواطنين ودعم المهنيين في وكالات الأسفار والنزل عبر التحكم في الكلفة والأسعار وتحفيز الإقبال على المنتوج السياحي الوطني. وربما حتى كي نحكيه ونوفل ديما مع المهنيين، هذه المعادلة الصعبة اللي يلزمنا من جهة نتفهموا الوتلاجي، نتفهموا صاحب المهنة، ومن جهة أخرى نتفهموا المواطن التونسي. دونك كيفاش نجموا نلقاو ليكيليبر في التحكم بين

0: الكلفة والأسعار ويكون الإقبال موجود من المنتوج السياحي والوطني مع مراعاة القدرة الشرائية للتونسي المتوسط. هذاك هو السيب متاعنا. وزير السياحة يقول أن السياحة الداخلية والجوار تمثل أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس. نفهم قديش مهمة بالنسبة للقطاع هذا, القطاع اللي دخل في فلوس مهمة وعائدات مهمة بالنسبة لتونس, هي ركيزة أساسية للقطاع السياحي, هذا ما يخفى على حتى حد. يقول الوزير تونس باش تحتضن في 2027 لقب عاصمة السياحة العربية, هذا مهم, هذا فرصة يلزمها تخدم عليها تونس وتخدم على الإيماج متاعها. كل مرة نوفل نقعد ونعاود ونقول راه مهم جدا انك تخدم اليوم اون تيرم دو كوم, مهم جدا انك تخدم على اسم تونس سياحيا في العالم باش يبدا موجود بارتو. رينا تجارب مقارنة نوفلها في بعض الدول اللي وصلت حتى عملت سبونسورينج في مراول تاع جمعيات بتاع كورة معروفة جدا, وكانت معناها دي اوبيراسيون دو كوم اللي ناجحة واللي زادت من الشعبية بتاع البلاد هذيك ومتاع الديستيناسيون هذيك.
1: واضح, يعطيك الصحة. ناخذوا تليفون نحكيه مثلا على الأورلي بوكينج. معنا سعادة باستقبال رئيس لجنة السياحة الداخلية بجامعة تسهيل وكالة الأسفار والسياحة ورئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى للصالون سي لطفي الإبراهيم. مرحبا بك سي لطفي.
2: مرحبا بك سي نوفل, مرحبا بمستمعي موزايكا.
1: فوالا دونك بالتوفيق, قاعدين نتبعوا الصالون معناتها في برشا حاجات ايجابيه. ترهن نحكيوا على الايرلي بوكينج. باهي ناهد كان يحكي قال الايرلي بوكينج عندك اللاست مينت في الطيارات والايرلي بوكينج في الوتلة, هذوما في العالم الكل فيهم برشا تخفيضات. في تونس معناتها سيد وزير السياحة قال سيتم تنظيم الأرلي بوكينج, ولكن ما شفناش حاجة واجبة, بمعنى ما نعرفوش التخفيض قديش, ما تحطش تخفيض مثلا, ما قلناش الأرلي بوكينج ش معناتها مثلا يلزم قبل شهر شهرين ثلاثة أربعة, وما تحطتش نسبة تخفيض واجبة. معناتها النجم أنا غدوة نمشي الويكالة أسفاري يقول لي لا لوتيل هذا ما فيهوش أرلي بوكينج, النجم يقول لي لوتيل هذا 5%, لوتيل هذا 10%. يعني حسينا أنه الأرلي بوكينج في الكوميونيكاسيون واضحة, ولكن في التنفيذ ليست واضحة وما فيها حتى واجب. معناتنا اليوم مواطن يسمع فينا, ما هوش نقول المواطن يسمع فينا عنده الإمكانية يحب ينفذ لولي بوكينج, شنو ينجم يلقى؟ ينجم يلقى 10 وتلة اللي يحبهم ما فيهمش تخفيض. فسرنا الحكاية سي لطفي لو احنا ما ناش فاهمين حاجة او فما حاجات مازلت ما توضحتش.
2: شكرا على الاستضافة. هو الحقيقة الصالون هذا وحضور أكثر من 80 عارض من أهم سلسلة الأخبار وأهم مع سلسلة النزول إن دل على شيء أننا حقيقة رانا الراهن على السائح التونسي قولا وفعلا. وفتحنا الأبواب وعملناها معناتها الدخول مجاني, وعملناها لقاء تفاعلي باش نوريه الأورلي بوكينج على أرض الواقع.
1: الأورلي بوكينج توا قولا كيف تصبح فعلا بالله سي لطفي مواطن لحظة فسر كما تحب, ما قل لي مواطن يسمع فينا توا كيحب يقص كيفاش نضمنوا الأورلي بوكينج وشنو أقل تخفيض وأكثر تخفيض. تفضل.
2: بالنسبة للأورلي بوكينج في نوفل راهو ألو
1: وي نسمع معك تفضل.
2: بالنسبة للأورلي بوكينج في نوفل خلينا نفهم صحة النوسيون تاع السعر ستاتيك معناتها سعر فيكس هذه معاش موجودة في العالم كل هذي العالم كل كيما تذكر الطائرة معناتها كل ما تقرب أنت الموعد معناتها السفر كل ما حسب الامتلاء يرتفع السعر, هذا من حيث نبدأ مع هذا الفونكسيون مون تاع العرض والطلب. هذا واحد. اثنين راهو الايرلي بوكينج راهو وقت اللي الحريص يجي لهنا راهو السعر وقت اللي يعجز في جانفي في فيفري ومارس وافريل وحتى الماء راهو ما لا يقل عن 30%, هذا مثبت. واحنا دعينا العائلات ودعينا المواطنين راهو باش يجي ويشوفوا على ارض الواقع.
1: لحظه ما معنى مثبت؟ لحظه 30% لا فسر لي لا لا فسر لي
2: فسر لي كيف اليوم قديش
1: لا فوالا اش معناتها 30%؟ انا نفهم 30%. لحظه مثلا تقول لي نعطي رقم سهل تقول لي هي مليون هاو باش تاخذها ب 700, اما 30% باش تقول لي لا راهي في جويليا باش تشتغل مع كيف نفيق بها 30%؟
2: احنا نقول لك راهو هذا السعر تاع جويليا وتو السعر الشراء يحلوا هو النزول ايش يعملوا ديزوفر يسموها بوكينج ويندوز يعطيك مده للحجز حتى هو بيدو صاحب النزل
1: نفذت حجز
2: بالضبط. هو يحب عنده انفيزيبيليتي على سيزون تاعه وعنده معناه ان تشالنج يحب يعبي سيزون تاعه من حقه دونك يحل نفذت حجز ويقول لك السعر العادي وقت تشري لي انت في اخر وقت في اللاست مينيت راه هاي 100 دينار اذا كنت تحجز تو راك

0: اي انت ما جاوبتنيش تو.
1: تفضل قولي قولي.
0: هل كلامك محلي؟ هل كل وكالة اصفار نمشي لها انا توا باش تعمل لي لوري بوكينج ولا لا؟
1: هي تعمل لك لوري بوكينج وقت يبدا النزل. احنا كوكالة اصفار نحدوا نحدوا شروط البيع ونحدوا كيما يحددها النزل.
0: معناتها فوالا معناتها فما نزل ماهيش عامله يظهر لها باش ما تعملش.
1: اذا كان هو مثلا حجز ومعبي وطيلو علاش يعمل لوري بوكينج؟
0: هي ما انا ما صديقي انا اليوم السيد وزير السياحه اعلن قال عملنا الاورلي بوكينج للتوانسه. اي كي بان
1: انا عندي لا مش موجود اقل عن 100 عرض موجود.
0: مش يا خويا انا عندي خمسه وتلا نحب. اي معناتها يلزمنا نوضحوا انا راوي كلات الاصفار تهبطوا بيان ولا تهبطوا النزل اللي عامله ولا كذا. معناتها انا عندي خمسه نزل ملف نمشي لها في الصيف ينجم بالصدفه الخمسه ما همش عاملين اورلي بوكينج. ما يلزمني نفهم معك.
1: شوف شوف احنا ما قلناش راو الاسعار معناها مقننه وعندها سعر وعندها الكل. ما قلناش شيء زي احنا قلنا راو 99% من الحالات و 99% من العروض راهو تشريها في جويليا راهو باش تكون اغلى ب 30%.
0: إيه هذه لحظه هذه هي سي لطفي هذا موجود وديما يصير معناتها هذا كل عام هكا.
1: اي لكن لا تو سنه
0: اي شنو سنه كل عام هكا ونزيدك ولكن انا باش نعطيك استثناء.
1: ما عملناش بلاتفورم سي نوفل. ما عملناش بلاتفورم باش نعرفوا بالشيء هذا. هذا المعرض هذا اول دوره المعرض هذا ودوره تحتيسي المعرض
0: باش نعطيك استثناء مثلا.
1: تفضل.
0: عملناه النزول غلات في جويليا كي ما مشيتش معاها في جويليا طايحت في اوت وشفنا الايرلي بوكينج في اوت عم ناول.
1: وانت لا لا
0: لا سامحني
1: لا مستحيل فماش ايرلي بوكينج.
0: لحظه انا استعملت لحظه استعملت كلمه ايرلي بوكينج نوع مضمار معناتها عم ناول نزل كي ما مشيتش امورها في جويليا خفضت في اسعارها في اوت.
1: شوف
0: معناتها انا حبيت نقول معناتها يتم اعلان الصالون محلاه ونحبكم متضامنين ولازم السائح التونسي يقبل ولكن الاورلي بوكينج عندما تم الاعلان عنها في بالي باش تصير حاجه جديده باش يتم اجبار بين ظفرين دعوه كل النزول باش تدخل في الاورلي بوكينج واللي ما يحبش يدخل يخفض 10% حتى كان وتيلو معبي كذا.
1: معناتها موجود راه موجود في نوفل راه موجود شوف انت ماذا بيتك وقت اللي احنا نحكمه اجا شوف العارضين اعمل احصائيات اجا اعمل استقصاء شوف النزول شنو ما واجا شوف على ارض الواقع وتفضل احكم تترقى معناتها اغلب سلسله النزل اغلب الفاعلين اغلب وكالات الاسفار الناشطه في السوق الداخليه ومعروفه ما غير بنعمل اشهار فهمتني تلقاها من العروض موجوده على ارض الواقع. انا ندعوك على المباشر اجا تفضل اخويا واجا اعمل ريبورتاج
0: اجا اعمل عارضين موجودين اليوم انا كي سالتك فقط حاجه حبيتها توضح ولكن انت فسرت لي يكون كلامك مقنع فسرت لك اللي كي دخلت لاجونس يعطيني السوم طول ما يقوليش السوم حقه هكا ولا هكا.
1: ما عرفش يفسر لك هو يمكن هو ما فسر لك ولا الميساج ما وصلش. اما الاكيد والمؤكد يا سي نوفل فرق كبير بين انك تحجز النزل نتاعك في ابريل ولا في مايو ولا انك تحجز في جويليا فرق كبير برشا وهذا معناه مثبت بالاحصائيات وموجود ومرحبا بك على المباشر. اي جا تو نتجول ويجيب كاميرا ويجيب ميكرو وتفضل وتو نعطيوك شكون من وكالات الاصفار ومنها من الوتله ومن اهم الوتله ولا 4 و5 نجوم راه مش نحكوا على 3 نجوم و4 نجوم نحكوا من اهم الوتله ومن اهم معناتها اللي برودوي اللي يخدموهم التوانسه ونعرفوهم احنا اللي يخدموهم التوانسه كل سوا تاع لي زانيماسيون كل سوا الوتله اللي يخدموا الانكلوزيف كل سوا نحكيو معناها معناتها من احسن المنتجات السياحيه راه.
0: اي معناتها انتم
1: التونسي معناها
0: لا لا اغزر لي انتم وكالات الاصفار تبذلوا في مجهود كبير هذا ما يعطيكم الصحة ونعرف صعوبات اللي تلقاوها ولكن تمنيت تدعيو النزل انه كل النزل ميسيلش هو تم اعلانها بطريقة رسمية واحتفالا بالصالون تجيو تقولوا شكرا لنزل تونس لانهم كلهم دخلوا معانا في الاورلي بوكينج اللي مش 20-10% اللي مش 10-30 معناتها تكون ازين شوية ونظن انه التونسي على الاقل كديماراج لانه يا سي لطفي انا حبيت نقول لك انه الاورلي بوكينج معمول به من يعني حتى عمناول يصير لور ما تنا عمناول في تونس كان ريزرفيت من جام في راني لقيت ارخص
1: لا
0: طبيعي
1: لا سناسي نوف خلينا نحط الامور في اطارها راه جات ببادره من جامعه وكالات الاصفار وراه كان حقيقه لقينا تفاعل من جامعه النزل جامعه المطاعم السياحيه وجامعه المشتركه للسياحه ونسقناها مع وزاره السياحه والدوله السياحه راه عمل مشترك ماهوش من وزاره معناتها وزاره السياحه وحدها والا معناتها بتشارك بالقطاع الخاص والقطاع العام هذا عمل انترافاي كوليجيال وخدمنا كلهم بعضنا وجماعة النزل حاسه النزل وحقيقه لقينا تجاوب كبير برشا هذا رانا ناكدوا لك ونقولوا لك جماعه النزل راهي شريك اساسي معنا في الدوره هذه راه فهمتني؟ ومعناتها والحضور هم كعارضين، حتى النزول العارضين، انا مش كانوا يكرهوا الاسفار.

0: دلوقتي حاليا اهم سلسله النزول الموجوده في نوفمبر الموجوده لدي والعروض نتاعها وقدمتها معناتها هو وزاره السياحه وقت اللي قالت راه احنا معناها هذه راه سليه الحقيقه بادره جديده ما كانتش هذه الخدمه المشتركه مع بعضنا اللي خدمناها عملنا كيما البلاتفورم مع بعضنا الكل وورينا وقلنا راه لقاء تفاعلي ونحب التونسي يطرح الاسئله نتاعو الكل ونجاوبوها عليها هذه نحبوها كالفكره الكليشيه نتاع التونسي معناها وقت الازمه التونسي راه السائح الاجنبي مهم ولكن السائح التونسي اهم وحتى بالاحصائيات وعندنا تو ان شاء الله موسم سياحي واعد بالاحصائيات يبقى السائح التونسي وساحل الجوار راه في الصداره من حيث الارقام من حيث عدد المقاضات على هذاك احنا راه احنا ديوان السياحه اطلق شعار تونس ترحب بيك معناتها راه تونس ليك احنا قلنا نجسدوها بشعار تونس ليك وترحب بيك وباش نجسدوها بعروض معناها معناتها موثقه وموجوده ومرحبا وكانوا معنا اعلاميين ووريناهم العروض على ارض الواقع قل لي انت يمكن ثم واحد ولا اثنين استثناء وان شاء الله العام الجاي يكملوا البقيه كل هو عمل جماعي وعمل تحسيسي وعمل توعوي من الاعلام من نزل من كانت اصفار نحبوا التونسي يحجز وقت نقولوا يحجز السينوف ما نقولوش يدفع جميع المبلغ حتى الدفع جميع المبلغ تعرف انت ظروف وعوائد
1: يدفع 20% 30%
0: تاكيد الحجم بسيط
1: فقط هذاك انا قبيلي حتى قبيلي قلت راهي ويكات الاصفار تخدم بالتقسيط وتاخذ عليك جزء هكاك باش هذه اهم حاجه حابين نفهموا للتونسي اللي تنجم تاخذ جزء ويكالات الاصفار باش ما نكذبوش تبذلوا في مجهود كبير يعطيكم الصحه شكرا لك سي لطفي البراهيم يعطيك الصحه دونك حكينا على الحجز المبكر حبيت فما لا يقول لك راهو في جويليه كذا احنا كذا معناتها وان شاء الله يكون اقبال من كل نزول خاطرنا يتم اعلانها وصالون جديد حبيتها تكون شامله معناتها كل النزول
2: إيه حتى طبعا يقول لك عرض وطلب إيه يقول لك هو اوتيل
1: تيكي عرض وطلب ما لحظه يا نهايه
2: خلينا
1: نقول له انا قلت له ما فهمنيش لنا هيك عرض وطلب ما تعلنش عليها
2: عليه ما تعلنش عليها
1: مو عرض وطلب
2: ما تنجمش تشمل الناس الكل
1: يعني اوبليغاسيون اذا عرض وطلب لا تعلن عليها معناتها واضح كما قلنا الطياره كي يكون فيها 100 بلاصه تذكره بمليون كي يوليو 50 بلاصه تذكره ب 200
2: عليها
1: اذا عرض وطلب اي لا
2: هما يشجعوا عليها هما يشجعوا
1: عليها وعلن عليها وزير السياحه وكذا من هذاك علاش حبيت للمره الاولى كل النزول تخفض انا نعرف نزيل اللي معبي ما يحبش يخفض اي مالاش تقول لي اللي بوكينغ
2: كوتيل يخدم مع تور اوبيراتور البرا وهو يبدا عامل بلان وسيي كومبلي من شهر ماي ولا من شهر افريل انا ايرلي بوكينغ
1: ايرلي بوكينغ ما سمحني
2: هو يخدم على روحه
1: ما ايرلي بوكينغ كي تعملها لي الوتله اللي قاعدوا فارغين زاد مانيش انا تعبي فيا بفراغ انا نحب الوتله الكل يتبرعوا يقولوا نعملوا يا خويا انت 80% معبي 20% توانسه نخفض هو الجيست نخفضوا لهم الجيست انه تونسي واحد عامنا ولا اقبال توانسه وانا كي قلت في جويليا اوت اقبال توانسه ما كانش كبير على النزل في جويليا يا اخي خفضوا الاسعار في اوت هاش نقصد نقصد حتى اوتيل معبي 80% بالاجانب 20% نخفض شوي التوانسه هذاش نقصد معناتها هذا يتسمى خطوه جديده اما كي تقول لي ايجا في بيان سور كي انا من جام في الريزيرفي باش نلقى رخص من جوان معناتها امر روتيني
2: يلزمها تولي ثقافه عند التونسي يربح بها برشا فلوس هذا اللي خرج به انا هذا اللي نحب ناكد عليه هذا المساج اللي نحب ناكد عليه هو تربح برشا فلوس كي تولي ثقافه كي تولي ثقافه ليه هو مش الهدف نتاعو
1: اي معناتها كلمه انا حبيت وحبيت نقول استثنائين مناسبه صالون تخفيض في كل النزول مثلا ما نعرفش كيفاش يشوف يلا فاصل موسيقى نرجع لكم هذه ميدي ماك
3: ميدي ماك كل يوم الاثنين جمعة من نص النهار لمدة ساعتين نوفل ورتاني

0: مرحبا وسهلا بكم في ميتي ماك. نحب نوجه تحية لسلاح، ربي يهديك سلاح، غبط علينا وناهد باش يقدم
1: اسفر فرحة خارجة من عينيك،
0: ناهد باش يقدم مفاتك شيء بتشجيع من عبد الناصر.
1: مفاتك شيء بعد شوية في مفاتك شيء باش نحكيو على شنو صاير في مصر، شنو حكاية البلوغوز اللي ادعت مرضها بالسرطان، باش نحكيو على الديب فيك وجورجيا ميلوني ضحية الانتليجنس ارتيفيسيال، ومازال الحديث على المجرم.
0: حتى جورجيا ميلوني هبطوا لها تصاير،
1: حتى جورجيا ميلوني وفي ايطاليا اكثر من الدول الاخرى. تو بعد شوية نفهموا علاش، وباش نحكيو على جديد ايضا في ملف المجرم جيفري ابسين، مازال الحديث عليه. ولكن خلينا نبدأ بالكرة. هو تقريبا نوفل التوتر موجود في الفيسير متاع ريال مدريد منذ انسحابهم المبكر نوعا ما من دوري أبطال أوروبا. الأمور مش باهية، برشا حديث في الصحافة الإسبانية، ولكن التوتر بلغ تقريبا السموم متاعه في الأيامات الفارطة، وقت اللي دخل فيديريكو فالفيردي اللي هو الكابيتان نتاع ريال مدريد في مناوشة وصلت حتى للضرب مع المتوسط الميدان الفرنسي أوغيليان تشاوميني في شجار في غرفة الملابس في الفيسير. بعده هو موفيتش الحكاية غادي، فالفيردي مشي للسبيطار.
2: Bagarre dans les vestiaires du Real Madrid entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Celui-ci a été hospitalisé. L'altercation entre les deux milieux de terrain commence à l'entraînement, mercredi 6 mai, après une faute. Les deux joueurs en viennent presque aux mains, dans un échange que le média madrilène Marca décrit comme l'un des plus houleux jamais vus au Real Madrid. Mais c'est le lendemain, jeudi 7 mai, que la bagarre éclate dans les vestiaires. Valverde aurait refusé de serrer la main à Tchouaméni, alimentant des tensions desquelles une bagarre aurait découlé. Pendant l'altercation, selon l'émission de radio El Partidazo de Copé, le joueur uruguayen serait tombé et se serait cogné contre une table. Son hospitalisation serait donc due à un coup violent, involontaire et non provoqué par Tchouaméni. Le Real Madrid a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre des deux joueurs. Une réunion de crise s'est tenue après l'incident en présence du PDG du club, José Ángel Sánchez.
1: Donc l'humour مش باهي في الفيسير نتاع الريال.
0: دونك بديت من الاربعه خلاف بيناتهم. الماركه صحيفه الاسبانيه شهيره قالت مستوى طاح لدرجه ماناش متعودينها في ريال مدريد.
1: صحيح، وتقريبا هذه الثانيه اللي تصير. فما حادثه اخرى مشابهه صارت بين المدافع الفارو كاريراس، كيف كيف دخل في مشاده حاده مع واحد من زملائه، وتقريبا تم ايزون اتوفي لافير، غطاو عليها الحكايه.
0: والاشكاليه انهم من غدوه زادوا يقولوا دونك المعتدى عليها مهبط، معناتها الإشاعة مش إشاعة، إشاعة لأن الجريدة كلها هبطت وهبط ستاتيو. هو يقول
1: حتى بلدي هبط تحكي على طاولة، قال مش بالعاني اللي صار والأمور ما خرجتش على سيطرتها، قاعدين يحاولوا إنهم يلموا الأمور. ولكن هوني صورة متاع ريال مدريد والجروب
0: لا الأزمة الكبيرة متاع
1: خاصة مع مبابي والملف متاع مبابي ذكى على شيرة وحده.
0: لا مبابي على روحه، أما مبابي البارح غريب جدا الليغويزم تاع مبابي بين ظفرين فات الدرجات. يعني مبابي تعرفوا اغزر لي كل لقطه تصير راي مبرمجه في الكوره في الكذا في الدنيا. حتى به مبابي البارح داخل ولا خارج بكره ما نعرفش، مهبط البولار للشطر ومترشق بالضحك
1: يضحك،
0: معناتها برش يقولوا ردا على الشائعات وردا على العركة ردا ما نعرفوش شنو. أما ما كانش الوضع يسمع بش واحد يترشق بالضحك، لأنه البارح ريال مدريد في أزمة. دونك نرجعوا للمدرب اللي طرد، قال لقيتها روضة أطفال مش نادي، دونك المستوى طاح، تصير العركة ويتضرب. دونك بين أنه زوج وريت هبطوا البيان بش يريضوا الأمور، لأنه لهنا أنت داهم على كلاسيكو، أنت إيش تعمل في كلاسيكو، تلعبهم ولا لا؟ كان ما تلعبهمش وتخسر باش تولي هما السبب، شنو تعمل انت؟ انت كي تجي رئيس ريال مدريد شنو القرار نجم يتخذه تو؟
1: مي بون لي ميزور ديسيبلينير يذولي واجبين هوني في الحاله،
0: يعني نجم بالفلوس
1: سينو باش تضر ليماج نتاع الاداره نتاع فلورنتينو بيريز.
0: ليماج هي ماهيش كلي ناصعه جدا، اما اي معناتها ما تلعبهمش في الكلاسيكو
1: سان شوا،
0: انت مثلا
1: سان شوا فير ما لعبهمش،
0: اي وكي معناتها باش تاثر على مردود الريال نجم تتسبب في خساره الريال ضد البرسا اللي حتى كان البرسا ضامن البطوله. اما رد بالك كان تربح البرسا راهي باش تحتفل قدامك ببطولتها، تعرفش معناتها تحتفل قدامك نكسه، معناتها خليها تحتفل الماتش الجاي. فهمت معناتها ازمه رهيبه رهيبه هذاك علاش هما فرضوا واضح انه فرضوا على الجوارات باش يهبطوا الاعتذار والقرار دونك ورئيس ريال مدريد لا يتحدث كالعاده.
1: نبعدوش برشا على مدريد نمشيو لروما في وقت نوفل ولد فيه صور الذكاء الاصطناعي أكثر إقناع ساعات من الواقع أحيانا.
0: قبل ما تحكي على روما نحبك تحكي لي على روما اللي شكون كان مدربها في فترة ما
1: لويس إنريكي بعد
0: وشنو عملوا له
1: طردوه
0: لويس إنريكي جي روما جي السادس يضلي
1: يضلي
0: بدأ هو بدأ يعمل مو إنريكي كما مش كما باريس لقى الظروف معناتها بدأ يعمل فك حملة الفوضى وكذا وكذا ورد بالك راهو البي جي لحد قبل ماتش مانشستر سيتي بجمعة وهم يسبوا فيه الإعلام وإنريكي خايب ربح السيتي 4-2 تقلبت الواحد
1: دونك لكن كوي سي ما رفخش للضغوط
0: صبروا عليه
1: كما صار في روما نعرفوا
0: اكيد رم ندفين
1: في العاصمه الايطاليه قوه الميديا كبار برشا ياثروا برشا على النادي وخاصه الكورفا سود والجمهور ياثروا برشا دونك هذاك علاش قرار تاخذ وقتها وتوا برشا برشا ندموا دونك قلنا الذكاء الاصطناعي قاعد في برشا مشاكل في العالم في الايام الاخيره صوره اجتاحت مواقع التواصل اجتماعي في إيطاليا صورة مفبركة لرئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الشيء اللي أثار موجة غضب كبيرة
0: وواسعة
1: في إيطاليا طبعا صورة نجم نقوله ماشي في وضع
0: لابسة لبسة متاع
1: أي ملابس داخلية معناها صورة مظاهرة إنهم حبوا يضروا الصورة متاع الرئيس الوزراء الإيطالية ولكن اللي باهت هوني هو ربما الرد متاع جورجيا ميلوني اللي برشا اعتبروه كوم ومن بعد وصلت رسالة بخصوص الذكاء الاصطناعي نسمعوا شنو صار.
3: En Italie certains y ont cru s'offusquant même du peu de pudeur de la présidente du conseil mise au point cinglante et ironique de la chef du gouvernement italien.
4: Ces derniers jours, plusieurs photos de moi truquées circulent. Je dois reconnaître que celui qui les a réalisées m'a considérablement embellie. Le problème, cependant, va au-delà de moi. Les deepfakes sont un outil dangereux car ils peuvent tromper, manipuler et frapper n'importe qui. Moi, je peux me défendre. Beaucoup d'autres, non.
3: Ce n'est pas la première fois que l'image de Giorgia Meloni est ainsi détournée. Troublante aussi, cette vidéo dans laquelle la présidente du conseil vante les crypto-monnaies, les similitudes dans la voix et le ton sont stupéfiantes.
4: Avec un petit investissement de 240 euros, vous obtiendrez un revenu stable et garanti.
5: En Italie, une loi existe depuis quelques mois désormais pour punir toute personne qui crée ou publie des images ou vidéos altérées par l'intelligence artificielle. Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
1: دونك ورا نوفل في ايطاليا وهوني ربما اللي برشا حيوا فيها المساله هذه اللي اختنمتها فرصه باش وجهت رساله قويه قالت انا نجمت ندافع على روحي ولكن فما نساء وفتيات برشا ما عندهمش القدره باش يواجهوا الانتهاكات هذيا قالت ردوا بالنا من مخاطر نتاع انتشار تقنيات التزييف العميق هذا الديب فيك اللي ولا موجود بشكل كبير ماهيش وحدها جورجيا ميلوني غيرها في ايطاليا كيف كيف نساء فما حتى وجوه معارضه سياسيه بارزة تعرضوا لنفس المشاكل اللي تعرضت
0: القانون في إيطاليا وهنا ندعيو تونس باش تبع إيطاليا يوصل أنك تنشر رد بالك مش أنت تعمل التصوير أنك تبرتجيها ولا تعلق عليها ينجم يوصل الحكم 5 سنوات سجن
1: معناتها غرامات مالية كبيرة برشا
0: الصرامة في تطبيق القانون مهمة معناتها ويلزم اللي يشكي يلقى أكس معناتها يلزم القضاء يعمل ديبارتمون لأنه ساعات تبين قضية تافهة معناتها قدام القتل والسرقة وكذا ولكن لازم ديبارتمون خاص ولازم القوانين تولي صار ما أكثر باش نمنعوا زادة برشة توينسة من التشويه اللي قاعد يصير لهم
1: صحيح طيب باش نحكيه على 75 ألف دولار أمريكي نوفل شد عندك الرقم هذا مجموعة تبرعات اللي تحصلت عليهم بلوغز مصرية بعد عدة أسابيع وهي تنشر في الفيديوهات متاحة تتحدث فيهم على رحلتها اليومية تقريبا مع مرض السرطان جلبت تفاعل الناس الكل في مصر حتى أكبر النجوم منهم ثامر حسني مثلا اللي عاود نشر فيديوهاتها وكان فما التفاعل الوطني وليت التراند تعاطفوا معها برشا في مصر حتى جات الصدمة للشعب المصري الكل
6: وثقت يومياتها المؤلمة من خلال مقاطع فيديو مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتحول اسمها إلى ترند اجتماعي يردده الملايين ويشيدون بكفاحها ضد المرض اللعين بحسب ما ذكرت الصحف المصرية لكن الأمر لم يتوقف عن مجرد الإشادة دنيا فتحت باب التبرعات التي انهالت عليها بشكل دوري لمساعدتها في العلاج، حتى لاحظ متابعوها تحولا كبيرا في مظاهر معيشتها، وهو ما فتح باب الشك حول مصير التبرعات التي تتلقاها، خصوصا في ظل غياب أي إشراف رسمي عليها. ثم اتضح كل شيء، دنيا فؤاد ليست مريضة سرطان، وادعت المرض من أجل الأموال التي وصلت إلى 4 ملايين جنيه. هذا ما كشفت عنه الصحفية ندى الجبالي التي كانت تتولى عملية جمع التبرعات، إذ اكتشفت أن دنيا لم تتلقى أي علاج كيماوي أو إشعاعي، وحينما واجهتها اعترفت وطلبت منها عدم فضح أمرها. السلطات الأمنية المصرية تدخلت وأعلنت القبض على بلوجر الشهيرة في محافظة الإسماعيلية، والتي أقرت أنها كانت تشعر بآلام ظنت أنها بسبب أورام سرطانية، ولم تقدم أي دليل طبي على مزاعمها، لتفتح النيابة العامة المصرية تحقيقا موسعا في القضية.
0: مع تقريب 250 مليون 4 ملايين جنيه، قريب أقل شوية 250 مليون تونسية دبرتها بالتبرعات.
1: كيفاش فقوا بها؟ فقوا بها بالستيل دوفي متاحة، كيفاش تتغير.
0: أما لا حدود للرغبة في جمع الأموال، لا حدود، معناتها
1: تلعب بالأمراض ومشاعرك ومشاعر الناس، وتحط عائلتك في الحكاية، ومعناها الحقيقة موليت الأمور خارجة على السيطرة،
0: خارجة على السيطرة.
1: نوفيو فقط بالحديث، مازال الحديث على المجرم جيفري إبستين متواصل، مازالت الأخبار والأسرار كل مرة تظهر. نوفل المرة هذه قاضي أمريكي يؤمر بإفراج على وثيقة جديدة، وثيقة يزعم أنها الرسالة قبل ما يقوم جيفري إبستين بوضع حد لحياته، كتبها في زنزانة متاعه في عام 2019. السلطات رفعت السرية على النسخة من الرسالة المكتوبة هذه، يقال أنها بخط اليد متاعه. نهارت الأربعاء صارت العملية، وهذا ما جي فيها.
7: 7 ans qu'elle était conservée dans les cartons du tribunal de New York. Elle a été dévoilée grâce au travail du New York Times. On peut y lire ces phrases.
8: Ils ont enquêté sur moi pendant des mois, n'ont rien trouvé. C'est un vrai bonheur de pouvoir choisir le moment où l'on dit au revoir.
7: Une note énigmatique pas encore authentifiée qui aurait été retrouvée en juillet 2019 par le co-détenu de Jeffrey Epstein. L'homme affirme avoir découvert ce message glissé dans une bande dessinée juste après que Jeffrey Epstein a été retrouvé inconscient dans sa cellule.
9: L'administration de Donald Trump a déjà été accusée de vouloir étouffer un scandale politique. Cette lettre relance donc les spéculations sur la mort du criminel.
1: ما زال الحديث كل مرة، ومنقسمين الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية. الوسائل الإعلام تتحدث كل مرة على محاولات من أول جديد لإخماد الملف هذايا ولإخفائه كل مرة بوثيقة جديدة، ولكن هذا الأمر بالإفراج عن الوثيقة هو متأتي من قاضي أمريكي.
0: واضح يعطيك الصحة. تو نحكيو على دونالد ترامب اللي في حوار مع نيويورك تايمز اليوم هبط، قال التذاكر نتاع المونديال ياسر غاليين وانا ما نجمش نشري منهم، وللاسف المبالغ هذه الامريكي العادي ما نجمش يشري منهم. فاجأهم بالموقف هذا. تو نتابعوا الحكاية. شكرا ليك ناهد، شكرا ليكم. بعد شوية الاخبار سبور اكسبريس، ثم ليندا تجيكم في فروم. بون ويكاند الناس الكل، نتقابلوا معكم النهار الاثنين في ميدي ماك. في لامين.
10: ميدي ماك كل يوم الاثنين جمعة من نص النهار لما الساعتين. نوفل ورتاني.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
2: Petit déj, récré ou à la goûter, Danao, dis mamarak bel benna ou les bienfaits. T'hab à la pause de fidek ou à la tfer chika on the go, mais la tnaouch ma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farchek, y fid ou yes rebni. Danao, tnaouch bessaha.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يشدد على تمسك منظمة شغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني، وذلك خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل. دراسة للمركز الدولي للتجارة بشأن جاهزية تونس في مجال التجارة الرقمية تبين وجود فوارق في مجال الصرف، وفق كهية مدير التجارة الإلكترونية بإدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ريم العبيدية. والعبيدي تضيف أن المركز الدولي للتجارة أوصى تونس بتنقيح قانون مجلة الصرف وعدد من فصول القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، خاصة على مستوى الإمضاء والمصادقة الإلكترونية.
5: القطاع الخاص يعني باش نشاركوهم النتائج اللي وصلنا لها في جاهزية تونس لتطبيق البروتوكول التجارة الرقمية، واللي استعنا دونك بالاي تي سي هنا في البروجي نتاع الاي تي اللي هو يبين دونك جاهزية تونس التنظيمية في إطار التجارة الرقمية. العمل هذا قمنا به احنا على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات مع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ أكتوبر يعني 2025. الأمانة العامة عينت خبيرة يعني في القانون التجارة الرقمية، قامت بتحليل الفوارق على مستوى القوانين، وما زالت قدمت لنا نتائج الدراسة متاحة، عرضناها زاد على الأطراف المتدخلة الكل، قدموا فيها ملاحظاتهم، ما زالت رجعت لنا يعني لغوكوموداشيون متاحة. يمكن على مستوى أكبر الفوارق اللي تظهر هي على مستوى قانون الصرف، وهذا اللي هم ياسر المؤسسات خاصة. فما عنا حاجات على مستوى تنقيح قوانين، منها مجلة الصرف، منها قوانين أخرى على رأسها مثلا قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، خاصة على مستوى مثل الإمضاء الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية.
4: الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن بتونس المدينة تتمكن في إطار حملة أمنية نفذتها أمس وسط العاصمة من إلقاء القبض على 30 شخصا من بينهم عناصر مصنفة أمنيا خطرة ومتورطة في شبكة ترويج مخدرات والعنف الشديد بواسطة آلة حادة وسلب وسرقات. أخبار العالم، مسؤول إيراني لوكالة مهر يفيد بإصابة 10 من أفراد الطاقم وفقدان 5 آخرين بعد هجوم شنته البحرية الأمريكية على سفينة تجارية إيرانية مساء أمس الخميس قرب مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، مضيفا أنه يتعين أن تتلقى اليوم الولايات المتحدة ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: أريد الألفين. يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل تتلعب اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 29 انطلاقا من الأربعة. أربعة مقابلات في البروغرام. ملعب تونسي رابع ترتيب 44 نقطة، يستقبل اتحاد بن قردان العاشر 34. ماتش زفر منتصر بالعربي يكون سفيان الورتاني في الفار. نفس التوقيت الأربعة الأولمبي البيجي راهن على ضمان البقاء، موجود في المرتبة 13 ب 28 نقطة، يستقبل الجي اس او 9 ترتيب 35. ماتش يزفروا حسني النايلي وحمزة جعيد في البارة. شبيبة القيروان كيف كيف مهمة ياسر مقابلة اليوم، مقابلة الجولة 20. ذكروا شبيبة في المرتبة 14 في الترتيب ب 27 نقطة، يستقبل الاتحاد المنستيري الخامس ب 42. ماتش يسافر أشرف الحركات يكون مجدي بلاغة في الفار. كيف كيف مستقبل سليمان، ومستقبل سليمان اللي يختلف فيه مع الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان، انه لازم يربح ويستنى. بالنسبة للجي اس كا والأولمبي البيجي تنجم تتأجل العملية. مستقبل سليمان مواصلة الرهان على ضمان البقاء مرتبط بنتائج سلبية للأولمبي البيجي وشبيبة القيروان. يعني اليوم مستقبل سليمان كان يربح فقط وبقيت منافسي يتعثروا ينجم يتأكد من نزوله. دونك هذه فكرة عامة. دونك كما نعرفوا مستقبل سليمان المرتبة 15 24 نقطة، ومستقبل جابس في المرتبة 16 ب 18 نقطة. ماتش يزفر محمد علي قروية ويكون هيثم جيرات في الفار. غدوة الدفعة الثانية أربع مقابلات والقمة الدربي نهار لحد ترجي النادي الإفريقي الأربعة في استاد رادسة. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم عن موعد جديد لكلاسيكو الجولة الأخيرة بين نجم ساحلي أو نادي ساقسي والنجم ساحلي. الماتش كان يتلعب نهار 3 12 ماي، والموعد الجديد هو الأربعة 13 ماي. جلسة عامة عادية للنجم الساحلي تنعقد اليوم انطلاقا من الستة في سوسة. في البروغرام اليوم تقرير عرض تقريرين الأدبي والمالي لزوز مواسم أو لموسم 2024-2025، وكذلك تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للموسم الرياضي 2024-2025. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد 2 جوان كآخر أجل لاعتماد قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بين 11 جوان و 19 جويلية. دونك 2 جوان آخر أجل، وكل قائمة بتكون متكونة من 26 لاعبي كيف النسخ الأخيرة من المونديال. يجي تولي المواعيد في ملاعب أوروبا. البداية بالليغا، ماتش 8 غير ربع بين الثاني لانس ورقم 17 في ترتيب نانت. كما قلت لكم ماتش ذات 8 غير بعض. في الليغا زاد ماتش وحيد من الجولة 35 ليفانتي 19 في الكلاسمو مع وساسونا رقم 10 انطلاقا من 8. في البوندسليغا الجولة 33 دورتموند مع انتراخت فرانكفورت. دورتموند في المرتبة الثانية، فرانكفورت في المرتبة الثامنة، والماتش ذات 7.5. كيف كيف مقابلة وحيدة من السيريا انطلاقا من 8 غير بعض، تورينو 13 في الكلاسمو يلعب ضد ساسولو الموجود في المرتبة 10. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaicfm.net.
3: Musique, sport, info, libre antenne.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك.
4: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة والمدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
5: مرحبا بكم فورم على موزايك فيم في حلقة جديدة وموعد جديد كالعادة معاكم انتوا حتى للأربعة متاع العشية في فورم. تشاركوا معنا على 71-113 في موضوع يهم التوينسة الكل. أكيد جدا كي نحكي على المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة. هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة، وإلا ليه؟ هل المثل اللي يقول يمزين من البر شحوالك من داخل ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة كبيرة للمظهر الخارجي متاع المحل، ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف. إذا كان كوجينا وين يتم عدد الأطعمة، ولا مكان يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها، شنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم للأسف ومحلات بيع الأكلات السريعة، كما انعدام قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات منحبش نسمي حيوانات أخرى، الحفظ الغير جيد للي برودوي فري، مواد الطازجة وغيرها، أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كسوسوا اللي يسربي ولي في الكوجينا، كما استعمال القفازات، غسل اليدين، ملابس اللي يلبسوها عم تعمل تبدأ ملائمة. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات ولا خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كانت فما مخالفات ليك صحية لطفع ليكم بعد تناول وجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ شنو أهمية الدور الرقابي زادة لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا، وكيفاش صاحب محل يبيع الأطعمة ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي يقدمها واحترامه لقواعد السلامة الصحية، خاصة وأنه الحليف ان جنيرال يرى آخر حلقة في الشين كاملة من مواد اللي تتشري اللي تتحفظ اللي الطيب اللي تم تقديمها إلى آخره. مرحبا بكم 71 مليون وصلوا الترشنال في موضوع ياسر مهم اليوم، خاصة أنه فما عدد كبير من الناس اللي مضطرين ساعات يكلوا البرة، ناس تخدم، ناس ما تروحش لدارها، ناس ما تنجمش تهز ساعات ماكلة معها خاصة كي يسخن الطقس إلى آخره. دونك اليوم نسمعوا تجربكم ورايكم في الموضوع على 71 مليون وصلوا الترشنال. كل عادة رافقني سني بعد على مختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم سي محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وبيان سور انتم عن طريق مكالمتكم وتليفوناتكم. شوية آخر نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام، وسجلتوا زاد أعداد كبير من المساجات تفاعلتوا فيه مع موضوعنا لليوم. صالح شرقي مرحبا في الإخراج، أشواق ماجري إخراج رقمي، غسان العايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شكرا لزميلتنا أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، وفي استقبال تليفوناتكم معنا اليوم شاكر في الميكرو ليندرا حالي فضل شاكر، وبعد نرجع مع التليفونات وريبوندور موزايك.

0: ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي. نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس. ليندا رحالي،
2: مرحبا بكم، رجعنا معكم في فورم على موزايكا فام حتى للأربعة. معكم نستقبلوا تليفوناتكم 71-13-1000 باش تشاركوا في موضوع اليوم، تعطيوا رايكم، تجاربكم سيغتو اللي عشتوها ووجهة النظر. هل التونسي عنده ثقة في نظافة وكواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة؟ هل مثل اللي يقول يا مزين من برا شحوينك من داخل نجم ينطبق على بعض المحلات اللي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي للمحل ولكن تهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف، إن كان الكوجينة وين يتم عدد الأطعمة أو في المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها، وشنو أهم المخالفات اللي يقوموا بها بعض المطاعم والمحلات بيع الأكلات السريعة؟ فما مثلاً انعدام قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات، وكما قلت معناها حشرات ولكن حيوانات أخرى ساعات غيرها، الحفظ الغير الجيد اللي بيخدوا فخي، المواد الطازجة، وحتى احترام قواعد النظافة من قبل العملاء كما استعمل القفازات لليغون هذوك مشي سربي وغسل اليدين ولا ارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات أو خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وهل كانت ليك لطف عليكم بعض المخالفات ساعات الصحية بعد تناولك لوجبة في محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عن تقديم أكلات للحرفاء؟ وأخيرا شنو أهمية الدور الرقابي زادة في حفظ الصحة في الإطار هذي، وكيفاش زاد صاحب المحل عنده دور أنه ينجم يبني ثقة بينه وبين الحرفاء من ناحية سلامة المأكولات اللي قدمها واحترامه لقواعد الصحة وسلامة بصفة عامة. مرحبا بكم 71-113-1000، عدد كبير من المساجات كالعادة، نفرحوا كي تتفاعلوا مع المواضيع في فورم باش نسمعوا ريبوندور موزايكا فام، وبعد نرجع مع استقبال التليفونات. رفقني سنين بعد الله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم سي محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. نرجعوا للبلاتو التليفونات بعد الريبوندور.
1: فرام تيمونياج.
3: أحلام أليين ده حبيبتي، يا رب يعينكم يعطيكم الصحة على موضوع اليوم. بصراحة موضوع هام ياسر ويهم صحة المواطن، لكن ما يلزموش بصراحة شوية حصة ولا حصتين، ما يلزموش، يلزم يكون في قرار سيادي كما يقولوها الوزارات، وزارة الصحة وزارة التجارة والوزارات الكل، يلقاو حل للمواطنين. خاطر التونسي هو ما عندوش ثقافة هذه يرقب محل هذاك صحي ولا مش صحي، ولا بحكم البعد معناتها كسواء عامل البعد على المنزل، ياكل برا تلامذة كيف كيف ياكل برا، ملزوزين معناتها باش يسد الرمق الجوع نتاعو، ملزوز باش ياخذ حاجه من الشارع، باش يهز معاه ماكله، ما يقعدش يقول لك في الكار انا عندي عن تجربه، ما يقول لك نهز حاجه فطوري في الكار نقط تلقلق انا وياه ما نجمش، معناتها ملزوم باش ياخذ. زيد القانون بصراحه زيد ظالم التونسي، مثلا كيف هم نقول لك كيفاش مثلا تبدا محل نقول نسمعوا بيسمع محل مخالف ولا مصنع مخالف شروط الصحيه، ما فماش التشهير بيه، ما نقولوش ممنوع بتشهر بيه، وكل ماركه هذيك معناتها المنتوج هذاك المعين وتقول عليه هذاك هو شنو، ولا لازم حقي انا نعرف انا شنية سلاع هذيك هي اللي وقعت، نسمع وسمعك يلزمني نعرف انا، يلزمني انا كنتونسي شنو نحط في خاطر راهو الامراض اللي تتمجر على التلوث، مثلا لطف عليكم جرثومة المعدة يا رسول الله، الانسان قديش يعاني منها وقديش تتأثر فيه، والفلاس اللي خسرهم والتحاليل اقسم بالله راهو عن تجربة راهو عذاب عذاب، ولذا يلزم يكون القانون يكون شديد، العقوبات تكون شديدة. ما فماش لي حملات مراقبة ما عندها ما تعمل، تراقب انت كل شارع كل نهج شنو فيه شكون يبيع اكله سريعه، يلزم فما عقوبات شديده رادعه.
4: السلام عليكم، ازيك حبيبي؟ فيما يخص فورم اليوم حبيت نقول الفضل الكبير وبارك الله فيهم، ما قصروش في وسائل الاعلام التلفزيونيه ولا الاذاعيه، وخاصه حبيبتنا مزيك ديما ديما تفيق العباد كيفاش يتصرفوا كيفاش يشريوا سندوتشات، ديما تفيق كيما تخص الفورم اليوم، يعني نشكرهم برشا برشا برشا والله، برشا حاجات نبهتنا عليهم وبرشا حاجات يعني ولينا نعرف.
5: الملاحظة أنه الريستوران وغيره هي اللي قاعدة تمشي مليح ودخل في الفلوس، هذا اللي يفسر كثرتها. أما إذا تحب تعرف علاقتها بالنظافة، ثبت مليح في السيد اللي يسربي فيك، لبسته، شعره، ظوافره، ثم أعمل طلع على داخل الفضاء أتو تكتشف عكس ما انتظرته. مهما تكون لانساني متاع الريستوران راكي، هو أشهر الريستوران في باريس اللي عشت فيه الأميرة ديانا قبل الحادث، لجة فرنسية ورات ناخذ نار كبير في داخله. أش قال عاد مني عندنا؟
6: ثم مطاعم ومحلات بيع الأكل السريعة تلتزم بشروط النظافة، ومتهم كان صحة المواطن، وثم اللي لا اللي عملنا فيترينا من برا ومتهم صحة المواطن جملة، يتهمهم كان الفلوس، ما يحترموش شروط النظافة، المطبخ يكون مسخ، حشرات، ثم حتى ما يغسلوش يديهم، ما يلبسوش ديغون، وثم يبدأ عنده فيروس وإلا غريبي، يدوق بالماكلة، يرجع المغرفة للطنجرة وإلا الفرقيتة وهو يبدأ عنده فيروس. ثم شروط إذا كان عمرهم صدقني نحافظ على صحة المواطن، انه انا نبدا مريض كنذوق من الماكلة، نبدا مريض اول حاجة نلبس ماس، ذوق كنذوق من الماكلة بتبيع باش نشوف الملح نتاعها ناقص ولا لا، المغرفة بعد ما نرجع حشت الطنجرة نطيش المغرفة ونحط للحريف مغرفة اخرى والا فرقيتة اخرى. راهو نخمو في الحلفاء اللي يعملوا دينافيت اللي يخدموا وما عندهم حتى حل، كان ياكلوا البرة ما عندهم حتى حل اخر لخاطرش الدار نتاعهم ما تبداش قريبة. دونك اللي يخدم ديبلاسمون والا اللي يخدم اكستير ما ينجمش يستحاج معاه. دور الدولة انه الرقابة على المطاعم اللي ما يلتزموش بشروط النظافة، لازم تكون نظافة، لازم تكون نحافظ على صحة المواطن، واذا كان المطعم والا محل بيع الاكل السريع ما يلتزمش بالنظافة ما تكونش عقوبات مالية، تكون عقوبات جزائية في التور لحتاش يراي صحة المواطن اهم حاجة. راهو ثم يوصل حتى المستشفيات، ثم عدم نظافة المطبخ تصيرهم حتى دي توكسيكا توصل لهم حتى حالة تسمم. لازم نخموا وفي يدكم وما ننسيوش أنا قادمين على سيف والحشرات باش تكثر، دونك لازمنا نتلهي بصحة المواطن.
7: الأخير أختي ليندا أسلام مزيك، وليه أختي ليندا تحكوا على المطاعم وعلى الماكلة ونظافة ومنظافة، يودي راو نظيف بين، يودي ما تنزمش تحصر حتى شيء، راو نظيف بين العين وحدها هي اللي تحكم. راو كي تدخل تلقى مطعم نظيف وتلقى قاعة نظيفة مصلي على نبي وتلقى بالحق كذا، واو النظاف طبليات نظاف، ناس بطبلياتها يلبس معناها توش متاع الخدمة، تلقيها مضيف، تلقيها بركل عليه ناشط كذا، معون نظيف، دنيا نظيفة، الروايح تلقيها مش موجودة، الذبان مش موجود، مش حاجة نظيفة. وبعيدة زاد على كل الدخان متاع الكراهب، وبعيد زاد على كل الوسخ متاع البوبالات، وبعيد على كل نظيف نظيف راه معين من بالحق، راه نظيف واحد واحد يعيط واحد يقولك هاني هنا واحد، أما باش أو يدخل ما يغفص ولا كذا واحد ذاك ما نحكوش عليه. أما مضيف مضيف مرسي مزيف.
8: أنا نحب نحكي على تجربة صارت لي مع أسرة مش نذكره. خذيت ساندوي خاص فيها دودة، مشيت لها السيرفيس قلت لها أغبط معنا الخاص فيها دودة، هي قالت لي شنو المشكلة الدود يتعايش معنا الدود نلقاه في الخاص، هي قلت لها ما تغسلوش الخاص نتاعكم معناها الكل، هي قالت لي حتى بلي نغسلو ديما باش يقعد الدود موجود وعادي، قالت لي الدود عايش معنا وموجود في الأمعاء. قلت لي سيرش قالت لي ما يقلقش كان بيكلو. بعد بالطبيعة كي عملت غركة وليت نعيط الكل بدلوا لي ساندويتش وعندي برشا تجارب أخرين معناها.
9: بخير ان في كونسير ديك اللي بصراحه انا والله كل ما نمشي نخك بيتزا نمشي لبرا بيتزا فيلس بيتزا تزنيش لاخر العالم، مشيت لهونغ كونغ مشيت سنغافور ناخذ بيتزا كل ماما قلت يا اخي علاه تاخذ بيتزا تبرون با دي بلا، كلها هنا جو سوسير اللي بيتزا اقل سخ من اللي كل على قيده تدخل في الفور وتخرج حتى كان فما حاجه تتحرك جامي ناكل لي بلا جي اوغور دو مانجي لي بلا نمشي حتى لاغنى بلاد العالم.
10: والله هو موضوع هام جدا باش نجموا نتوقعوا معناها من الخروقات الموجوده في المطاعم في الاوقات السريعه، هو لازم تكون الرقابه مش رقابه موسميه، لازم تكون رقابه شبه يوميه. ونقطه ثانيه باش نجموا نتجنبوا المشاكل كلها، اسكل الاطراف اللي تخدم في المطاعم مؤهله علميا ومعرفيا انها تنشط في النشاط هذاك، ولا خاطر نجم يجيب لك شخص ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي يعمل فيه ويقول له قصي الصلاه وقصي قصي قصي، لكن هو مش قاريها ومش عارف شنو حظ الصحه وشنو المخاطر تنجر عليها على صحه المواطن. دونك سي نورمال باش يكون يخدم خدمته مش كما تبقى المعايير الدوليه وتبقى معايير معناها حظ الصحة. دونك لازم الرقابة تكون دورية مش موسمية، لازم الأشخاص المؤهلة باش تنشط في الحقل هذاك نتاع المطعم تكون هي بيدها قريته نظريا وقريته عمليا وفاهمة اش قاعد تعمل، والمخاطر اللي كان قدر الله تجي حاجة مسمومة للمواطن ورأس مالنا احنا المواطن التونسي لازم نحافظوا عليه، ولازم نكونوا فما مصداقية بين الحريف وبين المطعم اللي نتوجه له. وبارك الله فيكم.
11: يا مزاي من برا شحالك بالداخل؟ الحمد لله ما صارتش كوارث. الرقابه لازمه، ويلزم زاده في نفس الوقت اللي يتعاطوا في النشاط هذايا يلزمهم تكوين ويفهموا ما هي المخاطر اللي تنجر وتاثر على صحه وسلامه المواطن جراء جدير استهتار او قله رد فعل في معايير سلامه معينه خاصه في قطاع المطاعم.
12: كل صدق لا ما عنديش تفيق، انا كلش مشي ما فماش نظافه خاطر ريت بعيني يعني. انا عندي ريستورون كنت نمشي له كل شيء، ومن بعد كي دخلت الكوجينه نتاعو نقاب كلها كفار. مثلا فما ريستورون في قرطاج هذا كيف منها تنظف حاشاك في التواليتات ومنها تعمل في الكوجينه وموجوده هاو للتو.

0: ترستونه وشيء فما رستونه تنظر فما برش حشك مش وكل كفار وكبيح شيء عيف شيء عيف شيء عيف والرقابة ويني الله أعلم الرقابة شد نسيت ونسيت لي بربي بوفي لمهين ونهاركوني.
1: ألو بربي نحب نشارك في الموضوع متاع نظافة الرستورانات. أنا مشيت قبل في رحلة شفت الجم رحلة مشينا مع بعضنا مش نتلقاي لوصلنا غادي مع نفس النهار مش نفترو كما زوج أسترونات بالجم ثم واحد مشينا نقوم عبدي برشا برشا ما فيش بلاصة نرتاح جنبه بنفس نفس الحيط السترون فيه باهي فيه شناس فيه وليدات مزيانين محليهم فيه نظافة جيزي لما عبينيت لما دخلنا سلام عليك استقبلونا فرحوا بينا شنو تاكلوا كذا وكذا وكذا جابونا حطونا سخنوا تعطوك الماكلة وفطرنا أنا أصلي من الناس اللي موسفة ما بديك يدخل شيء حبيت ندخل الكوجينة نغسل يدي في مثل بابول بار يعني الوليد هكا هو عمل هكا هو أنا تزرفت الكوجينة صدقني قسما بالله شو لا استجلت شو لا سقط قلبي تعرفك لي تبدأ ثم كوان في آخر البلاد حيد خربة طايحة ولا هكا فيها كويرت وفيها فضلات وفيها وسخة فيها كويخت كويخت كويخت لفابو يعي فيح لفابو صدقني شديت يدي هكا علقتهم وشعر شعر اللي تشليت طلعت المثل ومسمع من هنا 3-4-5 ساعة اخرين شوفوا روحكم مش ممشي فيه اخي الحمد لله رب العالمين ربي هو اللي حرسنا.
2: عاصمة مزيك أنا نحب نعطي رأيي في نظافة المطعم. النظافة ناقصة برشا المطعم فيهم برشا وصافي مطعم معروف دخلت باش ناخذ كعبة كرواسون نلقى الكفار يمشي على الكرواسون وعادي جدا نحاول الكفار وخليه الكرواسون وكأنه ما صار حتى شيء يعبيه في الحلو بيديهم المخابز يعبيه الخبز بيديهم المطعم مسخة الكوبين تاع الخبز مسخ وصح بختو ناقصة رقابة لازم رقابة لازم
3: سلام. والله بالنسبة للموضوع بتاع نظافة في المطاعم فماش نظافة مثلا يقول لك ينزين من برا شحال من داخل. أنا مثلا صرت عليك كوني أنا شيت شيف الخبز نكوشي شيت كعبة باتي خديتها عليك كعبة الباتي ترسيلي لي في السبيتار معناها بالتحاليل أفتوا أني معناها الباتي اللي كليتها ماهيش نظيفة وقعت لي تسمم. من رأي أنا ماهيش المطاعم الكل نظيفة. أنا صرت لك وأني بتليلة كاملة سبيتار وانا بالسيروم وحالتي حيله ما عندي ثقه فيهم مطاعم جمله معش ناكل في المطاعم جمله وتفصيل.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تويتر على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
5: كانوا هذوما أصواتكم في فورام ريبوندور موزايك فام في علاقة بموضوع اليوم هل التونسي عنده ثقة في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة. بتبيعها نحكيه على بعض المطاعم والمحلات مانيش نعمه ولكن نورمالمون أنهم تقول أنه الأغلبية لازمهم يكونوا في المعايير ويحترموا القواعد. هذوكم أكيد قاعدين يقوموا بالواجب متاحهم ولكن اليوم نحكيه على الجانب اللي فيه ناس للأسف ما تحترمش القواعد السلامة الصحية ونظافة الكوجينة كل ما هي كواليس ما يراهيش الحريف المواطن. هذا هو الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم في فورام. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا مع التليفونات باش نستقبلوا معنا سارة وكمال بالتليفون والضيوف في البلاتو.
6: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
4: الأولى في تونس. كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
5: رجعنا معكم في فورم من جديد ومرحبا بكل مستمعينا. تجربكم رايكم في علاقة بموضوع اليوم نذكر غابيدمون للناس اللي تحقوا بنا توا وقاعدين نحكيوا على نظافة كواليس المطاعم والمحلات بيع الأكلات السريعة. أكيد برشا مطاعم تعطي أهمية للمظهر الخارجي للمحل وهي حاجة باهية ولكن البعض منهم يهمل الجانب الخفي اللي ما يراهش الحريف في الكوجينة وين يتم إعداد الأطعمة وزادة كيف كيف وين يتم تخزين ساعات

0: مواد غذائية وحفظها، فما حفظ معناها صحي لبعض المواد الفريشكة خاصة لي برودوي فري وغيرها. واليوم باش نحكيو على كيف كيف الثقة اللي تنجم تتبني بين الحريف والمطاعم، دور صاحب المحل انه يبني هالثقة هذية، دور زاد الفرق الرقابية في الإطار هذا، وشنو ما بالضبط هما المعايير جوستومون لي نورم. هذاك علاش بحثينا في البلاتو ضيفنا محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية، مشكور على حضوره معنا. سي محمد مرحبا بيك وشكرا اللي حضرت بحثنا اليوم.
1: أهلا وسهلا،
0: تحية لك يا سيدي. ومعنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع. سليم مرحبا.
2: مرحبا.
0: يا عايشك بيه. خلنا نبدأ مع أول زوز تليفونات قبل ما نبدأ في صلب الموضوع ونعلق على كل النقاط. معنا سارة وكمال. سارة من المرسى طبيبة تقول ما عنديش ثقة في كواليس نظافة المطاعم في تونس، وصاروا لي برشا تجارب خايبين، وتتحكي لنا هي شنو تجاربها. سارة مرحبا بيك، تحية ليك.
3: عايشك عاصمة.
0: تحية ليك يا سارة، شكرا على المداخلة. شنو التجارب سارة اللي أبارمون ما كانوش إيجابيين برشا؟
3: بيه فما تجربة اللي بالحق أكثر واحدة وجعتني خاطر ما نجمتش نجيو. وقتها ساندويتش الخاص فيه دودة، مشيت لها سيرفيس قلت لها لو أغزب أنا ساندويتش فيه دودة، قالت لي شنو المشكلة الدود يا أخي عادي تعايش معنا موجود في الأمعاء نتاعنا، شنو باش يقلق؟
0: مش نفس الدود هو الفاسون اللي في الأمعاء، مش هو نفسه في الخاص؟
3: أنت
0: طبيبة وتعرف معناها.
3: قلت لها كيفاش يا أخي ما تغسلوش؟ قالت لي حتى بلي باش نغسلو مش باش تنحى. بيان سور لما عملت عارك معناها وجي معناتها شكون وكل باش بدلوا لي ساندويتش معناتها الا معناتها نورمال حتى في لا مانيير معناتها تقول لي سامحنا مثلا ولا
0: بالطبيعه
3: خاطر ريستورون معروف على الاخر مانيش نقول الاسم معناتها انسان معروف على الاخر معناتها وتوا تخدم فهمت. والفازه الاخرى مره في ريستورون زي كيف كيف ناخذ في بلا وقت شعره في البيوس الاسكالوب ياخي عيط له قلت له في وسط الاسكالوب راهي الشعره معناتها طايبه معاها
0: معناتها
3: عيط له قلت له قال لي احنا في الكوجينه ما عنيش شكون شعره طويل هذا انت نحيت شعرك وحطيت بلعاني باش تاخذ بلا اخر
0: نيمبورت كوا معناها حتى انهم يستعرفوا او يعتذروا يمكن
3: ما فيهاش اعتذار
0: سي بلو فرستخون من الانسيدون بيدو
3: بخليف معناتها بخليف مشيت قداش مره انتوكسيكاسيون تصير عائله كامله انتوكسيكاسيون اللي هي تتياك تتسمى معناتها كل نجم اون ديكلار معناها الكل يتسكر الحنوت كان اون ديكلار
0: بالضبط
3: معناتها انتوكسيكاسيون اكثر من زوج عبيد تسمى انتياك معناتها
0: بالضبط وقت عائله
3: كامله عائلة كيف لما تضربنا جاسخون فيريت
0: لطف عليكم. بي سارة جو بروفيت مادام انت في المجال الطبي خل نسألك ولو انو احنا مش نحكيهم بعد شوية على الكونسيكونس ولكن ميسالش برشا ناس تقول لك معناها انتوكسيكاسيون تتعدى وتمشي، تنجم تكون خطيرة جدا الانتوكسيكاسيون لأي حد وأي مدى تنجم تضر بصحة الشخص كي تكون حاجة مخطرة وقوية برشا؟
3: اي نجم تضر معناها كان معناتها دي انتوكسيكاسيون غراف نجم تعمل ديزيدراتاسيون سيرتو لي سوجي اجي ولا لي زونفون معناها صغار باش تعمل معناتها يشيخ معناتها بالغاسترو انتيريت نجم يعمل ديزيدراتاسيون سا بو اتخ مورتيل
0: في بعض الحالات.
3: بخلاف
0: ساره قصي ذو التليفون موجوده
3: تاور
0: نسمع فيك
3: أصلاً نورولوجيك مع سندروم دو غيان باري نجم يجي بعد إن غاسترو انتيريت
0: شنو مشكلة نورولوجيك
3: أي نجم شلل معناتها في يمس العروق معناتها الكل يصير بعد غاسترو انتيريت
0: فوالا دونك ماهيش حاجة نستهينوا بها الانتوكسيكاسيون فينالمون بالضبط. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل سارة وحمد لله اللي أنت ذولي من الناس اللي تثبت كي تاكل زادة معناها فما مهم واحد يعرف روحه شنو اللي قاعد الحاجة اللي ياكل فيها. نشكرك برشا يا سارة على المداخلة نتاعك، يعطيك الصحة. من المرسى باش نمشي وللقيرة وين سي كمال من القيروان يقول نظيف باين والعين تحكم من اول ما تدخل اي مطعم يبدا كل شيء ظاهر، يمكن البعض يوافقوا البعض لا. سي كمال على وجهه النظر هذه. سي كمال مرحبا بك، تحيه ليك.
4: السلام اختي ليلى، السلام صحالك.
0: اي عايشك يا سيدي، شحوالك؟
4: الحمد لله.
0: مرحبا بك وتحيه للمستمعين في القيروان الكل. بيه سي كمال العين تنجم ترى محل نظيف ولا لا؟ تحكي انت معناها مش تدخل تاكل يعني
4: صحيح بطبيعة توكي مش تدخل ايش نقول لك يا مفهم تو الناس كلها ولا تذكيه تو العبيد ولا تذكيه تفهم كيفاش تدخل راك تفهم بين حاجه مزيانه حاجه نظيفه ما نعرفش يبدا حتى الطباخ تلقيه نظيف تلقيه لابس طبليه مزيانه مش تلقيه تلقيه السيجار مقلوب على جنب وتلقيه ما ادريش فاش يحكي وتلقيه المغرف يدور بيه ساعه على ساعه تلقيه المغرف تلقيه قطر بالزيت وهو داخل بيه للقاع وخارج او شاور على الواج متعديه وتاكسي متعديه ولا زاد مش ولا مش صدقني مره نايم على نيت دخلت وقلت له جيب صحن مكرونه عجبتني المكرونه هكا وكذا قلت له جيب تبدا ساعات الماكله نظيفه ومزيانه اما كي يبدا الطباخ لبسته وهيته كذا معناها راي معناها تقول حتى الماكله مش مريقله مش نظيفه قلت له جيب لي معناها عجبتني المكرونه شوف الاولاد ياكلوا كذا قلت له جيب صحن مكرونه جيب لي صحن مكرونه قسما بالله كي مد لي نتفكره تو كي مد لي صحن مكرونه الفريديه خويا الفريديه مش الفريديه خويا مش مريق يودي الفريديه مش مريق يخلع
0: مش
4: نظيف صحيح مش نظيف يودي الطباخ يا خويا نعرف الطباخ معناها تلقيه لابس طبليه مزيانه بخص زاد الطباخ سامحني لذا زاد الطباخ تلقاه يلبس لك حسيك معناها سليكه ولا حاجه مزيان سبادري مزيان تلقاه نظيف خفيف حاجه بيت واو تلقاه
0: سي كمال شنو رايك في الناس اللي تقول لك حتى كان ساعات ندخل لمحل وصار هذايا ممكن توسي محمد ياكد لنا ساعات محل متواضع ونظيف ولكن كوجينته نظيفه وفما محلات تلقاه ياسر مزيان ويعطيك امبريسيون اللي هو نظيف اما الكوجينه كي يطلوا عليها تصير صدمه كبرى يقول لك هذه المطعم هالبهرج وهاللوكس هذا كل كوجينته كيفاش في الحاله هذه معناها معناها انت كيفاش بالعين تنجم تحكم سي كمال
4: والله يا ايش نقول هو راه زاد كيف تدخل المطعم راه الريحه نتاعو لذا الكوجينته ود عنده معناها حاجات خامجه لديها حاجات وطماطم وبطاطا تلقيها ملوحة على بعضها وملبزة وكذا راي تبدأ الريحة نتاعك تقرب شوي هكا الكوجينة تبدأ الريحة تتفحفح معناها أما حتى الحيوت ما تلقاش مطبع الباب ما تلقاش مطبع
0: معناها تقول أنت كان من برا مسخرة ومن داخل سخت ما كوجينة تبع والباقي أنت وزهرك به سي كمال يعطيك الصحة على مداخلتك باش نفعله معاك ومع مداخلة سارة نبدأ معاك سنيم وبعد نعطي كلمة سي محمد دونك سنيم كي نحكيه على المطعم والمحلات بيع الأكلات السريعة خلينا نمشيه في نمط عيش التونسي في الحياة العصرية متاع اليوم بين عادات قبل كانت الناس كل تقريبا يكلوا في ديار هذه قليل والمشتلقة تلقى فما أما قبل معناها الناس تروح تفطر في ديارها كانت تحوام عربي أسواق معناها كل شيء أبروكسيميتي اليوم المدن الكبرى خاصة الناس اللي في دعم دينافيت ستغا بدلت نمط العيش وذولي هذا اللي يفسر أنه عددهم كثر اليوم بركالة بحثة فاست فود تلقى فاست فود دونك هذية معناها نلاحظوه في المجتمع متاعنا التغير هذا صار تغير
1: ونلاحظوه بالأساس في المدن الكبرى وين نمط العيش كما قلت انت تغير فما تزايد في عدد المطاعم المحلات اللي عندها علاقة بكل ما هو التغذية لأنه فما عدة أنواع نجم يكون فريكاسي نجم يكون ملاوي نجم يكون شباتي غيرها من الأشياء
0: ملاوي طبعا ناخذ عليك شويه الملاوي الخبز هذاك بتي با اللي دخل الليباني دخل التاكوس دخل واش نسميهم الكل هذوما ساندويتشات بخلاف اللي يبيعوا دي بلا ويبيعوا حاجات حاضره واتبقوا اطعمه كل سوا اكلات شعبيه فما دي ريستوران يبيعوا دي بيتزا وفما لي ريستوران حتى أثخم شوية أما الكوجينة سديبون من ليجيان اللي فما الداخل
1: ايه. بالإضافة لأنه نمط العيش الحالي يخلي الناس تقضي ساعات طويلة في الشارع وبالتالي إمكانية الالتجاء والاعتماد على هذه الصناعة والتجارة وبعض القهوية خطرة ايه. في عدة مجالات
0: ايه.
1: واللي هي تخلي الناس يلتجئوا لمثل هذه الخدمات واللي تحتاج إلى رقابة كبيرة إن كانت رقابة ذاتية من قبل المسؤول عن المحل أو رقابة ذاتية زادة من الجهات المختصة
0: نرجع لك سنيم خلينا نعطي كلمة لسي محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية سي محمد دونك بربي خلينا نبداو بسؤال ياسر مهم قبل ما نحكيو على طريقة حفظ الأطعمة وقبل ما نحكيو على معناها المخالفات اللي أنتم رفعتوها شنو ما الكريتير اللي يتم فرضهم على المطاعم باش يكونوا دون لي نورم ياخذوا الرخص نتاعهم ينجموا يبداو النشاط؟ ما نعرفش انا فما حكايه الحواض، حكايه السانيتير، حكايه الميتر، فما عندكم معناها دي كريتير معينين تفرضوهم على اي واحد باش يحل محل بيع الاطعمه هكا ولا؟
2: وهو كذلك هو. شكرا على الاستضافه،
0: يفضلك يا سي محمد.
2: احنا الحقيقه بكل سرور نكون معاكم باش نوضحوا بعض المفاهيم. شوف الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بالقانون الجديد نتاع سلامه الاغذيه واغذيه الحيوانات هي ولات الفاعل الاساسي لها، هي حصريا عندها المراقبه الرسميه نتاع السلسله الغذائيه.
0: وكان تذكروا
2: قبل كانت عده هياكل تراقب المراقبه الصحيه، تجاره، فلاحه، صحه وما تبعها، ولكن جاء القانون وجمع هياكل الرقابه الكل في هيكل وحيد اسمه الهيئه. والهيئه هذه بطبيعه يلزمها تكون طبقا للقانون معناها معتمده وتكون بيان سيرتيفي الى غير ذلك. وفي وقت من الاوقات كان مزدي الخدمات اختياري يعمل هك نظم الجوده ويراقب روحه ويحترم الممارسات الجيده، كانت
0: اوتو كنترول يعني.
2: كانت فولونتاريا يعني اختياري. ولكن جاء القانون ورجعها التزامات محموله على مزدي الخدمات. القانون خرج 2019 خرج القانون بتاع السلامة الصحية للأغذية وأغذية الحيوانات.
0: وقبلها كيفاش كنا عاملين سي محمد؟
2: قبل كنا الحقيقة
0: مراقبة ذاتية بالضمير.
2: كانت قبل هو يخاف طبيعة اللي هو أنت معناه مزدي الخدمات هو ضميره. ولكن بالطبيعة فما هيك الرقابة متعددة
0: اللي كنا نحكي عليهم الصحة والتجارة
2: ولكن كانت أغلبية المراقبة تمشي بالأساس للمنتوج النهائي. وهذيك ما يعطيكش فكرة على هك المراحل اللي تعدت بها المادة الغذائية. كاني مثلا دوريجين فيجيتال، اشنية الانواع متاع المبيدات اللي تعدت بها، طريقة الري غير ذلك. وبالتالي وقت اللي انت باش تاخذ عينة ما
0: تعرفش المصدر منين، الذرة غادي والا
2: ولا، ومدامك ما تعرفش اشنية الحاجات اللي جات المدخلات ما تنجمش تطلب انه هو التحليل لاديكوا،
0: معناها التراسابيليتي ماهيش واضحه.
2: توا جاء القانون وفرض على مزدي الخدمات ايا كان انه يلزم يقوم بالمراقبه الذاتيه بتاعه وتكون موثقه في اطار معين. وفرض القانون على اصحاب المؤسسات خاصه الكبرى باش ترسي نظم الجوده. وكذلك فرض انه تكون هك الدلائل نتاع الممارسات الجيده تكون مصادق عليها من طرف الهيئه، وهذيك مثابه الكونترا ما بين مزدي الخدمات والهيئه.
0: معناها من السلعه اللي يستعملها، المواد، حفظها، شين دو فوا، كل شيء،
2: كل هي الممارسات الجيده. هي شنية السلامه نتاع الاغذيه؟ هي مجموعه نتاع مراحل. والمراحل اللي تمر بها المنتج يلزمها بكلها، كل واحدة، كل مرحلة عندها خصوصية وكل مرحلة عندها ضوابط يلزمها تتعدى به. خاطر توا مثلا نحكيه احنا وجبدة مرشة مرات التسممات الغذية قبل ما بين البارح واليوم،
0: يا باش ناخذوا بعد عليها الموضوع.
2: معناها هي شنية؟ هي الغلطة بك الحساب. معناها الزلقة بفلقة. إذا كان في مرحلة من المراحل صارت غلطة في مثلا واحد مس حاجة نية ورجع للطيب، وإلا مس حاجة ماهيش نظيفة ومشى بالطبيعة ومع أغلب المنتوجات اللي نستهلكوها تو في الصيف، أما سلايت، أما حلو، معناها حاجات اللي والكسكروتات وتو نرجعوا لها كيفاش يتم معناها أعدادها إلى غير ذلك. أنت سألتني على الضوابط.
0: احنا مش نجعلكم مع ذواب جوش ناخذوا سي محمد اخر معنا بالتليفون، خاطر ديما عنا التيرن بين تليفونات واحد، وترجع تحكي لنا على الضوابط. سي محمد تحكي لنا على المحل ديجا تجهيزه، شنو هو اللي لازم يكون موجود فيه، وقتاش معناها يكون فما مانكمون ونقص في حاجات انتم تراوها اساسيه اللي تنجم تتسبب في ايجيان معناها ناقصه وغيره. هناخذ معنا سي محمد من تونس ونرجع لك على ضوابط. سي محمد الربحي معنا، محمد من تونس. المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي. الو محمد خذى ساندويتش من تونس اذا هو اللي يقصد العاصمه وصارت له انتوكسيكاسيون وصل حتى لي زورجانس لطف عليك يا سي محمد الحمد لله لاباس مرحبا بيك
5: يبارك لك ربي يفضلك نجم نقول لاختي ليندا اغلى ساندويتش في تونس برسك بالتحاليل بالدويت كلف لي 104000 معطو
0: معناها الحمد لله عليك لاباس وهو سومه الاصلي ما يفوتش راهو 10000 ولا
5: 6000 6000 كلف 6000 6000 هكا هو فاتنا التسعه نتاع الليل خلنا في المازيراتي هكا هو للتاخير نتاع الليل في الارجون
0: لطف عليك فهمتني
5: والله والله مالوغوزمون
0: ساندويتش شنيا الساعه هو تونس كالوب
5: كالوب كالوب اي فوالا كاو حكم واحد يخدم في وسط البلاد ومره يجي فطور من الدار ما يجيبش كذا على غالب تلزيت باش خديت ساندويتش مالوغوزمون صارت لي الحادثه ذي وانا ننصح الناس الكل بصراحه اللي عندك بيت سواء المعرس ولا العازم عندك بيت اللي فما تفت شكشوكه اللي مكتب يا ربي تحط في التابر وير تحط في حاجه وتجيب تايرك معك من الدار بصراحه
0: اي
5: يعني
0: إيه هو, هو احنا ديما نقولوا ليلة التعميم فما ناس تخدم على رويحها والحقيقة محترمين ولكن برشا خلينا نقولوا زيدا مش قاعدين يحترموا هذا واحد يرد باله وكهو
5: أكيد أختي ليندا المستفيدة ولاو العباد معتها حتى اللي نقول عليهم العموش الناس كل ولاو عطيهم المدخول متاحهم وكهو آخر حاجة خما فيها الماتريال متاع التنظيف ومعتها قلة فما يعني الرأى التنظيف قلة فما ناس قلة بصراحة
0: معنى الجانب الربحي طاغي ولا
5: فوالا تاغي على الاخر فهمتني معناتها اخر حاجه خمم لك فيها تنظيف عشان يخرج سلعته حتى كانت بيت سلعه قبل كي كان معناتها تبيت سلعه يطيشوها ويعاود من الاول وجديد من الغدوه توا اي بيت ويخرجها لو لوندوما ويزيد هكا حركها شويه ويستقربها العباد يحسبوها فهمتني
0: رغم ان الريسك كبير محمد على خاطر ارواح ناس راهو تنجم توصل للعقوبات الجزائيه كبيره برشا طبعا سي محمد موافقني يعطينا شنو المضره هذه تنجم توصل معناها انك باش ارواح ناس تصير لها مشاكل صحيه كبيره الهوني المسؤوليه كبيره برشا به نشكرك محمد قعد معنا في الاستماع واش نعطي الكلمه لسنيم من جديد سنيم سافا ميو
1: سافا
0: لافيس افي دونك سنيم كي نحكيو على حكينا عادات التونسي تبدلت المجتمع تغير الناس ولا تخدم تعدي بالنهار لبرا دونك كثروا المحلات نتاع المطاعم ومحلات بيع الاكلات السريعه ففي الاطار هذايا الثقه اللي تنجم تتبني بين الحريف والمحل كان حكي قبيلك سي كمال بالقروين قال لك انا ملي ندخل بالعين هل هذايا كافي حسب رايك باش الانسان يبني هالثقه هذيا اذا كان بالعين المجرده وين باش ياكل المكان الى استيميل نظيف والا فما تنجم تكون امكانيه ما وراء الكواليس مختلف على المحل من برا
1: يعطيك فكره معناتها المحل لما يكون نظيف الارضيه الطواول الكراسي الفيترينه مجموعه عده عناصر
0: فما مؤشرات اكثر يكون محل نظيف في الكوجينه
1: بالفعل لكن نحن اذكر ضيف انه فما انشان الصعوبه الكبيره هو بدون صاحب المحل ينجم يكون ضحيه سوء استعمال او سوء استغلال وقت ما عندوش خاصه لا تراسابيليتي
0: هذيك علاش هو مفروضه ولا تو
1: الى حد ما هي حتى لا تراسابيليتي راهي مش بالجوده لانه فما اشياء عديده تتدخل ان كان تبدا بالحاجه خاصه كي تزرعها وشنو استعمل من مبيدات ولا استعمل
0: هو كي يشري سلعته باش ياخذ فاتوره عليها هكا ولا
1: فرضا حتى كان خذا اما انت فرضا في بعض البلدان جات مرات يقول لك راه مستعملوا مياه غير
0: صالحه للري
1: راي صارت حالات فما استعمل لمبيدات وحتى البحث العلمي اليوم تبين له انه راهو فما حاجات خطيره اليوم اصبحت خطيره
0: ما وقتها سنيم كي يصير الاشكال ويبدا عنده الورقه اللي يشري بها سلعته يعرفوا شكون المذنب سي بلو فاسيل انه باش يجرموا مثلا
1: هذا الشو نقول انه نحن الفيترينا او الواجهه او ينجم يعطيك فكره اما مش كافي وفما زد محلات هي نفسها تقدم وجبات أو أغذية معقدة التحضير فما فرق بين حاجة بسيطة في التحضير قهوة ولا كاستي نجم يكون أسهل ينجم يكون في مشكله مقارنة فما أطباق معقدة لأنه فيها حاجة باردة حاجة ساخنة فيها تجهيزات فيها عملية خزن فيها هل أنه سلسلة التبريد تم احترامها ولا لا
0: مهم برشا النقطة هذه سنيم على خاطر جستمون هل وذي سؤالي طرح الناس كلها مؤهلة باش تعمل دي بلا بريباري، هل كلهم متعدين من فورماسيون تاع معناها توريزم كيفاش تنجم تعد؟ وخاطر نعرفوا لي فلي ريكروتمون فما ناس ما تعرف حتى شيء من القواعد هذه ويخدموا هكا ولا لا؟
1: هو فما حاجتين، نحن الانسان في بدايه وقت يتربى في المدرسه في الدار وكل نحن يعلمونا عن ظافة المدرسه وقت نمشي وقبل يطلونا على وضنينا وعلى ظوافرنا، لانه المدرسه كانت عندها مسؤوليه قبل يما حتى تطور عناش مرجع بمعنى قبل أكل قواعد التربية. إن كنت في الدار أغسلت يديك عملت كذا الوالدين شعملوا الصغير، فما حاجات اكتسبناهم نحن في الحياة اليومية ونعتبرهم دي غفلكس.
0: مش ناس لكل سنين مراو يزنغوا
1: شلو لا حبيت نقول قول فما أشياء حتى شخص اللي بشعمل نواصر أو بشعمل
0: لا إسكالوب ولا
1: عنده جاي هو بالباجاج الثقافي اللي نحن فيه.
0: هل هذا كافي ولا لازم لا فورماسيون؟
1: نحب نقول نحن لو ساعة نشده في اللي تعلمناه حكيت قواعد النظافة اللي تعلمناه قبل تدخل للتواليت تغسل يديك وبعد وتعمل كذا وتعمل كذا، هذيك كل مهم وما تمسش هذا وتبعد الأماكن عن بعضها، ما تفهم أشياء عادية.
0: على هذه هل تقول أنت حاجة دوباز
1: خاصة لشكون الجماعة اللي هما مش هم اللي بالباتونت مش المنظمة. احنا الصعوبة الأكبر هي في المحلات اللي هي أكثر عفوية باش ما نقولش عشوائية وتعتمد على السافوار فير نتاع الأشخاص وربما ما خضعتش إلى التكوين والتأهيل وإلى كل
0: ها باش نسألوا عن النقطة هذه سنيم جوستومون. سي محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، قبل ما تحكي لي على الحاجات اللي السؤال اللي سألته لك قبيلة خلينا نربطه مع اللي كان يقول فيه سنيم، هل أنه فما ما يفرض أنه الناس اللي تشتغل في محلات مطاعم ولا في معني أكلات سريعة تكون فورسيمون عندها مينيموم حتى كان ما قراش تكوين مهني ولا فورماسيون ولا حاجة في الكوجينة وقواعد الصحة والهيجين والنظافة، يعمل حتى تكوين ياخذ شهادة ياخذ حاجة فيها ليزابيسي متاع الهيجين والنظافة؟ هل هذه مفروضة ولا مش مفروضة؟
2: لا هذه للأسف ما هيش مفروضة لأنه أي كان ينجم حتى ما قراش معناها أمور أكاديمية وما عندوش شهيد، ولكن عمل تربصات عمل حاجات مع ناس تعلم على قاعدة إلى غير ذلك. ولكن إحنا بالنسبة لنا تورا وهو من مصلحته صاحب المحل يعني مزد الخدمات الرئيسي هو من مصلحته باش يكونهم لانه داخله في احنا دايور تو نحكي عليها شويه تو، ولكن ماذا بيا نعرج على كان يحكي فيه سي سليم تو. راهو النظافه الخارجيه المظهر الخارجي هذيك سيتين كونديسيون نيسيسير اي نون سيفيزونت، معناها هي حاجه ضروريه باش انت تختار بها الوجهه نتاعك، ولكن ما هيش كافيه لانه باش تكون كافيه لانه باش تكون كافيه يلزم هك الممارسات نتاع سلامة الأغذية كلها تكون موجودة.
0: باش نحكيوا عليها بعد، باش نسألك على حفظ الأغذية وباش نسألك على معناها زادة كيف الكونسيرفاسيون خاطر فما حاجات
2: هو تعرف علاش كونديسيون سيري نون سيفيزونت؟ لأنه سي سليم عطاها ان بتي مو هي اللي ياسر في علاقة بالمركبات الصحية ومتابعها، معناها يكفي لأنه أنت ظاهريا تنجم تكون تيري باركاتري بانكل أمور واضحة وكل شيء نظيف
0: ديكور ودنيا وظيفة،
2: ولكن ثم حاجات ما تتراك كان بالمجهد ثم كائنات مجهرية وهذه اللي نحكيو عليها احنا وهذه اللي تسببنا في التسممات الغذائية.
0: هذيك علاش احنا باش نرجعوا الناس كي تبدا تخدم في مطعم هذية وما تلقاتش تكوين وما لقاتش شكون يقول لها لي زابي سي هذوما ينجموا بعفوية عن غير قصد يتسبوا في الإشكالية هذه. فهل اليوم معناها فما ان فيزافي ولا حتى ندوما كهيئة ولا حاجة تنجم توفر حتى بمقابل للأصحاب المحلات يجي يقول أنا مثلا جي ركروتي 3-4-5 باش نحل نحب شكون يكونهم لي جمعة من زمان 10 أيام ما نعرفش حتى 24-48 قديش لازم وقت باش ياخذوا ان سيرتيفيكا اللي هما يعني ملمين وينجموا الميتريز هالحاجات هذوما. خاطر سي محمد مش الناس الكل تعرف
2: لا هو لا كلامك معقول وفي الصميم لأنه شوف راهو من بين العناصر اللي احنا نقيموا بها مدى استجابه هك المحل لمتطلبات السلامه هي العنصر نتاع المباشرين للاغذيه
0: العملاء
2: بالطبيعه المباشر داخل المحل هذوك المباشرين للمواد الغذائيه لي مانيبيلاتور دون ريالمونتير هذوك احنا بالنسبه لهم لانه هذاك هو الموتور لانه اذا
0: الحلقة
2: كان
0: اللي تربط بين كل شيء
2: لانه اذا كان هو ما يكونش معناها عنده اختصاص معين ما يكونش ملم بالابجديات نتاع حفظ الصحة بالطبيعة باش
0: سيبوزون سي محمد نقول لك اعطيني هكا حاجات اللي مثلا مستمعد احكي على ظوافر مسخين مش مقصوصين فما الكواف الشعر خاطر فما شكون لقات شعره فما لي غون لي القفازات باش كي تمس معناها هذوما حاجات الحقيقة ما نحكيو بكل صراحة ماناش قاعدين نراو فيهم في كل المحلات معناها فما شوي شنو الحاجات الاخرى اللي انت تراها مهمة العامل لازم يكون معناها موجودة فيه متوفرة من عرش غسل اليدين ترانزيسيون كما قلت انت من الحم الخضرة طازجة كنت نجم تسمينا هكا الخطوط العريضة متاع الحاجات اللي هي مهمة
2: شوف احنا وقت اللي باش نحكموا على محل مفتوح للعموم ذات طابع غذائي في علاقه مثلا بالريستوراسيون فما عده محاور هما على الاقل هما 10 محاور بالضبط معناها نجم حتى نسميهم
0: اي ميساج في الميكرو جوستي محمد وسميهم لنا خاطر مهم برشا
2: نجم نسميهم عندنا التصميم والتنظيم داخل المحل خاطر ماهوش توا بكري جماعه يحكيوا على محلات صغيره اذا كان انت المحل ما يسمحلكش باش تحترم قاعده المشي للامام ما عادش نجم تحكي على سلامه الاغذيه لان مش معناها المشي للامام معناها ما تنجمش انت معناها تمشي للوين الماده الغذائيه اللي تم طهيها واعدادها نهائيا وترجع وترجع للمازالت فريشكه وتمس ومن بعد ترجع الى غير
0: معناها مش نفس الشخص الشخص لازم
2: هو اللي يسربي غادي هو اللي طيب حتى ولو نفس الشخص ما يلزمكش تعمل هاك
0: لليورتور
2: لأنه كل إطاب عندها مرحلتها وقتاش تعمل لليورتور وقت اللي تبدأ أنت واعي باللي تعمل فيه وتغسل يديك بالقداء زارة مش غسلة اليدين زادرة وعنده ضوابط لأنه ثم شكون يعمل هكا ومن بعد يمسحها في منديلة مسخة ولا في
0: صحيح.
2: ولا في الطابلية نتاعه اللي صوابها وإلا دونك هاك علاش فما ضوابط المواد الأولية وما أدراك من المواد الأولية لأنه أنت إذا كان المواد الأولية ما تعرفش تختارها من الليتاب متاع الريسبسيون باللي تكون أنت محترم للشروط السلامة باش تكون المادة النهائية ما هيش مطابقة لأنها المادة الأولية هذيك بالنسبة لنا احنا راهي معناها حاجة أساسية باش أنت ثبت فيها
0: سمحني سي محمد مهم برشا تقول فيه ما نحبش نقص عليك وانت باش تكمل 10 نقاط اللي هما صلب موضوعنا اليوم هذاك علاش بعد اخبار ماضي 3 مع زميلتنا هبه الخميري موجوده هوني في البلاتو باش نرجع معك انت مباشره ونعطيك الكلمه عاود ذكرنا في الزلزله لنين ونكملوا نقاط الاخرين الكل اللي هما يقول سي محمد ربحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه والمنتوجات الغذائيه من النقاط المهمه جدا اليوم كي نحكيوا على كواليس نظافه مطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة عموما نرجو معكم نرجو مع سيلوت في من الوردية بعد الأخبار زد كيف على خاطرش خلي الميكرو لزميلتي هبة الخبيري من قسم الأخبار ونرجو ساعة ثانية في فورم
6: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
7: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
8: موجز الأخبار أهلا بكم. المدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي يؤكد تسجيل نقص في عدد الأضاحي المخصصة بالولاية لعيد الأضحى وذلك مقارنة مع الموسم الماضي مشددا على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي والتي تراوحت بين 800 و 1700 دينار. والمدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي يقول إن فرق المراقبة الاقتصادية تؤمن حاليا وإلى غاية عيد الأضحى حملات مراقبة لأسواق الماشية ونقاط البيع في كامل الولاية بالتنسيق مع أجهزة الأمن ومتابعة دقيقة لوضعية الأسواق للتصدي للدخلاء ليكون البيع من الفلاح إلى المستهلك بما يحد من مستوى ارتفاع الأسعار وفق تقديره. المكملات الغذائية تتحول في السنوات الأخيرة من منتجات تباع داخل الصيدليات ومحليات الرياضة إلى سوق عالمية ضخمة تروج لها منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون للترويج للجسم المثالي والصحة السريعة، وبين من يعتبرها دعما غذائيا ضروريا ومن يراها تجارة مربحة تستغل مخاوف الناس وهوسهم بالصحة، دخلت تونس بدورها على خط الجدل مع عودة النقاش داخل البرلمان بشأن مشروع قانون لتنظيم قطاع المكملات الغذائية. تقرير خول الكعبي.
9: مشروع القانون الذي تناقشه لجان البرلمان يتكون من 54 فصلا ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم تصنيع وتعليب وتخزين ونقل وتوزيع المكملات الغذائية إضافة إلى مراقبة بيعها عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من التوسع الكبير في السوق التونسية حيث أصبحت المكملات الغذائية تستهدف الرياضيين والنساء وحتى الأطفال وسط مخاوف من انتشار منتجات مجهولة التركيبة أو غير خاضعة للرقابة الصحية الكافية. لكن الجدل لا يقتصر على تونس فقط، فالعالم بأسره يعيش منذ سنوات على وقع معركة تنظيم هذا القطاع الذي تحول إلى صناعة بمليارات الدولارات. ففي الولايات المتحدة أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة عن اجتماعات ومراجعات جديدة لقوانين المكملات الغذائية وسط تزايد الانتقادات نتيجة دخول مكونات جديدة إلى الأسواق دون اختبارات كافية للسلامة. وفي أوروبا وآسيا كذلك تتجه الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع سريع النمو، خاصة مع صعود ما يعرف بثقافة العافية التي تدفع الملايين إلى استهلاك الفيتامينات والبروتينات والمحفزات الغذائية بشكل يومي أحيانا دون استشارة طبية. وفي تونس يرى مختصون أن الفراغ التشريعي ساهم خلال السنوات الماضية في انتشار سوق موازية للمكملات الغذائية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباع منتجات مجهولة المصدر بوعود مغرية متعلقة بالتنحيف السريع أو تضخيم العضلات أو علاج الإرهاق وضعف التركيز. لذلك يعتبر المدافعون عن مشروع القانون أن تنظيم هذا القطاع لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة صحية واقتصادية لحماية المستهلك وإنقاذ السوق من الفوضى.
8: في أخبار العالم، وزير الدولة للشؤون الصحية في إسبانيا يعلن رصد حالة اشتباه بفيروس هانتا لامرأة في إقليم أليكانتي بجنوب شرق البلاد ظهرت عليها أعراض تتفق مع الإصابة بهذا الفيروس، مضيفا أنها كانت مسافرة على متن رحلة جوية مع مريض توفي جراء هذا الفيروس. مراسل لقناة فوكس نيوز يقول إن الجيش الأمريكي شن المزيد من الغارات الجوية اليوم الجمعة مستهدفا عدة ناقلات فارغة كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم، مضيفة أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكمال فريق فورام. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.

0: كوريوزيتي. كيلر رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيلر رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كيلر رجال ورجع للغار اللي بقطره منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كيلر رجال، الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
1: ديربي العاصمه، ديربي حاسم لقب البطوله، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 ماي مع الاربع متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
0: الأولى في تونس. ليندا رحالي
2: من جديد، رجعنا معكم في فوروم على موزايك فام. مرحبا بكم، ماضي 3:12 دقيقة حتى للأربعة، مواصلين معكم في فوروم. اليوم نحكي على التونسي وثقته في نظافة كواليس المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة. فما مثل تونسي يقول يا مزين من برا شنو حوالك من داخل، وإحنا اليوم نحكيه على الداخل جستمون، اللي بعض المحلات تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي، ديكوراسيون تاع المحل وغيره، ولكن البعض منها يهمل الجانب الخفي اللي ما يرهش الحريف، إن كان نحكيه على كوجينا وين يتم عدد الأطعمة، ولا المكان اللي يتم فيه تخزين المواد الغذائية وحفظها. شو أهم المخلفات جستمون اللي يتم رفعها ويقوموا بها بعض المطاعم والمحلات، كانعدام قواعد الصحة، وجود بعض الحشرات والحيوانات الأخرى، الحفظ على الغير الجيد لبرودوي فخي، مواد الطازجة، أو حتى احترام قواعد النظافة من قبل العمل. كنا نحكيه في الساعة الأولى كما استعمال القفازات، الشعر يكون مغطي، غسل اليدين، ملابس وارتداء ملابس عمل ملائمة إلى آخره. هل عشت تجربة اكتشفت فيها أنك كنت ضحية لتجاوزات ولا خروقات خطيرة على صحتك وصحة المستهلك بصفة عامة؟ وساعة الأولى تكلمونا شكون للأسف جيتهم معناها انتوكسيكاسيون ساعات بسبب حاجة كليوها، وهل كانت فما مخلفات على صحتك ومن محل ثبت أنه لم يحترم أبسط قواعد النظافة والصحة عند تقديم أكلات الحرفية؟ وزادة شنو أهمية الدور الرقابي لفرق حفظ الصحة في الإطار هذا، وكيفاش صاحب المحل ينجم يبني الثقة بينه وبين الحريف من خلال الحاجات اللي نجم يقوم بها باش يطمن الحريف؟ مشكون مثلا يختار المحل متاعو تكون الكوجينة أبارانت، يحطها يعمل باللار ويقول لك هاو كتشوفوني في كل شيء، شنو قاعد نحضر، شنو قاعد نطيب. فما برشا محلات ولات تعتمد الطريقة هذه باش تبني أكثر شفافية مع الحريف. وجستمون معنا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية سي محمد الربحي، مشكور على حضوره معنا، اللي ولات الهيئة اكسكلوزيفمون معناها حصريا هي المسؤولة على كل ما هو سلامة صحية ومنتوجات غذائية، والجانب الكل موجود عند الهيئة اليوم. هذه حاجة باهية، سنتراليزي معناها المعلومات والإجراءات الكل باش نفهموا زادة كيفاش نجمو نقدموا ونحسنوا. معنا سليم عبد الله مختص في الاجتماع زادة كيف كيف. قبل الأخبار ماضي 3 وقبل ما نرجع مع سي لطفي، وقفنا معاك سي محمد في حاجة ياسر مهمة. أنت قلت فما 10 نقاط مهمين تعتمدوا عليهم كضوابط باش نضمنوا انه لشان الكل وسلسلة الكل من اللي نشري والمواد الاولية باش نضيبوا بها حتى اللي تقدم البلا للحريف تكون حاجات معناها ريسبكتي. انت ذكرت زوز نقاط عاود ذكرنا بهم غابيدمان، وبعد نمشيوا لبقية النقاط خاطر جي موعد الاخبار ما كملناش من قبيلة نستناو، حبوا نسمعوا شنو النقاط الاخرى.
3: ما ان شاء الله ما نكونش طويل برشا.
2: لا ميسج، نحاولوا نلخصوا سي محمد، نحاولوا نعملوا الخطوط العريضه.
3: أي الخطوط العريضه احنا شوف الاكل الماده النهائيه اللي باش تستهلكها هذيك راهي نتيجه لعده انشطه تمشي من الحقل وانت ماشي حتى توصل للمستهلك. أيوة. يعني هذه كلها فيها اجراءات الى غير ذلك. احنا توا على مستوى هاك المحل هذاك الصغير اللي يعمل في الاكله السريعه ولا يعمل في مطعم ولا في يحضر في الاكلات، هذاك راهو مجبور قانونا باش يستجيب للضوابط الاساسيه، والضوابط الاساسيه دي كلها تحوم حول التصميم والتنظيم. تحوم حول المواد الأولية وكيفية اختيارها وكيفية الحفاظ عليها وتخزينها وتعامل معها, الطرق العمل لأنه عندها قيمة كبيرة هذه, لأنه طريقة العمل هي معناها كي كونديسيون, هي اللي كي كونديسيون نوعية المنتوج النهائي. حفظ ساعة العمل وما أدراك ما حفظ ساعة العمل, وانت يا أخت ليندا أكدت برش على مباشر داخل حفظ ساعة العمل, وانت جبت بعض الحوجات الأمثلة كما يبدأ بالظوافر ولا بالشعر, ولا انت ذكرت القفازات, ولكن إن شاء الله مش القفازات, رأوا تولينا نلاحظوا مرات يستعمل قفاز بالنسبة ليه إنفوا استعمل هك الليجون, بالنسبة ليه ما عادش يستعرف لا بغسل يد ولا يمس بها العظم يمس بها
2: دونك ما عملنا شيء.
3: هذيك احنا بالنسبة لينا ضيور في وقت من الأوقات تخلينا عليها, وإحنا توا هذه من بين النقاط اللي باش نأكدوا عليها هو أنه عدم استعمال القفازات, لأنه هذيك تنجم تعمل البو اندوير لو كونسوماتور اون ايرور, يمشي في باله اللي هو معاد, ولكن انا شكون يضمن اللي وقت اللي انا مالجري اللي انا لابس قوم نمس العظمة نكسرها وهي نية فيها جراثيم, نمشي للسلاطة اللي فيها طاجة واللي فيها انواع اخرى وهكذا دواليك, اذا كان ما نغسلش بالطبيعة انا باش نهز حتى ولو
2: في الماو بلاش قفازات مع غسل اليدين خير,
3: ولكن غسل اليدين هي أساسية. يعني في سلامة الأغذية ما نجموش نحكيه على سلامة الأغذية من غير ما نغسل يدينا بصفة مستمرة وبطريقة معينة مش هكاك. هذه بالنسبة للعمل. بالطبيعة التنظيف والتطهير متاع المحلات والتجهيزات, لأنه راو مرات احنا ننظفه ظاهريا تظهر نظيفة, ولكن إذا ما نقومش بعملية التطهير ما عملنا شيء, لأن التنظيف هو باش نخلص هك السرفاس من الملوثات إلى غير ذلك, ولكن الجراثيم هذيك تبقى, كيفاش نحيها بعملية التطهير, هك علاج ديما تنظيف تليه عملية التطهير.
2: شنو المواد؟
3: احنا اون جنرال جافيل, ولكن فما مواد اخرى. ولكن احنا في تونس فاميلياريزي بالقدا مع جافيل, وفيو اللي هو زادة مادة رخيصة معنا
2: اكسيسيبل
3: دو تو الموند, دونك هاك علاش كيف التصرف الفضلات, واحنا توا في فترة نوعا ما بدأت تسخن, وقت اللي انت هاك الحاوية متاع الفضلات ما تكونش بطريقة صحية, لأنه تكون أبيدال وتكون فيها هك الساشيات الباسيك الضرورية وتكون مغطية,
2: لازم البيدال خاطر فما شكون بالقون هذيك يهز البوبيلي يغطيها يعريها ويحط
3: ما عملنا شيء,
2: نراوه شكون يتكيف يخرج يتكيف ويرجع يزربي لساندويتش ونراوه.
3: حاجات ممنوعة هذيك كلها حاجات ممنوعة. كيف العناية بمحيط المطبخ, لأنه المطبخ هو أنتو معناها أنت مش بالضرورة معنا مش نظف الداخل راهو وهك المحيط القريب للمحل متاعك موسخ بطبيعة كان ما عملنا شيء, لأنه تعرف أنت كل الحشرات الذباب إلى غير ذلك كله باش يدخل, وهذيك بيان سور أمور نجم
2: لبروكسيميتي القرب من حاجة مش نظيفة نجم تسبب جراثيم.
3: كيف مكافحة القوارض والحشرات داخل المحل, هذه احنا تبارك الله وقت اللي تدخل مرة المحل تشوف الذباب تشوف برشا حاجات, وقت اللي تشوف الذباب يدور من بلاصة لبلاصة أعرف راو حتى ولو هو ما هوش باش ياكل منها, راو وقت اللي يحط هك السقين متاعه اللي كانت هو عادة الذباب تحب الفضلات
2: المتعفنة ولا
3: فهمت, وقت اللي باش تحط بطبيعة فيزيك ما باش تهز معاه هك التلوث وكل جراثيم إلى غير ذلك, وقت اللي تحط على كعبة جاتو بطبيعة حتى ولو ما هيش بعد هي
2: بتعدي لها الجراثيم
3: لوثها. كيف المركبات الصحية وما أدرك من المركبات الصحية, هو سيسليم ذكر بكري الوقت اللي أنت وقت اللي واحد يدخل للمركب الصحي ولا يخرج راهي هذيك عملية حساسة جدا,
2: ما نقول بشي فهمونا نقصوا ليتواليت
3: خاطر توا أنت ومرات حتى ولو في داخل التواليت تكون أمور منظيفة, ولكن يكفي باش وقت اللي تغسلي
2: البواني نتاع الباب ولا
3: تمس الصرفاس معناها ملوث بطبيعه وقت باش ترجع للكوجينه لداخل باش تهز معاك الجراثيم هذه.
2: صحيح.
3: واحنا هذه المشكله الكبيره لانه احنا في حفظ صحه العمله نشوفوا اساسا هاك الكرنيات نتاع الصحه اللي فيها الكوبروباراجيتو اكل نشوفوا بها مدى حمل هاك المباشر الماده الغذائيه مدى حمله الجراثيم خاطر احنا نعتبروه حمل سالم حامل سليم امبورتور سان
2: اي
3: يعني ينجم يكون عنده جراثيم ضارة
2: أي.
3: ولكن هو ما تظهرش عليه ما فماش أعراض ولكن وقت اللي تمشي في الفضلات نتاعو ومن بعد ما يغسلش يده إلى غير ذلك
2: تتعدى
3: باش يهزها والخطر وين أنه عنده هو ما فماش مشكلة هي عن بارفيت سامبيوز معاه ومتعايشة معاه ولكن وقت اللي تعدل السلسلة الغذائية بالطبيعة هذيك هي اللي تولي خطيرة وتولي مشاكل نتاع تسممات غذائية إلى غير ذلك وحنا نحكيو شوية على
2: أي بعد شوية نحكيو على المخالفات
3: والعنصر الأخير هو التكوين والمراقبة الذاتية لأنه العامل اللي يتعامل مع السلسلة الغذائية لابد أن يكون عامل مختص مش اللي يجي وهك علاش ضروري جدا أنه تكون عنده حد أدنى من التكوين باش يعرف يتعامل
2: مع المستحسن للركروتمون يكون الناس متكونة ولكن اليوم فما وحكيناها قبيلة ناس للأسف ما أي.
3: أي. كيف كيف توا وجبدنا بكري اللي في المداخلات خاصة المداخلة الأولى معنا الحقيقة وقت اللي أنت باش تشوف حاجة غير عادية في الأكلة أضعف الإيمان أنه نعترف بالغلطة
2: ونعتذر
3: ولكن معناها
2: مستمع قالت لها دودة
3: معناها عادية معناها حاجة غير عادية جدا
2: والمستمع الأخرى قالت لها ولا المستمع شنو القى منها شنو القى زيدا قالوا عادي
3: إيه معناها احنا شوف هذه راهو يلزم تو المستهلك والمستمع التونسي يعرف ويلزم ياخذها بعين الاعتبار هو انه وقت اللي يلاحظ حاجه من نوع هذا عنا رقم اخضر احنا في الهيئه اللي هو 80106977 يبلغ وهذوما الناس اللي احنا لابد ان نركزوا عليهم لانه ماهوش معقول باش
2: يواصلوا هكذا على ذكر الرقم الاخضر سي محمد باش نرجع لك بعد شويه تعطينا بعض الامثله على اهم المخالفات اللي تم رفعها واكثر حاجات معناها ريكورنت تتعاود ونعاود نذكروا بالرقم الاخضر باش المواطن زاد يحمي نفسه الهوني معناها مهمه برشا باش ربما يكون فما اكثر رقابه على محل دون غير وخاصه كان كثرت فيه لي ريكلاماسيون مع العلم انه باش معنا سي لطفي ولكن جو مي بيرمي عنا زميلة لينا مانيش نذكر اسمها اللي لقات فار في بيتزا طيب في الكوشة هكا ولا زميلتنا دخل في الكوشة ولقاته في البيتزا وذية عينيا وجات وكانت في حالة صدمة وذهول وصورت لنا عنا حتى الصور متاع البيتزا هذية اللي فيها فار وكبيرة ما نعرفش فار جربوع ما فار ولا جربوع ثاني من تيكيريتو
4: فار
2: بوتميرة باه ملف التصوير ظهر لي أنا كبير شوي غلاتيفمو على كل حال للأسف هذو ما حاجات زادة لازم الانتباه على الأقل كيما فاقوش به في الكوجينة مويرة وكي تخل في وسط الكوشة باه احنا ديما ما نهولوش راه فما ناس نظاف يخدموا على رويحهم كيما قال سي محمد فما المراقبة الذاتية يحترموا محل متاحهم ويحترموا الحرفة متاحهم ولكن احنا اليوم نحكيه على المنعرش القلة ولا اللي هما مش محترمين باش النجموا يقوموا بأكثر مجهود حفاظا على سلامة المستهلك والحريف وحتى حدا على سمعة المحل متاحهم نمشي للوردية معنا سي لطفي بعد نرجع معك سنين سلوت في سائق تاكسي دونك يتنقل برشا يقول بحكم خدمتي ناكل البرة وفي المطاعم فما الباهي وفما الخايب مرحبا يا سلوت في تحيلي
5: مرحبا عايشك لاباس انت
2: اي عايشك يا سلوت في تحيليك والكل سواق التاكسي اللي هما مستمعين الاوفياء الحقيقه برشا يطلعوا في تاكسي يلقاهم يسمعوا في موزايك تحيليك يا سلوت في
5: عايشك
2: تجربتك سلوت في
5: بالنسبة للتاكسي معناها هو أكثر واحد بالنسبة لي أنا اللي هو يدور في الكياس ويأكل معناها يدخل الريستوران ويشوف أنا بالنسبة لي أنا ندخل ريستوران من الأغلبية ندخل نغزر اللي يجي نغزر الحوايج ونغزر المحيط نتاع الريستوران نسقي دور وحدها وتخرج معناها يعيط لي ايج اخويا ايج اخويا يقولوا شمش نجي مع المغز فاكد كيفية مغز يديك كيفية معناها مش أغلبية ثم اخويا ثم نوعية نحن تاكسيات مثلا نعرفوهم نمشيوا لهم فهمت كي نقربوا البلاصه هذيك ديريك نسكت الكهرباء ونهبط ناكل عندهم هما متمان
2: ايوه
5: حانوت نظيفه ناس منظمين كما تحكيو قبيله تيني معناها مريقل جواندوات تتروي بوشه فوق راسه مريقل متمان مع الماكله فهمت تدخل ساعه تلقاه مريول ومسخ

0: معناها يلزم نظام. اسمع الحاجه في الريستوران هي الانظاف. انظاف هي الاساس. أيوة. التنظيف وحتى للماكله قدامك والشانتيون نظيف واحد ولا يترك على الماكله. اما تترك خمس تلقى تغزر كيف تلقاها حالك محليل وخمجز وحاله ما تنجمش تاكل.
1: اي معناها بالنسبه لك انت المقياس الاول الهيئه الشخص اللي باش يسربيك اظافره شعره لهيئته لبسته هندامه هذاك ديجا ينجم يعكس الصوره على الاقل على شنو اللي تنجم انت تلقى في الخفاء.
0: اكثر حاجه اكثر حاجه هي الظوافر. اي صح كما قلت انت قبيله والسيد اللي معك قال لك سيجارو في دي سيجارو يبدا يتكيف ويشرب يزيد. يا اخوي ايش تعمل؟ قلت له مره اخرى يا ولد ايش تعمل؟ تكيف يقول شي مشكل كيف تحل الخبز وتدخل فيه يديك وتدخل في فيه ما تجيش فلا انا حتى كي تتكلم ساعه ساعه ما يعتجب امك الحكايه فهمت.
1: اي انت على الاقل تعمل الملاحظه على الاقل
0: ملاحظه. انا مالك ما نكذب عليك انا ما نسكتش انا نتكلم
1: عندك الحق رغم اللي انت ماكش بتشري من عنده ولكن للي بعدك للي يجي بعدك
0: الناس كل اللي زي ما تتكلم
1: واضح جدا. هكا فما رقم اخضر كنا نحكيوا عليه 80106 977 وتنرجو نحكيوا على الرقم الاخضر وزاد المخالفات والرقابه الى اخره. سي لطفي نشكرك برشا على المداخله والتيمونياج نتاعك بالنسبه لتجربتك في الاطار هذايا. شكر كبير ليك ومره اخرى تحيه لكل سواق التاكسي في الاستماع لينا. نشكر سي لطفي ونمشي بسؤال السنيم. دونك سنيم بعد شويه باش نحكي مع سي محمد الربحي على دور الرقابي على المخالفات اللي تم رصدها شنو هو العقوبات زادة كيف كيف اللي للمخالفين هذوما. ولكن قبل ما نمشيو للجانب هذايا خلينا نمشيو للمراقبة الذاتية اللي حكي عليها سي لطفي اليوم. حتى صاحب المحل من مصلحته انه يحافظ على سمعة المحل متاعه من مصلحته انه ما واليوم فما لي ريزو سوسيو اللي يفحوا برشا معناها انا مانجي بو فو دي جروب كيما هكا وحاجات اللي توري لي اكسبيريونس الخايبين من مصلحته يقعد عنده ريبوتاسيون باهية. دونك شنو الدور اللي نجم يقوم به باش يبني هالثقة هذه مع الحرفاء متاعه؟ وهل ترى انه فكرة انه البعض كما كنت نحكي قبيلة يعملوا كوزين هكا ابارانت ترانسبارانت بالبلار بشراء الحريف ما كلت وقاعدة تحضر دون كل كونديسيون هي استراتيجية نجم تكون ذكية اللي تبني ثقة هذية؟
2: والساعة الفكرة الأولى نظن مهمة تأكيد عليها هي المسؤولية. الشخص اللي هو باش ينطلق في مثل هذا النشاط يلزم يعرف المسؤولية الكبرى اللي يتحملها عند القيام بمثل هذا النشاط لانه يعني مفروض مش
1: المستمع قالك الهدف ساعة ربحي
2: نفهم اما يعرف
1: معنى ربحي سنرمع ربحي لكن ربحي فقط.
2: اما نجم انسان من لون يقول انا مش قادر باش ننشط في قطاع معين ما عنديش المؤهلات. فما ناس صندوي يعني حتى كان ما مش تكوين يحب المجال هذاك يحب الطبخ يحب الغذاء يحب الخضره الغله ما تفهم يلزمنا نفهم
1: يعني فما ساعات مستثمر مثلا
2: اكيد اي اما لو يكون عندي المسؤوليه خاطر فما اليوم دي تابلو دوت ميزون دوت اليوم خاطر احنا في وضع التنوع العديد كيما سمز مطاعم عموميه وصارت مشاكل فما فروحات وعروسات عرس كامل مش لورجونس. الوضعيه اليوم انه ما عاش قادرين باش نسيطروا على كما كان قبل تطيب شي يتم في اطار اسري في عائلي. اليوم نمط العيش الشكل اللي نعيشه به نحن اليوم فيما امكانيه انه تصير. الحاجه الاولى ساعات فما يلزم الناس يعرف روحه في مجال معين يقول راني انا ما نجمش هذا ساعه الخطوه الاولى. لو مشينا وانطلقنا في هذا المشاريع مهم جدا اللي حكيت عليه انت.
1: أيوة.
2: الرقابه الذاتيه. الرقابه الذاتيه هي مسؤوليه صاحب المحل لكن زيد هي مجموعه اللي تخدم معاه لانك يعني في الغالب فما ناس يستثمر للحساب الخاص وباش يكون عنده مشروع فردي لكن فما برشا وضعيات انه حتى لو الشخص هو كانت عنده الرغبه والمسؤوليه لكن هو باش يخدم مع المجموعه ويلزم المجموعه نتاعها كلها تتبنى هذا المنطقه وهذه العقليه نتاع الصحيه واللي فيها الكثير من العناصر. ونظن اليوم ايضا لما نمشيو الى المعايير ان كانت التونسيه او الدوليه نفهموا شنو الرهانات والتحديات الموجوده ان كانت في علاقه بالفضاء بالفصل بين الفضاءات بين انك انت شنو يلزمك تلبس بين انك انت شنو يلزم توفر من تجهيزات بين انت الحركات اللي لازمك تنجم تعملها من الحاجات اللي ما تنجمش تعملهم. وظن هذه العناصر كلها اليوم نوعا ما متوفرة على الأقل في المعلومة. اليوم يصعب الشخص يقول من عرش يعني يكفي كما قلت أنت بالإنترنت اليوم نجم تعرف هذه المسائل ولات متوفرة ونعرف ما هو

0: قانوني وما هو غير قانوني, لأنه الدولة تنجم تتدخل, أما الدولة ما تنجمش تكون مراقبة لكل محل لإمكانيات غير متوفرة. ومش دور هذا الدولة فقط, إن هي فما زاد نوع من الشراكة زي ما تكون بين خاصة القطاع العمومي والقطاع الخاص. الدولة تنجم تقوم ببعض المسائل الرقابية اللي هي تجي خاصة خارجية, وفما الرقابة الذاتية اللي حكينا عليها اللي نجم يقول لها المحل. هنا المحل يلزم هو يكون متمكن ساعة من هذه الإجراءات, يعني يشربها كيما واحد باش يمشي
1: خير قطعه كيما ما يعطيو مثلا انك الشهاده نتاع الحمايه المدنيه تتعلق في المحل وشيء, ام فماش شهاده سي محمد كيما قال لك للمستثمر واحد ماهوش من المجال باش يعرف الاساسيات نتاع
0: خاطر كل قطاع واش يختلف. هو مستان كاين تشارج مفروض, اما ما نجمش ينطبق على كل القطاعات. فما
1: اي معنى الملاحظه الثانيه مهمه جدا.
2: لا معقول جدا كلامه معقول, ولكن راهو كل نشاط عنده خصوصية, والخصوصية هذه كان بوبة في كراس.
1: أيوة, لكن فما فرض أنه يكون اللي بيش يحل محل هو على علم ويفرمي العبيد اللي ركروتيهم وإلا
2: لغكروتهم. لا ينجم يستثمر, ولكن يحط ناس في مستوى معين, ينجم تكون عنده الفلوس يعمل الانفستيسمو. أيوة, واللي يقوم ولكن باسمه هو رواه,
1: واللي خدم ناس ما هيش
0: مؤهلة.
2: المسؤولية تبقى مسؤولية صاحب المحل. لأنه احنا شوف رو المباشر داخل المحل المفتوح للعموم في احنا بالنسبه لينا ما هوش هو اللي باش يتحمل المسؤوليه, لانه اللي يتحمل المسؤوليه هو صاحب المحل. وصاحب المحل اللي هو اللي يلزم يوفر الظروف ويلزم يأطر ويلزم
1: معناها المسؤوليه ترجع ليه هو.
2: فهمت بالطبيعه احنا تو هو السي سليم معناها اكد على السلامه على المراقبه الذاتيه. المراقبه الذاتيه هذه راهي مجبوره بالقانون, راهي التزام.
1: هذا باش نحكيو جوستمون القانون شي يقول شو ما العقوبات الرقابة كيفاش تصير, مخالفات اللي تم رفعها. ولكن إذا كان بخلاف الدور الرقابي وحفظ الصحة إلى آخره, ساعات فما معناتها حوادث تصير وحاجات تصير اللي تكشف المستور أو تكشف إن كان فما خلل. جوستومون باش نرجعوا على الانسيدون اللي صار وتسموا فيها 9 حالات تسمم غذائي في ولاية صفاقس بعد تناول مرتبات في بعض المحلات في الجهة, وتحاليل مخبرية ورات فما جرثومة السلمون وانت كنت زلت المونيلا سامحني, واللي انت كنت تدخلت واكدت انه معناها فما كان قرار بالغلق الفوري كاجراء وقائي. ثم المشكل كان ربما في طرق تخزين ولا حفظ, والمصابين الحمد لله غادروا المستشفى, فما زوز قاعدوا في المراقبة الطبية. احنا غابين باش ناخذوا معنا مراسلنا في صفاقس فتحي بوجنية خلي يلخص لنا بالضبط شنو تقريبا شنو اللي صار, مع العلم انه قبلها كانت فما حادثة اخرى تذكرنا بها. وبعد نرجو معك سي محمد باش نحكيه على المخالفات من نوع ذي. مرحبا بيك فتحي بوجنيح على موزايك فام, تحية ليك.
3: مساء النور ليندا, انت وضيفك سي محمد الرابحي كل مستمعينا في موزايك.
1: يفضلك فتحي. احنا الحقيقه معناها الحلقه والبرنامج كانوا بريفو من قبل ما يخرج الخبر, ولكن بما ان هناك اكتواليتي قلنا خلينا نرجع عليها على خاطر في صلب حلقه موضوعنا لليوم. تفضل فتحي كلمه ليك, شنو اللي صار وذكرنا بحادثه صارت ما عندهاش برشا زاد تسموا فيها تلمذا.
3: إفكتيفمون ليندا, هي الحادثة هذه الحقيقة هي الأحداث نتاعها بدات من أول شهر ماي 30 أبريل على أساس تناول المأكولات هذه اللي هي من محل مرطبات اللي فيها مادة سالمونيلا اللي أثرت أدت تسمم لبرشا حالات اللي تم تو بعدين الدكتور محمد ربحي يمكن يعطي الأرقام, لكن 9 حالات تم إيواها في يعني مستشفيات مختلفة ما بين مصحات المستشفى العسكري زاد كيف في السبيطار نتاع الحبيب بورقيبة. أكيد كان سمع حالات يعني حالتها تعكرت, وأكيد زاد كيف الأرقام يا ليندا أعلى من هكا, لأن مسمى زاد شكون اللي ما بلغوش. لكن تأكيد الكل أن الأرقام توصل تفوت حتى 26 حالة نتاع تسمم بالمواد بالمادة الغذائية هذه. وأكيد العمل في رقة طبية والإدارة الجهوية للصحة قاموا بالتحركات اللازمة بيان سيور وتم زاد كيف غلق محل المرطبات هذه الغلق وقتي عن طريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. دونك هذه إشكال كبير التسمم الغذائي واللي الضر زاد من مختلف الأعمار. ولكن زاد كيف قبلها في تقريبا في شهر أبريل في منتصف أبريل ثم تلامذة في المدرسة الابتدائية سيدي صالح بصفاقس تعرضوا لحالة تسمم بعد تناول شوية ماكلة اللي كانت متعفنة وأدت إلى نقل تقريبا عدد في حدود 7 إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وإطلقوا إسعافات. دونك وهذه تطرح بيان سور توا سيرتو مع سخانه ليندا اكيد يلزم برشا مراقبه على المواد هذه على ما توفر النظافه وايضا زاد كيف سلامه المنتجات والعرض نتاعها مقابل الشمس ولا في احترمت شروط صحيه ولا لا اكيد هذا خدمه كبيره اللي يلزم الاشتغال عليها لانه ديما صحه المواطن هي الاهم
1: اكيد هذا اكيد حاجه مهمه ذاك علاش احنا حالينا زاد موضوع كيما هكا اليوم من ناحيه باش الناس ترد بلا ولكن من ناحيه زاد باش اصحاب المحلات يكونوا على قد مسؤوليه المحل اللي يديروا فيه بما انه فما ساعات حالات اختيار وانت كنت تحكي على تقريب قريب 26 شخص تضر وتسعه ربما دخلوا المستشفيات ولكن هذوما ديكلاري باش نعطي الكلمه بعد ناخذ معنا رياض بالتليفون نعطي الكلمه لسي محمد الربحي باش يحكينا جوستومون على النقاط هذوما في علاقه بالمخالفات اللي تم رفعها والعقوبات زاد اللي نجم يواجهها صاحب محل اللي ما يحترمش سلامه صحيه معناها وحفظ صحة متاع الناس ولكن قبل باش نمشيو نسمعوا سي رياض من ناحية تضامن اللي عاش تجربة مماثلة في نفس إطار اللي كنا نحكيو فيه
4: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
1: ألوغ رياض يقول صارت له حالة تسمم هو أكثر من 30 شخص الحكاية عندها بعض السنوات ويقول أنه المطعم الراعي يخدم بعد 4-5 أيام تنفهم شنو اللي صار بالضبط رياض مرحبا بك تحية لك رياض
5: السلام أختي ليندا شحوالك
1: الحمد لله شحوالك يا رياض
5: بس عليك عايش تبقى لك محمد معكم
1: يفضلك يا سي رياض معنا سليم وسي محمد وتليفوناتكم اللي مهمة برشا بالتيمونياج متاعكم بيه دونك رياض
5: برشا محلاهم مدامين دايرين فاصون واحد ساعات يشد روحه باش يشارك مي بالنسبه لي
1: ما تشدش روحك يا رياض هز تليفون وكلم نفرحوا راه بتليفوناتكم وباي مداخله ديما فيها برشا ثراء للحسه بي رياض تبارك الله قريب 30 شخص شكليته يا اخي
5: اي دي صارت الحاله قربت مع العيد الكبير بالضبط احنا وقتها تقريبا فما 10 سنين تالي ما تعرف نحن العائلات التونسيه ساعات نشتهوا حاجه بعد العيد وشويه مشوى شويه لحم وانا واحد من الناس مانيش من احباء اللحم العلوش برشا لكن اللي نحاول ديما نلوج على حاجه هكا باش ناكلها ليله من الليالي خرجت انا وجاري مشينا المطعم محلو كذا مشينا خدينا دجاج وخدينا بيتزا وكذا ومايونيز وكل شيء مانيش عارفين كل حاجه في المايونيز في الدجاج في البيتزا في الجبن شنو اللي كان مخزن ديجا في المطعم وخرج البيريود هذيك نتاع العيد بعد جمعه العيد شنو اللي صار فهمت خدينا اللي كلينا معناها ما شاء الله المطعم راهو يخدم بدون ذكر الاسماء بطبيعه وذكر والتشهير به كلينا ليلتها أمورنا واضحة تقريبا الأربعة متاع الصباح بديت نحس في وجهي أنا في معدتي مشيت للاستعجالي بحدانا غادي في الحومة كي مشيت بحدانا قلت لهم هكا قالوا لي معناها كليت من مطعم هكا هكا قلت لهم اسمه قالوا لي ديجا جاوا قبلك أنت 14 حالة معناها هذه بكلام الطبيب اللي عدى عليهم فما الحالات خفيفة من اعتبر انا خاطر باقي طبعي وكان معناها
1: عبيتها قد قد
5: عبيتها قد قد وفي
1: صحة ما بو في حاجة أخرى إن شاء الله بخير
5: عبيتها قد قد ومشيت حاسيل ورسات مشيت عملت بيلون تاعي وقتها في السبيطار وكما نعرفوا ساعات السيرفيس لي لون معناها الادارات العاديه وكذا وليت مشيت خديت ديزيون باش نمشي كلينيك مشيت للكلينيك انا خذت الطبيبه قالت لي كيفاش عندي البيلون هذا وانت واقف قدامي
1: معناها بالنسبه لها توكسيكاسيون كبيره
5: توكسيكاسيون صارت لي كبيره برشا صار لي فيها تسمم كبير برشا ورقت معناها في جروتها بلاد 5 أيام في الكلينيك ممكن هذيك تنجم تكون الحادثة هي خايبة وباهية ساعات نقولوا نحن حاجة خايبة تصنع لك حاجة باهية أنا عملت لي فكرة في راسي وليت كي نمشي المطعم نشوف واحد يهز حاجة بيديه نقوله نحي
1: رد بالك ندخل
5: حتى أمام الحانوت ولا أي حماد باش يهز حتى شوية فواكه حاجة نقوله نحي يهز لي بالباليت ولا يهز لي بيديك معناها بالمغرفة نقوله نحن ساعات نمشي للحانوت شعبي حتى نتاع ملاوي تبدا تهز بيديا ساعات يتغشوا الأحوان ولا اللي ريستو يقول لك كيفاش تقول لي اخي انا معناها
1: ايه ما فهمش وعي ما همش فاهمين
5: ولا يبدا يتكيف في سيجار وفي ديه يكمل السيجار نتاعو ديريكت مو يمشي يهز الخضره وكل شيء جديد تقول له نحيه كذا حتى في قهوه في مطعم ساعات صارت مشاكل كبيره برشا حتى نبدا مع اصحابي قاعدين يقولوا لي شبيك تكبش ياسر فيها الحكايه هذيك معناها
1: مش فاهمين شنو صار لك معناها
5: ولا انا تو عملت لي اعراض ذكر الطبيبه تحكي اللي دخلت المدام وقالت لها تنجم تصير عليها اعراض صارت اعراض انا تو وليت دوب ما ناكل حاجه تبطى ولا حاجه حاره ولا كذا ديريكتومون يصير لي فيها دياري
1: اي خلت لك مخلفات اي اي معناها الحاجه الباهيه انك في حاله وعي اليوم رياض معناها الوعي لازم يكون من الطرفين بعض اصحاب المحلات اللي يتغشوا كي تعمل رمارك لو كي في بلاصتها معناها اي رياض نشكرك اللي عطيت تيمونيش تاعك على خاطر باش يفيق برشا ناس جوستمون احنا كنا نحكيوا على تسمم غذائي بالمرطبات وتوا كنت تحكي على التجربه نتاعك تقريبا 30 شخص وهوني يهزنا هذا السؤال مهم لسي محمد نشكرك يا رياض على مداخلتك يعطيك صحة. يهزني في سؤال لسي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. سي محمد كيفاش بخلاف الضوابط اللي تحطوها بخلاف كراسات الشروط بخلاف لوتو كونترول والمراقبة الذاتية انتوما باقي تراقبوا تقوموا بتحاليل تهزوا عينات فما لي ريكلاماسيون لكن انتوما عندكم فرق مراقبة كيفاش تصير شنو اهم المخالفات اللي رفعتوها اكثر مشاكل في شنو بالضبط وشنو العقوبات يقول القانون؟
2: قبل كل شيء ساعة أنت مشكورة جدا على برمجة حصة من نوع هذا في الوقت هذا بالذات لأنه احنا توا جستمون وقت اللي يسخن الطقس تولي التسممات الغذائية الجماعية
1: سي محمد.
2: لا أيوة التسممات الغذائية الجماعية بالنسبة لنا احنا عندها ديفينيسيون حالتين فما فوق عندهم نفس الأعراض ومستهلكين نفس المادة الغذائية نعتبرها تسمم غذائي جماعي. ديار احنا تو في الفترة اللي تعديت من 2026 سجلنا الى حد الآن 15 بؤرة من التسممات الغذائية معناها وأكثر من 100 شخص تسمم في الـ 15 بؤرة طبيعي جدا نحن وقت اللي تصير تسمم غذائي جماعي هو ذات تبليغ إجباري معناها يعلمونا وهك علاش أنا وقت اللي نسمع تو المتدخلين وبارك الله فيهم الحقيقة نيفو عالي جدا تو سيرياض نعطاه
1: التوصيف صحيح
2: ومعناها هو هذاك هو المسؤولية اللي يلزم يلعبها المستهلك معناها خاطر هي شنية سلامة الأغذى هي مسؤولية مشتركة
1: بالضبط
2: مش كان المراقبة ومزد الخدمات لا راهو المراقب الأساسي هو
1: الحريف
2: هو المستهلك لأنه المستهلك إذا كان أنا وتوت تبارك الله شبكات معناها التواصل الاجتماعي والريزو وقت اللي تدخل فريق متاع مراقبة المنطقة الناس كل توجدها يحصل الأول والثاني بتاتر من بعد توجد الناس كل تستنى فيك معناها دونكك علاش والأذي نجم يعملها مع فريق الرقابة ولكن ما نجمش يعملها مع المستهلكين الكل
1: صحيح معناها المستهلك هو اللي يراقب يوميا
2: يعطيك الصحة أيه. احنا وقت اللي يبدأ المستهلك واعي وعنده ثقافة صحية تمكنه من حسن الاختيار وحسن التدخل زادة لأنه إذا كان كل واحد كل مستهلك يجي ويلاحظ هك الملاحظات اللي هي الهدف متاعها هي عدم احترام
1: المخالفات سي محمد اللي ترفعوها أنتم فرق رقابة ساعة نحكيه بصراحة معناه هل أنكم عندكم العنصر البشري الكافي وإمكانيات باش تراقبوا الناس لكل خاطر البعض يقول لك هاو ما جاوش هنا هاو ما جاوش هنا معناه نكونوا صراحة أنه زادة ما تنجموش تكونوا باختو في الأوقات الكل ذلك علاش مهم هالرقم الأخضر وشنو أهم الأكثر مشاكل
2: لا هو أنت توا ملاحظك في مكانه لأنه هذه علاش هو القانون المشرع التونسي علاش جاب إلزامية للمزد الخدمات باش معناه مجبور باش يوفر مادة غذائية آمنة معناها مش كما خطر توا وانت سألتني على العقوبات فما عقوبات كبيرة رو فما عقوبات إدارية
1: حتينا من إلي فما من عقوبات مالية وفما حتى سجنية
2: عقوبات إدارية من انذار شفاهي حتى الغلق المحل. الغلق على المحل وعقوبات جزائية بطبيعة احنا راو كلها فيها خطايا كبيرة راي حتى المئات الملايين وفما عقوبات سلب الحرية نحن عنا توا برشا ناس موقفة لأنه ما وفرش مادة غذائية سليمة
1: معناها في السجن خطر عرض ضحية الناس للخطر
2: بطبيعة يعني هي راو يلزم الناس تعرف وهذوما مزدي الخدمات يلزم نورمال موت والناس كل يلزمها تطلع على القانون نيل ليسونسي نباكو نتر للواء معناها الناس كل يلزمها تطلع لأنه ما هي سهل هذا من جهة من جهة أخرى احنا القانون وقت اللي تعمل على مبدأ تحليل المخاطر بما فيها التصرف بما فيها التقييم بما فيها الإبلاغ عن المخاطر ولكن اللي هنا المراقبة بتاعنا احنا تكون مبنية على الخطر معناها وين فما أكثر خطر وين نمشيو
1: وين فما جوستمون اكثر اختار تو
2: مثلا تو مثلا القطاع مثلا نتاع الريستوراسيون نتاع
1: اي لا نحكي معناها في الشين اللي تحكي عليها اسكو اللحوم اسكو لانتوكسيكاسيون معناها حكينا احنا على السالمونيلا اللي هي موجوده في الذري تسكي لحوم الدجاج عظم
2: تسكي دجاج
1: هذه اكثر حاجه يظهر لي تنجم تكون
2: لا هو
1: ولا فما حاجات اخرى
2: هو شوف احنا التسممات الغذائيه راهي مش بالضروره تكون من الماده راهو تنجم تكون من المباشر للماده الغذائيه
1: اي مش شخص من اللي يجي
2: من انواع معينه نتاع جراثيم وهكا علاش حتى الاعراض راهي تنجم تكون مغايره تماما كل جرثومه عندها فتره حضانه هكا علاش توا انت
1: دونك كيفاش تعرفوا انتم سي محمد
2: طبيعه احنا ما
1: عندكم في رحنا
2: لا احنا ما هو وقت اللي يجينا البلاغ عن التسمم نتنقلوا على المكان فما انتروغاتوار يصير
1: تاخذوا عينات
2: الانتروغاتوار تفهم به لانه من بين الـ الاسئله هو وقتاش كليت ووقتاش ظهرت الاعراض ديجا لانه كل جرثومه عندها فتره حضانة واحنا في في في بعض الحالات ثم السهريات ما زالت متواصله
1: وتشدوا الماكله ما زالت تحجزوها على عين المكان
2: لا معناها تصير الاعراض ويولي التسمم ظاهر لانها الجرثومه حاضره في المعنى ما ثم جراثيم تعطي تتكاثر في الماده الغذائيه وفما جراثيم ما تنجم تتكاثر
1: احنا عملناه وشفنا حتى عروسات سي محمد الربح فما ناس تسمت في افروحات مالوغوزمون في القايله والشمس ويطيبوا البر اتسيتيرا باه نرجع لك سي محمد خلينا نعطي كلمه لسنيم وبعد نمشي للزهير يستنى فينا من حي نصر سنيم سي محمد قال انه اليوم المواطن يلعب دور مهم فما الفرق الرقابيه فما العينات اللي يهزوها فما للاسف معناها ديزانسيدون يصيروا كيما هكا وناس تتسمم فالفرق تتنقل باش تشوف ولكن قال أكثر إنسان ينجم يراقب يومين هو المستهلك والمواطن اللي يرى بعض المخالفات على عينيه فينجم يتصل برقم الأخضر 80106977 ينجم يبلغ باش يحمي نفسه ويحمي بقية المستهلكين الهوني هل الناس الكل كيما رياض اللي كلمنا زعمة واعين ويلاحظ والظوافر والشعر مغطي ليدين قالك وليد حتى باش مد لي ترفيك يا حمار معناها ولا عنده دقة الملاحظة تتسمم مع 30 شخص وخمسة أيام راقد معناها رجل دونك ولا عنده حذر مش ناس كل عندها الوعي هذا كيفاش نجمو حسب رأيك سنيم اليوم نوصلوا الوعي بأهمية هالمخاطر هذية وسي محمد ربحي قال لك نوصلوا حتى العقوبات السجنية الناس تتوقف خاطر تحط صحة عبيد في خطر وما ذات شهرية اسكو ترى أنه الرخصة الأولية لازم فيها علاش ليه معناها أوبليغاسيون تاع التكوين أو اطلاع على القانون اللي قالوا سي محمد شنو الآليات اللي تراها سنيم ممكنة اليوم تقدم بينا في الإطار هذا
0: هي ثقافة اجتماعية تتطور لو المجتمع كانت عنده الإرادة لتطوير هذه الثقافة فما أشياء نكتسبوها قلنا احنا في حياتنا اليومية نتيج ممارساتنا اللي في العائلة مش معناتها كل الأسر
1: لا نعول على هذا بصراحة معناها مش الأسر الكل تربي صغارها على الجيان ربما وقص ضويفر أعطيني توا عمليا في محل أعطيني أنا كمواطن ماذا يضمن لي أنه العمل على الطلاع صاحب المحل على الطلاع المواطن وعيه كيفاش نجم يزيد على خاطر معناها
0: هي التراكمات هي نحكيه مثلا على الأسرة على المدرسة على الإعلام على الحملات اللي ممكن يتم تنظيمها هي تراكمات باش الناس تولي عندهم هذه الثقافة باش يتطور الوعي وعادة يلزم تكون عنا وسائط متعدة ورسائل مختلفة ومتعدة اللي هي تتطوع حسب وتيرة الحياة اليومية ربما نحن باش تجينا في فترة متاع ريفيون ونعرفوا شو قاعد يصير في بعض المحلات وفما وعد بعض أما مش كافي ما تكينك أنت اليوم الجمهور متنوع متعدد عندك ان ريتم معين في حياه التوانسه كاي بلاد ويلزم هذا يتبع باش تجيك فتره نتاع غلاس وتجيك فتره نتاع سيترونات وباش تجيك فتره نتاع العيد الكبير ف يعني هي تبقى المسؤوليه مسؤوليه الدوله بالاساس لانه يعني لو تعطيك الدوله التوجهات العامه وعندها الرؤيه الشامله اولا فما عمل يجب يتم مع كل القطاعات وحتى لو انه فما هيئه عندها هذا المجهود وهذه المسؤوليه وعندها القدره باش تكون على المستوى المركزي باش ترسم السياسه العموميه على المستوى الجاوي حاشتنا بانك انت غدوه تكون
1: عندك نفرضوا حاجات معناها على اللي يضمنوا المينيموم نتاع السلامه.
0: أيه. هو انا كمواطن يقظ رقيب الكلمه ما نحبهاش برشا اما نشيط يلزمني تعطيني الادوات باش اني انا غدوه باش نكون في محل معين نتفطن للاخلالات. مثلا مساله الجون نحن نعتبروا الريستورون اللي يستعملوا فيها الجون كاينه
1: قالك غسل اليدين خير برشا
0: مثلا. أي. يعني هذا شنو اللي

0: تعلم نحن في أزمة الكوفيد تعلمنا الكثير من الأشياء، لأنه الأزمة أجبرتنا باش نتعلمه وشجعت الدور
1: عاملين ما نسلموش
0: مثلا وعملنا الكسي زاد وعملنا حاجات اللي هي فيها فليتوك فيها الجافيل وفيها
1: الجيل
0: وفيها الجيل وفيها رش النباتات في الشارع والبلديات تعمل في اشياء اللي ما كانتش
1: ترجع عندها كوفيد ثاني ونحيوا الحوايج قبل ما ندخلوا للدار
0: شنو الفكره انه هذه لازمنا تكون عندك تبدا عندك سياسه عموميه واضحه والرسائل واضحه. الحاجه اللي نحن نحتاجوا لها فما رسائل باش توجه للناس المهنيين اللي هي عندك توجه معين وتنجم تكون اكثر فيها الصرامه وعندك الجمهور العريض اللي عندك انت ساعات
1: يساهم
0: لانك انت مثل الطفل اللي هو قدام مدرسه قدام كولاج ربما مش تكون عنده قابليه الاستقبال الرساله كيما شخص اللي هو يتعامل
1: معناه هو تدخل الرقابه وشكون يبيع وشكون
0: لا خاصه انك تكون عندك خطه اتصاليه متعدده الوسائط وتراعي تنوع الجماهير باش تكون عندك رسائل على كامل السنة وما تكونش ظرفية باش تولي عندك ثقافة اجتماعية منتشرة.
1: بالضبط. بعد أن نطرحوا السؤال على سي محمد شنو الحاجات نجم نزيدوهم باش اون بيرفيكسيون أكثر ولا نحسنوا ربما حاجات أخرى نجم نضيفوها للمستقبل، ثم نعطيك الكلمة سنين باش نختموا ما نسمع قبل آخر تيمويناج معنا سي زهير من حي النصر. ألوغ سي زهير زاد في المجال الطبي طبيب كما المدخلة معنا في أول الساعة اللي ربما فما زاد كما قلنا قبيلة يعني حرفيا عندهم لابريز دو كونسيونس والوعي بعض المخاطر، ذاك علاش هو لاحظ حاجة في مطعم شهير ويقول قدامي معناها صارت حاجة اللي من ناحية اللي جاي ما يشبه هيك يعمل ملاحظة وهبط على مواقع التواصل الاجتماعي بلوتو تعرض للضغط. سي زهير مرحبا بك، تحية ليك.
2: عايشك بركة الله فيك. عايشك
1: سي زهير، شكرا المداخلة. دونك كيفاش تجربتك وعلاش تعرضت للضغط؟ هل تم الاعتذار؟ لا كيفاش؟
2: لا ما تمش الاعتذار، معناها هما الجماعة اللي في الريستوراسيون سي دي بروفيسيونيل نورمالمون لازم فورماسيون في الليجيان، معناها هما قاعدين يقوموا بخدمات معناها الخدمات هذه فما مينيموم معناها من السيكوريتي بس على الاقل ما يضروش العباد، على الاقل ما تصيرش مشاكل. والله صارت لنا حتى لي السيد اللي باش يسربينا معناها كان ينزل في قمامه معناها ودخل باش يعاود يسربينا وما غير ما غسل يديه معناها قدام
1: خرج البوبيل ورجع يسرب فيكم،
2: خرج البوبيل وعاود رجع باش يسربينا ويعطينا كير، عملت له الملاحظه في التواليت معناها السيد
1: ما اعتذرش.
2: لا
1: ولو انه الاعتذار ما يمنعكمش لا قدر الله من
2: لا هو مش غلط، هو في مخه في الفورم معناها إن با انفورماسيون هيجين، هو انسان مش مؤهل اصلا باش يخدم في المطعم، فهمت معناها خاطر ما اذا انسان ما يفطنش بغلطه كي من هكا ولا ما يعتذرش عليها هو في كان في اطار اخر معناها حاسين كي قلنا له راه عملنا له مبارك، حتى معناها الجيران كانت واضحه معناها موجوده ومعناها ما اعتذرش، قالت له اي برخص لديك ولا شوف هكا معناها انا هزيت روحي وهزيت ولدي معايا كان كل شيء وخرجنا معناها حتى ما حاسين. ومن بعد عملت كومنتير على نسيت معروف معناها ليه بالريستوراسيون يعطي معناها حاسين اخي برشا تفاعلوا معايا على اللي قلته اكثر من 120 واحد اللي صرت لهم تجارب معناها سيئه مع المطعم هذايا ولاحظوا لي فما معناها اونيجين كي مون كونت معناها فلاغرونت اللي حاسين ما راني لما اتصلت بيا معناها الجيرانت وقالت لي كيفاش تكتب هكا واحنا لا ونحيه لا كل شيء، انا قلت لها معناها كيفاش اتصلت بيا معناها كيفاش عرفت نورويا وكيفاش قلت لها مرام راهو معناها باش نعطيك معناها انا طبيب معناها اذا اذا مرات حامل وتدخل وانت تعديها بالتوكسوبلازموز هذيك راك ضريتها في صغيرها ضريتها في صغيرها يعني لازم يتشوه معناها بروفار لا ريسبونسابيلتي. اذا السيد هذا مشى لوح القمامه وجا ما غسلش يديه باش يسربيني انا بيديه في سلايد كل شيء بذلت معناها ما عادش فما حاجه اخرى نجموا نقدموها ما عادش نطلب منك وسيد
1: اللي هي حاجه خطيره.
2: اللي اغرب من هذا ما عندوش الوعي اللي هو يعمل في حاجه
1: معناه مش فايق بروحه في الغلط
2: اكزاكتومون. دونك المشكله حاجتين، المشكله الاولانيه في الوعي، الوعي اللي الله غالب معناش وعي وكما قالت لي قبل ما نطلبوش ما نعمل نسوسي تاعنا باش تبدل شو اللي كليابان من نهار
1: ولكن هذا نحاولوا نقدموا
2: لكن حاولوا نقدموا يعطيك صح، حاولوا نقدموا، نحاولوا على الاقل نوعوا العباد يا خويا اللي ترى فيه انت باش يضر لك صحتك ولا ما فيهش المينيموم ديجين ركي تبعد. انا والله العظيم معناها
1: تبعد ويفود دينونسي راهو على خاطر زيد كيما كنت تحكي يا زهير معناها سا بو اتر دونجورو على صحه الناس على مراحب على هذا هو معناها مطلوب به سي زهير. مالوغوزمون الوقت الحصه وفاه ولكن الفكره وصلت، الفكره العامه. نحب نشكرك برشا اللي هزيت التليفون وعطيت التيمونياج نتاعك على خاطر هزيتنا لاخر نقطه مهمة باش نختموا بها اليوم اللي هي شنو نجم نحسنوا ونطوروا. هل نجم نردوا الفورماسيون هذية اوبليغاتوار على شلي؟ واليوم زي محمد ربحي فرصة بحضرنا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية، وتبارك الله اليوم الاكسكلوزيفيتي عند الهيئة اللي يظهر لي باش تلعب دور كبير برشا سي محمد ربحي في تطوير وتحسين الحاجات هذوما، الى جانب مشكورين اللي عندكم رقم اخضر 80106977 اللي هو ينجم مواطن يهز ومعناها يبلغ عليه في دقيقة لقاعدة سي محمد. اسكو ممكن نفرضوها حكاية انه اللي يخدموا في محل حتى ما همش عاملين تكوين معناها مجايين من مجالات اخرى ولا صاحب المحل نفرضوا عليه باش يكون على علم، خاطر سي زوار قالك يبدا في بالوش وفي بالوش كي خرج البوبيل ويرجع يسربي اللي سي تري دونجورو.
3: هو كذلك ايه؟ هو كذلك هو بطبيعة احنا هذه من ابجديات العمل في علاقة بال
1: يبدأ ما في بالهمش سي زهير.
3: لا ما في بالوش تحمس وقتها تولي مخالفة. احنا توا هذه مخالفة راهي جسيمة، اتنسيون هذه مخالفة جسيمة. احنا وقت اللي يتم اعلامنا بالمخالفات هذه راهو يتم تتبعهم وما مستقبلش.
1: ولكن كي يقولك انا ما لقيتش شكون وراني، ما لقيتش شكون كوني، ما نعرفش، ما في باليش،
3: ما يخزر. لا هي مشكلة الحريف ولا هي مشكلة الهياك المراقبة، هذه مشكلة صاحب المحل، مشكلة المحل في
1: هذا. هل فما معناها حاجة شهادة يأخذها معناها اللي هو علموه على الشين دو فخوا الكونسيرفاسيون دي زاليمون الحاجات البسيطة غسل اليدين لا فريكونس حاجات هذوما انه البلطازج ما يمسش اللحم وكل شيء هذه الكل معناها ينجم هو ينجم يتحصل على ام سيرتيفيكاسيون اللي هو على علم.
3: لا معقول هذايا
1: هو مستثمر يقول لك انا حليت ريستوران حطيت فلوس وجبت ناس تخدم.
3: احنا كيف نمشي ونراقبوا راهو من بين عناصر التقييم هي التكوين
1: في على قبل الرقابه نحكي.
3: لا هذيك ما تنجمش تدخل فيها لانه احنا هو هذايا مستثمر هو مزدي خدمات ومزدي خدمات احنا المفيد كونه فما
1: لا مش على نطاقكم انتم ربما في نطاق تراخيص.
3: لا هو ما فماش تراخيص
1: هي.
3: هو فماش ترخيص معناها فما كراسة شروط والا والا ما فماش انت ثم قانون تحترمه حويجه برك. انا معناها
1: وقت محمد للأسف
3: بربي احنا ماشيين الفتره سخونه وبالله هاك الناس اللي تشري في الكس في الماكله نتاعها في الاكلات السريعه ماكل براوط المتنقله
1: تحت الشمس يردوا بالهم.
3: هذه راهي حاجات خايبه برشا وراهي عنصر اساسي من التسمات الهي.
1: سي محمد ذبينا جدنا اكثر معاك الوقت موعد خبر الاربع مازال نهيبة الخميري وقت الحصة وفاة. ولكن يا حبة ذال لو أنه الناس اللي تخدم في المطاعم زادة تصير لها هالتكوين تكون على علم تاخذ شهادات سيرتيفيكاسيون حتى التكوين ب 48 ساعة يا سيدي باش نعلموهم بشنو اللي لازم يصير لحفظ صحة الناس. سنيم اليوم عندك كلمة ختام تختم الاثنين في حلقة إن شاء الله قادمة. ميرسي توت ليكيب تاع فوروم في لمان. الموعد الأخبار مع زميلتي هبة الخميري. نعتذر على الردار الصغير.
4: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار أهلا بكم. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة مقترح قانون يتضمن 7 فصول ويتعلق بجزر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرة العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. فكرة عن العقوبات المضمنة في المقترح في تقرير حسين الدبابي.
6: نص مقترح القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناضلات العمومية في فصل الثالث على أنه يعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية والمناضلات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. ووفق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من المقترح تنطبق على المترشح الذي يرتكب الغش العقوبات التأديبية التي تضبطها التراتيب والجهة المنظمة للامتحان والمناظرة. وفيما يتعلق بالعقوبات فقد تم التنصيص في الفصل الخامس من المقترح على أنه يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي لارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها وأثناءها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب أيضا بالعقوبة ذاتها كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصص لذلك مع علمه بوجه استعمالها وفي صورة العود تضاعف العقوبة. أما الفصل السادس فنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة 2 إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو لتسهيله أو للإسهام في تسريب مواضيع الامتحانات وتقضي بالعزل وبالحرمان من مباشرة الوظائف العمومية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل عدة موظفين عموميين أو في إطار وفاق على أن تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وفق ما تضمنه الفصل السابع من المقترح.
5: الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تنظم يوما تكوينيا لفائدة مهنية الصحة بولايات جابس وقبلي ومدنين بهدف تأهيلهم لاستخدام منصة نجدة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسار التكفل بالحالات الاستعجالية المرتبطة بمتلازمة شريان التهجي الحادة التي تصيب القلب. يشار إلى أن منصة نجدة تهدف إلى تحسين التكفل بمرضى الأزمات القلبية الحادة عبر تسهيل تبادل المعطيات الطبية بين مختلف الهياكل الصحية وتسريع اتخاذ القرار العلاجي بما يسهم في تقليص أجال التدخل ورفع نجاعة مسار العلاج. ووزارة الصحة تفيد بأنه ومنذ سنة عن انطلاق العمل بهذه المنصة تم إنجاز 2000 تدخل يتعلق بالقسطرة القلبية الاستعجالية و280 عملية إبابة جلطة. الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تؤكد أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض الصامتة التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تمس الكلى والقلب والدماغ، مشيرة إلى أهمية التقصي المبكر في الحد من هذه المضاعفات وتحسين فرص الوقاية والعلاج. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية، مضيفة أن استهداف السفن الإيرانية من قبل أمريكا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لوقف إطلاق النار. صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقديرات داخلية لوزارة الحرب ومسؤولين في الكونغرس تفيد بأن الولايات المتحدة استهلكت منذ بدء الحرب حوالي نصف صواريخ كروز الشبحية بعيدة المدى، مضيفة أن الحرب ضد إيران كشفت عن خلل رئيسي في استراتيجية القتال الأمريكية من خلال عدم قدرتها على تصنيع الأسلحة بالسرعة الكافية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفرق على كل ثاني. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم فيها على كل سين على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، جمعة طيبة مباركة لكم الكل. اليوم 8 مايو 2026 على كل سين جديدة من توا حتى للستة متاع العشية كالعادة. موعد يكون مع الربح بعد شوية عن 1000 دينار كاش من موزيكا فيم، مليون كارتة تحط في كارتة 71 113 فخونا شاكر كالعادة يستقبل تليفوناتكم ويقوم بالتنسيق العام للحصة متاعنا. رحبوا بالبم خونا مروان بن عمار في الإخراج. مرحبا خونا مروان، اهلا وسهلا. ابو يحيى اختنا اميم عليا كالعاده بالجود فايبز نتاعها وبالاوتفيت الجميل اليوم معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحبوا بهديه رميلي معنا في الاخراج الرقمي، تحيه كبيره لها هديه. ورحبوا بخونا يونس الفرحي، اهلا وسهلا سي يونس.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله.
0: جو به
1: سلم عليك وعلى عايده على بام وعلى بايما على الناس كل
0: على الشبيب الكل
1: وعلى اللي يسمعوا فينا كل.
0: تحيه كبيره لكم الناس كل. مرحبا سيده
2: دكتور عايده،
0: اهلا وسهلا
2: سيد الدكتور الشيخ. اليوم جمعه عاد نزيدوها الشيخ، كان تحبوا نزيدوا لي كاليفيكاتيف الاخرين الكل نكملوا
0: الامور طيبه،
2: التوصيفات مختلف التوصيفات.
0: لا بارك الله فيك،
2: لاباس عليك؟
0: انا الحمد لله
2: والحمد لله ونعم بالله.
0: تحت لطف تحت اللطف.
2: تسلم عليك مفيده علي،
0: تحية كبيرة لها.
2: اليوم عرضتني معجبة بيك خونا حسن دكتور.
1: برشا هما معجبات،
0: تحية لها سيدة
2: يا ولدي كبيرة. بالحق تحية لها كبيرة برشا برشا، خاطر 10 دقائق وهي تحكي لي على حسن.
0: ربي يفضلها، بارك الله فيها. شكرا. إن شاء الله
2: مستمعة وفية لي، قلت لك ملي كنت في بنتردين وانت هابط
0: ملي روحت لتونس ملي روحت لتونس
2: مش محطة ما تبعتكش فيها حسين، ونسلموا عليها برشا كمستمعة وفية
0: ربي يخليها
2: وكمحبة لخونا الشيخ الدكتور. عسلامة أخويا جوزيف، عسلامة هدهد، عسلامة البم. نسلم على أميمة، على دراكو، على شاكر في ستوندار، على كل المستمعات والمستمعين، ونقول لهم جمعة مباركة،
0: جمعة طيبة مباركة عليكم الكل. كما عودين كل هالجمعة نبدأ بأجواءنا الصوفية التونسية. يلا أخويا أعطينا شوية من العوامرية ذي من عرض الزيارة. يا لله جيتك بتخيل.

0: يا سيدة نغار على موجات موزيك فام، جمعة مباركة لكم الكل. الأربعة وأربعة تحية لكم. صوتوا واختاروا لغنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فام اوفيسيال اون ستوري، تلقاو زغنيات يتبراو على غنية لومبوتياج.
1: غنية لومبوتياج
0: غنيتنا لليوم زوز غنيات يرجعوا بينا العام 2007 2005 و2007 الحقيقة. راشل ستار في تيل ذير واز يو.

0: غنيذي كانشت حاليها كانوا ليك في مسلسل مجنون القيروان هذا هو تحية لي أخونا يا سيدي نمشي وتتسويت الديكلاراسيون دي جور يقالوها اليوم
1: قالوها اليوم.
0: وزير السياحة سفيان الطقية أكد لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي أن هذه المبادرة تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة الداخلية، وأن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. قال الوزير بأن تونس تستقبل أعداد كبيرة من الأشقاء الجزائريين والليبيين إلى جانب التونسيين مقيمين بالخارج والمواطنين مقيمين داخل البلاد، وأشار إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر لأرلي بوكينغ. يحكي لهنا السيد الوزير باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة. وضح أنه تم تسجيل تخفيضات كبيرة عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55%، وهو ما يخلي المبادرة هذه النموذجية، خاصة وأنها تمت بالتعاون مع المهنيين ووزارة السياحة وتندرج ضمن سياسة الدولة اللي تهدف إلى تقريب الخدمات السياحية من المواطنين ودعم المهنيين سواء في النزل أو وكالة الأسفار أو عبر الضغط على الكلفة والأسعار وتحفيز الإقبال على المنتوج السياحي الوطني. وزير السياحة سفيان الطقية نسمعوه أبرز ما قاله في ميكرو موزايكا فام.
2: هو نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار. احنا عندنا أشقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال ومواطنين مقيمين في تونس. حبينا ننشروا ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج. أولي بوكينج شفنا اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا، وبالتالي هذه عملية نحبوها تكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما بلانيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنهم باش يضغطوا على الكلفة ونضغطوا على

0: وزارة السياحة وديوان الوطن التونسي للسياحة وخاصة معناها الجامعات المهنية السياحية هي عملية نموذجية قمنا بها واللي إن شاء الله باش تتكرر، وخاصة باش ننتقلوا بها للجهات باش نزيدوا نقربوا معناها النزل وكل المكونات السياحية سواء من تنشيط ولا من غيرها. احنا نعرفوا اللي أشقانا جزائريين وليبيين والسياحة الداخلية معناها يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، وبالتالي لابد من إلى الفئة هذه قيمة كبيرة واهتمام كبير، ولابد من نزيد نرفع من جودة الخدمات المقدمة، وإن شاء الله البادرة هذه باش تتكرر، وإن شاء الله عام الجاي إن شاء الله في 2027 تونس عاصمة للسياحة العربية باش يزيدوا يشاركوا أكثر مهنيين البلدان العربية، وبالتالي إن شاء الله باش تكون تونس كما شفناها، وإن شاء الله ديما وجهة سياحية متميزة.
1: إن شاء الله وجهة سياحية متميزة. لهنا مربط الفرس سيد سفيان اتقية به نعملوا سالون ونعملوا مثل هذه المبادرات من أجل أن ندور السوق، ندور العجلة كما يقولوا فيها، نعاون وكالة الأسفار اللي تمر أيضا بصعوبات كبيرة، لأنه أسي اليوم وكالة الأسفار نعرف المشاكل الكبيرة معناها الظروف الاقتصادية زي كيف كيف، وأيضا نحاولوا أنه خاطر هم نهار لين يعملوا بي تو بي ليمات الثاني وثالث نهار هو مفتوح للعموم للناس اللي تحب تجي تعمل بوكينج لما آخر ذلك يتواصل. على كل حال نعود نذكر الصالون هذية في دورته الأولى حتى الغدوة، دونك العبيد نش تمشي مدينة الثقافة شدي القليبي وتمشي تطلع وتشوف ليزيكسبونزون اللي موجودين غديكا. دونك عايدة اليوم نحكي على مثل هذه المبادرات. يقول الوزير بأنه تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار.
2: شوف كلنا ماذا بينا احنا كمواطنين رانا ما فماش واحد فينا في الصيف ما حاولش ولا ما حبش يدعم الاقتصاد التونسي عبر مساهمته في تنشيط مثلا باش يمشي الفندق ولا المطاعم ولا وسائل يستعمل الوسائل النقل السياحية ولا باش يكتشف المواقع الأثرية والعادات والتقاليد المختلفة متاع مختلف الجهات. أما honnêtement راهو سي اور بري. يقول اللي باش يصير تعديلات هو في الشتاء، في الشتاء وسي inaccessible للمواطن التونسي. هذا من ناحية قديش باش ينقصوا زعما قديش بشي نقصوا
3: على توصل أحيانا إلى 50%
1: 55
2: الزعمة الوتلة يوصلوا ل 55% بشي يوصلوا
3: في صورة في الحجز المبكر
2: معناها وقتيش هو والله العظيم ريت فشتي باش تحجز المناسبة خاصة مثلا رأس العام.
3: لا ليه تو انت ماشي الراس العام بالذات
2: ولا مناسبات اي مناسبه معناها راهو تلقى لسويم ياسر حتى بعد ساعات تو اساي دو تي بروندر على افونس وما ما تجمش ما تلقاش هذا من ناحيه. ناحيه ثانيه بور كيل سيرفيس نعم ناول اي سي دي من غير ما نسميه ولا سامي ولا حتى شيء ولا نطعنوا في حتى نزل
3: طيب بيان سور
2: ماشي باش تعدي لا جورني شو يقول لك؟ يقول لك من العشرة حتى للخمسة يحكم عليك، يقول لك تدخل العشرة تخرج الخمسة في غرغور القائلة في أوت اللي هي الخمسة غرغور الشمس. سامحني مشيت المولى لوتيل نقاي دور قلت سامحني قلت أنا واحدة من الناس نبدأ من عومة بارتير من الخمسة الوقت ذيك اللي أنا نحبذ مني جاي باش نتحرق جاي باش نقعد مثلا نفطر اذية زعمة all inclusive باش انت معناها تاخذ وتدخل تفطر اما الخمسة تدوا كيتي وراه مش هكيكة. يجيك واحد جانا واحد وإحنا قاعدين هاي سامحونا سامحونا بالله ونحكي لك راه اوتيل مرموقة مش اوتيل
3: على ما هزيت يونس
2: ولا صدقني
3: كارك هزيت يونس
2: بالحق راه فاميليال وإحنا في العائلة معناها ومعنا صحابنا واللي أدهى من هذا صحابنا غيزيدون في الوتيلة ذاك احنا مشينا على خاطرهم خاطر عنا شكون غيزيدون غاديكا ومشين باش نقضيه النهار. يقولك تخرج الخمسة معناه إذا توا مع أني نشجع السياحة الداخلية أما سمحني أنا وقت اللي نخلصك 170 دينار وإلا 200 دينار ما تحكمش عليا وقتش نخرج فما بيغ يونس فما 200 وفما 250 النهار مش تدخل تعدي لا جورني راو يطلب عليك على بيزي وطرف اكزاكتمون
1: مش نعوم على روحي مش الكاسكروت سردين
2: وافيك خويا لور كونديسيون باهي مش يعملوا 50% اسكو هذا

0: متاع نقولوا السياحة اليومية. نحب نمشي في نهاري خويا، ما نحبش نبيت، نحب نمشي نهار نعدي اليوم هنا اللي غدوة غادي بعد غدوة غادي، ما عنديش في البيت. تعمل لي هالشروط المشحفة هذيا وتحكم عليا معناها بالفلوس هذيك الكل على نعدي الفترة هذيك القصيرة ونخرج مع الخمسة معناها في غرغور القايلة معناها وعروقاتي شرتلة باش نروح لتونس من البلاصة مشيت نعوم فيها. معناها بور دير راو ماهوش الصوم بركة اللي هو انكوز، ايضا لو سيرفيس وطريقة التعامل مع التوانسة. انا كي جيت انت صديقي من برا توريست تبدا هكا بيه يا اللي هو عمل باكيج خذاه ب 250 يورو فيه التسكرة وفيه الدنيا الكل ويطلع لك دبوزة المال البيت ويهز لك صحن الدلاع يطلع بيه من وسط الواحد وانت تبدا هكا بيه
1: وانا تونسي متر مكعب ما في دوش
0: صحيح. وانا تونسي من الباب من ندخل من اللي عساس والباب وانا ناكل في التمرميد لين ندخل لين نقعد لين بعد جي ندخل هاي سامحني بالله كهو وقت توجه سيد الوزير السياحة وتدعيم السياحة باش تونسي سياحة داخلية معناها هذا راو سي سي سي توتا معناها ان نومبر دي ليمون اللي يلزم الكل ريسبكتي. ماهيش راهي السوم بركة وماهيش المبيتة بركة، راو احنا زيدا سياح نحبو نمشيو في نهارنا، راو فما السيرفيس، راو فما لا كاليتي نتاع النوغيتور المقدمه،
2: فما راو فما اكبر مشكله عادي اليوم اكبر مشكله هو لو برودوي اليوم زيدا كيف توريستيك اللي انت تقدمه معناها للسائح معناها دول الجوار طول هنا والا طول نحكيو على اخواتنا الليبيه والجزائريه اللي يجيو برينسيبالمون يا اما بحكم علاقات القرب والا يجيو للاستشفاء معناها في نهايه الامر واضح ولا بعض من الجزائريين
1: الجزائريين ولا يكريو راه
2: ديما يكريو ديما يكريو
1: لا سنوات اخرانيه اكثر
2: فما ولا بعض الجزائريين اليوم اللي يجيو مثلا في سياحه المؤتمرات وقلنا ألف مره ندعموها هذه حكايه اخرى ولكن برينسيبالمون راهو نعرفوا مليح بلادنا راهو سيد الوزير هذا نعرفوا مليح وعنا في عائلاتنا من القطرين الشقيقين معناه لانه احنا امتداد لبعضنا جغرافي وتاريخ يجيو مثلا برشا الناس اليوم يحبوا لي ميزون دوت يقول لك خير من الوتله انا بقدر ما نثمن مثل هذه المبادرات بقدر ما اليوم نستنكر مثلا نقول له سيد وزير السياحه وين اليوم البرنامج نتاع اصلاح اليوم المنظومه السياحيه شنو عملنا اليوم من اجل انه انا كتونسي كي نحبني انا تشجع على السياحه الداخليه معناها نجم بالحق نحس روحي كما قالت عايده عزيز وقت اللي ندخل انا اللوتيل برشا من عائلتنا وكلنا عنا في عائلتنا فما الناس اليوم تشري عايده كاريمون جيت عادي دي فاكونس ولا يشري لك خوك مو خوك البرة ولا يشري لك جمعه في الاوتيل
0: ولا جمعه ولا
2: يشري لك جمعه في الاوتيل بور دو سو بزوز فرانك يشريها لك وتمشي العباد تعدي معناها اوقات وفما ناس اخرين اليوم المقتدره عايده نحكيوا على ان بوتونسييل نتاع ناس فما ناس في ثقافتها ميسوره ربي يزيد تعمل لك 10 15 مليون باش تعدي جمعه في اوتيل تاع نحكي عائلة فيها بو ومعناه وأم وزوز صغيرات واحد على واحد
1: تحكي على عائلة تونسية
2: على فما شكون نحكي لك
1: لا فما
2: ليه قلت
1: أما فما أما مينوريتي
2: لا
1: أقلية يحسن
2: شو فما ناس يا سي يونس قلت كي سوبر مان
0: صحيح
2: الناس هذي اش تعرف شو اللي تشتعمل ولا ليه
0: تمشي البرة
2: تمشي البرة
1: تمشي البرة
2: نعطيك ساعة

0: فيه بيسين اسمعني, فيه بيسين في على البحر, فيه بيسين أمور واضحة. قصوا على كومباني معناها شختير كما يقولوا فيها داكوردو, الكل فواياج بالمصروف غادي وكل ما تكلفهمش 10000 دينار. معناها باش نفسر لك, معناها انت اليوم وقت اللي نتحدثوا على لا كاليتي وعلى ما اخر ذلك راهو
1: يلزم على لو رابور كاليتي بري
0: لغ... صحيتك نحسبوا كاليتي بري جوستومون. واليوم الوتله قداش عندك من اوتيل فالابل يا ولدي, لي زانتوكسيكاسيون اللي يصيروا في الوتله ما فهمش, ما فهمش غسبي نتاع لا شين دو فخوا الى ما اخر ذلك. وانا اليوم كتونسي مثال غدوة هاو في الأيامات وهاو نتحدى هاو نقول هاو الناس بربي اللي يسمعوا فينا تفرجوا فينا على اللايف, اكتبونا مغامراتكم اكتبونا زده كيف كيف. ما تنجمش تشكي, حتى كان تشكي ما هتلوك تشكي نهار انت خارج مثلا كما قالت عايدة انت ستون جورني غاتي مثلا بوغ بوغ ين فامي, انا اخوي نحب ناخو حقي, بعد تقعد تجري الى قيام سيدنا عيسى وما تاخوش حقك.
2: ايه لا ساعة كنمشي ساعات كنمشي ساعات ساعة يحسبوني نور الدين طبوب يضر لي الناس كلها تجي تشكي لي اللي خدام وين حوالنا كذا
0: رافض
2: اي تيم مشيبه وقتها وقتها مش تحكي على تو معناها في الوقت هذاك تو سي سيلمي. دونك ثم مشاكل ساعة انت كليون انت وانت انت
1: جاي بور دي فاكونس معناها نورمالمون تحترم الانتيميتي نتاعو
2: والكل كل شنو وضعيتك لا تخلص وما تخلص شويه ولا يطردوك في وقت هذه ثم مشاكل هيكليه. اذا كان السياحه التونسيه قادره على تجاوز هذه المشاكل الهيكليه اللي كنا نحكيو فيها كل مره والناس الكل تحكي عليها, حكينا نحكيو على تنويع المنتج السياحي التونسي وحكينا على انماط اخرى وانواع اخرى من السياحه كما البيئيه والاستشفائيه والتاريخيه الثقافيه غيره غيره. معناها الى الان ما زلنا كل عام نحكيو بنفس الشكل بنفس الادوات نحكيو ونقولوا راهو السياحه الشاطئيه راهي ما عادش وحدها ما عادش تكفي. وزاده كيف نحكيو على السائح المسائح التونسي سواء التونسي المقيم داخل تونس او خارج ارض الوطن ولا معناها اهل الجوار, راهو هنا بدينا نعرفوا اللي هما ساعات اكثر من 50% من يعني من السياح. ومع التغيرات الجديده اللي صايره على المستوى المحلي جهوي اقليمي ودولي ثم يعني تصورات جديده تقول انه خوين عملوا خوين عملوا على التوانسه, لكن التوانسه زاده يزمك تعاملهم بمثل ما يتعامل السائح الاجنبي على الاقل. هذا على الاقل
0: على الاقل
2: على الاقل اذا كان اذا كان مش خير. ايش معناها مش خير؟ على مستوى الاسعار زيادة يجب معناها ما يزمناش في الوضع نغيب على أذهاننا كون المقدرة الشرائية متاع التونسي تاع الراتب التاكلت ما عادش فيها. دونك انت انت بالعكس معناها توا معناها المقدرة الشرائية متاع التونسي معناها تاكلت وانت تطلع وسامحني ثقافة الحجز المبكر التونسي ما عندوش ثقافة الحجز المبكر.
1: خلي في الريستورانات زيادة يونس, خلي في الريستورانات
2: بيان سور
1: توا تاخذ فيليه يقول لك ب 120 دينار وب 140 دينار خلي عاد في الريستورانات
0: الكل على بيجي
1: معناها الاسوام طلعوهم بصيفه معناها مش بصيفه مهوله.
0: دونك اليوم احنا شنو طالبين؟
1: مش يشجعش معناها المهم يشجعش على وقت اللي نحكيو على ريفورم يلزمها تكون ريفورم
2: نكونوا ايجابيين شويه. ما يقال قالوا مبادره نموذجيه باش تعمل السنه في دوره اولى وكذا, خلينا نشوفوا وين باش نجم توصل.
0: شوفوا احنا
2: شوفوا
0: اجا قلك حاجه هذا جزء معناها من منظومه كامله. ثاني حاجه بربي سيد وزير السياحه اليوم نحبوا نلمسوها تعليمات رئيس الجمهوريه والاراده السياسيه لرئيس الجمهوريه اللي هو رئيس السلطه التنفيذيه بحكم دستور 2022 اللي قال فيها, قال اليوم ندعم السياحه الداخليه وكيف كيف اليوم نصلح المنظومة السياحية. مرات ومرات قالها رئيس الدولة صراحة.
1: شو
0: قال؟ قال ليش قال؟ قال يزينا من طبال وزكرة وكذا وجمل قالها راه وارجع شوفها وكلام الرئيس مرة واثنين وثلاثة واربعة. دوك اليوم ماذا بينا معاه هو مع سي سفيان تقية ولا الوزراء اللي سبقوه معناه في على رأس وزارة السياحة. دوك اليوم ماذا بينا نصلحه على خاطر راهو في تونس راو كون لو توريزم فا تو فا, كان التوريزم هذا داخلي ولا خارجي ونحبوا اليوم الارقام نتاع قداش يدخل لنا السياح فلوس يزيونا من ارقام 12 مليون سائح و17 مليون سائح حاجتي عدد لي المقاضات بالبابل معناها
2: قداش دخل فلوس
0: لا بالبابل اعطيني قداش
2: السائح لازم انت 240
0: و250 يورو صحيح قداش يصرف اليوم قداش يصرف شوف اليوم
1: اسكو يخرج من لوتي
2: يا ولدي اسكو
1: يمشي في
2: واقف قدام الملاوي سائح
0: انا يا ولدي انت مش مشكله ستريت فود سي با غراف
2: ليه
0: مش مشكله انت
1: اسكو يخرج هو اسكو يعمل دي زيكسكورسيون خارج اسكو يمشي لعنده وين يمشي عندك عندك مواقع تخدم وسائل النقل

0: قل والكرام باش تخرجوا في دي سورتي المواقع اثريه ولا البلايص اخرى ما يخرجش يجي ما يخرج من لوتيل يقعد ياكل ويشرب يمشي للبحر
1: ربي من هذا المنبر كما يقولوا في النديو بسياسه التقارب مسيالش قرب بين الثقافه وبين السياحه يا عمي ولدي ولدي تقابلوا مع بعضكم احكيوا عندك دي مونيمون معناها راهو عندك معالم اثريه معناها العالم اللي جيوا الناس ماش
2: محطوطين ونوع لي اليوم راهو في السياحه الدينيه وفي السياحه الثقافيه وفي
1: سياحه التظاهرات الكبرى وسياحه
2: المستشفيات وسهلوها على الناس هذا كيف كيف خليها تسهل هذا هو اللي نطلبوه كانت هذه قالوها اليوم لليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: السلام عليكم الناس الكل شكرا لاختياركم الأولى في تونس حبيت نسلم برشا على سي فاضل الحمامي يسمع فينا تحية كبيرة ليه ويسلم برشا على عليك سي يونس ويسلم برشا على أختنا عايدة تحية كبيرة ليه سي فاضل الحمامي من مدينة البطان شكرا جزيلا ليك وتحية صديقنا وزميلنا دالي بايو يسمع فينا زدا كيف كيف من زغوين ويسلم عليك عايدة دونك عندك سلام من البطان مع سي فاضل وسليم من عند دالي من زغوين يلا نمشيو تو سويت لاشتاق يحكي سويعات تفصلنا على دربي المواجهة دربي العاصمة المنتظر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي نهار الاحد 10 مايو 2026 في ملعب حمادي العقربي برادس في اطار جولة 29 من البطولة جولة ما قبل الاخيرة وينتشر منصات التواصل الاجتماعي في تونس حملات واسعة ودعوات مكثفة من قبل الجماهير والصفحات الرياضية للتحلي بالروح الرياضية تجنب اعمال الشغب خاصة لضمان خروج المباراة في افضل حلة دعوات للتهدئة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اكس وانستغرام وحتى تيك توك تتحدث على وتحث زيادة كيف كيف على ان تبقى هذه المباراه مباراه دربي كره القدم وانه تركز الجمهور على التشجيع الحضاري خاصه في ظل حساسيه اللقاء والرهان وين يطمح كل فريق انه يضمن اللقب قبل الجوله الاخيره لهنا دعوات عايده من اجل انه نتحليو بصوت العقل تو سامبلومون
0: هذا المطلوب هو دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما كانت دعوات على عكس هذا تماما والتأجيج والتأليب والباجات منا والأخرين يجاوبوهم والكتابات ولا التدوينات والتدوينات المضادة معناها في نهاية الأمر
2: كم تاع صديقتنا انا نقول انت تقول هما شي يقول
0: هذيك
2: هي ايوه
0: في نهاية الأمر راهو مباراة كرة قدم مباراة كرة قدم المطلوب ريت يحسن تو شوف فرجنا في ماتش البايرن والأتليتيكو مدريد هفوات تحكيمية معناها كبيرة هفوات تحكيمية
1: سان جيرمان تقصد
0: لا نقصد الأتليتيكو والبايرن
2: الأتليتيكو
0: والبايرن قبل بنهار صارت هفوات تحكيمية كبيرة معناها واللي من المفروض
2: أخسنال عاد مش بايرن
0: أخسنال سامحني
1: أخسنال
0: أي أخسنال دخلت بعضي
2: وخطر الأتليتيكو خرجت خطر هي من السباق هذاك علاش أتليتيكو كل ما هو مدريد
0: وكيف كيف بالنسبة للبايرن والباريس سان جيرمان
1: الأتليتيكو وبرشلونة زاد
0: وسوسة معناها الورقة الحمراء الثانية الورقة الصفراء الثانية اللي كانت تنجم تجيب ورقة حمراء وما في وسط معناها ما صار حتى شيء كملوا الناس بيسوا بعضهم والكلهم حبيبات لي زونترينور بيسوا بعضهم خرج لونترينور كومباني عمل اسمه كومباني هو عمل اون ديكلاراسيون
2: بون كومباني
0: هو اللي خسر هذا الخاسر نتاع البايرن وعمل اون ديكلاراسيون
1: غير هذا يا عاد الجمهور
0: ان شاء الله في المستقبل
1: جمهور البايرن اللي قعد لاخر المقابله وبعد المقابله
0: وصف وعمل وحتى كان طيش وطرف كيسين في الاول مقذوفات صغيره مشى الجارديان نوير قال لهم يزيو امتثلوا
2: سمعوا الكلام
0: سمعوا الكلام كملت البارتي بيسوا بعضهم الناس الكل خرج لونترينور هذاك قال ان شاء الله في المستقبل نعملوا اكثر مجهود باش العام الجاي نوصلوا خير من هكا وتصبح على خير تصبح على خير مباراه بين الترجي والنادي الافريقي في بطوله وطنيه ما عندها حتى شيء من الاحتراف الا الاسم عاملين عليها خماضه وهو الاربيتر جابوه من لوتريش وهو ماهوش اربيتر معناها انترناسيونال هو مش باش يزفر في كاس العالم انت شكون مستني كان السي سفر لك انت في تونس وفي الدربي.
2: صدقني اليوم حديث التوانسه الكل اليوم
0: الاربيتر او الاربيتر معناها
2: بالرسمي اليوم صباح ولا قدامك في قافر قهوه في قرنبالي مش في قهوه مع اصدقاء واحد يحكي قال والله تو ضيقت الدنيا جايبين واحد من الاوتريش قلت لوتريش نعم لوتريش راهي نعم
0: ليه معناها
2: ويتعاركوا رمزوز اصحاب
0: وكل معناها كل بطوله وكان النيفو العالي وكان الاحتراف الكبير وكان نوعيه الجوارات وكاليتي الجوار الطيارات انتوما ماتش تلعبوا فيه كان حصلتوا 20 دقيقه تسمى بونابي بالليل العظيم نتفرج في ماتش ويت تونس دقيقه تختي طايح اكثر من الواقف دقيقه تختي نوقف اللعب دقيقه تختي اللعب واقف معناها تحصل في ماتش كامل كان تحصل 20 مينوت بلان تتسمى معناها مباراتكم والله اليوم مباراه يامل ليفو ملاوي تي لعبوا ماتش واللي باش يهز ربي ان شاء الله يلعب فيه
1: ان شاء الله خلدون مش حكايه على العصبيه القبليه هذه عصبيه رياضيه
2: عصبيه رياضيه
1: توصل احيانا الى يعني
0: مبالغ فيها
1: موجوده في الدنيا الكل موجود راهو زاد في الدنيا نحكيو كي تحكي على الزمالك والاهلي كي تحكي على مع الريال وبرشلونه تحكي على شمال جنوب بين باريس سان جيرمان ومارسي تحكي على بوكا جونيور وريفال بليت هذاك شو اسمه
0: ريفال بليت
1: فلا دونك فما لكن ثم حدود كمان تنتهي عندها كل انت عندها كل شيء
0: لانه فينا الماتش يا يونس والله لكانت في الاجوار
1: شوف
0: كانوا يمشوا مع بعضهم الاستاد ويخرجوا مع بعضهم فرحانين
2: يا حسره
0: والله شو العام كمان وبالواحد ليه يدخل لك واحد كيما ما نعرفش انا القدماء معني الهدي الجيلاني ولا يدخل من غادي عزوز لصرم ولا معني الناس تبدا تصفق راه
1: ولا شو حكينا على كلمه خلدونية زاد كيف معناها سيدي هذوما مقهورين كرويا المقرون تسوء اخلاقه تو سامبلومون معناها اللي ما فماش يعني توا الملاعب فارغه الملاعب رم المشجعين نتاع الفرق ما يمشيوش يتفرجوا في
0: الفرق نتاعهم كيما هما تو بجمهور واحد راهو هذا الكل هما بجمهور واحد
1: صحيح
0: وتو تشوف الموبيليزاسيون
1: مساله امنيه مساله مش
2: الى الحد إيه هي
0: في بالك بجمهور واحد
2: يا حسن
0: ماهوش معناها
2: تقلقش عندنا
0: 27000 معناها
2: قداش عندنا من عام في بالك
0: من ماذا قبل من الثوره
2: من 2011
0: من الثوره ما يمشيوش الجماهير
2: معناها لو بروفيزوار كي دور راهو ما بالرسمي
0: تنجي تحكي على كان حفله وكان
2: حفله
0: الجماهير
2: ومنظر كيف احنا في الثمانينات حضرنا على هذا يا عايدة راو حضرنا راو تحضرنا على بتاع انا وخويا على الاقل خويا كلوبيستي نحب ترش نخلط ونمشي ونتفرجوا مع بعضنا في المنزه راه نعملوا صحيح عند عمك الناصر اللي قال الاخر طحن تونس ونمشي ونتفرجوا راه هو من باب ولا من باب بعد نخرجوا غارمون تصير ديكلاش تصير ديكلاش في وسط الفيراج في الفيراجات تجاوب على بعضها ما كانت العباد محلاها وكانت تمشي عائلات تتفرج وعايده ساعات تتفرج معناها تقول كلمه بالذكاء الاصطناعي يتلفتوا لك ساعات رقبوه مع ولده الناس كل تحشم توا راك ما تنجمش تمشي توا في لوج اليوم وتلقاهم عرفتك الناس تحترم روحها تعرف بعضها تختار بعض وتلقى نوبيش تلقى كلم زيد منا ومنا وتلقى كل انواع ومن بعد شوف فريق اكس يلعب يعرض لفريق الاخر او بالحجر يرشقوهم الى ما اخر قداش منه الامن زيد
0: ما عادش النجم
2: مش معقول
0: يحسن فينال باسكيت غدوه فينال باسكيت عاطيني 1500 فينال باسكيت معناها وليت تروماتيزم الماتشوات تروماتيزم
1: وادهى من ذلك اولا ثم جماهير فرق الفريق فريق واحد يتحكوا في وسط
2: بعض
1: ثانيا انا نسمع ساعات نسمع في الراديو معناها في الراديوات الاذاعات البارح الجمعه اللي فاتت ثم زوز فرق واحد من صفاقس فريق من صفاقس وفريق من سوسه نتاع رياضه مدرسيه نتاع ليسي
0: صارت عركه
1: احتقان لا ابطلت المباراه ما تعملتش خاطر فما احتقان شديد ممكن يجر الاشياء اخرى يا ولدي وين مش نجم نوصلوا بالحكايه هذه
0: ما عادش سبيكتاكل شوف انا مو لو سبيكتاكل انت ما عادش فما معني ما عادش تمشي باش تتفرج قبل ريتك الكلمه هي منين جات كلمه عرس في نهار كوب مثلا يقول لك
2: العرس
0: طوى ما جاش حتى طور معناها بالحق ما عادش فهم شيء معناها كانت العرس والنهائي وتر شنو
2: برجوليه اسمعني قلتها اليوم قالتها كود جيرل من عند عادل نذكركم موزايكا فيه من نهار لحد ان شاء الله باش تكون عندنا برمجه خاصه من ساعتين حتى لثمانيه من ساعتين تاع القايله حتى لثمانيه تاع الليل مع زميلنا المتميز حيدر الشيرني، فريق كبير من المحللين والصحفيين والمراسلين في الاستوديو من ملعب رادس وين تواكب الإذاعة الأولى في تونس، البث معناها بث المباراة هنا على محامر الويب. وقلكم كيف كيف ما تنسوش وما تفلتوش الكواليس التصريحات، فكونوا في الموعد مع حيدر الشيرني من ساعتين حتى الثمانية تاع الليل. إن شاء الله كل حال دربي تعدى سلامات، إن شاء الله كل ميور غاني كيف ما يتقال، والروح الرياضية إن شاء الله هي اللي تنتصر. كما قال يونس نسكل تحب جمعيتها تربح، ولكن رانا نعود نذكره راهم 90 دقيقة لعب، دونك صليوا على النبي ونشربوا عرقنا كما قالت عايدة. ما عادش حتى عرس ما خلت حتى تهور ما خلتش علي يا بنتي، هذا حتى تعارف في السفيق معناه بس في سفيق بالعرس يعني متعارف
0: الله العظيم
2: ما فهمت حتى تعارف ما جيش. دونك الهدية بن عروس كيف ما يتقال. رايكم كالعادة نكون مطيقة الباج متاعنا موزي كافيم يالي مشيتو تسويت مع دراكو في جيم اوفر. مرحبا يا سي دراكو،
0: اهلا وسهلا.
2: جاب لك اليوم حاجه بتفهم فيه
0: هايكا تو اليوم هذه حاجه معتبره لا بلاستيك لا حد شيء
2: بيت التقرة في الصيغه
0: زيخكو زيخكو ذهب
2: اي هكاك مشيت امورها واضحه
4: نايس
2: قابلت ديجا سيغي اليوم
0: مش نعمل فورماسيون
2: سيغي جليل كيف كيف يلا سيد مشيت تسويت الجيم اوفر.

0: اوفر. عصام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على شركه مايكروسوفت اكس بوكس وما ادراك ما اكس بوكس. من مؤخرا السيد ريسبونسابل على قسم الالعاب في شركه اكس بوكس قال اللي البروجكت هيليكس اللي حكينا عليه قبل هو يمثل الجيل الجديد من الكونسول اكس بوكس واللي سيتم الاعلان عليه اخر سنه 2026 اللي بتتر يستناو في ايفنمون كبير كيف ذا جيم اوورد. الحق تعربي النجم الراو معناها اللونسمون فيسيل او الاعلان الرسمي للاكس بوكس الجديده. مازلنا ما نعرفوش شنو باش يكون اسمها, ولكن بروجكت هيليكس هو يعني اسم تقني وبرا يعني جوست باش يمثلوا به الاكس بوكس الجديده. من الخاصيات اللي باش تكون موجوده هو انه الاكس بوكس هذيا تنجم تخدم عليها لي جو بي سي ولي جو اكس بوكس في نفس الوقت, خاطر بي سي مايكروسوفت واكس بوكس هي مايكروسوفت زاده. فيعني لهنا تنجم تشري جو بي سي ولكن تنجم تكون ارخص, زاده تنجم تخدم على الكونسول والعكس بالعكس. اون ساشون زاده رخصوا برشا الأسواق متاع البي سي جيم باس اللي الحق تعرف يوصل تقريبا 23 دينار في الشهر, وتنجم تتمتع برشا برشا برشا ألعاب بليش على الإكسبيديشن 33, على الفاينل فانتازي, الفيفا 2026, الكول اوف ديوتي بلاك اوبس وغيره من الألعاب اللي تنجم تتمتع بها بليش وبتبيع أبونمون مونسويل. معناتها لازم كل شهر تدفع تقريبا 23 دينار. الحق تعرف أفار ياسر مزيان, ولكن ما علينا, كان نستناو بتيتر آخر عام سنة 2026 ونشوفوا شنو هو الإعلان الرسمي على الكونسول الجديدة من عند شركة إكس بوكس. في نفس الوقت لهنا نحب نسألكم سؤال, حسب رأيكم شنو ينجم يصير في العالم أجمع نهارت الإطلاق الرسمي للعبة جي تي أسيس؟ شنو ينجم يصير في العالم؟
1: شنو ينجم يصير في العالم؟
0: هو 19 نوفمبر 2026, شنو ينجم يصير في العالم؟ خير.
1: معناها تنجموا العباد تنجم تصير فما يبوغيو فما تنجم تصير بوغ
0: في العالم. راه نحكي على يعني الاصعده الكل, خلينا نقولوا معناها نهار اللوسمون تاع جي تي اس اللي هي لعبه فيديو, شنو ينجم يصير
2: بورصة
0: في العالم؟
2: بورصه
0: حاجه من الحاجات,
2: حاجه تطلع
0: حاجه من الحاجات. عند حتى فكره عاتي ما نعرفش
3: سوبشتي
1: لا ينجم يصير ينجم يصير ريكور ريكور مثلا في العباد اللي باش تلعب
0: هذاك مما لا شك فيه. نعطيكم ديز اكزامبل شنو ينجم يصير في العالم نهار اللونسمون تاع لعبة جي تي اس. قالك المون دو ترافاي باش يقف, برشا عباد باش تاخذ كونجي نهار 19 نوفمبر وقبل ومن بعد. يعني برشا شركات خاصه ويتاتيك الكسوا ولا خاصه باش ياخذوا كونجي باش ما يتفرغوا للعبة جي تي اس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هم لي سيرفر نتاع اللعبه لعبه جي تي اس يعني من شركه روكستار جيمز باش تكون فما بريسيون كبيره كبيره كبيره على الاخر. ثالث حاجه الكونسوماسيون مونديال دينرجي va augmenter في المدن الكبرى, لان العباد الكل باش تركش في ديارها وتحل بي سي وتبدا تلعب في لعبه, تحل بليتو الكونسول وتبدا تلعب في لعبه جي تي اس. يعني في المدن الكبرى كلكسوا في امريكا في المانيا في فرنسا وغيره, الناس الكل تلقى شده الديار حل البلاي ستيشن نتاعها وتلعب في لعبه جي تي اس. هذاك علاش معناتها قلنا احنا ستيك نتاع كل بلاد لازمها تقرا حسابها في
2: الناس الكل, الناس المغرومين بالجيمين مش الناس الكل
0: والله الاغلبيه الساحقه, لانه السوشيال ميديا بصفه عامه, السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام لمده اقل, هذا كلام دي زيكسبير, اقل ما يمكن فما 3 اشهر باش يكون 50% من لي زانتيريكسيون يحكيوا على لعبه جي تي اس. يعني اي واحد فينا عادي يحل انستغرام فيسبوك ما عنده حتى علاقه بالجيمينغ يلقى لعبه جي تي اس, العباد الكل تحكي على لعبه جي تي اس. في النهار الاولاني في ال 24 ساعه الاولى شركه روكستار هي شركه المصنعه لعبه جي تي, تقول انه فما مينيموم مليونز اوف دولارز, كان مش 1 بليون دولار في ال 24 ساعه الاولى من لونسمون لعبه جي تي اس اللي تسمى حاجه ياسر ياسر كبيره. في نفس الوقت الفونت نتاع لي كونسول البلاي ستيشن 5, العباد اللي ما عندهاش كونسول واللي تخمم باش تشري كونسول الكلها باش تمشي تشري البلاي ستيشن 5. يعني اي واحد عنده بوتيك ولا اي واحد يحب يعمل تفتوفه فلوس يمشي يستوكي بلاي ستيشن 5, لان لعبه جي تي اس باش تهبط من اللول كان على البلاي ستيشن. فما زاد ديكوبل باش يقصوها, لانه تو سامبلومون وي لانه تو سامبلومون كلها بتشد لي كونسول, كلها بتشد المانيت نتاعها وباش يخطفوا في عالم جي تي اس اللي هي راهي اللعبه الاكثر انتظارا عندها تقريبا تو 11 عام والعالم الكل يستناو فيها. المره اللي فاتت حكينا فاكت قلنا فما عبيد وصلت بطله الدخان غيان كو باش ينجموا يعيشوا اكثر شويه باش يخلطوا على لونسمون في سنه لعبه جي تي اس.
1: شفت كيفاش
0: قالك انت
1: وي زي استوار دو كو دورمير دو
0: والله والله ترو ستوري
1: جي تي اس وما ادراك ما جي تي اس. تيكا بصحه دراكو, هابي ويكاند خويا, تحيه ليك على فرج في دراكو على الباج نتاعنا بوزي كيفاش.

0: مرحبا بكم الجديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم 71 113 ألف 71 113 ألف. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم على مليون كاش مدام وزي كافين. بعد شوية في روح تربح وتشويت مشيو الحدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان
0: مش حكيه على جمعية احنا معاك اللي كالعادة ديما حاضرة من أجل أنه تكون حاضرة من أجل أنها تدعم المجتمع بكافة الفئات متاعه. واللي تتعرفوها جمعية احنا معاك ناشطة برشا وكلها فتيات زادة كيف كيف يعمل مستوستين كيف نسيت تونس. هذا هو لنيلة الجيزي اليوم تمثل احنا معاك. مرحبا بيك للا. هلا وسهلا. كيف الحال؟ شن حوالك؟
2: عايشك حسن.
0: تحية ليك. مرحبا بيك وتحية لكافة الناس اللي تخدم في خدمة هذه مزيانة من مختلف المهن. ونعود ونذكروا بأنكم دائما متطوعات من أجل الدعم متاع مختلف الفئات. وقاعدين نشوفوا فيكم ديما تحاولوا تعملوا ديزيفينمون منه تشجعوا على الثقافة ومنه كيف كيف تعملوا زادة كوليك دو فون باش تعاونوا العباد. وحتى طيب مش نحكيه على اكسيون بريسيز ولكن نحب نثمن حاجة باهية برشا ما تردوا حتى حد ينجم يقصدكم ولا تيمو اوكولير. معناها حتى كي العباد تستحق لي شيز غولونت والعباد تستحق معناها بساعات حتى مساعدات تحاولوا بقدر المستطاع انه يعطيهم الصحة اهل الخير اللي يكونوا حاضرين.
2: هكا عايشك اللي... وي عايش دابور احسن. ميرسي ا توا انت الاوليني اللي خاطر كل مره انت تبدا تعاوننا وتقبلنا ونجم نوصلوا صوتنا وطوليكا اترافير موزايك.
0: يعيشك. مرحبا عايشك. اليوم باش نحكيوا على حدث باش يصير ان شاء الله نهار الاحد 24 ماي هكا ولا
2: اكزاكتومون نهار الاحد 24 ماي في منعش نجم نسميه ولا لا تلاسو غسورت جامارت اللي نحب نزيد نشكرهم خاطر ديما ينو سوتيان وديما الحق يساعدونا باش نجمو لماكسيموم نعملو دي زيفينمون معاهم.
0: توتافي. حفله مزيانه.
2: حفله مزيانه.
0: صوت مزيان.
2: وي كومون.
0: فنانه كبيره.
2: اي كومون. اي فرانشمون الوغ سا فا ايتر افيك نوتر امي بيان سور عيدانياتي.
0: اكزاكتومون.
2: اللي نشكروها على خاطرها جايه بالحق بينيفولمون.
0: توجور الي توجور لا بور لا بون كوز. عايده فنانه فنانه. زيد
2: جو في بريسيزي كيك شوز سي غراس ا عايده اللي باش نعملو لاكسيون هذيا.
0: تري بيان.
2: علاش؟ على خاطر عايده جات نهار قالت لي فوالا راوش قولك بيسكو تعاونوا في الميديكال انتم الناس الكل راهو فما ان سيكتور اللي هو السيكتور دو لا ميوزيك رانا في سوسة محتاجين باش نعاونوا الناس المكفوفين ونعاونوهم باش يجمو ابخي تو سي لو موند دو لا ميوزيك ما يظهرليش فما حاجه تلم الناس اكثر من لو موند دو لا ميوزيك. فوالا دونك جي تروفي كو سيتي اون تري بيل اكسيون. الحق احنا بيدنا الكلنا و نيتي بارتون من الاول. دونك عايده سي بروبوزي باش تعمل لو سبيكتاكل نتاعها تجيو معاها بيان سور لا نوفوتي اللي كو فوزالي ديكوفرير. هما ديجا عملوا بليزيور سبيكتاكل اما فريمون حسن سي ا ديكوفرير لا كورال لو كور دو سالامبو.
0: اوكي دو سالامبو فوالا اي حاجه تعمل كيف
2: 20 مره
0: اي الله الله هي هي هي
2: و دي فام اكستراوردينير دي فام دو لا كولتور دي فام هاكا ساعات يزلقوا معنا زوز رجال ثلاثه ميزالش معنا معنا مي سي دي جو دو لا ميوزيك نحب نقول يونيون في لا فورس.
0: اكزاكتومون هذا هو
2: الله غالب نسي تونس تحب
0: هذاك هو ان شاء الله ديما نسي تونس منوراتي ان شاء الله ديما فنانات منورات
2: عايشك. دونك فوالا اون فا فيغ لو سبيكتاكل ما حبيت زيد جو في راجوتي كوم سا باش العباد تعرف بور لو بروغرام باش نبداو ونشكرهم زيدا هما زيدا les artistes créateurs les artistes créatrices زيدا واللي باش يجيو يعملوا بيان سور اون اكسبو فونت. علاش احنا باش نضربوا عصفورين بحجره خاطر سي بيانتو لا فيت دي مير.
0: اكزاكتومون
2: فوالا اي دونك علاش لي قلنا اون فا فير اون اكسبو فونت بور لا فيت دي مير افيك حبايبتنا وصحابنا ولي زارتيست كرياتريس منهم هما يستنفعوا ومنهم هما ينفعوا زيدا الجمعية والعبيد اللي جيت حب تشري. وزيدا نذكر اللي برشا منهم باش يعملوا معتها دي دون دو لور كرياسيون
0: المفسح
2: مي على فونت باش يعطيوهم للاسوسياسيون.
0: تري بيان.
2: هما بيدهم ولاو مومبغ دو لاسوسياسيون. احنا هذاك شنو يهمنا لموا الماكسيموم دو عبيد. نشكر زيدا العبيد لي دون من بعيد فما برشا عبيد قاعده تبعث على الكونت نتاعنا واحنا ما نعرفوش حتى شكونهم وديما نقول كل قدير وقدره كيما كي تقولها
0: اي كل قدير وقدره ماشي شي نجم ب 100000 كيما نجم مليون
2: سي غراس ا او كيما تقول انت حسن اللي اون ا بي دوني بيان سور دي شيز رولانت اون ا بي اشتي ما تا ديما اون تروف دي كادو احنا دي بونوس اللي عاونونا باش نعاونوا في الطاير على عبيد محتاجين. فوالا دونك يورا ان بوفي اوسي يا لو سبيكتاكل كي فا دوري 1h30 من 7 ل 8:30
0: فوالا
2: ومن بعد فما ان بوفي اوفير للعبيد On va faire l'expo qui va continuer. Voilà.
0: Tout à fait. Donc, il débute la حفلة تقول انت من الخمسة نجم نقضي قضيتها ولا ما يخذ ذلك. نكملوا معناها نمشيوا للحفلة مع العايدة النياتي وكيف كيف كيف قلت انت الكورال هذا كور دو سالامبو. بار لا سويت فما البوفي. هذا الكل قديش اللي نيلي؟
2: 60 دينار.
0: فقط.
2: فقط.
0: بري تري سامبوليك و ريزونابل.
2: باش نقولها. اي تمشي اليوم تعمل قهوه وشيشه
0: اي
2: اكثر من 60 دينار
0: اكزاكتومون دونك هذيك
2: ما يسالش يجيو نهارتها تفرهدوا جيبوا صحابكم جيبوا حبيبكم وخموا انا نخمم في كل
0: كل واحد يجيب امه معاه اي كل امه يجيب امه معاه
2: اكزاكتومون وربي يفضل هنا للمامون الكره بيفضلهم
0: فوالا
2: دونك انا جوست بور فو دير كو سي غراس ا سيز اكسيون و grâce للعبيد اللي بالحق يسون بريزون حتى من بعيد اللي نجمنا اون رياليز دي شوز كوم سا
0: كيفاش نجمو وين نلقاو تسيكر
2: alors تسيكر سوا فو رونتري على الباج نتاعنا تلقاو النيميرو دو تليفون
0: احنا معاك
2: احنا معاك عندنا تبارك الله عبيد توصل ودي جون يعاونوا وحتى تبدا قاعد في دارك تحب تسكرتك تجي تجيك تسكرتك ما فما حتى مشكل واحنا نقبلوا زيد غاديك للعبيد ونا 350 بلاص تبارك الله سون طران دو بارتير rapidement دونك ان شاء الله اللي يحب يدخل معنا يجم نو كونتاكت ولا يبعث لنا بار ميساجري معناتها فوالا يا با دو بروبليم
0: ان شاء الله بالتوفيق عايده عايده عايده نيتي تحيه ليها لا لا تحيه لعايده تحيه عايده حبيت نقول لعايده لا لا تحيه كبيره لعايده نحب نشكرك برشا لنيله شكرا ليك جيزي تحيه ليك ولكل الناس اللي تخدم بالحق في احنا معاك توجور فور لا بون كوز دونك نعاود نذكروا كور دو سالونبو افيك لا فيديت عايده نياتي نهار 24 ماي توجور فور لا بون كوز وان شاء الله ديما احنا معاك معناها ديما في هالليزاكسيون هذوما
2: ان
0: شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين الانترفيو نتقال تلقاو على الباج نتاعنا موزايك اف ام خليك تو سويت مع المعلم تاع الاخبار الحسين الدبيب واحنا نحكيو قبيليكا عميد الاغنيه المغربيه الكبير عبد الهادي بوكيلي غادرنا الى عالم افضل يرحمه وينعمه مرسول الحب شويخر لكل محبي بوكيلي
1: ديربي العاصمه ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار الاحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
3: الأولى في تونس
4: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجار 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn
5: تيهاك زيه وعمل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
5: صحه صحه ترى وريني قدش وليت
6: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, دلل عينيك.
8: حياة أسيرانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيرانس شريك حياة ديما معاك وين كنتو كنا معاكم وين ماشيين ماشيين معاكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيرانس فيفغ سوغان حياة جروب كومار
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
10: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يفيد في بلاغ بأنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام حي. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهيكل المهني للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما يدعو كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. آلة المفرسة الطب الجديدة السي تدخل اليوم حيز الاستغلال في المستشفى الجامعي الحسين بوزين في قبصة، وذلك بعد ربطها بمنظومة المستشفى الرقمي التابعة لوزارة الصحة، وما سيتيح القراءة الفورية للصور وإمكانية التشخيص عن بعد على مدار الساعة. ووفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة بقفصة طه معتوق لمراسلنا في قفصة عماد التومي، يجري حاليا الإعداد والتجهيز لتركيز جهاز ARM قريبا في المستشفى الجهوي الحسين بوزين.
11: نحن الآن في معاينة وتدشين للوحدة الثانية بتاع سكانير بالمستشفى الجامعي بقفصة، هو معناها آلة مفراس اللي على أحدث ما يكون، اللي هي بزادة باش تساهم لتقريب الخدمات في الجهة وتقليص المواعيد. هكاك التو باش يكون معناها في المستشفى زوز آلة مفراس كلهم متصلين بالوحدة التصوير عن بعد وقراءة معناتها السكانريات عن بعد بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة. هكاك باش يكون معناها الناس كلها تاخذ رابوراتها معناها في الوقت، وان شاء الله هذا زاد هي كلها التوجيهات معناها الاستراتيجية الوزارة في تقريب الخدمات وتقليص المواعيد. ان شاء الله هذا بادرة خير، وان شاء الله في احسن ان شاء الله
12: قريبا دكتور زاد باش تسلم المستشفى جهاز
11: ARM حاليا هو مشروع معناها وقع المصادقة عليه، معناها شفنا المكان اللي باش يتم التركيز فيه ARM، وتوا قيد الدراسة في البناء ومعناها وضع الآلة إن شاء الله.
10: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة فارس الإيرانية تفيد باندلاع الشبكات المتفرقة بين القوات الإيرانية وقطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز، عقب إعلان طهران اليوم إحباط محاولة أمريكية لاستهداف ناقلة نفط إيرانية. وبحسب الوكالة ذاتها، كانت القوات المسلحة الإيرانية قد أحبطت ليلة أمس محاولة للقوات الأمريكية مهاجمة ناقلة نفط إيرانية في المنطقة. توفي اليوم الجمعة في مدينة الدار البيضاء الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكيلي عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وكان الفنان الراحل من أبرز أعمدة الأغنية المغربية، حيث حافظ على مكانته الفنية الكبيرة بأعماله الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال من الجمهور المغربي والمغاربي والعربي. واشتهر الفنان عبد الوهاب الدوكيلي بعدد الأغاني أبرزها مرسول الحب ومن إلا بشر وكان يا مكان. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع حسن وكامل الفريق، ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس على كل لسان.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود

0: مرسول الحظ الله يرحمه وينعمه وعميد الأغنية المغربية اليوم اللي غادرنا عبد الوهاب الدوكيلي بعد مسيرة كبيرة متاع عطاء يونس والأصوات الجميلة والجميلة جدا حبوه في تونس وجينا برشا مرات وأيضا يعتبر ما منجموش ننكره أنه في المغرب عنده معناها الوزن متاعه أشهر
1: مغرب على عبد الحظ الدوكيلي على خياطك
0: خياطك الله يرحمه
1: توفي
0: قطار الحياة والقمر الأحمر وبرشا
1: أسماء كبرى
0: تتفيدهم كذا هو ربي يرحمه وينعمه وتعزينا لعائلته وإلى جمهوره يعني مشيته تسويت قايت الربح في روح تربح
2: روح تربح.
0: معنا سي فراس غربيل من تونس موظف عسلمة. سي فراس مرحبا أهلا وسهلا.
3: عسلمة
0: شحوية
3: صبت عليكم الحمد لله.
0: أنت أمورك طيبة؟
3: تخي تخي بيان الحمد لله. نعم ناول شاركت معاكم كيسحة شوية إن شاء الله سنين نربح.
0: إن شاء الله سنين تربح. أي أخويا تربح بحاول الله تربح
3: إن شاء الله.
0: أوكي
3: داكر
0: نتوكر على ربي.
3: بسم الله
0: يلا بسم الله يلا. طب شنية عاصمة ماليزيا يا فراس؟ سهلة.
3: عاصمة ماليزيا جاكرتا.
0: لا لا
3: لا لا لا لا بانكوك
0: تايلاند هذيك. يلا
3: كوالالمبور. كوالالمبور
0: صحيح. تري تري بيان. يلا نمشي ونقدم. شكون يقدم برنامج فروم على موجة موزيك فيم كون هاري؟
3: فروم ليندا رحالي.
0: ليندا رحالي ممتاز جدا. شنية يا صديقي العزيز اللغة الأكثر انتشارا في العالم؟
3: أكثر انتشارا في العالم الإنجليزية.
0: الإنجليزية. مبروك عليك 200 دينار كاش من هذه موزيك فيم. أسئلة نظيفة خفيفة ثلاثة على ستة.
3: ميرسي بوكو.
0: لولا اني خاطر سيونس مش موافق.
1: لا لا لا لا الاكثر الاكثر انتشارا
0: انتشارا انتشارا في العالم هي اللغه الانجليزيه
1: اكثر
0: وبعدها هي تجي الاسبانيه والمونداغام واللغات الصينيه. شكون تسلم فوالا الصينيه شكون تسلم خويا؟
3: نسلم غالي يعرفوني كل عائلتي ولدي اصحابي
0: ربي يفضل. شو اسمه العازب فراس؟
3: فارس.
0: تحية الفارس يا خويا ربي يفضل وربي يعطيه الوقت الطيب. مبروك عليك يا خويا الميتين ديال كشمة ديال موزيكا فيم. تحية ليك وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا. نهار اثنين ان شاء الله نعاودوا نلعبوا مليون كشمة ديال موزيكا فيم. اسال زاهين مهلين حبوا ربحكم اي ميت جاي على العيد دونك 71 100 ألف. مرحبا بجميع تليفوناتكم.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم من جديد في على كل سنة. رحبا بكم أميمة. أهلا وسهلا كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا
0: لباس سافا. إيش قولكم في الأوتفيت متاع أميمة؟
4: براون.
1: أي براون. براون جيمس براون.
5: حبيت أفتح أنا شوية حبيت أتكسر بحاجة فيتحة.
4: المود المود اللي قهوة جيستحة
5: أما المود بتاعها سبابا اليوم
4: لبس.
5: قالت الدكتور الشيخ
0: حطينا في الستوري تعمل في الـ في الـ في البوكس وكذا فهمتني أمورها واضحة معناها جوها جوها مريقة
5: كله منك دكتور.
0: علاش
1: قالت لبست باللبيت قلت لها مالك ومالك ومن شنو ما مسكنا
4: هكا بدلنا شوي
0: ايه تلبس تلبس امورها امورها واضحه. يلا سيدي نكملوا معاكم. احنا بعد شويه باش نحتفلوا كالعاده بعيد ميلاد 25 اللي كارفور اللي يستقبل اللي يواصل زاد كيف كيف لي برومو نتاعو. ما تنساوش تعملوا طلع على الباج فيسبوك وانستغرام تاع كارفور تونيزي وين تلقاو زاد لو بروموات وين تلقاو زاد لي كاتالوج اللي يعملوا كيف لي سوبر مارشي كارفور موجودين في كارفور المرسى كارفور مولف سوس وكارفور مولف سفاكس. يحتفلوا بعيد ميلاد كارفور 25. يلا نمشيو تسويت الاسم على كل لسان. نعم
2: اسم على كل لسان.
6: نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد وجود مكملات الغذائية في الصيدليات اللي يعتبر غير قانوني لكنه قانوني في محلات شبه صيدلانية لبارا فارماسي. وشد ممثل نقابة الصيدليات الخاصة على ضرورة تحيين النصوص حتى يكون بيع المكملات الغذائية قانوني مع الحرص على الجودة وسلامة التصنيع ودعوا إلى إضافة فصول أخرى لمقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. وقالت النقابة أنه على وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء واللي هما المؤسسات اللي تشرف على مراقبة صنع المكملات الغذائية على غرار صناعة الأدوية لضمان عدم صنعها في فضاءات غير مهيئة ومنع إنتاج مواد غير سليمة. كما شد النقابة على أهمية وجود صيدلي بصفة مسؤول ممثل عن الصحة العمومية في سلسلة صناعة المكملات الغذائية على غرار ما هو معمول به في صناعة الأدوية إضافة إلى ضرورة وضع جداول تصنيع لمواد هذه المستعملة في صناعة المكملات الغذائية وإحداث سجل وطني للمكملات الغذائية حسب درجة خطورة المواد المستخدمة في التصنيع. واعتبرت نقابة الصيدليات الخاصة أن 3% من المواد المستخدمة المستخدمة في تصنيع المكملات الغذائية هي مواد خطرة، وشدوا على إلزامية أنه تبقى المكملات الغذائية المتكونة منها حصرا لدى الصيدليات دون غيرها. دونك ولات توا المكملات الغذائية تتباع حتى على الباج فيسبوك، ما نعرفوش كيفاش تم تصنيعها، ما نعرفوش المواد اللي تم استخدامها وين تم تصنيعها سورتو.
1: وليش تصلح
6: بالضبط؟ دونك لهنا ولات مثل اختار على صحة المستهلك،
0: وليت مثل اختار كبير على صحة المستهلك. اليوم دعوات اليوم لي زادة كيف انه ننظموا القطاع هذا اكثر واكثر ينسى
1: يتنظم، وخلينا نفهم وكونوا المواد هذه الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي راي كما نحكي البارح بالضبط ماهيش امنه وماهيش حقيقيه وماهيش صحيحه وما يمكنش باي شكل من الاشكال اللي نتعوض الدواء. معناها احنا رانا تبارك الله عنا راهو في شيء ذا، معناها يجيك واحد حد يقول لك اسمع سايب عليك يا ودي اسمع اعمل كثير تين من كذا وكذا واعرف من كذا وتفكرني. احنا وصلنا في مجلس النواب نهار من نهارات جبنا دواء كورونا راهو في دبوزه صغيره تفكر احسن. دونك تبارك الله علينا، معناها اني بالحق دي كرياتيف في الحكايه هذه، لكن هذيا راهو ما يعوضش الدواء، راهو التغذيه المتوازنه والسليمه وممارسه الرياضه واشياء معناها
6: هذه هي مكملات. اسمع على جسمها مكملات باش نكون في صحه جيده.
0: هذا هو تقرير متميز عملته خولة الكعبي وسمعتوه في موجز الثالثة، تقرير مهم برشا يلخص ايضا الوضعية. هيت نسمعوا خولة الكعبي.
7: مشروع القانون الذي تناقشه لجان البرلمان يتكون من 54 فصلا ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم تصنيع وتعليب وتخزين ونقل وتوزيع المكملات الغذائية إضافة إلى مراقبة بيعها عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من التوسع الكبير في السوق التونسية، حيث أصبحت المكملات الغذائية تستهدف الرياضيين والنساء وحتى الأطفال وسط مخاوف من انتشار منتجات مجهولة التركيبة أو غير خاضعة للرقابة الصحية الكافية. لكن الجدل لا يقتصر على تونس فقط، فالعالم بأسره يعيش منذ سنوات على وقع معركة تنظيم هذا القطاع الذي تحول إلى صناعة بمليارات الدولارات. ففي الولايات المتحدة أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة عن اجتماعات ومراجعات جديدة لقوانين المكملات الغذائية وسط تزايد الانتقادات نتيجة دخول مكونات جديدة إلى الأسواق دون اختبارات كافية للسلامة. وفي أوروبا وآسيا كذلك تتجه الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع سريع النمو، خاصة مع صعود ما يعرف بثقافة العافية التي تدفع الملايين إلى استهلاك الفيتامينات والبروتينات والمحفزات الغذائية بشكل يومي أحيانا دون استشارة طبية. وفي تونس يرى مختصون أن الفراغ التشريعي ساهم خلال السنوات الماضية في انتشار سوق موازية للمكملات الغذائية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباع منتجات مجهولة المصدر بوعود مغرية متعلقة بالتنحيف السريع أو تضخيم العضلات أو علاج الإرهاق وضعف التركيز. لذلك يعتبر المدافعون عن مشروع القانون أن تنظيم هذا القطاع لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة صحية واقتصادية لحماية المستهلك وإنقاذ السوق من الفوضى.
0: إنقاذ السوق من الفوضى، اليوم فوضى حارمة تجتاح العالم وتونس، معناها اليوم هذا مع هذا، معناه حبينا نشوفه بأنه اليوم أيضا المشرع ناوي أنه يمشي في القانون مع صيحة الفزع اللي أطلقتها النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. أيضا
5: شوف، هي أهم كلمة قالت في التقرير متاع خولة هي تنظيم القطاع، على خاطر راهو المكملات الغذائية راهي مفيدة كي تكون تاخذها بي استشارة الطبيب بالدوزاج الملائم لفايدتها، ما تنجمش تكون بأي شكل من الأشكال بديل عن التغذية الجيدة. لكن فما مكملات غذائية تدعم مثلا المناعة كما الفيتامين سي وإلا الزنك، وزيدة فما اللي تحسن الأداء الرياضي وتكون عضلات كما البروتين والكرياتين، لكن يلزم تاخذها زيدة بالطب الرياضي، معناها بطبيب رياضي اللي يعرف الدوزاج بالضبط. أيضا فما مكملات غذائية دعم صحة العظام كما الكالسيوم وإلا الفيتامين سي، دونك عندها منافع. لكن كي تولي تتباع ما تعرفش شنو الأوريجين متاحها، شنية مكوناتها، وتستعملها باغوي دير، معناها يقولك اسمع الكرياتين راي بيه تعملك العضلات، تلقى الناس الكل برا دز على الكرياتين
0: وهز العبار.
5: اي ليه معناها حاجات هذوما سي اكزاكتومون كيما الدواء تتاخذ لي كونسيني نتاع طبيب مختص في مختلف هالمكملات الغذائيه.
0: هي المشكل اليوم يجي يمشي معك انت نوع راهو حتى الكرياتين راهو في انواع راهو عادي ينجم نوع يمشي مع عادي مش احسن
5: نوع ولا هذاك علاش يلزم طبيب رياضه يعني مختص
0: ولا طبيب العائله
5: ولا طبيب العائله اللي يقول لك هو الحقيقه توا فما ولا اختصاص
0: راهو طبيب الرياضه معاك معاك
5: طبيب الرياضي راهو اختصاص ابار يعرفوا بالضبط
0: شنو
5: هو الدوزاج شنو يلزمك تاخذ يعرفوا شنو هي المواد المحظوره اللي هي معناها تنجم تخرجك اللي انت دوبي بوزيتيف دونك طب الرياضي سي اون سبيسياليتي ابار اليوم معناها هما يعرفوا بالضبط مش ان جينيراليست ماهوش باش يعرف اكزاكتومون سكيل فو بوغ ان سبورتيف كان نحكيو على المكملات الغذائيه في حاله لو سبورتيف
0: لا نحكيو على مسيو مدام
5: بصفه عامه مسيو مدام
0: المواطن
5: فوالا تعرف الاوريجين نتاعها كيف تصنيعها وين تتباع وايضا يلزم استشاره الطبيب
0: أو
5: المختص الطبيب المختص كو سوا جينيراليست بوغ عامه مسيو مسيو تو الموند والا الرياضيين والا رياضيين النخبه اونكور بلوس خاطر هما زاد ياخذوا راهم ياخذوا الناس الكل ويلزم ياخذوا فما مكملات غذائيه معناها الاطباء الرياضيين يعطيو معناها خاطر ليفور فيزيك لي تري انتونس دونك الغذاء وحده ما يكفيش وفما حاجات اللي هي تكمل اكزاكتومون معناها كل حاجه عندها عندها معناها الليفي نتاعها وعندها لي كونسيني اللي يعطيها الطبيب باش دونك فوالا الحكايه الكل مختصره في كلمه واحده قالتها خلوه خوله يرحم والديها هي التنظيم انه يكون هالقطاع هذا منظم ويكون يستجيب للمعايير الطبيه والصحيه ومش مجرد تدوينات والا كما نحكيوا البارح على نتاع نتاع الطيبات وغيرها من الرجيمات اللي معناها الناس كل ولات والله لليوم وزيد احنا زدنا حكينا عليهم على تخرج لي كان تحب تضعف روحك قبل الصيف
0: التخسيس
5: تعمل التخسيس السريع ليه فما حاجات
0: ليه فما حاجات اليوم راهي مخترة معناها بدرجه كبيره معناها فما حاجات محقره فما فما معناها مكملات اليوم تتباع ما تعرفش مجهولة المصدر ما تعرفش شنو كيفاش صنعت فما حاجات عملوا في جراج راه باش نبداو واضحين اي بورتون انا مع انه ننظموا اكثر القطاع لانه اليوم عندنا بعض الماركات العالميه التونسيه الحقيقه اللي ولاو عالميه معناها اليوم تشوف لو باكاجينغ وتشوف كيفاش انه فما معناها وين كيفاش كيف قاعدين يتصنعوا كيفاش تلقاهم صغار معناها وليدات وبنات يعملوا الكيف يخدموا على رواحهم تلقى في مختلف الاختصاصات وتلقى حتى كي تمشي للطبيب مثلا يقول لك اسمعني خذ
1: المكمل
0: الغذائي الفلاني الماركه التونسيه خير من انه راه جنيس الماركه العالميه مثلا اللي تلقاها ب 80 دينار تلقاها التونسي ب 40 ولا ب 30 دينار دونك هذا فيفمون انه تكون الامور منظمه اكثر فاكثر ونشجعوا اليوم طالما انه نحبوا نشجعوا اليوم الصغار انهم يعملوا انفستيسمون ونشجعوا كيف العبيد انها باش تعمل معنى

0: اوميجا 6 ولا اوميجا 3 واضح ولا ليه
1: ولا لي زيفور
0: ما تنجمش ولا زيفور الكبار ما حتى باش تاكل السردين ارجاني برانش حتى اعمل بيكربونات سود اخزر ليه ما يجيش فما حاجات اللي ميو معناها فما مثلا الفير مثلا او يعرفوا سورتو عند نساء مثلا بعد الولاد ما قدرش تاكل كبده تاكل كيلو كبده كل نهار ما تنجمش معناها لازم كل المكملات نتاع الفيغ ولازم
1: فهمتني تكون اتيدي
0: معناها مع الفلا لما اخر ذلك نسمعوا كلام الطبيب راه ما نمشيش في لوتو ميديكاسيون اللي مشي مع فلانه مع فلان ومع فلان
1: وما نمشيوش للي برودوي اللي ماهوش موثوقين اللي ماهوش موثوقين ولا تلقى ما فيهمش شنو ما لي كومبوزيسيون تاعهم خاطر نجم يحط لك نيمبورت كوا
0: واليوم العباد تبيع كيما انت قلت على قريعه الطريق اليوم مثلا اللي تحكي عليهم انت مثلا المكملات خاصه نتاع والحكاية ذي الكل اللعبات تحب تبني العبار كيف ما يتقال
1: عضلات العضلات
0: في الوي انت وميمة بري وورك اوت وإلى ما آخر ذلك ولا العظيم ساعات تبدأ را وينك يجيبوا قول قصدرية هكا
2: اي
0: قصة مو بالله يقول لك اسمعني هاي بثمانين دينار انت كيف ثمانين دينار ولا قول لك بثمانين فما شكون يبيع
1: غالين
2: غالين
0: معي ولا بثمانين وصان كتروفان وصان كتروفان برومو ولا فما حول برومو تلقى قول لك اسمعني هاي مهربة وهاي جاية من الجزائر وهاي جاية من ليبيا وهذايا جديد وهذا
3: زيت التقمارة يزيدوا شوية سمسم ويعمل لك شنو
2: يجي باش يعمل ميوسكل يخسر حاجة أخرى
0: يخسروا برشا حاجات راه شفنا باب
1: يخسروا برشا حاجات ماهوش
2: اتيدي ما على صحتكم عارفوا شنو تاخذوا شنو تاكلوا
0: تو تافي دونك شنو تاخذوا شنو تاكلوا كيف كيف منين زاد كيف كيف مراقبة اليوم مازال ما معناها مسالك التوزيع مهمة ومهمة جدا يهمنا كالعادة اون كومونتيغ على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: ديربي العاصمة ديربي حاسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
4: الأولى في تونس
6: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى ماليك كان تسجل على www.feririal.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام

0: مولاندوري ودك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشادي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
1: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايكا فام.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. حفالي في كارفور حتى 10 مايو 2026 بمناسبة العيد ميلاد 25 الكارفور. اليوم 25 سنة نهار بنهار وكارفور معانا في مناسبة الكل في أيامنا الكل من أجل أنه يدعم المقدة الشرائية التوانسة. يودنا بأعز الأسعار وكيف كيف كارفور يعطي الإكزامبل زادة في قفة الخير وفي عدة ديزاكسيون نقوله زيادة كيف كيف يعاون فيها التونسيات والتونسيين اللي محدودي الدخل. كارفور لزيبير مارشي، كارفور المرسى، كارفور مولفسوس وكارفور مولفسفاكس وين تحتفل كارفور بعيد ميلادها 25. حفلي كما قلت لكم بأعز لو بروموات. ما تنسيوش

0: مازلكم بعد ليامات حتى بروفيتيو من أيضا العروض الخاصة اللي موجودين في دون ان كتالوج ديدي للي بروموسيون هذوما اكسبسيونيل. راهو أسعار بالحق أقل ما يتقال عليها أنها مش موجودة في السوق التونسية. حاجات تعمل كيف نجم تعمل دو تخي بون زافير، يكفي أنك تعمل طلع على الكتالوج هذي الاكسبسيونيل ولا على الكتالوج متاع العيد ميلاد اللي عنده أيامات من 27 أفريل حتى 10 ماي. وقلكم بأنه ما زالت العروض اليومية، زادة تلقاو كل جديد متاعنا على الريزوسيو متاع كارفور. تابعونا على تيك توك، تسنط كيف كيف على انستغرام وإلا على فيسبوك كارفور تونيزي، وين تلقاو لوفر دو جور. اليوم لوفر نتاعنا الجمعة 8 مايو 2026 هو حاجة تعمل الكيف في الكوجينة، سيغتو يستحقوها الناس اللي مغرومين في غسلين المعون. ليكيد فيسيل بخي لليوم تلقاوه لو بيدون دو 2.5 لتر ب 11 دينار 790 مليم في بقعة 15 دينار 990 مليم. دونك سي لوكازيون جامي اليوم باش تمشيو تقضيو، وما تنساوش انتوما تقضيو، مازال لكم فرص منا للنهار 10 ماي. تلقاو لي بورن ديجيتال غاديكا بلا كارت وفي تقيدو، تدخل ان شاء الله في تيراج سوغ وان شاء الله تكونوا سعداء الحظ. كيما سي نجيب البريكي من سوس، على السلامه سي نجيب. مرحبا.
1: بالسلامة اخويا.
0: مرحبا بك، شنو احوالك يا خويا؟ لاباس عليك ومور طيبه؟ ايوا الحمد لله. منين تقضي في كارفور يا نجيب؟
1: من المول.
0: من المول في سوس. تري تري بيان. تعديت قيدت الكارت وفي نتاعك على البورن هكا ولا؟
1: هكا
0: خويا. وبس 5000 دينار. تري تري بيان. شنو خذيت بهم ال 5000 دينار؟ شنو خذيت بهم خويا نجيب؟
1: والله خذيت بهم بلازما وغاز هكا وفازيت للدار.
0: فازيت للدار، ان شاء الله مبروك عليك نجيب. الف مبروك عليك، وما تنساش ديما كارت وفاه اللي تمتعك ايضا باعز البروموات. تعملوا كيما نجيب من سوسه، وما تنساوش كي تمشي وتقضيو من لي سوبر مارشي كارفور مول اوف سفاكس، كارفور مول اوف سوس، ولا كارفور المرسى، وين تلقاو لي بون ديجيتال غاديكا. تعديو لكارت وفاه نتاعكم، تعملوا انسكريبسيون نتاعكم، تدخلوا في التيراج سوغ. وكي العاده مع نعاود نذكروا بالتيراج سوغ، يشرف عليه عاد المنفذ كتكون لا ترانسبارونس موجوده. سينو نقول لكم حفالي مازلت متواصله حتى 10 ماي. تلقاو ديزانيماسيون يعملوا كيف في لي سوبر مارشي كارفور المرسى وكارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. تلقاو اذا عاد داخليه غاديكا، وين تلقاو زاد كيف كيف برشا كادوات كل ساعه، فما برشا كادوات. ومازلت لكم الفرصه باش تربحوا لي بون داشا بقيمه 5000 دينار. هذا الكل وقت اللي تقيدوا على لي بورن ديجيتال اللي موجودين غاديكا في لي سوبر مارشي كارفور. ما تنساوش كيف كيف تبعوا كارفور على لي ريزو سوسيال الكل، على فيسبوك على انستغرام وعلى تيك توك كارفور تونيزي، وين تلقاو زاده لوفر دو جور، لوفر اللي تعمل الكيف. ونعاود نذكركم لوفر دو جور اليوم 8 مايو 2026 هو ليكيد فيسيل بريل ب 11 دينار 790 مليم في لو بيدون دو 2.5 لتر في بقعه 15 دينار 990 مليم. كارفور يواصل احتفالاته بعيد ميلاده 25، وما تنساوش بيناتنا وبين كارفور برشا دلال، برشا معزه، برشا ثقه، وبرشا محبه، وبرشا دلال، ودلال مازال متواصل. شكرا كارفور لانك في كل نهار تكون معانا من اجل انك تعاون على مقدتنا الشرائيه، وتودنا زاده كيف كيف باعز الاسعار لعائله كارفور الكبيره الكل. ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير، والاحتفالات بعيد ميلاد كارفور 25 متواصله حتى 10 مايو 2026.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: راشن ستار، هذا تصويت شنو أطفى الغنية ذي في غنية لنبوتيها شوي آخر شوي آخر. زدى مستقرم كالعادة في الحوت عليك على موجات موزايك اف ام. قبل ذي محمد علي سويسي في الموعد اليومي في هاي تيك
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالم.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك كافي. ماذا موعد جديد مع هاي تيك. قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية قاعد يشهد في انكماش كبير ياسر، والقطاع هذا قاعد زادا يشهد في فاق جديدة وكبيرة متاع طرد جماعي أو تسريح جماعي للموظفين. الشركات التكنولوجية أعلنت على طرد 81,747 موظف في التريمستر الأولانية من 2026. الرقم هذا يفوت التريمستر الأولانية من 2024 وقت كنا نستغلوا انه خلتنا للبيك الكبيره بالنسبه للطرد الجماعي. عمليه التسريح ضعفت اكثر من مرتين مقارنه بالتريمستر اللي قبلها, وارتفعت بنسبه 580% منذ التريمستر الرابعه في 2025. وشهر مارس وحده شهد الاعلان على تسريح 45800 موظف, يعتبر هذا اسوأ شهر وحده بتبيع لعملية التسريح في قطاع التكنولوجيا منذ عامين على الأقل. كي نحكيه على التسريح والطرد الجماعي بالنسبة للموظفين, نحكيه على استراتيجية جديدة بالنسبة للشركة التكنولوجية, إما أنه الشركة هذه تحب تعاود تركز الاستثمارات متاحها بالنسبة للذكاء الاصطناعي, أو أنه الشركة هذه لقات استعمالات للذكاء الاصطناعي باش تعوض الموظفين هذوما. من المتوقع أنه الطرد الجماعي في قطاع التكنولوجيا في الريتم هذا باش يكمل على خطى شركات كيما ميتا مثلا اللي قررت انها تطرد قرابة 20,000 موظف مع فاج اولى منهم 8,000 موظف. شركة مايكروسوفت مشيت في ثنية واحدة اخرى, اقترحت برنامج متاع روتريت انتيسيبي لحوالي 7% من الموظفين متاعها في الولايات المتحدة الامريكية. كما قلت لكم المرة هذه الطرد الجماعي الفرق بينه وبين الطرد الجماعي الكبير اللي شاهدناه في 2022 هو انه في 2022 خارجين من جائحة وكان فيها سيركورسونس بالنسبة للشركات هذه, وبعد دخلت في مشاكل كبيرة ياسر نظرا لأنها قامت بانتداب عدد مهول من الموظفين, وبعد هالعدد هذا ولا عبء كبير عليها. المرة هذه الذكاء الاصطناعي يلعب دور محوري بالنسبة للطرد الجماعي, وننتظر أنه الفاق هذه باش تكمل بالنسق هذا ويكون أكبر في الأسرة الجاية. كنا في الجمعة هذه قرينا لكم الرابور متاع أومديا بالنسبة لمبيعات الهاتف الذكية في الثلاثي الأول من 2026, لكن المرة هذه نرجع للرابور متاع Counterpoint Research. الرابور هذه اللي يحكي على أكثر 10 هواتف ذكية تباعت في الثلاثي الأول من 2026, وفي العشر مراتب الأولانية نلقاو سيطرة كبيرة لسامسونج. نعم سامسونج حاضرة بقوة بالنسبة للرابور هذه. سامسونج عندها 5 من 10 تليفونات, لكن سامسونج مش هي الأولى. شركة أبل عندها 3 تليفونات الأكثر مبيعا في العالم. في المرتبة الأولانية نلقاو الايفون 17 العادي اللي عنده 6% من المبيعات العالمية, ومن بعده نلقاو الايفون 17 برو ماكس, وفي المرتبة الثالثة نلقاو الايفون 17 برو, في المرتبة الرابعة من بعد نلقاو سامسونج جالكسي A07 4G, سامسونج جالكسي A17 5G يجي في المرتبة الخامسة, في المرتبة السادسة نلقاو الايفون 16, في المرتبة السابعة نلقاو سامسونج جالكسي A56, في المرتبة الثامنة نلقاو سامسونج جالكسي A36, في المرتبة التاسعة نلقاو سامسونج جالكسي A17 4G, وفي المرتبة العاشرة نلقاو شاومي ريدمي A5. اللي نلاحظه هو انه سامسونج نجم تلقى بقعتها بطريقة قوية في التوب 10 هذه بالاعتماد على السمارتفون انتري اي موين جام. شاومي كيف كيف, لكن بالنسبة للسمارتفون اولترا اود جام ولا اود جام نلقاو حضور كبير للايفون, لا منافس للايفون في السيجمون هذي. هذاك علاش مثلا نلقاو غياب بالنسبة للجام جالكسي اس في العشرة تليفونات الاولى الاكثر مبيعا في التريمستر الاولانية من 2026. هاي تيك, هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات.
3: هاي تيك مع أريدو, جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك على كل سنة.

0: publicité.
1: Agile Energy, toi fadlek fil gamme mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth ziout 100% italienne, tضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقين الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
3: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا رحبوا بكم هذي على كل سن كي يكون نهار جمعة وقيت الحوت عليك
4: الحوت عليك
2: الحوت عليك الحوت عليك
3: مرحبا بك سي مصطفى اهلا وسهلا كيف الحال
5: وسهلا
3: كيف الحال
5: ولكم
3: بس عليكم جونا به
5: فما نوع نتاع غله ناكلوه لقيت هذا هو الحقيقه ما تشريش يقتطف من الشارع او لا ماهوش اي صحيح البصاعه فما حاجه اخرى
3: توت
5: صحيت توت اللي هو يتويتي مع شنو
3: مع زميمرة
5: مع زميمرة
3: وعاش تحيو التوت وهو مش طيب بالله ما عاش تبيعوه مش طيب التوت خاطر فما طيب مازال ما تعبش
5: في نار ويقفوه
3: وتبيعوه ما تعبش مازال
5: انت تحب انا الخد بالخد ولا لك حل يعجبني لك حل
3: لا لا ذاك لك حل ما نحبوش
6: والله خذيته لك مش خايب بكل
5: نموت عليها من شجرة ولا بنين حاصر أنا مش نحكيه اليوم على سمكة موسمية زادة الحقيقة هي ما يعرفوهاش برشا عباد موسم تاعها تشبه للشورو وتشبه سيان كارانجيدي كارانجيدي يعني من نوع الكارانج داير الكارانج هذا اسمه مش موجود في تونس الكارانج من أكبر أنواع الحوت ومن أسرعها ويمشيوا يلوجوا عليها يصطادوها في العالم الكل بالبوبينج موجودة في اليمن موجودة في الليزو يعني شود في المحيطات أما الحوتة هذه لا هي شورو ولا هي كارانجيدي يعني عيطولها البيشي شورو تجي تشبه ما بين البيشي ليمون يعني الفورم بتاع البيشي وكتات متاعها المقبة ولا التكستير متاعها متاع شورو وكل خطك اللي تشوفوا فيه هذك الأحرش من تالي وعندها النجوار هذك اللي على جنبها طويلة برش سمكة سريعة جدا وتتحرك في أسرع وخاصة كي نلقاه في الكمبيتيسيون داير مزيكة عديد كمبيتيسيون جمع اللي فاتت وشدوا منها برشا برشا برشا أسماك جيب برشا مع بعضها ويصطادوها بطريقة بالنسبة للسيرف كاستينج لازم تستعمل البادلين نتاعك فيه اللي بيرل فوسفوريسانت ماذا بيك تبدأ الدنيا الشمس تو في الربيع البيرل تبدأ فيها شوية كل سيسمو سيسمو اللي بدأ تحب تعملوه بتوما كرشراش ولا شنو هذاك كلامي جوايد
3: رشراش صبر رشراش والنور
5: حسين يبدأ البيرل فيها
6: رش مش الرشراش
5: رش هي رش هي فيها الرش يا رش هي
3: فيها رش رش قد صبر رشراش شنو تحب نحكي لك
5: تي تسمع كلامي لامي لامي لامي لامي زويد البايات
3: هكا ما لقيتهاش هي حتى
5: يبداو الوانهم ذهبيه والا فضيه يعطيو دي كولور وهي ياسر كيوريوز الحوت هذيا وتتاكي يعني وتنجموا تشدوا منها برشا الماي مينيمال نتاعها تاي مينيمال باش نجموا نعديوها في الكومبيتيسيون 15 سنتيمتر والحوت هذيا خاصة في الجنوب التونسي خاطر عمل دورة غاديكة في المرشي في جرجيس وفي جربة يوصل فيها كاليبر كبير توصل حتى للكيلو نص وزوز كيلو لهنا باش نحكي لكم على طريقة
3: شو سان بواسون بلو ولا
5: سان بواسون بلو سان بواسون سيمي بيلاجيك سان بواسون بلو يعني ما يعيش في القاع يعيش ما بين ماوين ولا في السطح الماء ويتغذى على العوالق والأسماك الصغيرة أما هنا صارت لي معها حكاية الحوتة هذية ونحبت نحكيها لكم الحقيقة أنا كي باش نمشي نخرج نصطاد في الأسماك كبيرة الحجم لازم معايا الميترايات الجويدة كي نحكي عليها المرة الأخرى نتاع الماكرو كي تلقى الكارانجيدي هذية سمكة فريفتة برشا يعني كي تشدها نحطوها في فيفيان نخليوها تعوم وما نعرفش نعملوا نردوها هي تعوم ولهنا فما طريقه باش تعمرها نحن ديما الفشور ونجيو نحطوا له امصون في خشمه كيف ما الترسين كنت تحكي لك على الترسين واحده في خشمه واحده في جنبه اما هذين ننصحكم تعمروها من فمه يعني تعملوا الترسين في فمه خاطر خشمها ضعيف برشا في ساعه ما يتكسر والريشه على جنبها اما التلمو الحوته تفرفت برشا باش كي تهبطها يعني فوق الحجره في غرق 60 50 متر ماء وتقبلها كعيبه جغالي ولا دنديق تتكيها ديريكت شنو نعملوا باش نطيحوا لها الفيتيس نتاعها نجيو للذيل نتاعها هي نقصوا منه ريشه هاك ديما تعوم اما ما عادش تجري برشا باش نجم تتفل الاخرى تتكيها في سفينه.
3: عذبتها مسكينه.
5: هو مش عذاب هو راهو بيرسينغ تسمى.
3: اي بيرسينغ.
5: اي بيرسينغ. دونك كان ماتت يعني ماتت في فم حوته وهذيك هي
3: الدنيا.
5: لا تنجم تموتش خاطر هي لا بس هي تخي بون كيستيون خاطر يمكن هبطها للقاع في 60 متر تعاود طلعها تقعد ديما حي. مما الفيسينا تتوار متاحة السدابت فيسا فيسا يعني تربطها أوكي. في رصاصة 300 جرام وتهبطها اللوطة وتعاود تطلعها وتعاود تهبطها في حجرة أخرى ما يصير لها حتى شيء وزيد حتى تنحي لها لمسونات وترجعها في الفيفي وذيك ليش منهم مرة كملنا تروح المسجد جيت مراه مازال عندي برشا منها تعوم حي هاي قلنا برا مشيو خلينا نعملوا بها مفتوح وقتها قالوا فهمت علاش الأنواع الحوت هذي كيف ما شوروا ما يزماش تمس الثلج هزينا كل حوتات كاكا حيين مشينا اول رستوران صدقني قص في الحوت ومازال يفرفط على الواحد ايبان لوغو كان حاجه اخرى جمله وذاك يقول لك
3: قول من بحره
5: من بحر بالرسمي من بحره بشورو بقشورو مش يعني قشور تاكل بقشورو يعني ولهنا ننصح صياد الكوليكا واللي واتاتهم شدوا كابتشورو ما تخلي ما تضربوهاش بالثلج هزوها هكا كفريشكه وطيبوها في نهارتها صدقني خويا حسن ضربه فارينه ريتك تقليها اللحمه بتاعها هكا تتحل بكلها يعني
3: لا لا.
5: والله من اعز من انا ما كنت قبلنا الحقيقه نحقر شور ما يعجبنيش اما عجبتها بتاع كعبه شور تعميره جغالي هذه الحاس اللي هنا

0: صحكم باش تاكلوا الحوته هذايا كي تعرضكم في الاسواق راهو سمكه ماهيش غاليه سوما جي توا راهو الاسماك قبلك اخويا
1: قال لي
0: راهو غالي قلت له ليه بالعكس الاسواق رخيصه برشا وقد ما رانا نقلوا رخيصه برشا والله صدقني انا كي نمشي نلقى التون ب 6000 وب 7000 وكيلو لحم ب 60 دينار
2: ربي مصطفى وين تلقى فيه مزنه معاك وين تلقى
1: يمشي المرشي هو مشيش باسونري كيف كنت
0: نمشي المرشي حتى اللي باسونري هو الحقيقه نعملوا باريزون الاسوام اللي ريتها الجمعه هذه الكوليكا اعز اسوام في الساحل يعني مدينه مونستير وسوسه وضواحي
1: هذيك صدقني اعز اسوام هز دوغلاس شي تحضر لنا وحده ليك
0: اي والله الحوت هذيك تلقاه اشريه واستنفعوا بها ديما المؤشر الاسعار نتاعنا السردينه ما فاتتش ال 5000 راهو السوم باهي يعني لهنا وتو الميسره نتاع برشا انواع حوت ازرق تو باش تلقاه السكومبري الماكرو اللي ما يفوتش سمه 12 دينار 13 دينار الحوت الفاج ديما ستابيليزي السوم نتاعو ما بين 19 وال 21 دينار المناني ديما هذاك سيبواسيون تسمى بلوز موا نوبل يعني السوم نتاعو يعني وصلت حتى ال 50 و 55 دينار الدنديق في 60 في 70 وانا نقول لكم حاجه لا برسمي اللي من جنب شيخ تشري حوته كيف ما غالي راه البريود هذيه رانا قد ما نقربوا العيد الكبير راهو الاسهم تاع الحوت تمشي وتطيح وراه الجمعه الاخرى الجمعه اللي بعد العيد الكل ترجع البحاره تخدم وترجع من العيد احسب انت عندك على الاقل جمعتين اخرين بعد العيد راه باش تلقاو الاسهم تاع الحوت يعني يعني مش غاليه جمله وخاصه تويكا جات الميسره نتاع السبارس اللي هي السوم تاعها راه يوصل راك تعرف السبارس نتاع الشرافي
1: في مي ولا في مي
0: ب 120 دينار معظمه تويكا برشا انواع ديسباريدي معظمين بالنسبة لي أنا فرصة البريود هذية مادام موجود الحوت الكمية الكبيرة بتاع الحوت الأزرق كونسومي حوت أزرق باهي برشا فيه لوميجا تروا ولا
1: ولا اكزاكتومون من عز ما تاكله في نهايه الامر دونك في اليوم
0: اما جربوها البيشيشور وراي حتى راه ما يعرفوش برشا عباد اما راي بنينا برشا وموجوده بكثره خاصه البريود هذه وراه في جرتها برشا خير راهو كي تجيب وتدخل الامباره فيها البيشيشور وعارف راهو في جرتها راهو معاه القراض وجاي معاه السردينه واللاتشه واللاتشه كل شيء موجود
1: اكزاكتومون هذا هو والاسعار كما قلت انت ستوفا اليوم في المتناول يعطيك صحه ستوفا
0: شكرا
1: كانت هذه الحوت عليك
3: الحوت عليك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: كيف معكم لافاند على كل سين ميرسي يونس ميرسي عايده ميرسي هميمه ميرسي
4: ويكاند
1: اكسلون ويكاند ميرسي مروان وميرسي كيف كيف صديقنا العزيز وائل وكيف كيف شاكر استقبلت كل محبه 71 113000 خونا مصطفى خرج يجري عنده بارتي نتاع مسجد كان سمعت الباب تطرق في اللونتين يعني كان معكم لافاند على كل سين شوي اخر خليكم مع الحسين الدبيبي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه بعدها اخر الاخبار الرياضيه مع المتميز فهمي البرومي كاب سبورت شوي اخر مع حيدر شيرني حكاية منا مع أمينة بندوة وهذا الموعد الأسبوعي كولتور بلوس مع سامية الحامي والسهرية تكون مع يسري في بنة لفام على موجات موزايك فام من أحسن الأمان يقول لكم إكسيلون ويكاند قبل نرثي إن شاء الله فعل كل سنة جديدة في أمان الله
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
6: سيد المدير العام سيد مدير الموارد البشرية الخير جاي في ثنية قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج تعطيهم الموظفيك هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية نمروهم 29-570-570 وزيد انت افهم الحكاية شنية
7: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
8: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 الى 10 ماي 2026 المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء
9: سيدتي سادتي وصلنا الى الاراضي المقدسه نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
10: أريدو طور عالمك.
11: تيهاك زيه وعمل جو.
12: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
11: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
12: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
11: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
13: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
14: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
15: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
16: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
17: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني في زغوان تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المحلات السكنية والتجارية في جهة الفحص تضم 4 أشخاص وتتزعمها فتاة. وتشير المعطيات المتوفرة لأن زعيمة المجموعة الإجرامية كانت تتبع مخططا إجراميا يعتمد على رصد المنازل التي يقيم أصحابها خارج البلاد بالإضافة إلى استهداف محلات تجارية في المنطقة. والمعطيات تفيد بأن المشتبه بها الرئيسية في الشبكة كانت تستغل القصر لتنفيذ عمليات المداهمة والسطو حيث يقومون بالتسلل للمواقع المستهدفة ونهب ما بداخلها من أغراض ثمينة ومعدات ثم تأمين نقلها وتسليمها إليها لتتولى لاحقا بيعها عبر مسالك غير قانونية. وبمراجعة النيابة العمومية في زغوان أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون تورطت في شراء المسروق في انتظار حالتهم على أنظار القضاء. في الشأن الدولي بيانات ملاحية تظهر وجود تحليق مكثف لطائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عمان خلال الساعات 24 الماضية إذ واصلت بعض الطائرات تحليقها حتى صباح اليوم. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز في حين اتهم مقر خاتم الأنبياء الإيراني الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار. وفي تعليق له على ما جرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية عقب الهجمات الإيرانية ليست سوى صفعة خفيفة وفق تعبيره مشددا مع ذلك على أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش يقول إن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه الشديد من التصعيد في مضيق هرمز ودعا للامتناع عن تقويض الجهود الدبلوماسية. نهاية هذا الموجز والموعد رياضي الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
16: الأولى في تونس
4: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
18: مرحبا بكم. رسميا مستقبل سليمان وفين المغادرين للرابطة الأولى بعد الفوز الأولمبي البيجي اليوم في بيجا أمام شبيبة العمران. وبالرغم من فوز مستقبل سليمان اليوم 1-0 على مستقبل جابس ما كان الشيء كافي وبالتالي وغادر، لكن يبقى الاسم الفريق الثالث اللي جانا مستقبل سليمان ومستقبل جابس بين الأولمبي البيجي وشبيبة القروان يتأجل الحسم للجولة الجاية والأخيرة. بالنسبة للنتائج حتى التوى الأولمبي البيجي فاز 2-1 على شبيبة العمران. موتويتش شريف كمارا في دقيقة 45. بلال مغنم عدل النتيجة للعمران في دقيقة 69. وسلم الشلغومي سجل هدف الانتصار من ضرب جزاء في دقيقة 75 للأولمبي البيجي. الشبيبة القيرواني منذ لحظات مكن من افتتاح النتيجة عن طريق الاتحاد أمام الاتحاد المنسيري عن طريق سيسي من ضرب جزاء زفرت في 90+6 يحولها الهدف. وكما قلت يتواصل الحسم للجولة الجاية. طبعا نعطيكم الترتيب أيضا كما قلت فوز مستقبل سليمان على مستقبل جابس 1-0. وبكر ديارا سجل الهدف لمستقبل سليمان وانتصار ما كانش كيف لأنه مربوط مصير مستقبل سليمان مع نتيجة المباراة الأولمبي البيجي. أيضا ماتش الشكل اللي تلعب في باردو بين ملعب التونسي واتحاد بن قردان وفي تعادل 0-0. بالنسبة للملعب التونسي كان سجل الأهداف والبار ألغاتهم الأهداف هذه. أيضا اتحاد بن قردان إقصاء اللاعب وائل الصالح في دقيقة 77. دونك نرجع للي يهم هو على مستوى ترتيب الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول. بفوز الأولمبي البيجي عنده في رصيده 31 نقطة مركز 13. الشبيبة بالانتصار متاحة والتقدم لأنه مفروض أنه فيت في لحظة هذه المباراة 30 نقطة دونك فرق نقطة. المستقبل سليمان اللي غادر عنده 27 نقطة ومستقبل جيبس غادر عنده 18 نقطة لوضعية الترتيب. دونك يتأجل الحسم للجولة الجاية. نذكر بالنسبة لمباريات اللي تهم الفرق هذه نبقاو الفرق اللي باش تلعب لهم في الجولة الجاية. الشبيبة الرياضية القيرواني يتلعب على الأربعاء نهار الخميس النجم المتلوي. أيضا أولمبي البيجي باش يكون ضيف على النادي الإفريقي في رادس. هذه بالنسبة للفرق اللي تلعب من أجل المركز من أجل البقاء في الرابطة الأولى. دونك هذه هي النتائج. دونك نعاود نذكر بها فوز الأولمبي البيجي 2-1 على شبيبة العمران. فوز الشبيبة 1-0 على الاتحاد الرياضي المنسيري. مستقبل سليمان ربح 1-0 مستقبل جابس 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان. غدوة تكون الدفعة الثانية. نذكر البرنامج مستقبل المرسى في مواجهة CSS. النجم الساحلي في مواجهة نادي الرياضي البنزرتي. ترجي جزيز يلعب ضد نجم المتلوي. نهار الأحد الدرب المتأخر الترجي يستقبل النادي الإفريقي. في الهوند اليوم يتلعب أول مقابلة من ربع نهائي الكاس في الزواوي الكلاسيكو بين الترجي والإتوال. تكون بقيت مباريات غدوة بعث ابن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي نادي ساقية الزيت جمعية الحمامات سبورتينغ المكني. في ألمانيا مع 7:30 دورتموند في مواجهة انتراخت فرانكفورت فريق السخيري. في فرنسا 8:15 لانس في مواجهة نانت. في إيطاليا مع 8:15 تورينو في مواجهة ساسولو. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم بونات. خليكم على كابسبور.
4: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو. وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
10: أريدو طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فام. نهاية موسم سخونة ومشوقة جدا في صراع ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الجولة قبل الأخرى انتهت، نحكي على الدفعة الأولى ونحكي خاصة على المعنيين بضمان البقاء. مستقبل سليمان رسميا يلتحق بمستقبل جيبس، كان مطالب أنه ينتصر وينتظر عثرات لكل من شبيبة القيروان والأولمبي البيجي. هذا ما صارش، مستقبل سليمان ربح مستقبل جيبس، لكن الأولمبي البيجي ربح جيسو 2-1، وشبيبة القيروان في اللحظات الأخيرة متقدمة على الاتحاد المنستيري 1-0 من ضربة جزاء، والاتحاد المنستيري على 10 لاعبية بعد إقصاء فابريس زيغي. برشة تفاصيل، الكواليس، التصريحات، يبدو فما برشة كلام ما يتقال على جولة اليوم وعلى هذه المقابلة. دوزيام بارتي من ركاب سبور، نعملو زوم مرة أخرى على الحدث اللي يستاهل أنه كل يوم نحطه عليه الضوء، هو الدربي نهائي البطولة لحد القادمة، الترجي الرياضي التونسي ضد نادي الافريقي. نرجع اليوم بالارقام والاحصائيات والاختيارات المنتظره للزوز مدربين وهذا الرهاني. رحب اليوم بالمدرب والمحلل الفني نادر داود، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، تحيه ليك، تحيه الكريم، تحيه لخيانا معنا هنا في الاستوديو ولكل الساده المستمعين.
1: به اهلا وسهلا بك كريم العواضي، شو الامور؟
3: الحمد لله حيدر، مرحبا. مرحبا بالحضور، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين. كما قلت انت، ظل سنة شامبيونا الفوق عندنا ما نحكيو فيه، كيف كيف
1: لاخر لحظة،
3: في لاخر لحظة كيف كيف اسفل الترتيب بعد ما نحكيو فيه، وديما نمشيو نحن بالنية الطيبة ونمشيو بال اللي الماتش بيت تلعبوك.
1: صليح في الاخراج، حتى صالح موافقك، اهلا وسهلا وسيم، عاد موافقك على الاخر في هذا. دونك بدايتكم بعد لحظات من اخر مسار، نمشيو ناخذوا التصريحات والكواليس، فاصل قصير ثم نعود.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس الكترو ميناجي 25 سنه وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: مستقبل سليماني ينتصر على مستقبل جابس واحد بلاش. خلينا نمشيو قبل كل شيء للتصريحات وموجود حميد شويق. حميد أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر ومرحبا بجميع المستمعين الكل على موزيكا فهم. بالفعل رغم انتصار مستقبل سليمان اليوم ولكن يودع رسميا الرابطة المحترفة الأولى. الحقيقة فما استياء كبير هوني وغضب نسمى نتفهموه. مستقبل سليمان يغادر الرابطة الأولى بعد سنوات. معنا المدرب أمين جارة. الحقيقة رغم أن صوته ما عادش فما لكن قبل أنه يتدخل معنا سيمين قد يقول وعملته مستحيل حتى المستحيل ما كانش كافي باش أن مستقبل سليمان يقعد في الرابطة المحترفة الأولى.
4: سيمين والله كما قلت المستحيل مش كافي خاطر كي تجي تشوف اليوم فريق يلعب على الريليغاسيون يعمل 14 بوان في 6 ماتش بالكالون في هذيك سيتي با ايفيدو. اليوم نحن قايمو روحنا في السيت ديرني ماتش اللي عملناهم وني ساتيسفي جبنا لو ماكسيموم تاع لي بوان تاعنا بوسيبل. كانت الامور ظاهره ماشي تكون بيدينا من النهار الاول اللي جيت فيه. مالوريزمون عملنا الماكسيموم كنا مثابرين للاخر قعدنا حتى لافون ديرني ماتش ربحنا كيف كيف لي ريزولتا الاخرين ما تبعوش مالوريزمون. اليوم شوف هذيك هي الكرة شكون باش يهز فيها شكون باش يطيح فيها شكون باش يطلع ليسونسيال بعد واحد آخر ديما يخوض دروس ياخذ العبر ويحاول يلافونس ويتقدم.
3: أمين أنت خذيت راو مارس هل الاستفاقة كانت مخر شوية مستقبل سليمان رغم النتائج الأخيرة كما قلت أنت المهمنة ما كانش بيديك؟
4: والله مش راو مارس أنا ترى بعد موقف خذيته معناتها في 22 ماتش الفريق كان عنده 13 نقطة اليوم الفريق عنده 27 نقطة معناتها اللي عملناه في 6 ماتش عملنا بلوس دو نوبر دو بوان كو 22 ماتش في 6 ماتش عملنا 6 ماتش 14 في 22 كان الفريق عامل 13 بوان مالوريزمون معناها وقالوها الناس كلها غير بجد الناس كلها. لكن شوف هذيك هي الكره اليوم مستقبل سليمان نجم يعاود يضمن روحه ينجم معناتها يعاود يرجع للرابطه الاولى.
3: ميرسي بوكو حيدر. كان معنا ناخذ معنا زحمة المؤسسة كان عندنا شويه وقت حيدر المثالسه
2: نجمو نجمو حميد نجمو نواصلوا معك.
3: رغم الاستفاقه مخر شويه يمكن حسب ما حكينا مع المدرب مستقبل سليمان في الرابطه المحترفه الثانيه وشوفوا في استياء كبير وحزن على وجود اللاعبين
5: كهو قدر الله ما شاء فعل. ممكن مستقبل سليمان المشكل الوحيد اللي مصيره قاعد مش بيديه معناها من اول الرتور رغم الريزولتا البوزيتيف في اخر 5 و 6 جورني اللي عملنا دي بوان في اخر 4 جورني وني كلاسي لا دوزيام ولا تروازيام سلون لي ديرني 5 ماتش عملنا اللي علينا قدمنا كل شيء ما ذكر دير ربي وذكر ربي شحب إن شاء الله عودة سريعة إن شاء الله المستقبل السليمان في الموسم القادم إن شاء الله.
3: خلينا نقول تزيد في الفوز في التريف في التريف إيفرنال هذا شنو اللي خلى سليمان توصل المرحلة هذه وتخلي توصل إنه في سيتياسيون في إنه الماتش المنتهي مش بديك
5: كما قلت لك ممكن الأولاد ضيعوا لليل الحقيقة نتاع ربي خاطر جيت من بعد ماتش القروان من بعد ماتش القروان كنا من ثلاثة الأخرانيين قعد مغادي صارت شويه مشاكل وكل شيء ما الحمد لله معناها في الاخر عملنا باركور مزيان برشا وسيرتو في الماتشات الاخرين هذوما ما كيما قلت لك مادام مصيرك مش بيديك ما تنجم تعمل حتى شيء.
3: كان معنا ذا المهاجم احمد بوحسيده حيدر حاولنا ناخذ احنا رئيس الفريق في يمين لبيسو لكن اعتذر بكل لطف واكدنا انه ان شاء الله بعد المباراه الاخيره بتكون فما ندوه صحفيه لحديث على برشا حاجات هو قال يحب يحكي فيهم لكن مازال مش وقتهم قال تكمل الشامبيونا وبعد نعمل ندوة صحفية نحكيه في الأشياء هذو
2: فما على الأقل معلومة فما كلام قاعد يتقال أنه ينجم يكون فما قضية فما حاجة ما نعرفش مبدئيا فما كلام في الاتجاه هذا ولا مازال مش واضح
3: ما ذاك عليه احنا يمكن تلمي مشينا الصحفيين الكل هنا هو دوما نهاية المباراة سلم على اللاعبية وسلم على اللاعبية مستقبل جابس ومشينا له هو خارج قلنا ناخذ كلمة من عندك نحكيه فيه قال عندي برشا حاجات باش نحكيهم لكن خليه طلب بكل لطف الحقيقة سامحوني خليه بعد الجولة الأخيرة بس يكون فما ندوة صحفية بس نحكيه على حديث داحل حتى حاولنا في الوقت نحكيه معه لاعتذر وقال سامحوني نحب نروح توا وشفنا الحزن على عينيه إنه جمعية عندها قداش من عام في الناسيونال بتغادر رسميا الرابطة الأول.
2: شكرا لك حميد. نعرفش إذا كان ما نعرفش إذا كان فما تصريحات أخرى نرجع لك إن شاء الله. خلينا نمشي. شكرا حميد. نمشي الباجة وإيهاب نبزي. الأولمبي الباجي انتصر على جي اس او 2-1. إيهاب أهلا وسهلا. مرحبا.
6: أهلا بك حيدر. أهلا وسهلا بكل مستمعي الراديو موزايكا فام. معنا المدرب أمين الباجي مدرب شباب العمران. يظهر لي اليوم الماتش على سيناء كانوا نهاية موسم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجة الأولاد بالنسبة لنا احنا ما قصروش, عملوا مقابلة وطيبة, خاصة في بعض الأوقات كنا أفضل من الأولمبي الباجي, لكن الحقيقة ممكن في بعض الأوقات زاد كيف كيف قبلنا اللعب. لكن اليوم معناها الأولاد قدموا عموما مقابلة طيبة, برغم أنه معناها حتى الفرص العدد الكبير اللي توفر من الفرص بالنسبة للأولمبي الباجي, لكن كنا احنا متمركزين بالطريقة المطلوبة وبالكيفية المطلوبة خاصة على المستوى الدفاعي. على هجومين ممكن حاولنا أن نستحوذ أكثر ما يكون على الكرة ونتدرج بها للقدام. جاء الهدف الأول لكن في آخر المقابلة قبلنا على أثر خطأ معناها فردي اللي جات على أثر وضربة الجزاء للأولمبي الباجي. عموما المقابلة ممكن كانت البريسيون فيها كبيرة خاصة من ناحية الأولمبي الباجي. احنا حاولنا نلعب مقابلة نعملوا على إمكانياتنا ونكونوا معناها نتوافقوا فيها, لكن الله غالب. عموما برغم الغيابات وبرغم كل شيء لكن الأولاد قدموا مردود محترم.
6: شكرا حيدر.
2: شكرا لك إيهاب. مازال عندنا تصريحات.
6: اي ناخذ جمال بن سالم. جمال معك حيدر على المباشر. جمال بن سالم مدرب الأولمبي الباجي يضر اليوم حققت وانتصار مهم, لكن المهمه مازالت صعيبه.
8: مهمه مازالت صعيبه ان شاء الله. ان شاء الله مباراه الاخيره ان شاء الله بتكون حاسمه ان شاء الله, وان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله.
6: بالنسبة اليوم كيفاش عشت مباراة على الأقل اليوم الانتصار؟
8: طبعا مباراة عشناها صحيح فزنا, ما حققناش حكم النتائج معناها اللي كانت في الملعب قروان ما كانتش في معناها في مصلحتنا. الحمد لله نكملوا نخدموا أرواحنا وإن شاء الله.
6: دوري بالتوازي تخمموا في الديربي زاد.
8: بالطبع النتائج كل تعنينا وتخلينا معناها نستناو نتيجة الديربي باش نشوفوا نحن مصيرنا كيفاش باش يكون معناها في نتيجة الديربي إن شاء الله.
6: شكرا حيدر.
2: هذا هو إيهاب.
6: هذا هو بالنسبة للملعب باجي.
2: حسيت مزروم شوي.
6: لا هو فوير ماتش عنده برشا ويعطي مساحة المدربين وسعوا بالهم واستنونا واعطونا التصريحات.
2: تحياتنا اليوم. شكرا اليوم. تحياتنا اليوم. شكرا اليوم يعطيك صحة إيهاب. نادر وكريم جايكم ما تقلقوش جايكم ونمشيو فقط القروان رضا العلويني. رضا أهلا وسهلا. مرحبا.
9: مرحبا بك حيدر. تحية ليك, تحية للحضور كل تحية للمستمعين الباجي.
2: نعرفش إذا كان توفرت التصريحات ولا مازال.
9: لا مازلنا توا أنا قاعدين نمر من الأبواب الخاصة بالمدى الصحفية. دونك منذ قليل أعلن حكم مكر حركاتي عن نهاية مقابلة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري بفوز الشبيبة بهدف لصفر بفضل ضربة جزاء حصلت عليها الشبيبة في الدقيقة 88 نفذها بنغاليسي في المدافع المحوري وغالت فارس المنستيري عثمان نحلاوي, وكان هذا هدف من برشا الحقيقة. كان حضور جماهيري ضعيف في المقابلة هذه, كان ضغط كبير على اللاعبين. المقابلة كانت قوية برشا. الاتحاد الرياضي المنستيري يعني تمسك بالروح الرياضية ولعب الكورة حتى آخر اللحظات المقابلة, وزاد حكم إشرف حركاتي 8 دقائق ووقت لعب بعد الوقت الأصلي, والشبيبة تمسكت بالفوز و أصبحت الشوط الثاني حيدر. يعني الشبيبة سيطرة متقة, وفرت تقريبا 6-7 فرص إنحاء للتسجيل, وكانت فرص كبيرة برشا للشبيبة التالية. وهذه أحيانا اليوم كان لحقيقة حارس الاتحاد الرياضي المصري عبد السلام الحلاوي كان رجل المباراة وتمكن من إلقاء أكثر من ملف ومنع الكرة من ولوج الشباك في تقريب 3 أو 4 أهداف كانت واضحة. لكن يعني الحكم أعلن عن ضربة جزاء كانت مفاجأة واضحة في دقيقة 88 جذب من تقريبا في مناطق الجزاء اللاعب الحمروني, وضربة جزاء كما كنا نحكيو تمكن من تسجيلها بنغلاديشي اللي أعطاه 6 نقاط للشديد و3 نقاط ثمينة جدا في الجولة الوحيدة من هذه البطولة. قال لي الشبيبة تقريبا معناها بصيرها مازال في آخر
2: مسار مازال تنرجو نحكيو على الجولة الأخرى. شبيبة القيروان المتلاوي والأولمبي الباجي يواجه الفريقي في ملعب رد. شكرا رضا, نرجعوا لك تطلب الخط إذا كان فما تصريحات. بكل تأكيد كلمة كلمة على مستقبل سليمان قبل ما نرجعوا نحكيو على جي اس كا وعلى الأولمبي الباجي. العودة كانت متأخرة مستقبل سليمان, الاستفاقة متأخرة.
10: استفاقة متأخرة, برافو الأمين قال لأنه اللي عامله يغني عن كل تعليق بصراحة. طبعا مع كل الأطراف, مع انضباط اللاعبين, مع
2: 14 من 21 نقطة ممكنة تعتبر حصيلة جيدة الفريق.
10: يعني شوف في 22 مباراة عمل 13 نقطة وفي 7 عمل هو الثلث متاعهم عمل 14 أكثر منهم نقطة. يعني ما ثماش كلام يغني عن كل تعليق. وهو بطبيعة التقطيع مقابلة 4 أو 5 لسليمان حاليا على التوالي دون هزيمة, وفيه من نادي الفريق وفيه من نادي الصفاقس يلعبوا من أجل يعني التتويج والمراتب الأولى, وبالتالي برافو ليه. دونك المشاكل واضحة متاع سليمان, مشكل الملعب قائم الذات, فريق من دون ملعب ويلعب في ملعب سيء جدا على وهو بير بوركبا ولقوا فيه مشاكل عديدة. ثم الدعم المادي معروف, وكذلك الهيئة المديرة في انتداباتها في المدربين متاحها. كي تعمل 5 مدربين انت تبدأ بتلمساني وتبدأ أمورك لباس مع سامي القفسي وتخسر, تعمل مردود كبير مع السيسيس في صفاقس وتتعادل مع نادي الفريقي في راتس ويتم تغيير المدرب, ياخذ المدير الفني يعمل مباراتين يجي لها على العوري يدرب بعض الحصة التدريبية ويمشي يعمل ماتش ماتش في في ماتش في بنزرت في بنزرت بعد يعني 4 أو 5 مدربين مع تغيير على مستوى الرصيد البشري. ديارا يكون لك كذلك من افضل اللاعبين يرجع للترجي الرياضي. كيف كيف كباسوي ما عندناش عليه حتى خبر لرجع للترجي لروح البلاد
2: اختفى
10: اي يمكن ما نعرفش يمكن احرق والله اعلم ما نعرف حد شيء. دونك كل هذا يعطيك ان الفريق ينزل للرابطه الثانيه, وهذا درس انه العمل والجدية والانضباط منذ بداية الموسم هما عوامل النجاح, والدرس هذا لكل فرق مؤخرة الترتيب.
2: بالضبط كريم,
11: والدرس هذا ما تعلموش منه. يعني انت كي تخسر تحضيرات صيفية وممتون جيك المشاكل المادية, انا ما نحبش نحكي خاطر كما حكيت او سيندري يقول لي على الملعب يذولي ما هيش عاق كبير.
10: لا انو يلعب خارج ميدانه مش ملعب بتاعه دي
11: مش مشكلة
10: دي متعاون يا كريم.
11: سينادر حتى كتلعب في الملعب نتاعك ما عندكش معناها انا اللي نقول لك كالدعم الجماهيري اللي نجم يفيدك في الملعب نتاعك.
10: باقي انت تيشي توا
11: تعرف انا عندي فكره على المعنى ديما نقولوا للحكم انت عارف الريبير نتاع تيران كل شيء مي هذا الكل. انا قلت معناها مستقبل سليمان بالافكتيف اللي موجود عندك كان عملت معناها تحذيرات كما يلزم وما عملتش الاخطاء, خاطر المشكل وين على الكره التونسيه حيد نخلط معناه الخطأ يكون في العام اللي تعدى ونمنعه في بين السيبون. وإذا نحن مشينا في الصحيح لأن نحن مش قاعدين نصلحه في الأخطاء. سليمان نورمال مو معناه تتعلم الأخطاء متاع الموسم اللي تعدى واللي قبله ما تعلمتش منه, وبقى ديما تحب روحها للأخر باش تمنع مش ديما تصير معك, وسيرتو كي تبدأ الريزولتا ماهيش مربوطة بك انت, مربوطة بالليزادفرسير متاعك انت وتبقى تستنى. ومهم تو خويا تحب ولا تكره نرجع للمشكل الكبير اللي هو المشكل المادي في كرة القدم التونسية.
2: المشكل وانت لوم التو على التحضيرات اللي تبدأ مخر ما خطر فعليا ما عندوش هو الرئيس والمسؤولين ما عندهمش فلوس يبداو في الوقت اللي لازم يبداو فيه البريباراسيون على السيزون.
11: ما يجيش بعد تحاسب
2: يقرب للسيزون والمفروض تبدا قبل بثلاثه جمعات بشهر وما يبداو قبل بثلاثه ايام اربع ايام
10: ستة أسابيع
2: يعني البريباراسيون فيزيك ودي ماتش اميكو وكذا
10: اقل حاجه هي بين 6 و8 تحب تبدا اليز 7 ان 6 أسابيع محترمه تعمل تحضيراتك لكن بشكون وما نكتبوش على بعضنا دي احنا الانديه الكبرى نتاعنا
2: وفما مشكله فيها
10: وتبدا في الوقت لا باس لكن تبدا برصيد بشري في بعض الاحيان مش هو نفسه. يا اخي الملعب التونسي مش بدات بالعياري وعروس وموقيشا مش بدات بيهم وخرجوا
2: النجم الساحلي يعني تستي في الملاعبين القريب
10: من النادي الساحلي التحقوا ماخذ الاجانب نتاعه فهمت الترجي الرياضي انت دبوا عاليه وانت دب دانو بعد ما بدات البطوله ب 4-5 جولات وبالتالي راهو اللي قاعد صاير في كرتنا من اكبر نادي لاصغر نادي.
11: يا مسي نادرك يعني
10: كله اخطاء.
11: انا كنحضر يبدا الباز عندي وبعد نخلط مش مشكل.
10: اي مون مش لوين يا كريم.
11: اما كنبدا ما عندي الجمله
10: صحيح
11: وممطوع نحب نمنع عن بعض هذه المشكل
10: وين؟ برافو عليك. الاشكال وين؟ انه الانديه التونسيه تقريبا خليني ما عندهمش استقرار على مستوى الرصيد البشري. يعني كل موسم عندك 18 انتدابات جديده، راهو اذا كان ما حصلوهاش ب 10 انتدابات في بالك عندنا فرق كانوا 15 16 عقد. يعني كل موسم فريق جديد وعقد بموسم واحد دونك يتبدل، وبالتالي ما ثمش استقرار. كل موسم تجي تبدا التحضيرات كما قال لك حيدر تلقى عندك 3 لاعبين 4 لاعبين. هاو صار الباشا سنة 70-80% من اللي طلعوا الكلهم من صنف الامال اللي هو فريق متواضع جدا. البقيه الكل خرجوا ولا نهايه عقود. هاو شوف الباشا زاد كيف كيف كيف كيف, كيف, كيف. هيك تعاني زاد كيف كيف هذا مش نحكيوا عليها. دونك غياب الاستقرار على مستوى الرصيد البشري، غياب العمل في الشبان، انت اهم حاجه ما عندك مشاكل ماديه، على الاقل كل فريق يكون 50-60% من الرصيد البشري من ابناء النادي.
11: ما تنجمش يا سي نادر
10: ما تنجمش نحيهم الفريق.
11: انا ما عنديش فلوس. انا ما عنديش فلوس
10: كون
11: كيف مش نكون انا ما عنديش فلوس
10: يا كريم. التكوين ما يتكلفش.
11: لا يتكلف.
10: انك تجيب مدربين مينيم كدي جينيور الانتدابات مكلفه.
11: حتى التكوين يتكلف.
10: مال اخويا سكر الفاتح ونحيو الجمعيات
11: موجود في كره قدم التونسية.
10: كريم عايش خويا التكوين انك تكون بيبينيار ولاده صغار قداش باش يكلف لك انك تكون عندك مدربين، لكن ما يتكلفش بقدر ما يتكلف الانتدابات. احنا ولينا نجيبوا في لاعبين من الصنف الثاني والصنف الثالث ننتدبوا فيهم من نوادي الكل، كل مرة نجيبوا من نوادي مختلفة، وكل فريق تلقى عنده 2-3 لاعبين من أصناف الشابة متاعه. هل هذا معقول؟ يعني من ليكول للجونيور كل موسم ما تلقاش لاعب ولا 2 من كل فريق من أبناء النادي، شو قاعدين يعملوا؟ فهمت؟ يعني من بين الحلول أنك تتفادى بيهم وما تعملكش مشكل مادي هو أنك تكون ملاعبية من أبناء النادي. مثلا مش حل ياخذ
11: التكوين سينادر انت تعرف راه يتكلف. يلزمك تحط باز صعيب باش نجم تكون به. يعني بتقول انتدابات باش نبدا واضحين يا اخي. الانتدابات القاعده تجي راهي بلاش بريسك. قلت لي انا عندي فكره على اللاعبين حيدر اللي قاعدين يمشيوا، راهو يمشيوا في اخر وقت ويمشيوا بار اوبليغاسيون للجمعيه ذيك باش ما يقعدش بطال واللي يعطيوه يقبلوا. يعني انا كيمش نعم كاين كيمش كيما تحكي انت سينادر كي تقول لي مش نكون راهو تكوين
2: ونخدموا بهذا. اي نخدموا بهذا.
10: راني ما قلتلكش باش تكون ملاعبيه في الارسنال. انا
2: باهي
10: تكون ملاعبيه بجوده تونسيه اللي هي عقوبه ربي هيك اللي موجود. انا نشوف واحد تو يا اخي تو احنا نشوف التكوين في الافريقي والترجي والصفاقس والاتوال. انت قاعد تشوف في جوده فنيه؟
11: لا
10: تو نعطيك نقول لك سميلي 3 ملاعبيه في وسط الميدان في تونس في الدوري التونسي كونتهم النوادي الكبرى قادرين على اللعب في المنتخب. سميلي كريم
11: فما حتى
10: ارحم والديك لا عاد نسميه تجي متسمي بن عمر شعلالي برمضان عواضي في الكلوب بوسام يحيى. سامحوني خاطر توا مش محضرها الفكره. في الاتوال كيف كيف خرجت ملاعبيه في الوسط السي اس اس في الجاني السياسي
2: خرجنا ياسر على الموضوع على الحقيقه خرجنا ياسر على الموضوع
11: شيء يوجع.
2: صحيح صحيح صحيح. مستقبل سليمان دونك يتاكد من نزول

0: تا ظاهرة رياضية في بنزرت. سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة ثانية. نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات. 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة MG Motors، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، SVR، سوسيتي ريان، وموزايك FM.
1: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: مواصلين ركاب سبور نمشيو للقروان. رضا العلويني وتصريحات ما بعد مقابلة جي اس كا والاتحاد مناسيري وشبيبة قروان انتصرت 1-1. بونتو بانغالي سي سي من ضربة جزاء 90+7. رضا أهلا وسهلا من جديد.
1: مرحبا بك حيدر. معنا المدرب شهاد الرياضي سامي حاج يوسف هو لفظه في المباشر
2: بالعكس اسبوع معنا عادي جدا يجور معنا يجي اكزومبلير في ليزونترمون نقول له الكل وبالمناسبه نشكرهم على خاطر قاموا بتضحيات. فما امور ماديه كما الاغلبيه نتاع الفرق الكل. فما فرق عندهم 6 و7 شهور والاتحاد الرياضي المناسيري فقط تقريبا فما 2 أشهر معناها تاخير في الرواتب ما يتسماش فتره كبيره ياسر. نشكرهم على الصبر نتاعهم وبالمناسبه كيف نعاود نشكرهم على المردود اللي قدموا لنا.
1: سامي مقابلة كبيرة قدمها الاتحاد اليوم رغم الظروف الصعبة اللي مر بها الاتحاد الأسبوع هذايا على مستوى الأزمة المالية وبعض المشاكل ربما الداخلية. اليوم يمكن الاتحاد كان وقت منيح اليوم ومعناه وكان ينجم اليوم يخرج على الأقل بنقطة تاعي.
2: والله الحقيقة تو كنت نحكي للزميل نتاعك تقول لي أزمة مالية. الأغلبية نتاع الفرق عندهم مدة طويلة ما السالير نتاعهم مش خالصين فيهم. الاتحاد الرياضي المناسيري تقريبا عنده 2 سالير وكالكو بورسنتاج ولا دي ترونش نتاع لي بريم دو روندمون نتاعهم بارابور لي زيكيب الاخرين. معناها ما تسماش معناها فتره طويله نتاع تاخير. ما عندناش ازمه ماليه. حاولنا كما قلت معناها باش نلعبوا من اجل الانتصار. ما سهلش ربي كما كنت نحكي زاد ان شاء الله المره الجايه يجيبوا تحكيم اللي عنده شخصيه فقط.
1: اليوم ترى الحكم اثر على تيست المقابله
2: انتم تفرجتوا نجموا اخصائي تحكيمي يشوفوا حسب رأيي ثم تأثير واضح. ثم حكم عنده شخصية ضعيفة في على كامل ردهات المباراة مش فقط في ضربة الجزاء.
1: لكن ما شوف ليش الاتحاد جات فرص ربما وبيرزا واضحة مش يسجل ولا الحكم ربما عطاش حق الاتحاد اليوم. شو الحقيقة شفنا سيئة الشبيبة خاصة الشوط الثاني ولكن الاتحاد ما شفناهوش برشا في الوجبة اليوم.
2: أنت ماليش الاتحاد قلت كنا السيطرة نتاع الشبيبة معناها من
1: الفرص الثاني.
2: لا الشوط الثاني في فترات في فترات الشوط الثاني صحيح الشبيبة انا قلت لك ما قلتش ما عندش مباراة كبيرة قلت لك ما تتحقش حكم عنده شخصية ضعيفة باش تنتصر. هذا شنو قلت لك احنا خلقنا فرص نفس الشيء الشبيبة خلقت فرص مباراة مفتوحة من الجانبين لكن اللي فزدها هو تحكيم. هذا حسب رأيي الشخصي.
1: صح سامي شكرا. وي حيدر هذا كان سامي الحاج يوسف. خلينا نمشيو لطارق جراية في المباشر ديريكت في المدى الصحفي.
3: تفضل. ثاني نكون قد وقدود خاطر اليوم عملنا كان دو فينال مازال توازن. اليوم نهني الناس الكل شفنا اليوم انه الفريق الافضل هو اللي خذ 3 نقاط من بالطول وبالعرض. ضيعنا عديد وعديد الفرص ان شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب متلاوي. نعرفوا ان الملعب غادي ماهوش معناتها صعيب. نعرفوا منافس ما خسر حتى ماتش في بلاده مش تكون ماتش صعيب صعيب جدا لكن ما كانش مستحيل كان في الاستراليا الدبي نحاولوا فاحنا بدنا باش ناخذوا باش نعطيو الماكسيموم. الحمد لله اليوم نجحنا في جوز نهائيات جوز فات ولو بلو دور انا قلت للاعبيتي انه لا كونفيرماسيون بعد لا بروميير فيكتوار وشفنا الاجواء في جيبس وكيفي كانت وترجع بانتصار مهم في الدقائق الاخرى. اليوم نفس الحكايه نشوفوا انه جوريتي لاش با اون بوا كو الميريت يرجع لهم هما اكثر ناس خاطر بالحق

0: foi de ser pessoa, foi de mata, foi de caractere, foi de. ولا لغفو نتاع انه الشبيبه انتهبت لغفو انه ما يروحوش كل نقطه. اليوم شفنا في لي دويل كنا الاولانيين, شفنا في اللعب كنا الاولانيين, حتى كي غيرنا مرات مرات ديما كان التوازن نتاعنا وكنا احنا في عديد وعديد الفرق في الشوط الاول ولا الشوط الثاني امام المرمى, لكن نعاود نقولوا كنا نجموا نرتاحوا, كنا نجموا ما نعيشوش الغطير الخنايا ونربحوا ثلاث نقاط من الشوط الاول. لكن نعاود نقولوا الحمد لله يا ربي اليوم جايين باش نخدموا باش نبلوا المجهود مبلول على الاخر وهذا كنت تعرف الجاي, لكن نعاود نقولوا مازال المشوار, مازال الماتش الاخراني, وان شاء الله الكره تتلعب على الملعب واللي يتحقق باش يبقى في الرابطه الاولى يبقى في الرابطه الاولى اللي اكيد ومؤكد. اليوم اول ماتش ككوتش في الملعب هذا بالحق حاجه كبيره ما كنتش متوقع, لكن معناتها جمهور يتفافي بيبغي جمهور يخليك بالحق تحس انه الناس تتنفس بلاد كل تحس خليك تحس انك بلاد كل تتنفس كوره وتتنفس شبيبه ان شاء الله شبيبه في الناسيونال هذه بلاصتها ما تنجمش تكون ما تنجمش بلاد كيف هكذا تكون الا في الناسيونال وان شاء الله نخليوها هذه امانه وان شاء الله نتحضر لها.
1: هذا كانت تصريح طارق جرايه مدرب شبيبه القيرواني.
2: شكرا لك رضا, يعطيك صحة على هذه التغطية. دونك تنرجع بعد شوية للسيتواسيون بالضبط كيفاش بالنسبة لشبيبة القيروان الأولمبي البيجي جون الأخرى الأولمبي البيجي كونتر النادي الإفريقي في رادس, وشبيبة القيروان تتنقل للمتلوي. الحقيقة كاسحة وصعيبة على الزوز جمعية. تنرجع لكم بعدها, مازال عندكم ما تقولوا على الزوز مقابلات متاع اليوم. بعد لحظات يكون معنا رئيس مستقبل سليمان أمير ليبيرسو, بيبدو فما ما يتقاله بعد

0: رئيس مستقبل سليمان عميد لبورس. وأهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا حيدر. مرحبا أخويا بالسادة الحضور.
0: أهلا وسهلا بيك
1: وبيك عايشك. والله حسب حبينا نستقبل كل شيء نشكره معنا الإطار الفني واللاعبين على المجهود المجهودات اللي قمنا بها في آخر الموسم هذه. ذيك الكرة لغالب الحقيقة بعد ما كنا في وضعية معنا برسك مستحيلة رجعت أمالنا الجولة قبل الأخيرة. لكن مازال مستقبل سليمان عنده دوسي باش يدافع عليه بكامل حقوقه ان شاء الله باش نتجهوا للطاس. والحقيقه كنا نخير مش نتكلموا في اللحظه هذه تكون في كونفرنس بريس مستقبل سليمان رسمي باش تواجه للطاس العديد الظلمات وعديد الخروقات اللي صارت في الموسم هذايا وقدره ربي حظوظ وافره في البقاء في الرفه الاولى.
0: به خلينا نفهم معناها الان انتم باش تتوجهوا للطاس ملف يخص شنو بالضبط امير؟
1: شوف بالنسبة للجزئيات وهذا باش تكون فما كونفرنس دو بريس فما لجنة قانونية تتكون من زوج محامين تونس أو محامي فرنسي يخدموا في عدوسي هذا عندهم دو موا
0: ديجا انتم محاضرينه ديجا معناها
1: مش دوسي حاضر لا مش حاجة اليوم وقت اللي نزل مستقبل سليمان تكلمنا في الموضوع ولا مسألة وقت مستقبل سليمان باش يدافع على حظوظه قانونيا آخر رمق وباش يتجه للطاس وحظوظ وافرة بنسبة كبيرة باش يقعد في الرفة الأولى.
0: هي الموضوع شنية متاع الملف هذا؟
1: خروقات كبيرة احنا مستنجلس نعطيك هكا بارونتيز صغير مستقبل سليمان كان باش ينسحب قبل 24 ساعة وقت اللي تعينت مباراته في بنزرت اللجنة القانونية رات عكس هذا ومشينا لعبنا وبعد نطالبوا بحقوقنا فما فار وثمانية جورنيات ما كانش يخدم في ملعب بير بورقبة في الجولة التاسعة جينا قلنا الوفسايد ما يمشيش اللي هو ثمانية جولات لا صار تحقيق في الشيء هذا لا فما ناس تحاسبت وفسايد ما يمشيش ثمانية جولات في الجولة التاسعة فقنا به فقناش به للجولة الأولى للثانية للثالثة مرحلة الإياب بدينا المباراة الأولى في ملعب بير بورقبة زادة عديد المفاجآت استناوا الدوسي هذا وقدرة ربي فما قانون باش يوصلنا
0: للمرة الثالثة. قلت لي مرتين فما حظوظ كبيرة باش نضمنوا البقاء وزدت كملت فما القانون باش ينصفكم سوبوان متأكدين انت واللجنة القانونية اللي كلمتي عليها انه مستقبل سليمان عنده حظ وعنده شانس في الدوسية ذي؟
1: اللجنة القانونية ذي قامت بعمل كبير جبار في الشهرين مدة زوز الشهر هذا ونشكرهم عليه فما تطمينات كبيرة خليوا كل شيء في وقته. والله يا ودي جا شرحت اليوم لكم انتم كمزيك كنت مخير بعد ما توفى البطولة باش تكلموا الكلام هذا لكن مسير شوجا في وقته وان شاء الله القلوب الباهية نقولوا لهم راهي مستقبل سليمان مازال باش تقعد لكم في الرابطة الأولى.
0: شنو القلوب الباهية؟ بيفسر لي خروقات يعني فار تعينات فما ظل عثيرات انت شفت
1: شوف فما فما تروا جرون شابيتر انا عطيتك جزئيه منه اللي انا مانيش رجل قانون فما لجنه قانونيه باش تكون فما كونفرنس دو بريس باش يتم توضيح كل شيء عطيتك حاجه بسيطه انا من دوسي كبير
0: مثال خلينا نستوعب ولا خاطر سوربريز الحقيقه ما سمع به حتى حد الملف هذا قبل
1: يعني قلت لك نشتغلوا عليه وقت اللي احنا الفريق الوحيد اللي لعب 30 مباراه خارج ميدانه فما خروقات قانونيه كبيره صارت في حق النادي هذا. النادي هذا كان يخدم في صمت يحضر يدافع سير ديرا ويدافع فما لجنة قانونية دافع عليه
0: به وقت باش توجهوا قلت لي
1: رسميا الأسبوع القادم.
0: الأسبوع القادم فما استعجال نظر في ملفات كما هكا ولا تنجم تاخذ وقتها لأنه فما ناس زادة باش تطلع وناس باش تهبط دونك تكون فما الأحداث تجاوزت الملف هذا
1: هكاك أخويا بعد نشوفه في التاس شنيا وقت اللي زادة تكون فما ديسيزيون انه مستقبل سليمان صارت قبل شفنا الشاب كيفاش رجع وكان فما ديسيزيون الشاب رجع على فكره رموش مستقبل سليمان برك متجاهل الطاس فما نوادي اخرى وان شاء الله تكمل البطوله الاخير
0: فما نحب نفهم الخير وينه في كل فما نوادي اخرى باش يمشي للطاس حسب معلوماتك
1: اي
0: في
1: فرد فما زوج نوادي اخرين في الرابطه الاولى متجهين للطاس
0: معناها منطقيا جماعة مليو تابلولة عندهم لتلوع لهبوط لتيتر لحد شيء صعيب يكونوا منهم
1: فما نادي في أول ترتيب ونادي في أسفل الترتيب
0: باش يمشيوا للتاس لنفس أي. تقريبا الأسباب فار تعيينات
1: لا ما هوش كيما سليمان هذو ما خليهم العباد تحكي على أرواحهم أنا جوست أني وضحت بالنسبة لموضوع سليمان فما ننتظره.
0: واضح دونك الاسبوع القادم مش تتوجهوا للتاس. عندكم سؤال للامير لبيرس ونادر او كريم؟
2: هذه امور قانونيه.
0: لا لا مش أي... مش تسال مش تسال على التفاصيل القانونيه. اذا كان حاجه غابت علي انا مثلا ولا حاجه في خاطر حاولت نسال كريم.
2: موضوع ما... الملعب يلعب خارج ميدانه هذا فيه قانون النادي هو مطالب بتوفير ملعب او رابطه تعين له، لكن اذا كان ثم خروقات في الاجل مثلا عينه له مش في في كما قال كما مقابله اللي لعبوها في مع المرسى في بنزرت على ما اعتقد. اذا كان عنده بروف اللي هما يعلموه
1: يعني
0: لا بل قاعد يجاوب فيك ندر على هذا. تفضل امير.
1: توضيح صغير، انا قبل كلامي ما ركزتوش فيه، قلت لكم مستقبل سليمان
2: اخوي العزيز
1: مستقبل سليمان لعب 9 مباريات في ملعب بيربو رقبة. السبب اللي خرج عليه من ملعب بيربو رقبة وهذا موافق يقولوا لوفسايد ما يمشيش.
0: هذا احنا احنا ما اعتبرناش، سامحني امير، ما اعتبرناش معطى كبير لان تونس كامله سمعت الموضوع هذا والناس كل في بالها.
1: معناها لوفسايد ما يمشيش من الجوله الاولى، ما ينجمش يكون لوفسايد من الجوله التاسعه. وكنا عاودنا استدعينا اللجنه مره اخرى وبطلب من اللجنه القانونيه ان ما نقوموا بحتى تصليح في الملعب وخلينا كما هو، وجات عودة اللجنة القانونية عملت لي تيست نتاعها وقالوا لوفسايد ما يمشيش. معناها لوفسايد ما يمشيش من الجولة الأولى للجولة التاسعة، شكون تستر لوفسايد وشكون خبى الشيء هذا؟ وش بيكي ما يمشيش من الجولة الأولى والثانية والثالثة اللي دخلت للتاسعة ما صارت حتى ركمسيون؟ مستقبل سليمان قبل زاد هذا مركه هدف في دقيقة 97 ضد نادي البنزرتي نحى ورجو لوفسايد. هو وقت اللي فما بروبليم في لوفسايد من الجولة الأولى زادا ما يمشيش لوفسايد.
0: أنتم ما كنتوش على علم بهذا أنه ما يمشيش؟ هو الليني فما أنجل معين،
2: فما زاوية معين،
0: زاوية مش الكل
1: دونك لوفسايد ما يمشيش من الجولة الأولى في أنجل معينة.
0: أي
1: احنا جينا بعد 9 جولات باش خرجنا النادي من الملعب هيك.
0: وانتم وقت سمعتوا بهذا وقت اللي خرجوكم من الملعب
1: علمونا قالوا لوفسايد ما يمشيش.
0: وقت شنو كانت الجولة
1: كبير في حق نادي؟
0: شنو كانت الجولة وقتها
1: كي عملنا احنا اللي تيست نتاعنا قبل ما تبدا البطولة؟ علاش ما قلناش الملعب هذا غير مؤهل وفيه لوفسايد ما يمشيش من لونجل هذا؟ علاش احنا نخدموا في الخدمة هذه وعلاش ما تمش فتح تحقيق في الشيء هذا؟
0: واضح به. هذا هو أميرة فقط. إذا كان فما عندك مضيف ولا فقط هذا هو تقريبا أهم المعطيات.
3: مشكورين خويا، يعطيك صحة لمحة بسيطة ويعطيكم الصحة وإن شاء الله مستقبل سليمان يقعد في الرابطة الأولى.
0: شكرا لك أميرة على كل هذه المعطيات. دونك كما كنت تابعوا رئيس مستقبل سليمان سيتواجه للتاس ويقول أن الملف يتم تجهيزه منذ شهرين وفيه 3 معطيات أو خلينا نقول 3 شابيتر، واحد على خروقات التعيينات، واحد على خروقات الفار، نقطة ثالثة ما قلناش. ويقول أنه فما زوز نوادي أخرى باش تتجه للتاس تقريبا لنفس الأسباب وأسباب أخرى، ما نعرفوش بالضبط شنو اللي باش يصير في هذا. عندكم تعليق ولا هو قال لنا إن شاء الله توفى على خير البطولة؟
2: أي لا مش توفى على خير، هيش مازال تو مقازوز جولة فاصلة بين الجي اس كا وبين الأولمبي الباشي. دونك مشتوها فيها وكوا ما نتصورش أنا أي نادي مشي نجم يلقى يمشي للتاس على حاجات كيف هكا، صعب جدا حسب رأيي المتواضع نجم يكون غالط.
0: أيوة حق،
2: الأموال متاع التاس يبدأوا بها يحظوا بها الموسم القادم ويدخلوا بقوة الموسم القادم. هذا 9 شهور 8 شهور تلقى روحك في الوطنية من جديد بالعمل بالاستقرار، تبدأ على بكري وفي الضبطة الثانية وكهو هذاك هو.
0: هذا هو حقه في النهاية.
2: لا حقه، لا حقه
0: اختيار. به عندك معلق كريم ولا نمشي و اسمعك اللي عملته هو هذاك هو التعليق اللي تحب تعمله؟
2: لأنه حيدا ماشي يطلب ويقول له هل فعلا أنه ما يمشيش؟ يقول لك لا هذا ويمشي تسلل يمشي وتحاوم كذا ومش 100% يعني ما نجيبت جيك الجامعة تقول لك راهو فعلا راهو لا يشتغل. ما ثم صعوبة، ثم يطلعوا المفروض العمود هذاك نتاع الرجوع يكون البرة من الملعب باش يكون مقابل مثلا يعني بعض، لكن الملعب هذاك ما تنجمش تعمل فيه أكثر. هو الملعب غير مؤهل، هو عنده الحق في حاجة أنه الملعب هذاك المفروض سليمان ما تلعبش فيه جمله.
4: ما هوش ما تاخذ السيزون من اول الجوله
0: هو هذا معقول.
2: عنده الحق من ناحيه كذلك بعد تعبوهم بعد امشي يلعب في بنزرت، امشي يلعب في باجه، امشي يلعب في الكيف، هذا زاد عنده الحق. تقول لي الجامعة ولا ضابطة تقول لي راهو ما توفير ملعب من يعني من عند النادي، نقول لك أوكي، لكن النادي كي ولاية نابل تسكر عليه وبنزرت يقول له ما نقبلكش، والكافي يكلم ونابل يكلم الكافي يقول له ما تقبلهمش، شنو راهو فضيحة. راهو قعدنا قبل 24 ساعة مقابلة النادي الأفريقي وإحنا نشحتوا في الولايات، تقولش إحنا تونس هما الجزائر والمغرب.
0: لا نقول لك حاجه وتتفهمهم، كل اللي يقول لك خويا انا ما عندي حد شيء تولي معناها تحذير امني وكذا وتفهم وراه. وزاد اوكي اللي قلت انت انا معاك 100% تونس ما مشيناش بالبلاصه اخرى احنا، اما كل واحد يقول لك خويا اختاني انا بالمشاكل وملحس ومن كذا، ومعقوله معقول احيانا نجم تعذر ما بون ينجم زاد يتسمى هروب من المسؤوليه. باه انت كريم شفت مقابله الاولمبي الباجي وشبيبه العمران، أهم الاستنتاجات.
4: أهم الاستنتاجات يمكن شفنا سلطول ونطام، شفنا الروح للعب دبال أولمبي البيجي، شفنا يمكن القيمة متاع المقابلة هذه وسلطول تروبو على أولمبي البيجي. أولمبي البيجي كان أفضل كرويا من شبيبة العمران، سلطول في الشوط الأول يوم الحارس المرمى سيد كان هو رجل مقابلة من ناحية متاع شبيبة العمران. مين حاجة البيك شوف ثم جواريت شوفتهم الحق العربي في أولمبي البيجي شيخت عليهم الحدوش هذا باز سيناد عندي فكرة كبيرة
0: ملاعبي مهم في تركيبة أولمبي البيجي،
4: مهم في البطولة التونسية
0: ومهم في البطولة.
4: ما ثمش ساخي صار كيف الحد الساخي
0: أفضل ساخي صار
4: فهمم ما حيدر خي ما تعطينيش
0: لا ما تودي ها وش قلت انت
4: لحظه الموجود عنده
0: انا عملت تبسيط امين ايش قلت انت قلت ما فهمش كيف وما فهمش كيف يعني هو الافضل
4: من افضل
0: صحيح زدت لك من انت
4: شعبنا احنا قصار في تون
0: قصار مش برشا
4: بار بوعالم تاع الترجي التونسي والسهيل يعني رقوش اما نحكي لك القدامة من افضل ما فهم
2: عندك موتيابا عندك العمري عندك
4: لا مش كيف كيف هذا حدوش دريبلور يمشي ما يخافش
2: حتى القفصي ملاعب الجزائري
4: الشوا نتاعو صحاح انا الحق نتاع ربي معناها برشا كوره في ساقه بارامون على سلت عليك خاطر ولد منزل بورقيبه مش الغومي الهداف نتاع
2: سبع اهداف اليوم
4: سبع اهداف وسورتو بيلانتي معناها اللي جات راي حيدر مهمه برشا معناها تاخو انت الديسيزيون وتشوت حاجه مهمه برشا. وكما قلت لك ممكن الاولمبي البيجي المقابله مقابله الموسم هي اللي

0: كذلك قدم مقابلة كبيرة في حادث العمران والبينالتي ما شفتهاش دونك ما نحكمش عليها، لكن حتى أثناء المباراة جات فرصة ولا اثنين مخطئة المستير، لكن الفرص كانت أكثر للشباب القيروانية واللي كان قادر أنه يجسم وأنه ينتصر عن طريق الكرات الثابتة عن طريق التسديد، عمل ضغط كبير في الأخير انتصار، والأمر توا مش يولي معلق بمقابلة المتلوي اللي أعتقد أنا عندي بداية الأسبوع
1: تنتعدوا للجولة الأخيرة دونك هذوما استنتاجاتكم حتى للجولة 29 لمقابلة اليوم. أبش نجيو نحكيو على الجولة الأخيرة وبرنامج زوز مقابلات الخاصة بضمان البقاء. فقط خليني الخبر ذا شكوى تذكروها متاع الكور المفشوشة متاع العمران سياساس لجنة الأخلاقيات حكمت بعدم المؤاخذة مع توبيخ فقط للمدير الرياضي لشبيبة العمران من أجل التصريحات. سياساس كان طالب أقصى عقوبة اللي هي شطب ضد بحوش وعشرين مليون اختير، لكن في الاخر بكل لجنة الاخلاقيات حكمت بعدم المؤاخذة مع توبيخ فقط من اجل التصريحات. قلت في تصريح ليك سابق وسألتك على حظوظ النوادي في ضمان البقاء، قلت لي 60% شبيبة القيروان 40% الأولمبي الباجي. خلينا نبدأ الخمسة ستة دقائق اللي مازالونا باش نحكيو على زوز مقابلة هذية، نعود نرجع لك نفس السؤال. اليوم بعد الجولة 29 زادت النسبة وتغيرت ونقصت،
0: وقلت لك 60 للجي اس كا و40 للأولمبي الباجي، أربع نقاط
1: أي
0: أربع نقاط
1: للأولمبي الباجي.
0: للأولمبي الباجي، لكن كي شفت شكون باش تواجه باجي ثلاث مباريات الأخيرة، سي اس اس في صفاقس، الكلوب في رادس، وتستقبل العمران، وشفت مواجهات اتحاد المنستيري جابس في جابس التي غادرت، والمستيري اللي ما عادش يلعب على حد شيء تقريبا، والمتلوي المهتم يوم 17 بمباراة الدور الثمن النهائي من كأس تونس ويلعب قبل ثلاث أيام ضد القيروان. أنا من تو نقول لك
1: باش يرتح ملاعبيه نجم المتلوي
0: منطقي جدا، أو كعماد رتح بوديان ديجا وهذا تحسس لاعبين بوديان، ونسيت اللاعب الاخر من المتلوي اللي تريح الجمعه الاسبوع هذا رغم الفوز اللي حقه الاسبوع الجاي تحجز لاعبيه وسط الاسبوع مش يحاول انه يخلي الفريق نتاعو جاهز لمباراه الكاس. وبالتالي اليوم 80 90% نقول للقيروان
1: 90% مش
0: طبعا ما مازال لك مباراه اي طبعا
1: شو رايك
0: يعني حظوظ الام الباجي مع النادي الافريقي
2: حق كلام صحيح ما في الكلام هذا خاطر انت تعرف المباراة الدربية اللي سكسوا بين بين بين الريزلتا نتاع الكلوب ولا تاع تونس ديما باش تخلي النادي الافريقي هو بتخلي النادي الافريقي معناها مطالب بانتصار في في في الجولة الاخيرة، وتعرف انت الاولمبي الباجي كيف كيف معناها الوضع اللي فيه بارابور بالجي اس كا اللي
1: معناه شنو معناه نفهم من كلامك انه الاولمبي الباجي عنده شانس فقط في حالة أن النادي الإفريقي يربح الدربي فقط إذا كان النادي الإفريقي قاعد مستحق لتروا بوانت على الماتش الأخر مستحيل معناها
0: حتى يربح الدربي ويهز بطولة الإفريقي مش يلعب باش يفوز على باجا ويتوج
2: أما
0: تخلقش
2: أما سيندرك تلقى الروندمون مش كما نتاع باش تلعب
1: عليه لوبوزيسيون مش كما انت حاجتك وكذا
0: هادي مش يتوجوا نهارتها يخسروا باش يتوجوا يهزوا البطوله على 10 سنين
2: ما صارتش قبل
1: معناها صحيح اذا كان ريز دو تروفي وكذا والناس باش تهز
0: اللي حاب يمنع ما يلعبش ضد فريق متوج في رادس ولا في صفاقس ولا في سوسه
1: يا مختار شو الكالندري جابك
0: ما تخليش روحك انا في حسابات الاولمبي الباجي نورمالمون نمنع قبل ماتش السي اس اس في افريقيا قد نعرفهم مقابلات من دون رصيد نقاط
1: وزيد
0: مدرب اذا تحلك سته لاعبين في صفاقس
1: اكثر من هك
0: فهمت
1: حتى بالحساب الاقرب هو شبيبة القيروان لانه الاولمبي الباجي مطالب انه ينتصر لانه الاولمبي الباجي اليوم عنده 31 نقطه وشبيبة القيروان 30 اذا كان القيروان تربح 33 دونك الاولمبي الباجي لازم يقعد فايت بالنقطه هذيك يولي 34 اذا كان يربح مقابلته الاخيره، لكن شبيبه القيروان في حاله التعادل حتى التعادل يخدم مصالح الجي اس كا
0: يولي قد تولي الجي اس كا تمنع
1: ولا
0: هذاك علاش قلت لك مهمه شبه مستحيله بصراحه رغم يعني تشوف القيروان تو مازال متلوي مع فريق متلوي صحيح من افريل الفارط ولا مية ما خسرتش ولا مباراه الموسم هذي على هذه ميدان عاملة 9 تعادلات و4 انتصارات لم تنهزم، لكن المباراة هذه عند حسابات أخرى مش تلعب مع فريق على ساعة ونص حبي يمنع من ناحية، وكذلك الأذهان والعقول وقتها والتركيز الكل، ولا هو الحق

0: في ذلك عماد بن يونس مش بتبداوش تلوموا على المتلوي من تو، راهو عنده الحق لما يبدل في التشكيله لما يغير لاعبين، لانه عنده حظوظه كامله انه يتعدى في الكاس امام الترجي الرياضي في المتلوي.
1: به دونك هذه الحظوظ مازلنا حتى نوصلوا للجوني الاخره مهم ياسر، ما عادش عندنا وقت باش نحكيوا على دربي نادر، والقاعده تقول اذا كان نادر داود كرونيكر عمرك ما تقول البرنامج كامل شنو مش تحط فيه مع راي صعيب العمليه صعيب اسمعوا كي حاسب فيه خلي ما اخذ التليفونات. به
0: مواكبه المباشره اليوم منطقي في رقه في تلعب في اسفل الترتيب وكذا، فهمت منطقي.
1: مثال باش نكملوا بكلمه كلمه على دربي، انت حضرت بعض الارقام لكن اهم رقم او اهم رقمين في انتظار الفينال نهار الاحد القادم.
0: وي اول شيء خلينا والله قبل الارقام اللي اهم، انه واخيرا وصلنا للديربي هذا ان شاء الله يكون يتعدى ديربي ممتاز في كنف روح رياضيه، الحكم اجنبي وبالتالي تنتفي لعبه الكواليس ولعبه المؤامره ونظريه المؤامره، ان هناك تمييز فريق على فريق او نيه او قصد علني مسبق بأن تكون البطولة في باب سويقة أو باب جديد. طبعا حكم أجنبي نمساوي لا نعرفوه لا يعرفنا ينجم يخطأ، ذاك كان خطأ لهذا أو لذاك، هذا هذيك تلك مشيئة الله، سينو المقابلة هذه فيها عدة زوايا نجم ناخذوهم. ثم الغيابات، حمزة جلاسي مش يكون غياب مؤثر لأن المعوض متاعه مرياح لم يلعب منذ يوم 8 فيفري، وهنا إشكال كبير على مستوى مش الجاهزية البدنية أو التعافي من الإصابة لمرياح، ولكن نسق المباريات شق قدامه شوات مهاجم هداف في البطولة. ومن جهة أخرى غياب بوغذا لن يكون مؤثر لأنه هناك لاعبي أجنحة قادرين على أنهم يعملوا للإضافة. حضور جمهور الفريق الواحد لو كان الترجي أو الإفريقي دائما حاسم في دربي بجمهور واحد، وقيمة الأظهرة مش يكون مهم لأنه الزعلوني وسهيلي إحصائيا ساهموا في 17 مساهمة تهديفية، في حين أظهرت الترجي الرياضي بن علي وبن حميدة هدف واحد وخمسة تمات حاسم فقط.
1: هذا هو فقط جماهير الأولمبي الباجي والناس اللي تبع فينا راهو نحكيو فقط حساب وباجة عريقة، معناه مش توا باش نتكلموا على تاريخ وكل شيء وكل شيء ممكن في الكورة
0: وفي الشيء الكل.
1: أي بالضبط. كريم ناخذ رأيك على في الدربي، ما كنتش موجود معايا طول هذا الأسبوع
2: باختصار. فما الحلول هوني وين هذه الحلول في الماتشات كيما هكاك باش تلقى جوالات موتيفي برشا، شكون اللي باش يطيح موتيفاسيون الكبيرة هذه متاع الجواريت ويعرف يحطهم في القالب متاع الماتش هذا. خاطر نتصور أنا كان مش تلقى ديما نقوله، خاطر نحن مازال ما وصلناش العقلية هذه. كيبدأ عندك بريباراتير مونتال يعرف يحضر جواريتك ماتشات هذوما، خاطر اللعبة باش تكون مونتال أكثر منها باش تكون في السقي.
1: هذا هو. شكرا لكم نادر وكريم، تجاوزنا 10 ثواني
0: إن شاء الله نتعلموا في نهاية مباراة الدربي أو من تفادي النزول أن نهني والفائز مهما كان بالتتويج، واللي نزل يقول انا نزلت لاني لم اشتغل
1: على روحي
0: لاني ما خدمتش، ويشوف روحه
1: ويصلح نخدم على روحي ونهز. هذه ان شاء الله ان شاء الله صايبه شويه العمليه، ما ان شاء الله في كل حال. شكرا شكرا نادر وكريم، يعطيكم صحه. شكرا صالح وسيم كان معنا في الاخراج الرقمي، مختلف الزملاء في مختلف الملاعب. فقط غدوه فما شركه سبور كما تعرفوا اثنين الجمعه، ما نتقابلوا ان شاء الله نهار الاحد. بلاتو سبيسيال باش يكون بلاتو كبير، باش يكون بلاتو متكامل، عدد كبير من الناس باش تكون موجوده في ملعب رادس البلاتو في الشارع لتغطيه الدربي الكبير نهائي البطوله لحد القادم، باش يكون ان شاء الله على موزايك من الساعتين حتى الثمانية متاع العشيه. من تول وقت نقول لكم اخذوا ديما في دال الموزايك فما
3: ديربي العاصمه، ديربي حسم لقب البطوله، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية. موزايك فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايك فام.
4: الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة يعلن اليوم الجمعة في مدينة قربة أن فوز الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لسنة 28 و2000، وهي أول منطقة تونسية وأفريقية تفوز بهذه الجائزة. وتعتبر منطقة الوطن القبلي ثاني منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفوز باللقب بعد منطقة عسير في المملكة السعودية التي توجت باللقب الأول سنة 24 و2000. وتم اختيار منطقة الوطن القبلي في تونس بفضل ما يميز الجهة وما تزخر به من ثراء فلاحي وغذائي وتنوع في الموروث الغذائي، إضافة إلى ارتباط فنون الطبخ في المنطقة بالسياحة والثقافة والحياة الاجتماعية وفق ما جاء في الموقع الخاص بالمسابقة. المدير العام للديوان الوطني لحماية المدنية محمد رشاد السويسي يعين خلال زيارة أداها إلى وحدات الحماية المدنية في القصرين مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات في الجهة. وتركزت المعاينة خصوصا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة وما يستوجبه ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر يقول إن لمضيق هرمز إمكانية تضاهي القنبلة الذرية، والإيرانيون لن يفرطوا فيه أبدا لما يشكله من تأثير استراتيجي للاقتصاد العالمي وفقا لما وردته اليوم وسائل إعلام إيرانية. ومحمد مخبر يضيف أن امتلاك موقع جغرافي مثل مضيق هرمز يتيح بقرار واحد التأثير على اقتصاد العالم أجمع ويعد قوة هائلة وأداة ضغط كبرى في المعادلات الدولية. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يكشف عن تلقيه معلومات تفيد بأنه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية والإسرائيلية. وخان يتهم في تصريحات لموقع ميدل إيست آي البريطاني أعضاء في هيئة المحكمة بشن حملة خطيرة ومتحيزة لإبعاده عن منصبه بسبب مزاعم غير مثبتة تتعلق بسوء سلوك جنسي وتحقيقه في جرائم حرب إسرائيلية. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع أمينة بن دوة وإصلاح الدين الكريمي في حكاية منا، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بن دوة.
6: يمسيكم بالخير والهنا والرضا، هذا موعد جديد من حكاية منا. تحية للناس الكل اللي تبع فينا، وتحية للكيب الكل، زيد اللي معايا زيد غربي في الإخراج، أشواق الماجري في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تابعونا على الباج أوفيسيال تاع موزيك على فيسبوك، كما كنتم مرحبا بكم كل مرة ضيف، وكل مرة نعيشوا معاه عالم المهنة متاعو والاختيارات والتجربة زيدة المهنية الإنسانية والعلمية وراء الاختيارات متاعو. اليوم ضيفنا باش يهزنا معاه لحظات تكون حاسمة في حياة بعض الأشخاص، خاصة الأشخاص اللي تعاني من بعض الأمراض واللي تكون تستنى في عضو معين، وكل عضو هذاك ينجم يغير لهم حياتهم 180 درجة وقت اللي يدخلوا لقاعة العمليات، يكون الشخص هذا أكيد موجود. وحياة الشخص اليومية وقت اللي تم زراعة العضو هذاك، حياته اليومية تسهل ربما تتغير 180 درجة. ضيفنا اليوم نكتشفوا مع عالم زراعة الأعضاء، إجراءات العمليات هذه وكل التساؤلات زادة ربما اللي تتقال حول الموضوع هذا متاع زراعة الأعضاء. طبيب جراح قلوب الناس أداويها. اليوم ضيفنا ينطبق عليه المقولة هذه، هو زادة المدير العام للمركز الوطني للتبرع بالأعضاء، مختص في جراحة القلب والشرايين أكيد، أو إصلاح عيوب القلب راهو عنده زادة. أنت نفهم شنو هما عيوب القلب ونفهم أكثر على الجراحة هذه، ولكن أيضا على التبرع بالأعضاء. البداية أكيد كانت من كلية الطب بتونس، وضيفنا اليوم دكتور جلال زيادي. مرحبا بك سيدي.
7: مرحبا بك مدام.
6: شكرا
7: لك مستمعين مزيكا.
6: مرحبا يا سيدي، نورتنا وشكرا لك على حضورك معنا على قبول الدعوة باش نفهموا أكثر عالم الجراحة وجراحة القلب والشرايين، ولكن أيضا زراعة الأعضاء. هات نبدأوا بالتعارف.
8: حس التعارف
6: ضيفنا دكتور جلال زيادي، هو طبيب جراح في جراحة القلب والشرايين، ولكن زاد المدير العام للمركز الوطني للتبرع بالأعضاء. دكتور، خلفهم شوية البداية متاعك، معناها كطفل كهكا شاب ولا كمراهق، من الأول كنت تحب تعمل طب، اخترت الطب، وإلا كيفاش كانت العلاقة بكلية الطب وبدراسة الطب؟
7: هي العلاقة بدأت بدون أي علاقة سببية، يعني ما نحبش المدسين،
6: ما عندي علاقة بدأت بدون أي علاقة سببية.
7: فما حتى حاجة كنت نستنى باش نطلع طبيب، يعني ما كانش في البرنامج بالكل، يعني كنت أنا ديجا أنا باك مات، يعني ما عندي حتى علاقة بالسيونس، ونجحت في الباك، جيت برينسكري في غوند سيكول برا، كنت باش نمشي.
6: دونك نهار وقتها شنو كنت تشوف روحك؟
7: والله انا حبيت نعمل لول انجينير سوبر هيرو، يعني فهمتني، دونك سيتي بروغرامي بور سا، مي بعديك لو ديستان عطانا ديستان اخر هكا، فهمتني
6: كيفاش
7: سيتي يفالي فير لو شوا. نحن كنا نمشيو غراند زيكول كوميم، تعمل شوا في تونس باش تعرف باش يقعد لك شوا هذاك، وبعديك تو ديزيست منه كل شيء، لو طون تحضر دوسيك باش تمشي لبرا ولا لا. جنالي با نعمر ورقتي، دونك امي واختي عمرو لي ورقه في بلاستي، حطوا لي كات فاكولتي د ميديسين بعضهم تونس سوسه صفيق مستير وكاوس كان ورق. ابري بعد في الصيف كل شيء مو ريفليكسيون بريبا عامين وحدك، نحن ما اوني با بيتوي باش نسافروا من الصغره وحدنا نعملوا روحنا بعضنا كوميم، يعني سيتي ان شانجمون د في اسي بروتال، فهمني
6: تفكر شويه تقول
7: خليك بون باش تولي ولا تعيش وحدك تاكل وحدك تغسل حوايجك وحدك في بلاد وحدك، يعني ما سافرناش قبل ونحن صغار برشا، فهمني دوك سي ان بو هكا تحسبها. والحسبه الثانيه سي كو ابري 2 ans دو بريبا باش تعدي ان اوتر كونكور، شوف تنجح شوف ليه، كما تنجحش ترجع سيكل نورمال، مش ان غون مش غون ديكول حاجه. دوك تو سا خليك تخمم، نقول لك بون جو غارونتيري اكثر ميدسين ونشوفوا ابري تو عملوا ليني ونشوفوا العام ثاني ونشوف. دوك جي كومونسي جي شوازي ميدسين، بيان سور عندي حتى علاقة بالعمليات بالجراحة، نفهم الحكاية هذه كل، ديجا انا نسمع دار مريض ولا دار واحد توفى ماش دور بالحومة هذيك جملة. لا يعني نبي با سيت نوسيون جملة،
6: فهمتك، ما عندكش في مخك طب
7: ولا
6: داوي حد ولا
7: لين داوي لي داوي مني اللي نحب الطب اللي يدوروا به نمشي لو صغير بو فوالا. دونك سيتي كوم سا بديت الميدسين. بون العام الاولاني سيتي ان بو ديفيسيل خاطر نقراوش ميدسين، ميدسين عملوا لي نقراو سي لا فيزيك لا شيمي لا دي تروك، تقول انت نورمالمون مش نقراو في الميدسين هذوما، فهمتني.
6: يا وبنا روح مشيت مشيت للفاكولتي ولا نهار نتاع باش تكتشف ولا تقول اي برا
7: نعاود. انا ما نحبش برشا الاكتشافات، اما نقول باش نعطي ما ماكسيموم، نجحت نجحت ما نجحتش نعمل حاجه اخرى.
6: والحيله في هذا الكل، حاولوا يقنعوك ما يقنعوكش، قال لك زيد خمم ما تخرجش لبرا توا مازلت صغير، ما يسالش الميدسين راهي باهيه.
7: هي ساعات كيف ما يقولوش كان قالوا خير، الصمت اللي نتاع ماذا بك، قالوا لك عاونوك في الديسيزيون خير، ما كان ما يقولوش اما فوالا، فهمتني. دونك
6: سيتي با هو ليفري ا لوي ميم
7: ليفري، اما تعرف اللي رايهم لي، فهمني. بون الوالد كان يحبني نخرج، الوالده كانت ما تحبنيش نخرج، فهمت، تحب نعمل ميدسين، فهمني. هوني نشكر
6: ولدها بحذاها ويطلع طبيب
7: كان مش سبوني، نوجه له التحيه للوالدين، فهمني، اهم حاجه في الدنيا. دوك فوالا، دوك الوالده ما كانتش مش ما كانتش موافقه، مي هي ماذا بها لي،
6: ماذا بها ولدها بحذاها
7: ولا ولدها يقرا ميدسين هكا بحذانا، وهكا العائله فيها برشا طب، وهكا يتعلم على اخته طبيبه تتعلم منها.
6: معناها مشيت للفاك دو ميدسين بروح، انك ما عينكش باش تقرا ميدسين، ما عمرك ما كنت
7: كانك ماشي تعدي في الباك، كانك ماشي تعدي سيزيام هكا،
6: والعام الاول قلت لي طلع صعيب، ما
7: صعيب دون سونس، ما فهمتش، مانيش فاهم لو سيستيم، بيو فيزيك بيو شيمي اناتومي حاجات ماكش. بون الاناتومي تو تاتون باش تقرا اناتومي في الفاك تاع الميتيير، مي فيزيك وشيمي وتاشو سيتي ان بو ديتاي وكلي قلت لي كوميم. بون فور ا ميزور تفهم سيستيم، تفهم كومون سا مارش.
6: العام الاول فهمت ولا العام
7: الثاني؟ لا ديما تفهم الاول سي دونك
6: تو غات مش تضيع. وي سي فري،
7: فهمني. دوك هاو دوك كمل العام الاولاني الثاني
6: كيما اللي باش يقراو دروا يسخايلوا باش يقراو بينال، معناها قانون جزائي وقضايا وكهو، ولا يلقى روحه في قوانين اخرى زاد سيفيل وكونستيت وغير
7: ودستور برشا حاجات اخرى يقراو، يعني هما ما يسطون با تو سا دوك سيتي لا ميم شوز. نحن كيكا بون عملوا لين تعدى الثاني الثالث الرابع الخامس، بعد كان انترنا
6: وكملتهم بنفس الروح نتاع العام الاول، ولا بديت تحب شويه الميدسين، ولا بديت تحب تكتشف المواد البلوك
7: شو هو الالتويزم هو اللي يعاونني يعني مساعدة الغير
6: الإثارة.
7: تشوف أنت كيفاش تورون سيرفيس المريض كيف يجيك في حالة حرجة وتشوف الطبيب كيفاش أنقذ ولا كيفاش عاونه باش يفرهد وكيفاش الاكومبانيمون نتاع المريض ودلا فامي او ميم طون وتشوف اللي وانت ساعات تمرض وتفهم قيمه الطبيب كيف تمرض ساعات تجيك كريز وجيعة ولا حاجه كبيره وقتها بديت تقول بون سي كوميم سميتي نبل وكل جاي فهمني والابروش سيتي او ميم طون ليزي هو ميتي ليزي هو يعني تعاون في العبيد ماكش تعاون غراتويتمون سا سي كلير فهمني اما تقوم في خدمتك اما كوميم عندك لا نوسيون هذه نتاع المساعده نتاع الغير ونحن جينيرالمون لا ميتين اون فان دو كونت سي دي كا كلينيك فهمني يعني سي وضعيه طبيه وضعيه ساعات مع انسانيه مع وضعيه في الطب النفسي وضعيه خاصه تبدل لك برشا حاجات على بريروكي اللي انت ما تعرفهمش فهمتني
6: دوك لقيت روحك في العالم تاع ذاك الاكتشاف كل مره تكتشف اختصاص
7: ملي تكتشف ما يجي نهار وكما يقولوا توفى الزنقه فهمتني لازم تختار شو باش تعمل بعديك فوالا دونك عندنا الانترنا ملول الانترنا سيتي اون اوكازيون باش تشوف بوكو دو سبيسياليتي يعني سي اوبليغاتوار دو فيغ جراحه عامه جراحه فيغ طب النساء والتوليد البيدياتري عملت طب النفسي زاده
6: الاختصاصات هذوما اللي يلزم اي طبيب يعمل فيهم الاقامه
7: نحن كنا كي قبلنا السيستم نا با شانجي محاله برشا هذوما اللي تعمل فيهم مش الاقامه هذيا تعمل فيهم الطب الداخلي طبيب داخلي فهمتني وبعدك عندك ريزيدان بون عادي تعمل عمل لاني وتوجور سي دي زيتاب تقول سوا نجحتها وسوا جو في اوتر شوز خاطر جو بو با ريكولي خاطر ريزيدان زيد اللي انت في بالك عديت الباك وفي وفي بالك منعت ماك ليكزامام تاع بريبا اللي باش تعدي بعديك العامين جيك ما اكزامام ما يوتر الاعصاب
6: فودي ولا بسنوات اكثر
7: وفي عمر تقدم فيها اكثر 24 ولا 25
6: يعني ولي كانه تو لا بلو لو شوا لازمك ما تزيد كان تقدم ويلزمك تزيد تنجح
7: وما يلزمكش ما تنجحش مش ما يلزمكش
6: بدك تنجح بالكدا باش تختار سبيسياليتي باهية
7: اكزاكتومون تنجح بالكدا بون انا جيتي بيان كلاسيك فنجحت جيت 20ام سور بروموسيون دو 560
6: عامش هذا
7: En 2000, concours 2003, donc on a commencé Résidana en
6: 2004.
7: Voilà, j'ai choisi l'Ikhtisas. J'ai choisi l'Ikhtisas, peut-être que j'ai choisi le Nisei ou le Taulid, peut-être que j'ai choisi l'Ama, peut-être le Kalb. Mais en fin de compte, j'ai choisi la spécialité de j'ai choisi le Kalb ou le Jiraha. Donc j'ai choisi le Kalb ou le Jiraha. Voilà.
6: و نحس فيك هكا بسهوله دونك اخترت جراحه القلب وشرايين
7: اي خاطر باش نقول لك انا انا انا توا ندز في صغاري باش يعرفوا شنو يعملوا من توا شو سكو جي ابريسي انا فما مدارس يعني تعمل لهم اللي هما صغار دي ستاج ديميرسيون باش يعرفوا لي شوا
6: انا معاك والله
7: ايدي علاش ما تعممش على المؤسسات العموميه لازم الطفل الصغير يبدا
6: صحيح
7: في السنه نعش السنوات كيما كنا قبل كاتريام اني وكمان سكوندير
6: 16 17 15 سنه
7: يدخل يشوف شنو الحاجات اللي يحب يعملهم يحب يعمل سينما يعمل ستاج سينما يحب يعمل اري يمشي يعمل ستاج دار يحب يعمل طبيب يمشي سبيتار فهمني يدخل عملية
6: احنا ساعات تدخل فاكولتي ما تعرفش شنو هما الماتيريت
7: ما تعرفش اكزاكتومون سي سكو انا صار لي فهمني ما نعرفش على شنو نحكي فهمني سيتي اون اوكازيون جوري بي دير نو على ميدسين جوري بي فير ان كارير كيما تاو بيه ولا حاجة نقول يا ليتي ما عملتيش فهمني دوك الصغار لازمهم خليو لهم الفرصة باش تعرفوا على المهن اللي يحبوا يعملوا من نهار اخر خلي يحلم هو صغير خلي يحب يطلع بيلوت خلي يمشي يشوف بيلوتاج يحب يطلع ناش انا
6: هو يظهر لي ميم حتى كي يشوفها اركيتكت ولا بيلوتاج ولا غيره حتى احنا خاطر في مخاخنا ديما مرهونين بالمويان نتاعك ما تنجمش تعمل ميدسين كان عندك 10 معدل وما تنجمش تعمل بيلوتاج كان عندك 5 معدل وغيره اما هو كان يشوف وقتها بتتخ هذيك اللي تنجم تزيد
7: تقوي هذيك وتعطيه جوست الانيشيتيف باش يزيد قوي خدمه وباش يعمل حاجه يحبها
6: كل نقص هذا اللي
7: انا ماذا بيا كان في السيستم ايديوكاتيف تونيزيان تولي اوبليغاتوار هذيا يعمل ستاج ديميرسيون بروفيسيونيل
6: الفرنسيه موجوده هي
7: ما موجوده اما علاش ما توليش من
6: تستوسيه
7: ماشي ميشان امبوسيبل راهو سي
6: ولا حتى كلي كل مره يجيبوا لهم مهنه يحكيوا مع
7: يناقشوا يسالوا اكزاكتومون بورتو فيغ مع لي ميتي
6: فهمني
7: يجيو يقدموا لي ميتي نتاعهم يوريو لهم شي قاعدين يعملوا سي امبورتون يعني تخيل حيت عبد اللي كونديسيوني سور ان شوا اللي انت بعديك لازمك تحدد حيد عبد في اون فونكسيون من شنو ما عندكش المعلومات الكافيه.
6: الباهي اللي في الحاله نتاعك انت ما عندكش المعلومات الكافيه باش تقرا ميدسين وقريتها كمان ونجحت فيها واخترت ونجحت في الغيزيدانه بالكدا باش وصلت اخترت بيان سور جراحه قلب وشرايين. ما فماش حاجه اخرى خليتك تخمم وانت في الكورسوس نتاعك وانت تقرا في الميدسين؟ نهار شفت عملية، دخلت نهار البلوك، قابلت كارديولوج، ما نعرفش نتسائل.
7: لا ها
6: فماش شوا براغماتيك وكهو
7: معنا. فما دوتر بيرسون كي نو امبرسيوني يعني في الكورسوس تاعنا اطباء يعني قامات في الطب التونسي كيف تدخل معاهم ستاج ولا تحضر معاهم في ستاف ولا تشوفهم كيفاش هما يشقوا
6: اللحظات اللي ما تنساهمش مع الطب.
7: فما مستشفيات تعديت فيهم كيما جيسليم كيما شانيكول يعني لي ستاج نتاعهم يقعدوا مي مقابل راهو فهمني. فما دي ستاج باغ اكزومبل دانترنا في البسيكاتري يقعد لك في تاريخك تكوينك الطبي تري امبورطون فهمني باش تعرف حتى تسهل لك لابروش مع لي فامي في برشا حاجات
6: التعامل النفسي مع المريض ولا مع عائله المريض.
7: مع عائله المريض طريقه غريبه كثيره
6: فهمني.
7: و اون بلوس عندنا النوسيون في تونس المرض النفسي ديما ستيغماتيزي فهمني. لابروش كي تمشي تعمل ستاج وتشوف المرض حتى تقراه مع الكتب من الاول انت تقرا عندك بتي ستاج تشوف شويه اما كي تمشي تشوكوتوا المرضى وتشوفهم دو بري تولي انت بيدك يعني tu n'as plus la même approche بتاع المرضى
6: تفهم مش معناها بيبولير سكيزوفرين ديبرسيون ديليرانت
7: فريمون سا تو شانج لا في في لابروش مع العباد هذوما وتسهلك حتى انت نهاريخ في حياتك برشا حاجات فهمتني. دونك لا بوليفالونس الاولانيه والفورماسيون الاولانيه ايتي تري امبورطون يعني طبيب راه مش تطلع جراح قلب وشرايين يعني ما تفهمش في حاجات الاخرين لازم لا. ان مينيموم دو فورماسيون في الاخرين بور جيري نحن اون جير ان باسيون فان
6: ويظهر لي هذا زاد ما نعرفش انت تفهم خير مني وتكوينك اكثر مني اما يظهر لي من بين الاشياء المهمه في التكوين نتاع الطبيب التونسي اسونسيالمون ما نعرفش كومون سا سباس في الخارج اما ما نحس اللي هالبوليفالونس هذية موجوده في كلياتنا احنا التونسيه على اعتبار اكا لي ستاج اللي يعملوهم في الاختصاص هذوما نتاع الطب والتوليد معناها اوتوماتيكمون باش يبدا يعرف يولد باش يعرف كما قلت انت البيدياتري يفهم صغير شنو عنده معناها هالاختصاصات هذوما اللي يتعدى بهم قبل ما يعمل اختصاص وهو اللي باش يتكون فيه بعد الغيزيدانا مهمين يظهر لي
7: هذيك سي لا فورماسيون دو ميدسان نحن كنا فورماسيون دو ميدسان جينيراليست قبل تو ليت فورماسيون دو ميدسان دو فامي يعني لو ميدسان دو فامي ولا ميدسان جينيراليست سي لا بروميير ابروش هو سي لي ميدسان دو بروميير ليني لي سيستيم دو سانتي يتبني عليهم هما ما يتبنيش على التروزيام ليني كيما نحن ستركتور في سبيتالات يونيفرسيتير ولا حاجه يتبني سانتي تتبني على العباد اللي كل نهار اونفير المريض واللي هما يقوموا بالعمل التوعوي البريفونسيون تريتمون دي مالادي كورونت اللي لازموا يل ديبيست الحالات الخطيره باش يبعثها من المستشفى يعني الفورماسيون انيشال ات لي تري امبورطون قبل ما تعدى طب الاختصاص تاعك.
6: زيد مهم في رحلتك انت العلميه انك عملت ستاج في فرنسا وفي بلجيكا.
7: استاجيتي بدات في 2006 في مستشفى رين فابيولا في بروكسل et l'hôpital Brugman qui est عند ايدي بروفيسور فرانك دوفارت الله يرحمه و tellement ان سنه دي كان يحب تونس عن تونس سي كوميت في تونس يعني سي سون ديستان اللي خليه حتى يموت في تونس. سيتي دي ستاج دو بيرفيكسيونمون تعلمنا فيهم الحاجات جدد وحاولنا بعديك نجيبوهم من تونس. بعد عديت مع عام في بلجيكا مشيت سنتين في فرنسا في باريس.
6: شنو جبت لك التجربه هذه نتاع انك هك عشتها وانت كبير فينالمون اللي ما كنتش باش تخرج وانت صغير عمرك 18 عام تقرا في الخارج بعد عشت وبعد التكوين نتاعك شنو اللي غير وقلت فينالمون احسن كي ما مشيتش عمري 18 سنه ومشيت وانا اكبر
7: بتتر جوغتي بعدي
6: اي كيفاش
7: اوي خاطر شو انا شفت البروغرام ايراسموس نتاعهم لي شانج انتر يونيفرسيتير لا موبيليتي انتر لي يونيفرسيتي انتر لي بي
6: لوفرتور
7: تعرف يعني عبيت تتعرف على حضارات اخرين على بلدان اخرى الفاسيلتي دو موبيليتي بيت العباد اليوم تختار تقعد تبدا في فيينا في الويكاند تمشي ل كان تاخذ تمشي لمدريد يعني لا موبيليتي فاسيل عندك لي زاكسي كل شيء يعني تلاقي الحضارات تشوف حاجات
6: تكوين انساني وثقافي
7: انساني اكثر منه اكثر منه حاجه اخرى عندك اون ريشيس كبيره سور سو بلان لا كو
6: ما تلقاهاش في تونس
7: لازم نعاونوا العباد لا جينيس لازمها تتحرك تشوف تسافر. انا جو تروف كل فواياج اوفر لي زوريزون للعباد اوفر لامخاخ تبدل لابروش تشوف d'autres expériences في العالم تشوف برشا حاجات اخرين اللي منتج كان تعاونك في الفورماسيون تاعك بيرسونيل نحكي نحكيش على
8: بروفيسيونيل هو في الميسيون هذه نتحدث على الجانب الانساني على الرحله الانسانيه والعلميه ولكن المهنيه ايضا
7: وانا جيت امباكتي برشا بالبروغرام ايراسموس كيفاش يبدلوا ما بين لي زونيفرسيتي عاملين دي زيشانج كبار وكل شيء بوكو با نحن زاد يفو
8: غير
7: حتى في البي دي المغرب واش لازم كان عندنا مشاكل فيزا وعندنا مشاكل شو لو فيت دو شانجي هكا تشوف
8: معني تقرا عام هون وتمشي تقرا العام الثاني مثلا في
7: المغرب في زي تاتي تاتي موبيليتي سي موا ان اون هاتبي شنو مش نلقاو منين اون فينونس تو سا نلقاو خاطر سي ان ايشانج كيما عبيد باش تمشي عبيد باش تجيك نلقاو حل يعني فهمتني اي سا سي تري امبورتون يقول لي انا
8: التكوين الانساني نتاع الطبيب ولا المهندس ولا
7: كل شيء خاطر تقوم زيارات البلدان الاخرين تقوم زيارات الموزي تشوف الحضارات نتاعك كيفاش تكونت كيفاش تبنيت يعرفوا ماضيهم يعرفوا واقعهم يعني تو سا سي تري امبورطون
8: هذا الكل خديته وقت اللي قريت ولا كملت لي ستاج نتاعك في فرنسا وبلجيكا
7: كور دي ستاج دوك تعلمها
8: كي مشيت باش تعمل لي فورماسيون نتاعك هذوما الا باش تكمل لي ستاج نتاعك ما خممتش تعيش غادي لا في بلجيكا لا في فرنسا خممت تعاود ترجع الفاليكو ترجع لتونس علاه سي طون شوا ولا ذهنك ما يكون كان هكاك
7: شو سيتي با دي شوا مي لي بورت كل ايتي اوفيرت فهمتني باش نروح بلادي سا سي كلير ما نعرفش وقتاش شنو هما لي كونديسيون خاطرك تخرج ما عندكش ان كونترا دو روتور كملت لونسينيمون نتاعك كملت قرايتك باش تعدي فان سبيسياليتي وبعدك تعرفش يعني فما بوست في تونس ولات فما بوست على ليترونجي انت والافنيغ شنو هي حددوا لك فهمتني
8: دونك اخترت باش ترجع لتونس
7: oui.
8: ان فيني عملت عديت ليكزاما
7: عديت الفان سبيسياليتي ديك باش تعدي تبي سبيسياليست بايك تعدي لاسيتانا فهمتني استاذ مساعد محاضر بايك استاذ محاضر بايك استاذ جامعي
8: واضح بيان هكا دونك شفنا الرحله العلميه والانسانيه لضيفنا اليوم دكتور جلال زيادي خلينا نمشي والقابل للنقاش نزيدو نفهموا اكثر حول المهنه نتاعو وهي جراحه القلب والشرايين
9: قابل للنقاش
8: يا سيدي تو ندخل في صميم الموضوع زراعة القلب وجراحة القلب والشرايين وانت تمارس في المهنة هذه يا دكتور كيفاش لقيتها معناها فعليا وقت اللي قلت طيب باش نقرا جراحة قلب وشرايين وبديت تمارس فيها لقيت فيها شغف وحب للمهنة هذه وإلا خدمتي وقريتها وكاو
7: هو وقتي تبدا تخدم انت كي خدمتك اما كيف تشوفها قبل خدمتك قبل ما تدخل غرفة العمليات وبعد غرفة العمليات ترجع الإنسان العادي اللي عندك أحاسيس عندك أبروش مع العائلة تحس الكومباسيون مع العائلة تحس المريض تحس عائلته
8: غرفة العمليات كيف
7: بس غرفة العمليات تبدل الأمور شوي
8: شنو تحس
7: تحس اللي أنت تخدم في خدمتك خاطر ما تنجمش تكون انت وقت سول وشوك دي ليموسيون والا
8: نو تخدم خدمتك بروفيسيونيل كيما
7: تخدم خدمتك وربي مع المريض وربي مع العباد الكل وان شاء الله منعون عندي احسن عمليه نجم نعملوها له لكن لي زيتاب قبل ومن بعد هما دي زيتاب قويين ومهمين في حياه الطبيبه خاطر عندك الانترفاس اومان عندك الاشخاص العباد الافراد الفرد هذاك اللي تشوق فيه عنده خويت عنده عائلة عنده صغار عنده ولدين عنده حاجة اجتماعية خدمته صحابه يعني سيكالكا نافذ في المجتمع راه نافذ في المجتمع يعني إنسان عضو عنده حياة فهمتني وسا سي تري امبورطون يعني اللي بعديك لازم تخمم في الحكاية هذيك فهمتني دونك الخدمة نتاعك اون فوا تبدا تخدم راهو تحط اون بارونتيز تو سا تو اساي دتر لوان دي سنتيمون خاطر انت مخك تحطو كان في حاجه بقى.
8: عندي حاجه باش نصلحها يلزمني نصلحها تو بقطع النظر على السيده ذاك شنو قصته شنو حياته شكون عائلته ايتترا عندك طقوس معينه تقوم بها قبل ما تدخل قاعه العمليات ولا حتى شيء تغسل يديك هذيك كيف يشوفوها تلبس
7: تنطلق تخدم على روحك فماش طقوس سيغا ما نتخيلش فما شروج عن الطقوس
8: طقوس راه مش بشرط هي معناها حاجه يعني ما نعرفش حاجه ترى
7: سوبرستيشن ترى تخيل بيان سور اي ما فهميش نتخيلش
8: شيء احسن هي اكثر ليبرتي للشخص خاطر نهار كان ما يعملش حاجه منهم ويعدي يتقلق
7: ولا ينسى بس يشتي ولا عارف شيء
8: والله طوم ميو
7: مش مريض مش هو
8: اي سي فري دونك فما ستريس قبل قاعه العمليات ولا شغف
7: فما زوز فما زوز خاطر نعملوا عمليه انوفانت ساعات جدد ندخلوا تقنيات جديده
8: مثلا عطينا شغف حاجه يعني خاطر قبيله نحكيوا في الافق قلت لي من بين الاختصاصات نتاعك في جراحه القلب والشرايين حتى على الاوعيه الرقيقه جدا
7: اي هذه بون لي بونتاج كورنير نعملوهم يعني سا في بارتي دو لا سبيسياليتي ماشي حاجه انوفونت
8: يعني ماشي حاجه غريبه
7: ماشي حاجه انوفونت العباد الكل جراحين الكل موجودين اللي عندنا كفاءات طيبه يعني في تونس جراحين ونسلم عليهم يا خاطر سيومو مش
8: تحيه لهم الكل
7: تعرفوا عليا مانيش نومبلو برشا مي شو فما حاجات دي تكنيك دخلهم جدد من الاول تبدا لابريونسيون ترد بالك مش ترد بالك معناتها فما اون بريسيون كبيره مورال اي فيزيك على كنت دون لو سونس لازم تنجح العمليه حتى كان فما مضاعفات لازم كيفاش تتعديهم كل شيء خاطر العباد تفرج فيك فما مسؤولين في الدوله يتفرجوا فيك معناتها انت تو ريدوفابل المستشفى لوزارة الصحة تو ريدوفابل للمريض تو ريدوفابل البروغرام هذا اللي انطلقت فيه لازم يجيب نتائج كوميم بريتو الدولة الانفستي فيه ما يلزمكش تقعد انت
8: يزمك يعني كانك مطالب بتحقيق نتيجه
7: مطالب بتحقيق نتيجه
8: ريزولتا كاينه مش
7: كيما تعرف الطب يعني ماهوش اوبليغاسيون دو ريزولتا
8: سي تي لوبليغاسيون دو مويان
7: اكزاكتومون
8: دونك هذيك مش تحقيق نتيجه
7: فوالا دونك هذيك تزيدك اون اوتر بريسيون فهمتني اي جينيرالمون يفوا افوار ان كور سوليد بور
8: توت افي طيب تعدي على قلبك وحدك
7: شو
8: طبيب الجراح يعدي على قلبه وحده
7: سبور سبور ستاف سبور
8: اي امام معناها نتسائل على طبيب القلب ولا جراح متاع القلب اسكو كيفاش تعملوا تردوا بالكم على قلب خاطر احنا ناس عاديين ما نعرفوش شنو اللي صاير
7: كنا ناس عاديين
8: وانتم تعرفوا كنا ناس عاديين
7: انت تعرف فما انا اكثر حاجه نكرهها
8: ما تخافوش اكثر منا
7: اكثر حاجه نكرهها في الدنيا الدخان
8: اي
7: فهمني واللي لازم نحن كم دوله تونسيه تقوم بواجب ما اقوى في الدخان مكافحه الدخان
8: وي
7: والتباجيزم باسيف يعني سورتو احترم اوموا
8: العباد اللي ما تتكيف
7: اللي ما تحبش تتكيف نحن وليت توا اون اوبليغاسيون باش تكيف في ريستورون يعني انا نحب نقعد في بلاصه ما فيهاش دخان وليت انت يعني مينوريتي تلوش في بلاصه وين تقعد باش تنجم ما تتنفسش الهواء الملوث بالدخان تدخل المقهى بيان سور يقول لك ليه جاي تعمل في القهوه ما باش تكيف ليه خويا نحب نجي نشرب قهوه
8: جات بيريود فما هالتقسيم
7: البيريود
8: هذاك ما عرفش رجعت في الالفينات نتذكر فاندي زاني دي
7: نفس الجينيراسيون
8: توت في ليه لنفس الجينيراسيون انا وياك 2010 تقريبا
7: حتى قبل بين 2006 2008 حاجه كانت
8: اوبليغاتوار اي قهوه يلزمها عشان حتى تحط هكا كوان صغير
7: خاطر العبيد مضر الدخان اي تري امبورطون فهمني
8: لا وحتى المدخن ما عادش يلقى اسباس برشا عنده امكانيات ولا تحسوا
7: دونك نرجعوا لموضوعنا اسكو الطبيب يرد بالوقت شوف انت فما بقاش من الطبيب يتكيف اسكو سي لو بون اكزومبل نو سي با لو بون اكزومبل دونك وين يفو فير لا بار دي شوز انتر لو رول لا بروفيسيون تاع الطبيب والشخص ابري تو شخص يعمل تجاوزات في كل شيء ينجم يتكيف ينجم يعمل تجاوزات اخرين
8: تخي بيان باه خلينا نتحدثوا دونك في نفس النقاط هذيا نتاع العمل نتاعك واللي هو الى جانب جراحه القلب والشرايين انت زاده معناها رئيس المركز الوطني التبرع
7: مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء
8: نهوض بزرع الاعضاء وفي زراعه الاعضاء برشا مواضيع تتطرح وبرشا ناس وكل قد ما نحكيوا في الموضوع هذا وقد ما نحاولوا نوعيوا حاولوا الا ديما فما برشا تساؤلات والناس اللي تقول كي يسرقوا في الاعضاء وكان نسمعوا صغير تفقد هذيك سختلموا باش يسرقوا له اعضاء خلينا نوضحوا هالنقطه هذه وارد انه شخص يمشي يخطف شخص ويخذ له اعضاء ويزرعهم لحد قريب له
7: ما نجم يزرعهم كان في التراب
8: هبو
7: ايه مش راح في حد اخر فهمني
8: علي فسر لنا فعليا
7: الموضوع سهل برشا
8: ايه
7: زراعه الاعضاء راهو ماهيش بنك ماهيش خبيو الاعضاء في بنك فريجيدير
8: ويقعدوا عايشين الى ما لا نهايه
7: ما لا نهايه ونشوف نحطوا
8: تفضل
7: النقطه الاولى باش نبداو نفهموا اللي هي حالات استعجاليه كما كنا نحكيو قبيله في الاوف يعني اليوم مع عمليه بار اكزومبل وكيد فيف يعني العبيد تبدا تزرب وشاده روحها به الحاجه الثانيه اي طبيب يعمل زراعه اعضاء وفيها تكوين فيها ممارسه دونك نحن نعرفوهم شكونهم الاطباء وبالاسم كنا نعرفوا بعضنا فهمتني هذا الموضوع الثاني الموضوع الثالث اي واحد نعطيه عضو بدا اي واحد بس هلا هكاك وقت الحكايه فهمتني لا مش صحيح لازم تطابق أنزة تطابق على يعني أنت سمحني أنا اليوم مش مشي نخطف زيت
8: أي.
7: ما نعرفوش من الشارع مشي أخذ له عذاب نعرف نوعية الدم تاعه زيت أنا نعرف نوعية الأنزة نوعية الأنزة تحليل الأنزة تصير كان في مختبرات قليلة ونادرة في تونس اليوم أربعة ولا خمسة
8: أربعة. خاصة
7: ليه ليه شو خاصة فمش خاصة
8: فسرعات.
7: فمش حاجة أي. شوف نحن خلف زراعة القرنية هوني سامع عبيد قلك هو يعمل في زراعة القناية في الكلينيك. أي زراعة القناية مرخص لها بقانون 91-22 مش تعمل في الكلينيكات. أما السول شوز اللي مرخص في الكلينيكات الباقي كل كان في المستشفيات العمومية. دونك هذه الحاجة الأخرى تحليل أنسجة تصير كان في مستشفيات عمومية محددة، والتحديد هذا يصير بقائمة.
8: فما حتى لابوراتوار بريفي نجم يعملهم التحاليل هذا؟
7: لا شلا اي اونتروتر لي
8: داكور فوالا باش نفسروا للناس.
7: فما حاجه ما اقوى من هذاك، فما الدواء اللي تعطى مش نحن نمشيو نحيو عضو وكهو
8: ونركبوه
7: في ليه بون. فما اون فوا باش نحيه باش يولي يتعافى هذاك العضو باش يموت. فما سوليسيون تو ادو دواء هو بليز اوموان نحطوه في وسط العضو هذاك. هذاك ما يشريه كان المركز الوطني بزرع اعضاء الفارماسي سنترال باهي.
8: وي
7: دوك الدواء هذاك ماهوش موجود، يعني انت تمشي تقول باهي تو نجيبوه من برا. منين باش تجيبوه من برا؟ ما يتباعش، تان تروك اوسبيتالي تنجمش تبيعه. وانت تنجم تمشي لفرنسا
8: يجي كان عن طريق المؤسسات
7: حتى في فرنسا تقول

0: conservé à une température de 4 degrés. يعني انت تخيل المحل بحال مروح بدويته 4 دغري ثلج وداخل يعني سي على ليميت سي دو لي غزرا فما برشا حاجات خارجوا في الحكايه هذه هو تجاره البشر يصير ميلانج كيف نقول تجاره البشر اللي هي كيما يعملوا الفرقه يجيبوهم يحطوهم دي سيركوي يقول لهم راه باش نسوكم للدوغادو راهو لوروب كل شيء في الاخر يلقاو روح في البحر فهمني هذيك تجاره بشر ياخذوا عليهم فلوس كل شيء يخلطوا العباد ساعات ما بين تجاره بشر تجاره باعضاء البشر اللي هو مش نفس الحاجه بالكل اللي هي ما تصيرش في تونس راهو نعاود وناكدوا اللي راهو قد ما حاولوا هاو هوني لوم صغير لوم صغير قد ما حاولوا يخرجوا دي زانفورماسيون كوم سا
1: شكون
0: لوم صغير للاعلام فيش الاعلام الاعلام هو شاتي المعلومه به انا سي توتا في نورمال مش نذكر موزايك حطتهم بحثينا فهمني اما ان تروك ايماجينير القبض على تاجر اعضاء قام بالتبرع بالاعضاء مقابل اجر بهيل هذا تيتر كيف تدخل تقرا المحتوى سيد مشى لتركيا بيع عضو ولا مشى لبلاد اخرى بيع عضو كيف انت توقف في وين المصلين ملول شيف المواطن العادي اللي صارت العمليه دي في تونس فهمني دونك كيف ما تقراش ما تحطش انت ملول خارج البلاد خارج البلاد ولا حاجه فمع بعد ما تمشيش تقرا المحتوى
1: نتاع الاعلام الكل زيد
0: ليه ما احنا قلت لك نعملوا ديما نعملك باريكسي
1: انا يظهر لي مش الاعلام بقدر ما هو الفيكسيون معناها مسلسلات
0: فيكسيون ديما
1: مش كان في تونس نحكي تونس يمكن اقل بلاد تعمل برامج على ولا مسلسلات ولا افلام على المواضيع هذه نتاع زراعه الاعضاء نجم نقول لك مصر نجم نقول لك امريكا وغيره ما اللي يسوقوا للفكره هذه نتاع تجاره الاعضاء ونتاع غذاء وصغير ونحاولوا اعضاء واعضاء وخير سورتو توازد مع القضيه نتاع ابشتين نتاع الاطفال الرضع والادرينالين وغيره يعني يمكن الفيكسيون هي اللي خلات والسيناريو والكتابه والاخراج غير تنجم بالحق تخلي هالفكره هذه تسكن في ذهن الشخص اما الاعلام الحقيقه بو حتى
0: نحن هاو صاروا ثلاثه مرات هاو صارت سنه يا سي موا اعضاء في تجارب اعضاء في مساحه في صفاقس وتقوم البوز تقوم كل شيء في الاخر هذه اللي خرجت وعملت
1: ايه ما تنجمش تكون وسيله اعلاميه راهي
0: ايه مش كمل
1: محترمه
0: ليه خرجت وسيله اعلاميه محترمه اعلاميه
1: مجبره انها تتاكد من المصدر
0: ليه ما هو شنو ما هو الاتهام هذاك اللي مشى للمحكمه هو باش يقول لك حاجه تهمة. حقيقه
1: هي تهمه
0: حقيقه فهمني اما كي مشاو شافوا الدوسي شرقاو قالوا عضو مبتور خامج يعني خامج سيء عضو مبتور دفنوه في طريقه غير قانونيه يعني
1: ما بينيش
0: اما التهمه صحيحه التهمه يعني ما تمشي نيابه وما تمشي تكيف القضيه من الاول باقوى حاجه قصوى ولا معش الميثودولوجي نتاعها ما حكيش اما خرج لانفورماسيون وفي الاخر ما يقولوش راهو كل الحكايه راهي طلعت كاو بو نسكتوا كاو فما
1: ولا على خاطر الاهتمام نتاع الناس راهو تنجم نفس الوسيله تخرج لك الاعلاميه تخرج لك المعلومه هذيك ومن بعد كي تخرج التفسير نتاع المعلومه الاولانيه الناس ما تهتمش بالمعلومه الثانيه تهتم بالاولى خاطر
0: اقوى حاجه صارت اقوى حاجه صارت خرج في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسيله اعلاميه محترمه ماش نقولوا حتى اسم والده تتوفى بعد تبرع لابنها بكل ما به تعرف قمنا بتحقيق شفنا جميع هما ستة مراكز زراعة أعضاء في تونس زراعة كيلي كلمناهم 9:30 تعلي هي صارت خرجت لانفورماسيون 8:40 صارت شي عملت شي عملية ما عملناش عندنا جماعة ما عملناش عندنا جماعة ما عملناش بعد ما تأكدوا من الحالة طلعت إنسان في فلسطين في 2019 قام بالعمل هذا وتوفى دوك أي تي رولي أون 2025 يعني ستان سوجي كي يطير
1: الانتنسيون
0: أما باركونتر هوني باش نأكد حاجة نحن نجزمو اللي في تونس فماش تجرب أعضاء أما البرة ما نجزمو بحد شيء
1: احنا خلينا نقولوا حاجه واضحه انه تجاره الاعضاء في تونس غير ممكنه اولا
0: غير ممكن
1: سرقه
0: تقنية.
1: عضو من شخص ولا قتله واخذ عضو راهي ما تنجمش تصير كما قلت انت الاطباء اللي يقوموا بزراعه الاعضاء راهم في المستشفيات العموميه العمليات هذه ما تصير كان في المستشفيات العموميه المحلول اللي تتحط فيه الاعضاء راهو موجود كان في المستشفيات العموميه الوحيده اللي مخوله انها تشري المحلول هذا والمصحات الخاصه ما عندهاش الحق
0: من بعد بزيل
1: وفما فيابيليتي في الاعضاء
0: عند
1: المعمر
0: بزيل حاجه اخرى الدواء اللي ناخذوه اللي منع روجي موجود كيف
1: باش تبدا المستقبل العضوي
0: كانك عندك تأمين.

0: اجتماعي. نعم لازمك رابورت العملية وين عملتها وكيفاش وعليش وكل شيء باش تعديها فهمني. وكانك ماكش مؤمن اجتماعيا المستشفى العمومي هو باش يعطيك الدواء. دون سو كاد تفضل خويا وين عملت عمليتك وكيفاش وعليش.
1: باهي وقت اللي تكون عملية زرع من خول أخته مثلا كلوة ولا نخاع ولا غيره ما تصير زادة كان في المستشفيات العمومية ما عندوش الحق حتى كان واحد من العائلة يعطي أما يزم
0: في المستشفى العمومي.
1: أنا تفرجت في مسلسل رمضان السنة اسمه عرض وطلب مصري مصري مهوش تونسي ما نحكيوش على التبرع بالأعضاء في تونس. كان يظهر لي مسلسل نعورة على بوك نتخيل أما ما نحسوش تجبد برشا الموضوع هذا في المسلسلات التونسية. يحكي أنه الطفلة مش تحب تعمل عملية لأمها باش تنقذها خطر هي مريضة متاع كيلة وتنجم تموت ولقاتلها متبرع باش تعطيه فلوس وتقعد الطفلة هذيك تولي تخدم في نفس الحكاية هذيك إنها تجيب أشخاص شخص يحب يعطي يحب يأخذ فلوس ويعطي كلوته والشخص الآخر مستعد إنه يعطي فلوس. واضح عرض وطلب وارد هذا يصير ولا لا؟ خطر الطبيب
0: فين ساعة
1: دقيقة هو وارد يصير مش في تونس خارج تونس
0: مش في,
1: ما
0: تونس
1: في مصر
0: وارد.
1: في الباكستان في
0: وارد.
1: فما بلدان أنا البلدان اللي معروف فيها النقطة هذه ممكن
0: انتو هنا عندي ويجب تحفظ من جمش يعني مسؤول مش نعطي بلدان
1: استيغماتيزاسيون
0: فما بلدان اللي ذكرتهم
1: مصر باكستان تركيا.
0: شوف انت كما تعرف اللي بتمشي تعمل مش تمشي تحوص التور ايفيل باش تمشي لفي تمشي لباريس باش تمشي تحب تتفرج في قصر تاع الجم تمشي للميلان للروم كيف انت تحب تلوج حاجه هذه فهم حاجه معروفين وين يمشيو لهم العباد. نحن اش نجمو نقولوا للمواطن التونسي حاجه مهمه اللي في تونس امبوسيبل تصير
1: به للأسباب اللي قلناها الكل
0: في بلدان أخرى بيسير تصير
1: في البلدان الأخرى مهيش محمية معناه ينجم ياخذوا عضو ويحطوه لشخص ماهوش متطابق معاه مهموش هو باش يبيع لك وكهو
0: مدام قاعدين نشوفوا نحن في الكاتاستروف جرت هذي يجيونا دي دوسي هابش قولك هابش قولك هذي هو انت تو حطيت صبعك عدي يجي مواطن تونسي هوني باش نأكدها كان المواطن خلطان نحكيو فيها خاطر انا هوني كما قلنا اليوم باش نجي خاطر فما حاجات دوتخ ميساج اترانسميتر المواطنة والسيتوانتي والغدوفانس للبلاد والدراب وكل شيء سي تريز امبورتون خاطر البلاد هذه هي اللي ربيتنا وكونتنا
1: توتافي
0: اي سو لي مينيموم اللي باش نعملوا معاها وكلنا عندنا حس المواطنة فماش واحد عنده مواطنة والاخر اقل ولا فماش نحب بلادي اكثر منك انت ولا انت باش نعطيو دروس وطنية كل واحد كل واحد دافع على بلاده بطريقته سا فاسون دو فوار وكل شيء تنرجعوا لها. فما مواطنين يتقدموا بدوسيات الفرق الطبية يقولوا ما عندي متبرع يقول لك بعدك خليوني مشيتش العملية ما خليونيش نقدم في الدوسي بيه ما خليونيكش نقدم في الدوسي خاطر تطابق بينك انت والاخر ما هوش مريكل يعملوا شكو ويشكي وكل شيء يودي ما نجموش نعطيوك من عند انسان ذاكرة افهم
1: فمش تطابق
0: شي يعملوا يزروا ويحهم ويعملوا عملية في بلد اخر يروحوا ليزي الانسان اللي عطى خسر العضو نتاع خاطر جابيل خسر صحيح عطاه
1: مشي العضو
0: وليزي الانسان اللي تقبل ما خذاش العضو ذاك ما مشيش معاه ليزي ضر خاطر صارت له عمليه
1: وهو ما عطاهم يربحوا فلوس انا هاني عملتك العمليه
0: اي بيان سور يعني كي جيت فما ما نجموش نعملوا عمليه في نهارين مدام
1: والبلدان هذية معناها شيء قوي عليهم وإلا ما يقلقهمش أنه تكون فما هالنوع هذا متاعها
0: شو مدام البلدان هذية اللي
1: قيمة تجارة بالأعضاء
0: تصير بتجارة بالأعضاء في البلدان اللي حكيت فيها من تيكي باكستان وكل شيء تصير معروفة فهمني يعني الدولة مش واقفة أول حاجة عندهم فهمني وأخلاقين فما العمات الأطباء زي ما تتدخل فما برشا عبيد تدخل فهمني ماهوش نحن من دولنا مش ندخلوا في بلاد أخرى ولا أما سوكي يسير النجم قولهم نحن ما ننصحكمش خاطر راهو شو نفهموا ديزيسبوار نتاع العبيد كيف قريب وقاعد تعظم ماهوش قاعد يخف قاعد يصفي ولا قاعد يستنى في عضو ما خذاش نفهموه أما ما نجموش نتفهموا اللي هو يمشي ياخذ عضو أكيكا بطريقة ذيك هذه ما نجموش تفهمونا وهذه تسمى جرم راهو في القانون التونسي
1: tout à fait. Donc, في تونس الإمكانية هذه 0.0000 إلى أنفيني في المية إنه تصير العملية هذه متاع التبرع بالأعضاء في خارج الأطر القانونية المحدودة بالقانون التونسي غير ممكنة وامبوسيبل باش تصير عملية زراعة خارج مستشفى عمومي. خلينا نفسروها خارج مستشفى جامعي.
0: ليه مدام حتى هذا سي با بريسي حتى هذا سي با بريسي حتى في مستشفى جامعي ما عندكش الحق باش تعمل زراعة الأعضاء إلا ما مركز يعني مرخص به من عند وزير الصحة بعد اطلاع رأي ما عند المركز الوطني بزراعة الأعضاء. يعني أنت ناخذ سبيتار ناخذ سبيتار مستشفى جندو بار اكزومبل ما نجموش نزرع فيه كلوة على خاطر مش مرخص هو مستشفى عمومي ماهوش مرخص مستشفى نابل ما نجموش نزرع دخل في مستشفى جامعي لازم المستشفى مرخص له عنده فرق طبية مؤهلة باش تعمل عملية
1: دي خاطر هو فريق كامل خلينا نحكيو على الستاف اللي يحضر في
0: انت تحكي لي قبليك واحد متعدي نحيو الكل اي بعديك كيفاش تجيب الطبيب مساعد طبيب وجراح ثاني والمبنج والمبنج الثاني والانسان اللي باش يشيل العضو والفريق الثاني اللي باش يحضر التبنيش وباش يحضر كيف جراح وجراح ثاني والمساعد جراح والتقني سامي في الانسترومونتاسيون والتقني سامي في التبنيش هذوما زوز مازال ما تخنيش في بعد العمليه وقبل العمليه لازم طبيب نتاع المرض هذاك كانوا طبيب كلى ولا طبيب القلب مش جراح فهمني يحضر الدوسي يعاود التحاليل الاخر قبل ما يعمل وبعد العمليه يعاود يدخل هو باش يعطيه الدويات نتاعو فما الفارماسيان نتاع السبيتار فما ايفونتويلمون نانابات فما الراديولوج وفما هذوما الكل مكونين عصابه يعني فهمني سي ميشن امبوسيبل في تونس. زراعه الاعضاء في تونس بدات عام 86 اول عمليه زراعه كلى الى حد اليوم 2026 اللي هي باش نحتفلوا سنه في جوان ان شاء الله بالخمس انيه نتاع الاربعينيه نتاع زراعه الكلى فهمني يعني فما حتى عمليه صارت خارج اطار القانون. ونعطيك ما اكثر تاريخ تونس في زراعه الاعضاء مديش من توا عام 1948 48 اول قرنيه زرعت في تونس. تخيل كيفاش كنا محلينا وبهين نواكب التطور العالمي. تخيل انت سي رئيس ومن 1948 زرع اول قرنيه في تونس
1: فهمني عام 48
0: قبل من حدث استقلال ما عنديش فكره فهمتني اما المستشفى ده نشوف لك شنو والله ما في نعرف شنو مي نحكي لك كيفاش كنا مواكبين التطور العالمي هذه حاجه مهمه راهو
1: اما واحنا خدمنا قبل على الموضوع متاع التبرع بالأعضاء كانوا التقدم العلمي في تونس وفي زراعة الأعضاء قاعد يتقدم بخطاه كبيرة وحثيثة وباهية وعندنا الكفاءات زادة للعمليات هذية لكن كانوا وعي المواطن بعملية التبرع بضرورة التبرع وأحيانا زاد يقول لك الإجراءات هذيك متاع بطاقة تعريف باش نعمل بطاقة تعريف متبرع ساعات يوخر ويقول سألوني ساعات وانت علاش تعمل فيه المتبرع وغير
0: انا باش نسالك كويز شنو هو الدينامو نتاع زراعه الاعضاء شنو انا كمواطن اكزومبل ولا انت كمواطن وحاجتي بعضو ولا حاجتي بحاجه علاش ما ناخذش عضوي علاش ما عنديش حق في حياتي
1: خاطر مش ناس مستعده للتبرع
0: انت جبت سؤال حاجتي بيه يعني
1: مازلنا في حاجه
0: ما نهربوش من السؤال مش نحن نتاجروا بالاعضاء ولا كيفاش بنمكمو في العضو ولا كيفاش بندبروا راسنا في العضو لا سؤال فما عباد قاعدة تعذب كل نهار قاعدة تستنى في عضو كسوا عضو حياتي قلب ولا كبد وإلا عضو فونكسيوني امبورتون كيما الكلوة اللي هو ترسله في الدياليز 3 أيام بالجمعة هذا هو السؤال كيف تشوف ولدك أنت يتعذب كل نهار بالدياليز ما يتبعش نمو طبيعي متاعه ما يلعبش كرة مع صغار تشوف أنت بو عائلة ما عادش نجم يصرف على عائلته ما عادش نجم يخدم كل نهار فهمني وشوف الأزمة الاجتماعية اللي وراها الولد شو مشي ولي وذوكم مرت وشو مش تعمل مش تخدم في الديار وبش تمشي تكلت على روحها من الصباح تقوم لها ما تسبح تمشي الكار وشوف بش تأثر صغارها ولي حالات اجتماعية راهو
1: تتغير
0: اكزاكتم والحل سهل راهو الحل التبرع بالأعضاء والحل بين دين شكون نرجع كلمة المواطن تقبيك المواطن اللي كيف كيف هو السؤال اللي نجم يعاونك في المشروع ذي المجتمعي ونأكدوا مرة أخرى راهو ما هيش مشكلة قانون ما هيش مشكلة حتى شيء هي مشكلة وعي مجتمعي إذا كان المجتمع بش يحط بريوريتي أبسوليو متاعه تبرع بالأعضاء
1: فما مجتمعات وصلت للنقطة هذه دكتور معناها
0: إسبانيا
1: أي شخص
0: إسبانيا
1: بالحق
0: إسبانيا المجتمع رهيب المختلف. مجتمع رهيب بارك الله عليهم. نعطيك شيفر انا مدى نحن تونس 1.2 متبرع مليون مواطن، معناتها عندنا في الاخر في العام نحن 11 مليون، عندنا 20 ببري 1.6 هي انا حسب تقريبا بين 15 و20 متبرع في العام متوفي دماغي. في اسبانيا ما بين 50 و70 في مليون مواطن، نعطيك لو شيفر عندهم 80 مليون مواطن. اضرب انت 70 في 80 قديش؟ 5600. هسي مش شفرة هذيك بزدك
1: البات أنا ما نحش نحسب الحق كانتي متواضع في حسابي
0: حسب تقريب 5600 ما حسب تقريب. ونحن قديش؟
1: 12 مليون. احنا 11 مليون
0: سي بهمنيش، نعطيني عدد تبرع في الاخر.
1: اعطيني
0: قلت لك 5600 في اسبانيا ونحن ما بين 15 و20
1: في العام.
0: في العام
1: الرقم يفسر كل شيء
0: صحيح. يعني اسكو هما ديز اكسترا تيريستر؟ اسكو هما يحبوا يعاونوا اكثر مننا نحن؟ اسكو دينهم يدز للتبرع اكثر من الدين الاسلامي اللي هو مبني
1: على الايثار وعلى المساعده
0: على المساعده كل شيء؟ يعني هوني تو دوموند بلانت كيستيون، فهمني؟ علاش نحن لي بون لو دوت باش تجرب
1: ممكن على خاطر زاد يلزم زاد المريض يكون في حاله موت دماغي دكتور
0: عادش بيه موجودين الحالات معنا نسبه رفض كبيره راه فهمني.
1: هو في حالة موت دماغي شكون اللي يرفض فعليا ويقول لا ما نعطيوش أعضاء؟
0: العائلات. عائلات تقول لي
1: كيفاش يمشي؟ كيفاش تختاروا العائلات؟ معناها كيفاش تسألوا أنتم العائلات؟
0: هو أول حاجة يقوم تشخيص موت دماغي.
1: أي
0: إن فوا الموت دماغي ديكلاري اللي هو موت قانوني. يعني ما تبدل حتى شيء دماغي ولا مش دماغي. هو إنسان توفي قانوني. باهي إن فوا
1: أما مازلتوا تنجموا تحافظوا على الأعضاء
0: صحيح بطريقة صناعية. فهمني
1: بالماركينات
0: فوالا اكزاكتومون. اون فوا تصير الموت دماغي كل شيء نعيطوا نحن المركز الوطني للزراعة العائلة تصير لابروش لا فامي فهمني نحكيو معاهم
1: تلموهم تعيطوا لهم باغود غدا الفابيتيك
0: لا لا نعيطوا لعائلتهم لا نعيطوا لعائلتهم. العائلة شكون يعني؟ ولاده ابوه امه مرته توسا يعني فهمتي خواته فهمني هذه هي العائلة ما نجموش نعيطوا والحومة ولا ولد عم
1: وحين معناها كان كانوا متزوج وعنده أبناء
0: مجور ولاده ومرته
1: ولا
0: فهمتي أخواته دوما هما فهمني
1: يلزم المواقف الكل مع بعضها تقول نعم والمواقف الكل مع بعضها تقول لا وإلا يسفي نعم واحدة
0: أنت تحب من ناحية القانونية والناحية المجتمعية والأخلاقية
1: زوس
0: من ناحية القانونية من ناحية القانونية لولين يقول أوكي تقف بالقانون تعديش لين بعد ما أنت في موضوع أوسي سنسيبل وأوسي يعني وتعرف نحن التماسك الأسري مازال عندنا في تونس فهمني يعني أنت ما نتخيلش الأولاد صغار يقولوا لي ولاده يعني مش صغار صغار عندهم سن الرشد يبدأ عمره 20-25 سنة يقولوا أي نتبرعوا والجد موجود قال لي ما تصيرش ما تكسروش كلمة الجد فهمتني يعني المرأة تبدأ حاضرة تقول أوكي وأخواته قاعدين برغم المرأة كيف تقول أي تقف الحكاية لا تقول لك شوف مع أخواته زادة فهمني يعني فما لابروسوسيتال قلت لك مشروع مجتمعي
1: ساعات في وضعيات تلقاو عبيد معاه وعبيد ضد وتحاول تلقاو حلول وتقنعوهم
0: اكزاكتومون بيان سور هذه مهمة حاجة الكلمة اللي قلتها خاطر ديما فما عبيد عندهم بريغوكي على الحكاية ذي دونك سوا يقولوا اي سوا يقولوا لي نحن حاجتنا باش نعطيو نظره للعباد الكل تعطي لامام ابروش بطريقه سهله بيان سور ما غير انفعال
1: واضح
0: ما غير تصادم مع العائله
1: هذا
0: هو اهم حاجه
1: خاطر هذا مهم جدا زيادة للشخص اللي باش ياخذ من عنده الاعضاء واللي باش يتقبل خاصه الاعضاء هذيك هكا نوصلوا البورتري تونسي وضيفنا اليوم هو دكتور جلال زيادي طبيب مختص في جراحة القلب والشرايين وهو أيضا المدير العام للمركز الوطني للتبرع بالأعضاء. دكتور هذه بورتري تونسي جملة من الأسئلة نختم بها من الحوار متاعنا عملية الزرع اللي عمرك ما تنساها وعليش دكتور؟
0: هذه اسمي خمفي عاد
1: داكو
0: هكا الأمبروفيس تاني عملية زرع
1: عمرك ما نسيتها ولا
0: اي مش انا بون انا سامتها

0: كنت قويت ونجمت ما عنديش نفس القوة متاعكم معنا الحق. فينا الماء القلب نحبه منه ولا منحبوش؟
1: نحبه من برتول بدن كم اللي حبنا
0: خاطر بالحق معناها يذول لي كذبوا علينا الشعراء والكتاب والقلب يرجف والقلب يشعر
1: كذبوا علينا كيف يذية نحن ما كذبوا
0: طلعنا نحبه بالمخ فينا الماء
1: بيسير تحبه من المخ وبالقلب كل شيء أضعنا كل حضرة
0: فينا الماء شنو القلب يعمل هو مجرد قلت لي قبيلة سين بومب وكهو
1: سين بومب فيها فيها ستيمولاسيون التأثير نتاع الأعصاب السيستيم سامباتيك نتاع الأعصاب يأثر يقوي الأكسيلاسيون نتاع القلب يحس بالمشاعر في القلب أما فهمت كونت أنت كيف نحيو قلب من إنسان نحطوه في إنسان آخر ما يتهزش مع الأحاسيس ما يبدلش روحه يعني تقعد نفس الإنسان تحب نفس الأشخاص
0: معقول جدا سيبري معناها فينا الماء القلب خطر ساعتك الشاعرية يصوروهم في الأفلام وغيره كمنطقة لشخص خذي قلبي واللي كينو يحب يخمم في الشخص اللي اعطاه قلبه وبالك شي
1: شوف أحلام الفيكسيون الفيكسيون أنا معهم على الأخر الأفلام ذوما راهو بهيد فهمني أما ما عندهم حتى سيرة بالواقع هو الحاجة البيه في الأفلام
0: مش اللي مثلا أم عطات قلبها نولي عندي شعور الأمومة الشخص اللي خلال القلب
1: par contre هوني il faut pas faire la différence طبعا طبعا par exemple قانون توس شو قولك الانونيما ما تجمش تعرف شكون تبرع شكون نعطى علاش قول الانونيما pour deux raisons خاطر باش الأم ما يمشيش في مخ هذاك قلب ولده دونك تقترب منه كل شيء
0: داكور
1: في مخ مخك هاو فهمني ما عنده حتى علاقة في الأحاسيس
0: أما كأنه الشخص اللي ولده مثلا خذاه قلبه ولا حاجة كأنه تحس إن فختي منه مازالت موجودة عايشة هذاك
1: دون الإسبريم تاعه هو فما حتى سبور
0: ما عندها حتى معنى بالنسبة لكم أنتم
1: ما عندها حتى معنى
0: إحساسك وقت اللي تدخل قاعة العمليات ووقت اللي تخرج منها فما أحيانا إحساس بالفشل وإحساس بالنجاح ولا
1: إنسان عادي يعني عندك تحس على المريض إذا كان طبيب ما عندوش لا كومباسيون مش لو ترانسفير لا كومباسيون معناتها إذا كان ما تحسش بالمريض اي تو تمي في بلاصتو
0: في بلاصتو
1: ما تنجمش يعني تنجح في خدمتك اما بيان سور سا ساريت في الكومباسيون ما تنجمش يصير ترانسفير وقت تاثر عليك انت وتاثر على لي رياكسيون نتاعك انت وتنجم تكون حتى عندك ازمات نفسيه في جره التواصل يعني تلمون يجي ترانسفير دو كا اللي انت بيدك تولي مريض بالحكايه هذه
0: اكبر كذبه تقالت على زراعه الاعضاء
1: تجاره
0: انهاء تجاره
1: في تونس أكبر كذبة وأكثر حاجة يظهر لي أنا يزمنا نوصلوها للمواطن التونسي يزمو يفهم حاجتي أول حاجة تجارة بالأعضاء ما تجيش في تونس وما تنجمش تصير وفما قائمة انتظار وطنية يشرف عليها المركز الوطني لتنظيم الأعضاء مش الطبيب اللي قيد المريض متاعو القائمة الوطنية دي شفافة وكل مواطن تونسي عنده الحق باش يجي يشوف الليستة ذي راهو يشوف قل لي هاي الإنسان اللي توفى ذيك في جوان كيفاش عطيته الأعضاء نتاعو نعيطوا له ونفسروا له ونقولوا له هاي القائمة الانتظار وجوز باش نعطيكم معلومة قائمة الانتظار ذي تدور على الخمسة أقسام اللي عندهم مرضى مسجلين ما نجموش نتعديو إنسان على حساب إنسان آخر
0: داكو.
1: جامي تصير في تونس والحاجة الثانية اللي نحبه نفسرها اللي النوسيون تاع المواطنة اللي هذاك حق كل مواطن باش تتكفل له الدوله بعمليه زرع الاعضاء بلاش زرع الاعضاء في تونس ما تدوروش بالعبيد نعملوا حمله باش نلمدوا فلوس للعبيد عمليه زرع الاعضاء في تونس كسوا عندك كارني ما عندك كارني بلاش الدويت بلاش كل شيء بلاش لازم كل مواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية وعنده جنسية تونسية يحس روحه فيير كيف الدولة كل السوموبيليز باش توفر العضو هذاك ما نجمش تصور انت لو سنتيمون لو بلو بو سنتيمون كيف تزرع عضو وينجح ونعطيكوني
0: وهي فرحه حاجه الكل راهو بيزغموا معنا
1: فما طب سيفري قاعدين نخدموا فما عباد اخرين ما تشوفوهمش هما فما اعوان الشرطه والحرس
0: صحيح.
1: اللي امنونا الترانسبور نتاعنا تعرف منهم مره مدام مشينا الولايه اخرى ونحن مروحين في المطر وكرهب قدام تاع الامن بيان سور نتبادلوا الهواتف تاعنا باش نجمو نتقابلوا نقول لهم باش يصرحوا لنا كل شيء بعد من غدوه كمان العمليه مع ال 11 تاع الصباح ليله كامله فيقين مروح ماما ساعتين يجيني تليفون تاع العاون هذايا تاع الحرس قال لي دكتور شنو صار في العمليه قلت له لاباس الحمد لله عليها قال لي دكتور تعرف انا اول مره ينوبني احساس غريب قال لي راني هزيت وعملت وزراء ورؤساء وزيد مساجين ويسوى وميسواش جي اسكورتي عبيد مهمين وعبيد مش مهمين ومساجين ومجرمين. قال لي

0: ديسكورد هذيا elle avait un sentiment
1: اخر
0: يعني ما تنجمش تصور الاحساس
1: كيف certainement هو راه والله كان ممكن كان جاي وتتصور الحكايه هذيا معناها مش بيصير مع
0: الناس احنا ماذا بينا يصوروهم فهمني احنا مفتوحين واي واحد يحب يجي يصور معنا يعني تو نحن نتفرجوا انا ساعات يبارتاجيو لي اونفوي سبيسيال وحاجه كيفاش يعملوا كي قلت لهم راهو
1: حتى احنا نفس الحكايه نعيشوا
0: فيه راهو هليكوبتر جي تهزك راهو شرطه تستنى فيك الموتوراتك اللي يقفوا على الموتورات كل شيء وريو لي جماعه فرنسا كيفاش نعملوا هكا راهو في تونس لعبت كل موبيليزي راهو فما انسان دار لي انا اخر كلمه يعني دار لي انسان قمنا بعمليه زرع قلب مرته دار لي قال لي شايف العبيد كيفاش في الليل اللي جايين وامبولانس جاي وبوليسيه قدام بوليسيه تيل وسمع بليكوبتر جاب القلب شنو قال لي علاش عملت معايا هيك
1: راهي البروسيدور
0: قلت له ليه مش البروسيدور قلت له انت مواطن تونسي عندك الحق في الصحه ونحن الدوله نوفر لك كذا فما حاجه بركه تشكر انسان بركه اللي هو لو سول ايغو في الحكايه هذه حتى حد كان إنسان بركة هو الإنسان المتبرع
1: متبرع بالحق كان فما إغو فيها ولا بطل في القصة هذه راهو المتبرع دكتور جليل زيدي نشكرك برشا على حضورك معنا طبيب مختص في جراحة القلب والشرايين وأيضا المدير العام للمركز الوطني للتبرع بالأعضاء يعطيك الصحة على حضورك معنا شكرا لك على العالم اللي اكتشفناه من خلالك نتقابلوا جمعة جاية إن شاء الله في لبنان وبسلامة
2: حكاية منا ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار عائدة العمل المتراكمة تناهز 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026 مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها الجمعة البنك المركزي التونسي كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026 وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريد إلى يوم 7 من ماي 2026 مقابل 22.8 مليار دينار ما يعادل 99 يوم توريد قبل سنة أما بالنسبة لخدمات الدين الخارجي فقد زادت إلى 2.5 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026 وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع اليوم الجمعة بسفير مملكة إسبانيا الجديدة بتونس إيزيدرو أنطونيو كونزاليس أفونسو وأكد الوزير بالمناسبة على توفر الإدارة السياسية والحرص لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين في عديد القطاعات على غرار السياحة ومعالجة المياه والطاقات المتجددة بالإضافة إلى التبادل التجاري من جانبه أعرب إيزيدرو أنطونيو كونزاليس أفونسو عن حرص الحكومة الإسبانية واستعدادها لدعم كافة الجهود الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية تكثيف التظاهرات الاقتصادية الترويجية من الجانبين بما يساعد القطاع الخاص التونسي والإسباني على الاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار والتجارة المتاحة واستغلالها خدمة للمصلحة المشتركة مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال موضوع يوم دراسي نظمته اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج جرمش بمشاركة مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق ودراسات حول حماية حقوق الطفل والمعهد العالي لإطارات الطفولة إلى جانب ممثلي هياكل ومؤسسات عمومية وخبراء وباحثين وإطارات الطفولة إضافة إلى منظمات وجمعيات ناشطة في مجال حماية الطفل والمشاركون يؤكدون خلال هذا اللقاء العلمي أهمية قضايا الطفولة في تونس باعتبارها من الأولويات الوطنية، مشيرين إلى حرص الوزارة على مواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم في علاقة بالفضاء الرقمي وما يرافقها من تحديات تؤثر على الأطفال والأسرة والمجتمع. في الشأن الدولي، شبكات مسلحة اندلعت اليوم الجمعة في محيط مصفاة النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس إثر عملية أمنية استهدفت ما وصفتها السلطات بعكار الجريمة والخارجين على القانون، وما أدى إلى وقف عمل المصفاة. وقالت الشركة الليبية لتكرير النفط في بيان أنها أوقفت عمل المصفاة بالكامل وأخلت الميناء من ناقلة النفط، مشيرة إلى أن عدة قذائف ثقيلة سقطت داخل مواقع بالمنشأة ما دفعها إلى تعليق العمل وإخلاء الموقع احترازيا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ومروان بن عمار في كولتير بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. موزيك فم سمير حامي. كولتور بلس. كولتور بلس. من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. سمير حامي.
1: 8:05 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام. إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا الكولتور بلوس من جديد. شكرا مالك العوني والفريق الكل. نرجعوا مع كيما كل نهار جمعة بوصل غرامك. وصل غرامك تكون بحثنا الفنانة خاولة طاوس في تجربة جديدة، تجربة مختلفة. شفنا كليب قوية على شين يوتيوب خاولة طاوس، نحكيوا معها على باركور ميوزيكال قاعدة تخطو في خطوات ثابتة وعلى جديد الفني لي كولابوراسيون جدد وغير ونكتشفوه شويه اخر في وصل غرامك. لو فلاش باك بالنسبه لليوم نحكيو موزيكاري دا القلعي، عازف الكمان اللي حول الصوت الذكرى والموسيقى الى هويه شويه. خنعطيكم تفاصيل على مسيره كللت بالنجاح وبطبيعه ديما في البال. كولتور اكتو مع وثاق اليوم يحكينا على شيرين عبد الوهاب، هل تعود لجمهورها اخيرا والا لا؟ التفاصيل كل مع الوثاق بالله. هذا كل بطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثاق، معنا هاديه في الإخراج رقمي، ومعنا مروان في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى توتسيت عمرو مصطفى بعتيني ليه. راجعين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. خليكم معنا شوية خلنا نحكيو

0: بلوس. كل يوم الاثنين يا جماعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
1: 8 و 9 دقائق مازال معاكم في كل جوخ بلوس على مزيكا ثامن. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. شوي اخر وصل غرامك نحكيوا برشا موزيكا وتكتشفوا كان مازلتوا ما سمعتوهاش صوت تونسي ممتاز قاعده تخدم في خدمه مزيانه برشا. توتسويت نسمعوا جديد خاوله تاو سقوي ونرجع معاكم في مزيكا ثام مع وصل غرامك.
2: انا مرا قويه ومرا بالفراجل وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه

0: حول تاو السيجوية تو تسويت نكتشفوا تفاصيل الصوت التونسي هذا في وصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك اليوم فرحانين برشا باستقبالها بحذانا هي الغرام الحقيقة بدي على بكري قاعدة تخطو في خطوات ثابتة حتى لليوم في مسيرة فنية غاطسة في التليفون دايوغ رحبوا بها معنا خاولة طاوس مرحبا بيك
2: عسلامة سامية سبا
0: نحويل
2: الحمد لله
0: لبس
2: يس الحمد لله يا ربي
0: خاولة طاوس اليوم فنانة تونسية ما زادة ممثلة تنرر شوية على رول طاوس في راجوش
2: ممثلة إن شاء الله نعرفش
0: بلاش
2: نقول على روحي ممثلة معناتها
0: مبتدئة نقول
2: ممكن بتاتخ
0: شفناها
2: نزيدوا شوية نزيدوا شوية نخدموا شوية
0: شفناها في راجوج في رول الطاوس مع عبد الحميد باش نقتنجوا شوية نحكيو على الاكسبيريونس هذيا خاطر خلينا نقولوا كونه اليوم يمكن الكوتي هذاك متاع المسرح متاع تكوينك المسرحي قاعدة توظف فيه في الكليبات ونبدا بقوية شفنا معاك بليل سلطنية في الكليب خدمة تحط لنا شوية زميلتنا هادية في الإخراج الرقمي صور من الكليب هذايا خولة متقونة خدمت في موندو وين هزيتنا وين حبيت تهزنا في الكليب
2: في الإيماج يعني تقصد
0: في الإيماج
2: في الإيماج حبيت نوصل كيف ما كيما قاعد يحكي معنا موضوع قوية موضوع الأغنية اللي هو حب نوصل قوة المرأة صلابة المرأة من عاش كان لاحظت سامية ديما في غنيتي الكل ديما نحب نظر أنا قوية والله ما نعرفش عليش راه معناها سي ناتوريل معناها تمشي هكاكا معناها المواضيع اللي تعجبني واللي تمسني واللي تحلى في عيني هي اللي نبدا انا جيكزيست في الموضوع معناها
0: اي وحموده فلاح ومختار الكبسي
2: تحيه لهم
0: تحيه لهم في الموسيقى كيف كيف الصوره اللي هي اخراج بعين امراه زاد
2: اي فرح العبيدي هي المخرجه وهي ستيليست زاد نتاع العمل وستيليست والمخرجه وديكوراسيون زاد هي تلهيت بها تحيه لها
0: هزيتنا الموندو هكا بعيد على المدينة بعيد على المودرن اللي مستنسين نراو فيك فيه خاولة في
2: البيت وحبيت كي حكيت مع فرح من الأول بالكل قلت لها نحب نكون مودرن أوكي أما جنستال ديما كالحاجة التونسية في اللبس كان ريتو زادا في الدانس حابين نعملو معنا كوريغرافي تونسية نحب نحيي لي دو دانسوز اللي حافظوني اللي حفظوني الكوريغرافي وان شاء الله نكون حفظتها بالك دي
0: مش اول مرة
2: مش اول مرة وي وفيت نحب ساميا نحب نعمل حاجة متكاملة نحاول اني نعمل حاجة متكاملة
0: بين التمثيل هكا نشوفوا خولة الممثلة خولة الفنانة وخولة كما حكيت انت في الكوريغرافي في الدانس حكيت على كلمة قوية خولة اما قداش القوة هذه مغلفة
2: كيفاش مغلفة
0: منين جات القوة؟ علاش قوية؟
2: منين جات؟ يمكن من ماما دكوخ من ماما سلم عليها برشا وقال
0: مجهولة تحية
2: مجهولة تحية بطبيعة كبيرة على خاطر تعلمت منها برشا ريت في على مدى أعوام وسنين كيفاش واقفة معانا كيفاش هز الحمل وبرشا حاجات معناها
0: الفقد زيد ده قداش ينجم يخلي قوة فيك
2: وي وي خاطر لا يرحمه با دونك
0: لا يرحم
2: خلينا بقى مش صغار برشا أما نتسمعوا بعض شوية لبعضنا خاطر حسيلو ما غير من نحكي ولا التفاصيل هوني أما في الوقت اللي هو مش موجود كانت ماما موجودة بالكدي في حياتنا دونك نوجه لها تحية كبيرة ونبوسة برشا نقول لها ربي يخليك
0: نقول لها ميرسي اللي خليتنا اللي خليت اليوم تغني قوية
2: وي
0: تغنيها بالاحساس هذا
2: نبدلوا ذي الموضوع خاطر باش نبكي يا سامية
0: باهي لطف عليك ما نحبش نبكيك خلينا نحكيوا على قوية وانت قلت لي قوية دونك ما انت خليتني نحكي على القوة خليتني نحكي على الفاسات نتاع خولة طاوس القوية كيما حكيت وكيما قلت خاطر ام سونسيبل اختيس نتصور ما نجمش يكون سونسيبل دونك هذاك علاش قلت لك مغلفة خاولة
2: صحيت وي انت تعرف سامية اللي الارتيست سونسيبل على الاخر معناه ديما يحاول يظهر الكوتي اللي هو ما يتمسش ونجم يواجه حتى ولو انه يواجه وكل شيء راه هو انسان ضعيف على الاخر اقل حاجه تنجم تاثر فيه
0: وغطيت يمكن الحكايات هذوما الكل برشا خدمه قاعده تخدم قاعده تعمل في كليبات. اخر كليب عنده شهرين
2: قوله
0: دونك نسق يتسمى نقولوا ما شاء الله. اليوم خاطر نعرفوا صعوبه الانتاج, صعوبه انك اليوم تعمل اغنيه من الموسيقى للحن للكلمه للتوزيع وصولا للكليب للصوره للكوميونيكاسيون بعد على الديجيتال. دونك شنو الثنيه اللي ماشيه فيها خاوله اليوم؟
2: ثنية الحق ما نجمش ان نوضحها الحق هنا من تويكا, اما ان قاعدة نحاول نخدم على برشا حاجات جديدة كما مهرجانات, كما ديما نحب نعمل برودكسيون, ان شاء الله نخلط اني نعمل برودكسيون في كل شهرين ولا حتى اقل ان شاء الله نجم ونخلطوا فوالا.
0: دونك فما استراتيجي قاعده تخدم عليها.
2: وي.
0: فما ايكيب جديده حسب ما شفت.
2: وي.
0: قاعده تخدم معاهم.
2: نحب نحيي ليكيب مانجمنت الكل, مانجمنت على راسها
0: هيدي
2: جلاسي بيان سور والاولاد اللي معاه الكل, خاطر واقفين وقفه صحيحه معايا في كل بلاصه تقاهم معايا موجودين, كان بالافكار كان بكل شيء معنا. تحيه اليوم الكل.
0: دونك فما كما قلنا استراتيجي جديده قاعده تخدم عليها خوله تاوس, وخوله باش تركز اكثر توا على التونسي والا ماذا بيك بين التونسي والشرقي, خاطر شفنا زاده لي روبريز اللي تعمل فيهم ولا حتى الغنايات. دونك بين البنين هذا يمكن تاثير تكوينك زاد.
2: والله سامي الحق في لي روبريز مانيش قاعده نخمم برشا معني شنو نغني وشنو يلزمني نعمل ولا شنو توا عملت شرقي دونك نعمل تونسي توا ولا العكس. بالعكس الحق الحاجه اللي نحسها في الوقت هذاك نحب نغنيها نمشي نغنيها وكها دوكور. باغ كونتر في البرودكسيون نحاول نمس اكثر التونسي على خاطر انا نحس اللي في التونسي صوتي احلى شويه بوتيتر, اما بالطبيعه نمسوا زادة الشرقي.
0: ويمكن كما حكينا على خطر تكونت بهذية, تكونت بطبوع التونسية, قريت الموسيقى
2: أكيد.
0: سوى في سيدي سابر ولا حتى في المعهد العالي للموسيقى كان عندك ميل للتونسي أكثر لطبوع التونسية
2: قبل سيدي سابر وقبل المعهد العالي للموسيقى في كورال بحيرة في كورال بحيرة نغني توسي برشا من الكورال معناها مصغر بالكل حتى للجواهر اللي عمرهم بين 10 سنين بتيت 15 كنا ياسر نغني وتونسي. فأنا تعلمت التونسي راهو من غادي معناها تحية للمي توفيق, نحب ديما نوجه له تحية على خاطر ياسر نحبه وديما موجود حتى في الكومنتير في الفيسبوك في الانستغرام ديما يشجع وموجود إلى حد الآن. فأنا التونسي تعلمته غادي سمعت التونسي غاديكا ومن بعد في سيدي صابر ومن بعد في المعهد العالي للموسيقى. ما في المعهد العالي للموسيقى كي نعملوا سبيسياليتي كان شرقي اكثر من تونسي, اما انا نحب تونسي اكثر
0: تميل للتونسي. خلينا نسمعوا حاجه تونسي خاوله سمعنا.
2: اوكي
0: شنو نجمو نسمعوا حاجه اخرى؟
2: نسمعوا عشيقه
0: حرقت لي قلبي. يلا
2: اوكي.

0: الله الله العاشقة حسيبة رشدي بصوت خاولة الطاوس. نحكيو على الغرام بالموسيقى خاولة، ونعرف كونه اثنية ديما ماهيش مفروشة برشا ورد باش نخلطوا نعملوا كليبات، باش نخلطوا نكونوا متواجدين اليوم.
1: عمرها ما كانت مفروشة بالورد، نتصور حتى الأسامي الكبيرة عمرها ما معناها تلقى يسر صعوبة، خاطر سامية ما نعش أنا إلى حد الآن. فما برشا حاجات وانا نحضر في الكليب، وفما برشا حاجات ديكلاش ولا كيفاش ماهيش فاهمته شنو يتسماو الحق. اما برشا حاجات نشوفهم انا الحق زايدين، معناها كل واحد يشد ثنيته ويخدم على روحه، ونحب نوصل سيغتو النقطه هذه، راه فما حتى حد يتبع في الاخر، كل واحد يخلق البصمه نتاعو في كل شيء. وبعد المتلقي اسكو يقبلك ولا ما يقبلكش، ولا دونك اخدم على روحك، وصل شنو تحب تعمل، كان تقبلت مرحبا بينا، كان ما تقبلتش الله غالب.
0: ولا وانت تحاضر في الكليب فما منعرفش انا فما عراقيل كان نجم نقول
1: فما عراقيل فما اي فما عراقيل كبيره، ما نحبش نحكي بشنو صار بالضبط، اما فما برشا عراقيل ولا ما نحبش نحكي بالديتاي.
0: كيفاش تجاوزتهم؟
1: تجاوزتهم بالخدمه كالعاده، كما تعرف
0: غمضت عينيك وكمل
1: غمضت عينيك اخدم صباح أصرف أمشي مين أمشي صار أحفظ قد.
0: وفي هذا الكل خاولة كان فما أن ميساج تحب توصله، على خاطر الغبريك هذية جنرالمون نحكيه على الغرام، نحكيه على أهمية كونك تكبرش في حلمتك ملغي صعوبات الكل. دونك هيك الكاميرا غادي، والناس اللي تسمع فينا شو تقول للأنجون مازال كيبدأ في العالم هذية، مازال ما شافش العراقيل يمكن اللي نحكيه عليهم، مازال ما شافش الصعوبة في أي ميدان، خليني نقول أختيستيك ولا مش أختيستيك.
1: بنحب نقول أي جون إذا كان عندك ما تقول في روحك ابدأ ديجا. ما ترخش، سي سيغ فما شكون يشجعك، ونتصور الوالدين هما ديما يكونوا سند الأول، فابدأ وسابر ووصل في غرامك ووصل غرامك، وحتى لين تلقى روحك معناها في بلاستيك، وحتى إذا كان جاوك عراقيل كما اللي جاوني انا معناها وكل شيء، ميسالش اسمع وفلت لين توصل البلاصه اللي انت حاجتك بها.
0: شنو البلاصه اللي حاجتك بها اليوم خاوله؟ وين تحب توصل؟ شنو الهدف؟ على شنو قاعده تخدم؟
1: الحق سامي السؤال هذا مش ما نحبوش، اما ما نجمش نحدد هدف معين، على خاطر ما نعرفش، انا انسانه ما نحبش نقول نحب نخلط الغاديكا وانا بعد ما نخلط ليش حب نخدم لها كان نخلط مثال وين نخلط مرحبا.
0: ولكن تصور اي انسان يرسم الروح ثنيه، فما حاجه ترى فيها غاديكا دخلت لها
1: العالميه ان شاء الله ما نعرفش شخص علاش ليه
0: العالميه بالكلمه التونسيه، هذا من لي سوسي اللي تخدم عليهم
1: بوكو با. نحن الكلمه التونسيه مالوغوزمون مش واصله لبرا، مش واصلة ياسر، قاعدة بتيتخا كتقدم شوية وشوية، علاش لي كيبدأ انا نشوف بتيتخا كيبدأ عمل متكامل ينجم يوصل ينجم يواصل الكلمة التونسية متاعنا للخارج.
0: حلم التمثيل موجود ولا من عشف صدفة سوارة جوش سوى سنة دخدمت عمل آخر خارج تونس؟
1: خارج تونس تصور مسلسل أبطال الرمال في المغرب للمخرج سامر جبر، كانت تجربة ياسر محلاها، على قد ما نقول محلاها وما يكفيش معناها، خاطر في التحدي مع روحي أولا، خاطر كلام معناها الكلام كان بالعربية الفصحى، فلقيت روحي الحمد لله مانيش خايبة في العربية الفصحى، وثانيا لقيت روحي نجم نتعامل مع عبيد ديجا أول حاجة ما نعرفهمش، على خاطر في راجوج براتيكمون الممثلين نعرفهم من المسرح ولا من خارج المسرح، أما لقيت روحي نعرف عبيد، تعاملت مع عبيد من الأردن من مصر من برشا بلدين، وقيت روحي معناها فرحانة بروحي الحقي أنا، لقيت روحي مع عبيد ونعرف كيفاش نتعامل معاهم، فسعيدة برشا برشا برشا برشا.
0: مازال ما تعرضش أبطال الرمال؟
1: سي سي سي
0: تعرض في رمضان.
1: تعرض في رمضان اي.
0: ونتصور كانت تجربة مختلفة على التجربة التونسية، تعامل مع عبد الحميد بوشنيق خاولة كيفاش كان؟
1: زادة تحفون برشا
0: صعيب في ديريكسيون
1: في أوقات ما في ديريكسيون ليه ما كانش صعيب الحق ما عنده تنرفزيته معناها كي يعمل تنرفزيته نتاعو هذوك دو بريفيرونس يقعد بعيد هكا.
0: الطاوس حبيت البيرسوناج
1: حبيت على الاخر على الاخر
0: قريب لك في حاجه يتخاول
1: في القوه ما لاحظت ولا بربي لاحظت ولا لا
0: ما تقولي ما تقولي شوي
1: اول حاجه في القوه ديجا عبد الحميد ما نعرفش علاش اختار انه تكون طاوس قويه في الـ في الـ في الـ في المسلسل بالمناسبه نحب نترحم على
0: كافون.
1: على كافون
0: احمد دونير معك
1: كان بارتنير وان شاء الله ربي يرحمه يرحم عظيمته فوالا دونك مانيش فاهمه علاش عبد الحميد خمم انه طاوس تكون هكاكه بالذات دوت تفاصيل نحب نقول عبد الحميد راني مازلت عندي ما نعتبرش حاجه
0: نكاكو عبد الحميد كان فما خدمه جديده ما تنساش خوله طاوس فما مخرجين اخرين تحب تتعامل معاهم
1: نحب نتعامل معاهم
0: معناها تفرشت في حاجه وحبيت تكون موجوده في الحاجه هذيك قلت ريت روحي في الرول الفلاني ريت روحي في الجو هذايا في الصوره هذايا في الخدمه هذه
1: ممكن في بالحق لا انا توفي بور لو مومون بور لو مومون مانيش ما نحبش نقول
0: ديركت مش تقول شكون وبعد بطلت قالت شو مدخلني انا توا
1: مدخلني لا بالحق فوق لو مومون ما نحبش نقول نحب نمثل ونحب نعمل ديما سورتو تمثيل راهو معناها مش كيما في الموسيقى ولا الغناء تمثيل وحده بطبيعته الفن ديما نتعلمه الى مدى الحياه ديما فما حاجات جديده وكل شيء ف كيف ما حاجه بوركوا با إذا كان را روحي في حاجة ولا مخرج إيراني في في في دور أوكي سينو بشوي ما نحبش نزر بسيختو في التمثيل معناه وديجا كما قلت لك ما نسميش روحي ممثلة
0: باي ما أما كمان قاعدة تتكون
1: وي.
0: في المسرح قاعدة تخدم قاعدة تعمل في الدون صغير وانا نقول لكم اسمعوا قوية في شين يوتيوب خاولة الطاوس تلقاوها على شين يوتيوب متاحة ما زال فما جديد
1: وي
0: وقت إيش
1: دون زاموان
0: هاي دونك الحبال على جرار عنا خدمة حاضر بالتوفيق ليك خولة طاوس نورتنا
1: ميرسي
0: عايشة ديما تجيب حدنا بالجديد صوت تونسي كان تحبوا تكتشفوا عليه أكثر فما عدد من الغبخيس فما عدد أغنيتها الخاصة سواء مغاربي وإلى خدمة على برشة لهجات تلقاهم في شين يوتيوب خولة طاوس هذه كانت واصل غرامك بالنسبة اليوم
2: واصل غرامك كلتور بلس
0: نحن مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام توت سويت داجو اي لوف يو راجعين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام

0: كارول سماحة انسى همومك توصلنا حتى 38 دقيقة. نسلم عليكم لما كنتوا تسمعوا فينا في كل جوخ بلوس على موزيكا فهم تتسويت وقاية النوستالجيا والذكريات كما تعودتوا في الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على رضا القلعي، اسم ما يتعداش في تاريخ الموسيقى التونسية مرور الكرام. فنان خرج من قلب الحومة الشعبية في تونس العاصمة من عائلة بسيطة بوحريري، أما موهبته كانت أكبر من كل الظروف. من صغره شهدته الموسيقى، وبعد ما انقطع الدراسة في فترة الحرب العالمية الثانية اختار طريق الفن بكل وعي وبرشا شغف. تعلم على يد الموسيقي عبد العزيز جميل، ومن بعدها صقل موهبته مع الإيطالي سوترانا، وبدأ رحلة طويلة مع الكمانجا، الآلة اللي تحولت بين يديه الصوت يحكي الفرحة الشجن والحنين التونسي الأصيل. نرجع بكم لنهار من هارات لحريري على الليلة القلعي قرر أنه يهز ولده رضا القلعي للدكان في المدينة العربي اسمه دكان عبد العزيز جميل باش يتعلم صنع الآلات الموسيقية، وغادي وين اكتشف سحر العود من الأول، لكن من بعدها حس أنه سحر الكمان حاجة أخرى.
1: الحقيقة سبب دخولي في الفن هو والدي الله يرحمه، قرا على الشيخ علي الدرويش، قرا في الرشيدية، كان مغروم لكن مش مهنة، ما كانش مهنته
2: هاوي هاوي.
0: رضا القلعي ما كانش عازف بارع كهو، كان مشروع فنان متكامل إلى حين يكتب يقود الأوركسترا ويصنع النجوم. أسس فرقة المنار في بداية الخمسينات ونجح في إدخال آلات جديدة على الموسيقى التونسية كما البيانو والأكورديون وآلات النفخ، في خطوة كانت جريئة وحديثة وقتها وخليها فرقة مختلفة صنعت مدرسة كاملة في التوزيع والعرض الموسيقي.
1: كمانجا فمش ما أمرنا بالعلم كل أصعب آلة موسيقية هي الكمانجا، أنها تعتمد على القوس.
0: بصمته ما توقفتش عند العزف فقط، كانوا راك تشافوا صناعة أصوات كبيرة عليا، نعمل هادي قلال والهادي المقرن، آمن بالأصوات الشابة وافتح لها البيبان وزرع فيهم الاعتزاز بالهوية الموسيقية التونسية. هو صاحب حضور استثنائي فوق الركح في زمن كانت فيه النجومية للمطربين فقط. نجح رضا القلعي باش يكون نجم الكمانجا، يخطف الأنظار بعزفه والكاريزما متاعه وإحساسه العالي. موسيقاه كانت قريبة من الناس، بسيطة وعميقة في نفس الوقت، فيها روح تونس بكل تفاصيلها.
1: بديت فرقتي دخلت عليها آلات ما هبهمهمش الجمهور كما التروبات والكلارينات الشجور ودخول بالكلارينات، عادوا الفنانين انتقادات وشني هذه فرقة سوق النحاس وكذا، شنو الزمامر والكورديون، خاطر الجمهور مش متعود. بشوية بشوية بشوية حتى ولات أموضة.
0: هو اللي كتب الأغنية العاطفية اللي عاش بها الناس الحب واللوعة، كتب زاد الأغنية الوطنية اللي مجد فيها البلاد ونضال شعبها وجميل تونس، وذك عليش اسمه ابقى حاضر في الذكرى الفنية التونسية كواحد من أهم البنائين الحقيقيين للأغنية التونسية الحديثة. غادرنا في 7 مايو 2004، ولكن الأثر مازل حاضر في كل كمانجة تحكي تونسي وفي كل لحن فيه ريحة الزمن الجميل، حكاية عازف ونجم تونسي ديما في البال رضا القلعي. الفلاش باك مازالنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام. خليكم مع نبيها كراولي، جديد هالايام تلقاوها على شان يوتيوب نبيها كراولي، كنت حابو بيان سيغ تكتشفوا الكليب. رجعين

جديدنا بها كراو اللي وصلنا ل 48 دقيقه. انتم معنا في كل شغل فلوس على موزيك فهم شويه خير كل شغل مع وافق. نحكي على شيرين عبد الوهاب، هل تعود لجمهورها اخيرا؟ وهذا من خلال اخر جلسه تصوير اكتشفناها تفاصيل شويه خير نسمعوها مع اغنيتها الجديده. قبل ذلك نخليكم مع الموسيقى طريقي من مسلسل طريقي لشيرين، موسيقى ذي خدمها تونسي بمستوى عالمي. امين بوحفظ تسنى وزاد حواره على قريب حصريا معنا على موزيكا فام. تو سويت نسمع طريقي وراجعين معاكم في كل شغل بلس.

0: هوتيل كاليفورنيا توصلنا ال 58 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فام. شوي اخر نسمعوا كولتور اكتو مع الوثق شيرين تعود لجمهورها اخيرا والى لتفاصيل الكل تو تويت في كولتور اكتو.
1: كولتور اكتو

0: اللي كنا نسمع فيها توا هي أغنية العودة اللي استناها جمهور النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. كلمات وألحان عزيز الشافعي، ميكساج توما. شيرين مش قاعدة ترجع للساحة فقط، شيرين قاعدة تحاول ترجع لروحها بعد سنين من الغياب، المشاكل، القضايا والانهيارات اللي عاشتها النجمة المصرية. برشا فنانين كانوا نجموا يختفيوا نهائيا لو مروا بنصف اللي عاشته شيرين، أما هي مختلفة، كل ما تطيح ترجع بصوت يوجع أكثر ويحس أكثر.
1: أنا بشتغل والفترة اللي فاتت كانت محتاجة زي عد بيتولد من جديد، فمحتاج يبقى موجود في بيئة هادية ما فيهاش أخبار. ما أنا كنت زي في منتجع كده يعني، وتعالجت من حاجات كتير الحمد لله. كانت تعباني وكانت مكسراني وكانت دبحاني وكانت يعني، بس أنا دلوقتي الحمد لله وبفضل رب العالمين وبفضل دعواتكم ليا يعني مفيش إنسان محظوظ قدي.
0: جلسة تصوير، ربع حمراء وابتسامة كبيرة، هكا تعلن النجمة المصرية العودة بعد نحو عام من الغياب، واخر مرة شفناها فيها في حفلتها عام ناول في موازين في المغرب. العودة هذه مش صدفة، والموضوع أكبر من أغنية جديدة ولا جلسة تصوير، واضح اللي فما مشروع كامل يتحضر برشا هدوء. تامر حسين أكد أنه شيرين ما زالت تجرب في الأغاني وتختار بعناية كبيرة قبل ما تدخل رسميا في تسجيل الألبوم الجديد، والأكيد أنها راجعة بقوة لجمهورها.
2: لا شيرين طبعا الناس كلها بتحبها، ده شيرين عندها فرصة عظيمة،
3: لأن لا خلاف ده كلنا بنموت.
2: لا أنا بقول لك اللي أنا شفته أو وجهة نظري، أن عدت بمواقف كتيرة صعبة جدا ملهاش قومة، الناس بتحبها والتمست لها ألف عذر، فأعتقد شيرين موهبة كبيرة واحنا في أمس الاحتياج لصوت عبقري زي صوت شيرين واصل لكل الناس، إن شاء الله ترجع عاوة من أول. كمان
0: شيرين ما هيش مستعجلة، تحب ترجع بحاجة تليق باسمها وتاريخها. بعد تراك الحضن شوك والتعاون مع سوني ميوزك، تعاملات جديدة قادمة من ألحان ميديان وتوزيع أحمد إبراهيم، مع تعاونات أخرى مع عزيز الشافعي، وهذا يبين أنه شيرين تحاول تخلق توازن بين الأحساس القديم اللي الناس تحبوا فيها وبين صوت جديد يواكب الساحة اليوم. والأقوى إنها رغم كل الغياب ما زالت في المراتب الأولى عربيا من حيث أرقام الاستماع والحضور في الحفلات الكبرى، وما زال اسمها وحده يخلق الجدل والانتظار.
4: وليه انتفعت انتفاعك، وليه انتفعت انتظار
5: وللدنيا وانت بعيد.
0: ألبوم بتمنى نساك تعرقل بسبب أزمتها القضائية، أما الجمهور منساش ومازال ينتظر في تكملة الألبوم، وكل مرة ترجع فيها شيرين الجمهور يتعلق بها أكثر. يمكن هذه سامية العودة الرابعة، الخامسة ولا حتى العاشرة، أما فما حقيقة واحدة ما تتبدلش، في وقت برشا أصوات تشابه شيرين هي الصوت الثابت المختلف والأحساس القوي والمكانة اللي ما تتبدلش مهما طولت الغيبة.

0: تابعاً تابعاً جديد ده شيء اللي نعبدوه هي بتسمعوه شوية خفيف بنت لفهم مع يسري جديدي. شكراً لك وافق.
1: مرسي سامي توحشنا شيرين. حتى احنا كما جاتنا في كارتاج 2024 في 23 24
0: 2024
1: ان شاء الله ترجع لنا وعندها عودة قوية ظهر مش فقط غناية واحدة فما مشروع كامل. شيرين قاعدة تتعافى قالت انا عملت فترة نقاهة وقاعدة نرجع فمرحبا بشيرين انا نحبوها نتوحشوها برشا
0: ان شاء الله تدراوا على شلي في مهرجاناتنا التونسية. كان حفل ناجح في تونس مع شيرين نوصل اخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكل فريق, شكرا للوثق, شكرا هادية ومروان. نحن نتقابلوا غدوة في نجوم من نص نهار لساعتين ضيوفنا لبنى نعمان في ساعتنا الاولى ونستقبلوا ساعتنا الثانية الممثل غانم زريلي شوية اخر مواد الاخبار مع مراد الدريدي. بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة برشا انرجي برشا موسيقى والفلوس للربح في بنت لفام باباي تصبح على خير.
2: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فام نتائج فورية لأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يصادقون على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026 وذلك خلال الاجتماع 35 المجلس المنعقد اليوم الجمعة بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمنجم الطاقة بالنيابة سلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. ويشار إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس 2026 ارتفاعا ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار وتجاوزت الكمية المصدرة 20 ألف طن خلال الثلث الأول من السنة الجارية مسجلة ارتفاعا ب 95% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 والتي كانت في حدود 11 ألف طن. المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم الجمعة البنك المركزي التونسي تكشف أن الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة وصلت نهجها التصاعدي بزيادة قدرها 18.8% متجاوزة 28 مليار دينار بتاريخ 7 ماي الجاري. كما ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 28% وتحولت قيمته من 3.1 مليار دينار يوم 7 ماي 2025 إلى قرابة 4 مليارات دينار حاليا. في المقابل تراجع الحجم الإجمالي لإعادة تمويل بنسبة 18% ليبلغ 11.2 مليار دينار بداية شهر ماي 2026 مقابل 13.7 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة المقضية. تفعيل الإجراءات الخاصة بالتسريع في إنجاز مشروع تركيز نظام مراقبة ذكي بالفيديو لمراقبة والتحكم في المصبات العشوائية للنفايات ببلديات ولاية بنزرت. أبرز محاور جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم الجمعة بمقر الولاية والتي تم التوافق خلالها على المنهج العملي الواجب اعتماده لإنجاح تنفيذ المشروع من قبل المصالح البلدية 17 بالجهة والمصالح الأمنية ومختلف الإدارات الجوية ذات العلاقة. وأكد والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى أشرفي على الجلسة على أهمية تركيز أنظمة مراقبة ذكية متطورة تعتمد على كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار للتحكم في المصبات العشوائية وإزالة الفضلات المتراكمة في مختلف الفضاءات وتحسين جودة الحياة وضمان سلامة المتساكنين وإنفاذ القانون والتصدي للجريمة البيئية وفق تعبيره. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، يبدأ السبت 9 ماي ويستمر حتى 11 ماي في إطار الحرب المستمرة بين البلدين. وقال ترامب في منشور أن الهدنة تتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا، مضيفا أن أوكرانيا كانت أيضا جزءا كبيرا ومؤثرا في الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن وقف إطلاق النار سيشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل 1000 أسير من كل طرف. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن تقديرات داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ومسؤولين في الكونغرس أن الولايات المتحدة استهلكت منذ بدء المواجهات العسكرية الأخيرة نحو نصف مخزونها من صواريخ كروز الشبحية بعيدة المدى. وأشار التقرير إلى أن واشنطن أطلقت ما يقرب من 10 أضعاف عدد صواريخ توماهوك التي تشتريها عادة سنويا، مما يضع الترسانة الأمريكية أمام تحديات لوجستية غير مسبوقة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنة الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيكا الليلة. بنت لفام سبيسيال فوندغدي. هكا هاو كملنا جمعة الخدمة، كملنا توا الاكستريس هذاك متاع وسط الجمعة الكل سي خليني ورانا. توا قدمنا الويكاند نتفرهدو، والطقس الحمد لله مواتي. البارح شوية أمطار ولكن اليوم سافا، الطقس باهي باش نخرجوا نتفرهدو ونبداو نحضروا في أمورنا، نقابلوا أصحابنا حبايبنا عائلتنا. هذاك هو الحقيقة الويكاند هذاك نمشي ونقضي فيه بيان سور هذاك، ولكن الترهيد ديما لازم يكون موجود. ومن بعد شويه داير نعطيكم بروغرام سهريات، نعطيكم فكره على وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا بالنسبه لليله انتوما واصحابكم. هكا من تو اعملوا بروغراماتكم باش ما يقولكش من بعد ما قلتليش وما في باليش وما ما عنديش فكره على شنو فما اليوم. لا من بعد تلقاو كل شيء في بروغرام سهريات. هذه حاجه سنسنا بها، الموسيقى الكل موجوده بجميع انماطها، ريميكس نتاع نو دي جي ريزيدون. بعد شويه وايز يكون موجود معانا، سليم سلومه فلا في الكيت شويه بن احمد فاينل سيليكشن كنت لا بون هومور اكيد، والخوي على كل لون يا كريم. الموسيقى الليله سامبل هذاك هو شستنسنا. اما زيد استنسنا بربح والكاش برشا فلوس الليله وفرصه لكم انتوما. التحدي 60 ثانيه على 71 113000 ينجم يربحكم برشا فلوس. سوس بلين إلا مية 1900 دينار ليكم انتوما بعد شوية على 71-113 في نيوي نينا. 60 ثانية دقيقة تنجم تربحك بعد سوس ملين إلا مية. بعليك انت كلمنا تدخل في القرعة وتتحدى سيد الحكم اللي ثم زعم شكون اليوم جيجي تحديه فكلو كانيوتا. والله عنا مديدة الحقيقة، عنا مديدة ما قينش شكون يتحدينا. هاي خويا طنك ما تتحديوش بشي قضية حكاية. ذاك هو سيد الحكم، هو يطبق في القانون. انتوما ما عليكم كان تركزوا وتتحديوه. 1,900,000 ليكم انتوما بعد شوية تربحوهم في نيوي نينا. 60 ثانية دقيقة 71-113,000 ليكم انتوما. الفرص ديما موجودة والربح مضمون عنا في بنت لفام. سلام برشا دير على الفريق الكل اللي معنا الليلة، دليل في الإخراج، واسيم في الديجيتال، ووائل في ستاندار. تكلموه على 71-113,000 تدخلوا في القرعة باش تربحوا 1,900,000 بالتحدي نيوي نينا. ولكن كي العادة وسنسنيكم لابوليمور نبداو بالموسيقى. لي بون بلان بعد شوية، حضروا روحكم باش تعرفوا بروغرام السهريات. انتخطون الموسيقى من عند كونغز لفرنسي، جالاكسي توت سويت على موزايكا فام.

0: مايا أليسيا ستيريو لاف 2009 الغنية ذي أي غنية إيكونيك برشا تالي عندك معها برشا دي سوفينير يظهرلي تواصلنا حتى للتسعة و19 دقيقة على موزايك فام انتم تسمعوا فيه بنت لفام بعد شوية 1,900,000 اللي ربح فيني ميني نو على 71,113,000 ركزوا مليح مليح تحديوا هكا سيد الحكم وبلي فوكلو كانيوتا الليلة هي هيكا ما تخليوش يضحك عليكم بعد فرصتكم 1,900,000 على 71,113,000 احنا مواصلين معاكم لكن توت سويت موعدنا مع الجمعية
1: موعدنا مع الجمعيات
0: كي العادة يجوا بحدينا مختلفة جمعيات نحكيوا على دي زكشن مهمين برشا سورتو انه نحن على بواب العيد الكبير هكاها والتحضيرات بديت اللي هذا قاعد يشوف ويريقل في اموره 1,900,000 بعدني ويني نوت نجيب لكم على الوش بيه الحقيقة بالكدام بدي بي دو توت فاسون اليوم باش نحكيوا اكيد على اون اكسيون من عند دو كلوب اللي بون صغار والكبار خلينا نقولوا انتراكت وراتراك دونك اليوم فرحان برشا اللي بحذايا منيار وايه مرحبا بكم الوغ ايه احكي لي توا على الانتراكت ساعه اللي انت جيت منه ما زاد حتى الروتراكت والاكشن بيناتكم لي دو كلوب هذوما
2: اي بي دونك جو مي بريزونت اي علي 16 ans deuxième année sciences suis lycée technique
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: عايشك بي بريزيدنت دو الانتراكت كلوب فيس اميلكار بي الكلوب انتراكت هما دي كلوب ان بوت نون لوكراتيف دي جون دو 12 à 18 ans
0: d'accord
2: بارزيك على الروتراكت تو اليو دو 18 ans او بلوس
0: بي اوكي
2: باهي الانتراكت المومون نتاعنا الحقيقة حاجة محلية على الاخر نخدمو كل عام 3 اكسيون دو باز اللي هما رونتري سكولير ايفير وشو وقفت رمضان اللي هما نعاونو بهم اكثر نومبر متاع عبيد مستحقين خاطر كيما نعرفو بالحق العبيد كلها مستحقين وقاعدين نعملو في اللي علينا واكثر باش نوصلو لوبجيكتيف نتاعنا والغداكت هو جوست عنا الميم موفمون مي جوست اج ديفيرون
0: اوكي اكبر شويه منكم معناها اللي كمل من الانتراكت يتعدى الروتراكت هكا ولا ويظهر لي ذا شنو عملت انت منيار بالضبط
3: اي اكزاكتومون
0: اوكي بيان دونك سي الروتراكت شنو اللي انت جيت تقدم لنا اليوم فيه
3: روتراكت كلوب كارتانوفا ديجا انا جو سوي لا بريزيدونت فونداتريس
0: بيان بيان دونك كلوب جديد والاكسيون دايور هنا اون كولابوراسيون مع لونسيان كلوب نتاعك اكسيون تهم جوستومون العيد الكبير العيد عيدين كي نفرحوا المحتاجين دونك لاكسيون احكي لي انتم شنو الكونسيبت شنو باش تعملوا بالضبط شنو تستحقوا من مستمعينا والناس اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام
3: بالاكسيون نتاعنا العيد عيدين نفرحوا المحتاجين مقسومه على زوز دونك اول حاجه باش نلموا لي دون بور اشتي لي موتون للعبيد المستحقه
0: اوكي
3: سا فا ديبوندر من لي دون لي بيجيونا النومبر دو فامي دونك ماذا بينا نلمو لو ماكسيموم باش نعاونو اكثر عبيد بيان سور والحاجه الثانيه انا باش نلمو اي عبد حاب يتبرع باللحم في العيد ولا باش نشيو الجزاره زيده باش نعملو كوليك دو فيوند وباش نشيو ان شاء الله جمعيه رعايه المسنين في ارينا باش نعملو معاهم باربيكيو نعدي معاهم النهار ان شاء الله
2: باش ما يحسوش بالنقص والفراغ العادي
0: بيان سور اللمه العائليه هذيك بيان سور حاجه مهمه برشا اكيد دونك هنا اللمه اللي باش تصير في جمعيه رعايه المسنين بيارينا سافا كونسيدي مع عيد الامهات نهار 30 دونك بعد العيد هاكا نكملوا العيد ومن بعد اكيد نعملوا شوف انا نصور راه وليد حتى توانسه اللي تفرجوا فينا تو جيني غالمون هذاك هو البروجرام ثم العلوش نهارتها وليك الباربيكيو الكبير اللمه مع العائله كل شيء يصير في الويكاند دونك بالحق فكره مزيانه برشا انكم معناها الحقيقه خممتوا في الناس الكل نو سولمون في الكوليكت انه باش تمشيو تاخذوا الانيشيتيف وتشوفوا العلالش معناها باش يكونوا برشا عائلات يحسوا بالفرحه هذيا صغيرات الناس الكل اكيد كيما نحن عشناها قبل اكيد حبوا الناس الكل اللي يعيشوا الفرحه هذيك اما زاده حتى بالنسبه للباربيكيو الحم نعيشوا كالضحكه نتاع العائله في اكزاكتومون في جمعيه رعايه المسنين بيارينا دونك هنا اكشن مزيانه برشا عندكم ما تخدموا عليها بالكدي بالكدي ايه كيفاش ينجموا يكونتاكتيوكم مستمعينا واللي يتفرجوا فينا لايف لي نوميرو باش ينجموا يعاونوكم
2: اي فو بوفي نو كونتاكتي سور لي باج انستغرام تاعنا انتراكت كلوب تونس اميلكار ولا روتراكت كلوب كارتانوفا والا على نوميرو تاعنا 55 766 149 والا 20 630 339
0: داكور دونك ينجموا يكلموكم اتو مومون ينجموا يتصلوا بيكم اللي يحب يتبرع بفلوس اللي يحب يتبرع بعلوش على شلي اللي يحب يتبرع بالحم الكل تلقاو يلقاكم على ذمتهم اكيد ميرسي بوكو من يارو اللي جيتوا بحذانا اكشن مزيانه برشا العيد عيدين كي نفرحوا المحتاجين من عندكم انتوما اكاو العيد على الابواب ونعرف تونسي للتونسي رحمه جوستومون ورانا نحبوا بعضنا برشا كشعب وماذا بينا الناس الكل نحسوا بالفرحه هذيك سورتو باللمه في العيد دونك ميرسي بوكو ليكم انتوما اللي خممتوا في حاجه كيما هكايا اكيد الفيديو كامله تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام وتلقاو لي نيميرو كيفاش نجمو تعاونوا اكيد الانتراكت وغوتراك باش انهم يعملوا اكسيون مزيانه كيما هكايا كان هذا موعدنا مع الجمعيات

0: وبعد شوية انتوما 1,900,000 نجموا علوش به بيه بيه 1,900,000 نبدأوا خموا في العيد من توا ولا حتى في اللوازم متاع العيد راه والحوسة والجو ذيك الكل حاجة مهمة برشا. تكلمونا على 71,113,000 تربحوا 1,900,000 في نيوينينا هذه اسمعني تفكرني بالديديكاس متاع العيد هذه بوسي وننسى اللي كان
1: أنا

0: سو ديسكو ماشين سبستيتيوشن على موزايك اف ام. بعد شويه عندكم 1,900,000 للربح في نيويني نو على 71,113,000. كلمونا من تو ادخلوا في القرعه والفرحه تولي فرحتين الحقيقه. لا بونيمور الموزيكا البيه طريقه سلام عليكم سي سرويحكم تسمعوا فينا في كرهبكم 1,900,000 نجم يفضوا برشا امور ويخليونا نبدلوا بروجرام الويكاند. لكن سايب علينا تو من الويكاند خلينا نعطيكم بروجرام السهريات بالنسبه لليله.
1: بون بلان لي بون بلان كي العادة نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مرتضى الفتيتي في الملو السهرية مع يوستاز انفيت حبيب مطير وباك ام في ليدون ليدون فايبز مع نوري وبنكا السهرية 100% روك في روك ان رولا مع سلتيكا لايف باند في الكونتوار ديسكو فيفا مع دي جي دوغي في البوبوت نلقاو هيثم رفرافي لايف برفورمانس ودي جي باو في الحبيبي داون تاون نيو ويف نايت مع جوسيك في الاينا السهرية فويغو في سبلنديد اوريجينسي نلقاو ويان بقلوتي لايف برفورمانس في اللوما لاونج نلقاو نوتخ دي جي ريزيدان مارو او بلاتين في المارتي كلوب السهرية بايلاندو مع شادي يوبي رينكيو دالي وميديسي وفي المود سنسيشن لايف سيت مع ملك غني نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة نلقاو ريبيليون لايف باند في ستيبس السهرية أوربن فلو مع شو ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة أفرو نايت مع دي جي ميلا
2: بون بلان

جديد كالفن هاريس والجزائر هنا قاعدة برشا برشا برشا تتيز على لي ريزو سوسيو سورتو انه كالفن هاريس توا يحضر في الريزيدونس الجديده نتاعو في اوشوايا ايبيزا دونك قاعد يرجع شويه للي سوق ياسر قاعدين نسمعوا في دي سانتي دي بيانو قدم مستنسنا بهم العوده للغيترو مع كالفن هاريس ساتيسفاي على ما

0: Sampling.
1: رجعت زياد الوقت لفراروج تفكرت وقت لفراروج جستمون اليوم مش نحكيو على أغنية اللي ما خليت حتى كلوب في العالم ما دارتوش أغنية عرفت بيت بول بالساحة العالمية واسمها I know you want me كاليوتشو

You Want Me كاليوتشو خرجت في فيفري 2009 وليت انترناشنال هيت وهي اللي بدأت عصر بيت بول جديد ولا اسمه مستر وورلد وايد. الغنية ذي خلطت بين البوب راب واللوغو دانس واللاتين فايب، اما السر متاع اللحن متاعها اللي فيها ترامبت هو انه مأخوذ من غنية هاوس ايطالية كانت زاد هيت.

0: كل اللي فيه الهورن ريف اللي يتعود يعطيها جو برازيلي لاتيني. أصله جينا من غنية برازيل ستريت 75 نيكولا فاسانو وبات ريتش اللي خرجت في 2008، يعني قبل بعام ملي خرجت I Know You Want Me كاليوتشو. الغنية هذه هاوس وكانت زادة مشهورة في أوروبا في الكلوب، أما في الحقيقة غنية 75 برازيل ستريت هي زادة مأخوذة وفيها سامبلينج متاع لحن ستريت بلاير الفرقة شيكاغو اللي خرجت عام 79. وهنا غنية بيت بول تتسمى ريميك لغنية نيكولا فاسانو اللي هي بدورها ريميك لغنية أقدم منها اسمها ستريت بلاير الفرقة شيكاغو. جوست خذيهم منها عرفتك تان تان تان تان تان تان تان وهذيك هي اللي خذيهم من عندها غديكة. يلا كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.

الغنية جوستمون اسمها ستريت بلاير أو كوليت، وعطاتنا غنية إيكونيك تقعد إلى يومنا هذا في الليزانال. نحكيه على غنية بيت بول I know you want me كاليوتشو سامبلينج.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي، وقبله تلقاو مراد دريدي في الأخبار. احنا مواصلين معكم حتى نص الليل في بنت لفهم بلتي حلمة.

0: سيتي. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم الجمعة عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد حسب البلاغ. وزارة الداخلية تعلن اليوم الجمعة عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة مقابلة الجولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، التي ستجمع يوم الأحد 10 مايو الجاري بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك بداية من الساعة 14 مساء. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري نشرته مساء اليوم أنه تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهراء، بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وأضافت وزارة الداخلية أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة 12 ونصف ظهرا، داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة مع ضرورة استظهار حاملي الاشتراكات بها على مستوى جميع البوابات المتقدمة المؤدية إلى الملعب. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد الجمعة بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في شهر جانفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وذكرت الجامعة بأن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين الشركاء الاجتماعيين في جانفي 2024، ونصت هذه الاتفاقيات وفق بلاغ صادر عن الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 2024، وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 2025، إضافة إلى زيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 2026، تطبق بصفة تراكمية مع الزيادة السارية خلال نفس السنة. وأكدت الجامعة أن المؤسسات التي قامت بتطبيق هذه الزيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 2026 طبقا للاتفاقيات القطاعية الموقعة تعتبر ملتزمة بمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يعلن اليوم الجمعة تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة الشراق العسكرية التابعة للواء جولاني الواقعة بين مدينتي نهاريا وعكا، مشيرا إلى أن القصف تم بصواريخ نوعية. وأكد الحزب في بيان له أن العملية جاءت ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبي لبيروت قبل يومين وخرقه المستمر لاتفاق الهدنة. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 9 ماي تقص مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة سحب بآخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال الوسط البحر المضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وتتراوح بين 23 و 29 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي وتصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز موعدكم الآن مع فامي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
3: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم تلعبوا مباراة الدفعة الأولى من جولة 29 من البطولة وعلى إثرها رسميا مستقبل استيباني غادر الرابطة الأولى بالرغم الفوز متاعه اليوم على مستقبل جابس لأنه الأولمبي البيجي حقق الانتصار اليوم على شبيبة العمران نتيجة 2-1 بمنطويت شريف كمارا في الدقيقة 45 وبلال مجنم كان عدل النتيجة العمران في الدقيقة 69 وسلم شلغومي من ضربة جزاء هدف الانتصار في 75 للأولمبي البيجي. 3 نقاط للأولمبي بيجي تخليه يحافظ على حظوظه في البقاء ونتيجة تقصي مباشرة مستقبل سليمان. أيضا شبيبة القيروان في الحوار اللي بينه وبين أولمبي البيجي من أجل البقاء شبيبة تمكنت من الفوز على اتحاد المنى السيري بونتو جاء في دقيقة 90+7 من ضربة جزاء سجلها المدافع سيسي بانجالي اللي جاب هدف من 3 نقاط مهمة للشبيبة أيضا تبقي على حظوظ الفريق من أجل البقاء. كما قلت مستقبل سليمان اللي حقق الفوز بنتيجة 1-0 على مستقبل جابس بونتو سليمان مركي أبو بكر ديارا فوز ما كانش كافي لأن مستقبل سليمان مصيره مش بنيدي وإدارة مستقبل سليمان حسب رئيس النادي عندها ملف باش تواجه به لدى التاس في تقول أنه فيه برشا خروقات وفي التعيينات كيف كيف في الفار اللي كان في أغلب مباريات مستقبل سليمان وتفاصيل أخرى باش يتم الكشف عنها في الأيامات اللي جاي من جانب إدارة مستقبل سليمان تقول أنه ملف التاس هذا باش يخلي مستقبل سليمان في الرابطة الأولى. ايضا ماتش نقولوا شكلي تلعب في باردو بين ملعب التونسي واتحاد بن قردان وفي بتعادل 0-0 الملعب التونسي كان سجل جزء اهداف تقنية الفار الغات الاهداف هذوما وجانب اتحاد بن قردان تم اقصاء الوائل الصالحي في الدقيقة 77. ذكر بوضعية الترتيب حتى التوا في نقولوا بطولة تفادي النزول في أسفل الترتيب نلقاو الأولمبي البيجي المركز 13 31 نقطة الشبيبة المركز 14 ب 30 نقطة وسليمان مركز 15 27 نقطة ونزلت كيف كيف مستقبل المستقبل جابس مركز الأخير 18 نقطة. بالنسبة للمباريات المتبقية للأولمبي البيجي ينزل ضيف على النادي الإفريقي في رادسنا الخميس 14 ماي وفريق الشبيبة ينزل ضيف على النجم المتلوي. نذكر بالنسبة لدفعة غدوة مستقبل مارس سيواجه النادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحلي في مواجهة النادي البنزرتي ترجي الزيس في مواجهة نجم المتلوي ونهار الأحد الدربي المنتظر الترجي يستقبل النادي الإفريقي. لجنة الأخلاقيات بالجامعة صلت عقوبة التوبيخ ضد المدير الرياضي للشبيبة العمران عبد السلام بوحوش من أجل تصريحاته الإعلامية اللي كانت بعد ماتش العمران والسي اس اس واللي كانت تلعب نهار 1 فيفري 2026. بشير بن سعيد حارس الترجي التونسي باش يستأنف التمارين مع المجموعة بداية من الاثنين الجاي بعد ما انهى مرحلة التدريبات الفردية وتأهيل بدني بعد الإصابة كانت تعطلها بعد مباراة النادي البنزرتي. في الهوند الترجي تأهل النصف النهائي بعد فوز على النجم الرياضي الساحلي في الكاس بنتيجة 28-19. في الجزائر خالد بن يحيى مرة أخرى بطل مع فريق المولودية بعد التعادل اليوم في جولة 28 ضد مستقبل الرويسات 1-1 وحاليا متصدر البطولة ب 62 نقطة فارق 12 نقطة ضد ملاحقه شبيبة الثورة وحسابيا يفوز بلقب البطولة هي الثانية مع نفس المدرب. في ألمانيا بروسيا دورتموند ربح 3-2 انترخت فرانكفورت تسخيري لعب مقابلة كاملة. في فرنسا فوز لونس على نانت بنتيجة 1-0. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بوانيت نخليكم مع يوسف ليفي بالنتلة فام موسيقى
3: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو طور عالمك
1: بنت الفم بنت الفم الجرعة وتسعى للنصف الليل يسر جديدي

وبت سيدي عبد القادر على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في بنت الفام مع العشرة متاع الليل، الموعد اللي ما يترتيش الحقيقة، الموعد متاع الربوخ والجو. نعرف الفوليوم عالية بالكده بالكده وعندكم في الكراهب سيسروا يحكم طريق السلامة ليكم. فما زيدا كيما نحبوا الربوخ والجو متاعنا التونسي، فما منكم برشا اللي يحبوا الراي. كل مرة نختاروا لكم الحقيقة مران دو تخوا سولي، شتاء، برشا برشا الحقيقة فوديل زيدا نسمعوه برشا، ولكن الشاب خالد الأو جي هذه دي

0: مصطفى بعتني ليه على موزيك فام تتواصلنا حتى للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة انتم تسمعوا فيه بنت لفام انت وحتى نص الليل اكيد برشا انرجي تستنى فيكم بعد شوية نحن منزلنا مواصل معاكم
1: بنت لفام مثل الجمعة من تسعة للنص الليل
0: ومواصلين معاكم بالفرحة ولديديكاس اللي ديما نحبوا نلقاوهم انتم تنجموا تبعثونا دي ميساج لديديكاس متاعكم هكا عيد ميلادات فرح خطبة كل شيء كل شيء نفرحوا به الحقيقة سورتو ان شاء الله يا ربي على قريب نفرحوا بصغيراتنا اكيد بون ما عادش صغيرات هما يعديوا في الباك ما عادش صغيرات الحقيقة اما اليوم انيفرسير داير سبيسيال برشا الغالي ولد علي العتروس وبشير ولد سليم العتروس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم الجمعة هذية مامي وبابي بشير وثريا يهنيكم ويتمنوا لكم الصحة والسعادة وكل عام وانتم حيين بألف خير يا بشير ويا غالي وهابي بيرثدي لأي واحد عيد ميلاده اليوم أكيد ولا يومات الجاي إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله بعد شوية زادة هو توا أسمى هاي معانا في التليفون إن شاء الله إن شاء الله يا أسمى نفرحوا بالمليون تسعمية هكا ولا إيه؟ إن
2: شاء الله
0: صفا أسمى شنين أمور؟
2: طبعا الحمد لله
0: في فور ما نحبك أسمعات صحيح تحب في فور ما كي صحيح فوالا في فور ما مليون وتسعمية نحب هكا ريت نحبك نسمع صوتك نسمع الضحكة عرفتك واحد يقولك نسمع الضحكة اي اي كي كي كي مليون وتسعمية راهم مليون وتسعمية في ستين ثانية هكا ولا يا أسمع
2: هكا
0: صحيح خليني نفكرك يا أسمع بقواعد اللعبة هما ستين ثانية يظهروا لك صعاب شوية برشا عش
2: صعب صعب على الاخر
0: ليه عليه صعب على
2: الاخر اسمعني
0: تو هي 60 ثانية اخي برشا 60 ثانية
2: لا
0: مش برشا صحيت مش برشا 60 ثانية دونك سيختو عاد 60 ثانية يربحوك مليون و900 واللي عاد حاجة مهمة ومحترمة ياسر هكا ولا ان شاء الله ان شاء الله لازمك ترد بالك يا اسماء لا تقول لا اي لا ني ويني نا باي لغه من لغات العالم على خاطر اكيد هذا حاجه تعرضك لانك تخسر نهائيا وترد بالك يا اسماء ريت ايواه ما ها ايواه اي حاجه يس نو باي لغه راهي تخسرك صحيت رد بالك
2: باهي تقول ولا لا ما انا باهي تخسر
0: ولا بكلمه باهي لا صافا امورك واضحه اما ما تكثرش من بيه زيدا فهم حاجة أخرى يا أسمى اسمها الإنذارات تتحصل على إنذار يا أسمى وقت اللي جاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي جاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث وقت تتحصل على إنذار يا أسمى أي طريقة باش أنك تربحك الثواني الثمينة جدا من 60 ثانية لصالحك وقت تخليك تتحصل على إنذار وإذا كان تحصل على ثلاثة إنذارات يا أسمى شنو يصير
2: نخرج
0: نروح
2: يس
0: نروح لازم نردوا بينا يا اسماء خاطر بعد ثلاثة انذارات الامور تدخل بعضها برشا ريت انفجار انفجارات يا اسماء
2: وي لا هوك به
0: عرفت لا لا لا لا جاوك بي جاوك بي جاوك بي صباح صباح حاضر أسمى
2: حاضر حاضر
0: هاي بي باش تربح أسمى ليلى
2: إن شاء الله
0: مليون وتسعمية ليلى يكونوا عندك أنت
2: بهين
0: بهين شنية بهين شنية بهين اما اسمعني مليون وتسعمية واحد لازمه قلبه كاسح لازم ليه شنية تقول لي انا سيد الحكم ماذا الليلة انا مش نتحديها برك راني سيد الحكم قلوا انا الليلة فكتهم المليون وتسعمية بش نفكهم مش نربحهم بش نفكهم من عندك
2: بش نفكهم مالا شنو
0: تسمع سيد الحكم تسمع اش قتلك قتلك شن نفكهم من عندك ايه هو ذي هو اللي لازم يكون لازم ثقة في النفس أهم حاجة صحيح تخيل كمان مليون تسعمية هو
2: شاهل هو
0: والله العظيم فما ربح معنا
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله كاو مدام حسيتك توا خبيريك كنت داخلة بعضك توا ركزت إن شاء الله رد بالك عاد من الانذارات بعد ما تقوليش كيفاش خسرت. هاي اسمه نبداو يلا خلنا نبداو نلعبوا على 1,900,000 دينار في نيوينينا التحدي. اللي ترى يكون من نصيب أسماء الليلة وإلا سيد الحكم باش يحتفظ بالكنيوتة متاعه باش يستحفظ عليها. قال لك أنا مانيش مسلم فيها وكتب لي قدامي سيد الحكم قال لي مانيش مسلم فيها هي تحديتني خويا. ربي يستر ربي يستر ربي يستر ربي يستر. أنت ما عليك أن تركز هو طبق القانون روا وأنت باش تركز صحي
2: باه
0: باه أنا معاك راني أسماء. لا اي اسمعي خليك تحسب انت اما اسمعي ايه اما تحسب في حقه 3-2-1 انت ليه قبل كده كيه متاع سوسبانس وتاع كده متاع 1,900,000 فهمت اي مرة يلا عندك
2: 3-2-1
0: انت ليه
3: اي شد روحك مليح
0: اتنسيون نيوي نينا اسمع
2: اهلا
0: ليش جو فيه بكلمة واحدة
2: باهي
0: معاش نجاوبك معاش صحيت معاش نعود صنعتنا هكا ولي
2: معاش نعود صنعتنا
0: صحيت أسمى ماكش تريسي سبا
2: شوية وبرا
0: شوية وبرا خاطر حسيت دخلت بعضك ولي ليه
2: دخلتش بعضي
0: آي باهي اسمعني يزرب عاد ما تبديش تنقص في الريتم
2: مريق الجوك باهي
0: على خاطر انت حاطة وبرلور ذاك علي دخلت بعضك
2: مينيش حاطة وبرلور
0: بالحق تحكي بالكيتة
2: وراسك لاني حاطه وتفرلق
0: اي ما بالكي تحكي ولا من تليفون
2: من تليفون عادي
0: يا بيه من تليفون عادي انت يا اسماء من المهدية تكلم فين
2: من المهدية من الجمع
0: وليش تعاود في الكلام
2: من الجمع وقتلك
4: توا جايين عسلامة
0: اسمع يا اسمع خيط اسمع خيط تعرف سيد الحكم قد يحسب لك من الانذار بخلاف اللي يحسب لك 5 انذارات هو ريت شنية مش مشي معاك قال لي باللي ولا ميسيرش ميسيرش مادام تحديتني مشي 5 انذارات تحسب لك خرج لك منهم 3 بقى لي برجولة ما عادش نجم ما عادش قلت لك شي يرد بالك من الانذارات مش خاطر ما قلت لا إيه ليرة هون أعطيك انذارات عاودت لك لي سكت برش سكت برش خديت راحت خديت راحت هنا عرف يخيط خوف هنا عرف في بالي يا أسمى يا أسمى على شو تحب تسلم الليلة يا أسمى
2: نحن نسلم على دارنا وعلى رازلي
0: اي
2: وعليك من توما كو
0: يعيشك يا أسمى يعيشك ومحليها الانرجي متاعك اسمعني لعبة راي هي لعبة والفرحة أهم حاجة نحن كي نكلموكم انتوما وتتعديوا معانا راي هذيك أهم حاجة بالنسبة يا نحن يعيشك يا أسمى مرسي بكل على تليفونك للأسف اليوم أسمى 1,900,000 ما كانوش من نصيب السيد الحكم شوف كالسيد الحكم قال لك الكنيوتة عندي أنا ما فهميش مايش خارج الكنيوتة تعرف الكنيوتة أنت استحفظت بالقدية سيد الحكم لأيامات على خاطر نهار الاثنين كنيوتة رهيبة جداً

2400 دينار في بنت فيه من هالاثنين كنيوتا. مش تبدل المقاييس يا ولدي، اكسترا اوردينير كنيوتا. تنجم تخلينا نبدل برشا حسابات حقيقه، زوز اللين و400 تصوروا توم على 71113000، ومش في فرصه واحده ليلي، عندكم زوز فرص، عندكم 400 دينار في فوك بلاستيك وزوز ملين في التحدي نيوينينا. اللي باش يربح زوز ملين الحقيقه لازم التركيز التام، غلطه ليه، لازم تكون معناها لو كانديدا المثالي، المشارك اللي ما يغلط في حتى شيء. اي هكا هو ملك، هكا هو باش نتحداو سيد الحكم ونفكوا من عنده الكنيوتا، لازمنا نكونوا مركزين 100%. اي الحقيقه خبر عاجل، خبر عاجل هالاثنين، نيوينينا فيها زوز ملين وبنت لفين فيها زوز ملين و400 للربح على 71113000. لذا نهار الاثنين حضروا رواحكم، اقعدوا ديما تابعوا فينا، كلمونا على 71113000 باش تربحوا معانا زوز ملين و400 في بنت لفين. هذا هو الربح والكاش اللي نحكيو لك عليه، هذا هو يا سيدي المواطن. راهو شو شيء عالمي. وهالاثنين اسمعني، مادام زوز ملين خويا اتو نشوف لكم كيفاش نجموا تشاركوا معانا من لي ريزو سوسيو. علاش ليه معناها تليفون والسوشيال ميديا والجين زيد الكل كل كل كلمونا الحقيقة. أتو تلقاونا على انستغرام هالاثنين وتشاركوا معانا، تدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا زوز ملين و400 في بنت فيم. الكاش والربح لابونيميغ كلهم موجودين كالعادة. نخليوكم توا ركزوا مليح مليح، ترينيو في الويكاند ونهالاثنين نرجعوا بالربح والكاش. بنت فيم من 9 لنص الليل. Your mix. Wise on the mix. Notre DJ résident Wise معانا ديما في بنت FM كل نهار جمعة pour un mix اللي ونسكم بيه حتى للحداش متاع الليل. نعرفوه ستيل متاع Wise حاجة اي sensation Wise، هذاك هو الكونسيبت اللي ديما لا سونوريتي موجود بها ومعروف بها. Wise معانا اكيد اون بون سيليكسيون الموسيقى، ممكن برشا تعرفوهم، ممكن ديرو mix اللي اول مرة باش تسمعوهم مع Wise في sensation Wise في بنت لفهم حتى للحديث متاع الليل.

وايز في بنت لافام كالعادة الميكس اللي يونسكم حتى للحداش متاع ليل ميكس بيغمو أفرو في بارشا بارشا إيموشون. مرسي بوكو وايز كالعادة اللي ديما حاضر معانا كيما كل جمعة في بنت لافام. بعد شوية تلقاو مرددي في الأخبار ومن بعده سلوم سلوم يجيكم في الكيتش مع الحداش متاع ليل. مازال عنا فاينل سيلكشن باي دالي بن أحمد و تومورلاند فرنشيب ميكس كالعادة نختمو بها بنت لافام حتى نص ليل. Enjoy the music with Wise.

ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي. نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عمادة المهندسين التونسيين تنظم بالتعاون مع لجنة الفلاحة والصلبة مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. ويهدف هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن عمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وسيجمع اليوم الدراسي نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار لتقديم حلول هندسية مبتكرة وبحث إرادة تشريعية لازمة لإنقاذ قطاع الزيتون وتطويره لمواجهة التحديات الراهنة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يشرف اليوم الجمعة بتونس بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ورئيس الوفد التونسي على افتتاح أشغال الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية هيثم الصغير وثلة من سفراء الدول العربية. وأكد منذر بالعيد في كلمته الافتتاحية أن هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ترمي إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية لا سيما في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية، فضلا عن استشراف آفاق الاندماج النووي حسب بلاغ إعلامي للوزارة. المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشاد السويسي يعين خلال زيارة أداها إلى وحدات الحماية المدنية بالقصرين مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات بالجهة. وتركزت المعاينة خصوصا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجب ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. في أخبار العالم، مجلة ذي أتلانتيك تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يرغب بشدة في إنهاء الحرب مع إيران بعدما طالت أكثر مما كان يتوقع وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي وزيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل. ونقلت المجلة في تقرير نشرته اليوم الجمعة عن 5 من مساعدي ترامب ومستشاريه الخارجيين قولهم أن الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصارا حتى لو لم يحقق كل الأهداف التي أعلنتها إدارته منذ بداية الحرب، وفي مقدمتها تقليص البرنامج النووي الإيراني وتغيير سلوك طهران الإقليمية. فرنسا تعلن اليوم الجمعة استئناف سفيرها لدى الجزائر ستيفان روماتي لمهامه بعد أكثر من عام على استدعائه للتشاور على خلفية أزمة دبلوماسية ممتدة. وتزامنت عودة روماتي إلى الجزائر العاصمة مع زيارة وزير الجيوش الفرنسية أليس ريفو في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا إلى أولوية التنسيق الأمني والعسكري في مسار التقارب الحالي. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي بأن عودة السفير روماتي تأتي تعبيرا عن رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في بناء حوار فعال والتعامل مع الملفات المشتركة بصراحة وبصيرة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت لفهم مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس بنت لفهم.
1: بنت لفهم
2: الشهر 9 للنصف الليل.
0: يسري جديدي.

كيتش باي سلوما اغاني الزمن الجميل. ميرسي بوكو سليم الصومعي اللي ديما معانا سيدا في بنت لفام. الموسيقى الكل وبجميع انماطها تسمعوها عنا كالعاده كما سنسناكم في بنت لفام.

مود ميلانكوليك بامتياز. موزيكا تونسكم في كرهبكم سيسر ويحكم طريق السلام عليكم. أما حضروا رويحكم لبلاي ليست باش تخليكم تتفكروا باش ذكريات، باش خليكم تسرحوا شوية مع حاجات تفكروها، ممكن حاجات ريالمون اللي ممكن مساعد نحكيهم ما نحكيهمش، ولكن بلاي ليست تخليكم أي بلاي ليست ام تي في متاع أول والميد متاع 2000s، حاجة في الهيب هوب سول في الارن بي هكا، مود لوكجري شوية، وبلاي ليست بامتياز متاعت ونسكم في كرهبكم. أكيد هنا ممكن موزيكا هذه معروفة أكثر بديسانتي هكا وارم شوية، ديسانتي كلي هكا تحسهم هكا يعنقوك، معناها بالحق موزيكا محليها تدخل بالقدي وفي ساعة في ساعة في القلب. وكي نحكيه مثلا جستمون الموندو هذي متاع الارن بي كونتمبوران هو اللي ممكن تتميز به بالكتاب الكدي لي بلاي ليست هذيا، سورتو لي زارتيست اللي اليوم باش نسمعوهم جوستومون الهيب هوب سول الارن بي كونتمبوران. حضروا رواحكم داير اون بلاي ليست فيها اريكا بادو، فيها اشانتي، ذا نبتونز، نيو، ريانا، الايا، نيلي وجهايم، كيف كيف زاد بيبي باش وايكون. بلاي ليست في فاينل سيلكشن باي دليب احمد، هم حضر فينيليتو امورهم واضحه الحقيقه. وكي تسمعوا داير لسامي هذوما تنجموا تفهموا بالضبط المود الفايب اي اللي باش نعيشوه في فاينل سيلكشن الليله. موندو لارن بي، موندو سول، الهيب هوب، برشا موسيقى مزيانه. ميلودي ايكونيك، فوالا وتو نحكيو عليها في سامبلينج الجمعه الجايه، مسامبليه من دري، مسامبليه زاده من برشا برشا غنيات قدم، تو نرجعوا لها بالكدا بالكدا في سامبلينج. باش نبداو بها البلاي ليست فاينل سيلكشن بالنسبه لليله مع دالي بن احمد اريكا بادو.

يعجبك كل نهار جمعة في بنت FM Tomorrowland is the guest. والليلة في The Tomorrowland Friendship Mix باش نعيشوا في اليونيفير متاع The Dutch DJ اللي يخدم برشا مع تيستو وSpinning Records وهي got labeled Artist of the Future. باش نعيشوا في اليونيفير متاع The Future House with the music of Mike Williams على الأولى في تونس.

التسعة نص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الإخراج وائل في ستوندار وليك ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو من الاثنين للجمعة من التسعة نص الليل في بنت الأفام مع الربح والكاش, أحسن موسيقى وسورتو لا بون هومور. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار. انتر تان انجوي ذا ميوزك اوف مايك ويليامز على موزايك أفام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأستاذة لطيفة نداري محامية ورثة الطفل هارون الذيبي تؤكد في تصريح لموزايكا حكم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقصرين بالإعدام على المتهم بقتل هارون، ويشار إلى أن جريمة فظيعة هزت رأي العام وأدت إلى مقتل الطفل هارون الذيبي 4 سنوات في حي الزهور من ولاية القصرين شهر مارس من سنة 2025 على يد أحد أقاربه الموقوف على ذمة القضية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقصرين تصدر حكما بالإعدام في حق متهم بقتل والدته في ساعة متأخرة مساء الجمعة وفق ما علمت موزايكا. وتتمثل وقائع الجريمة في إقدام شخص على قتل والدته بمنطقة بودرياس الحدودية باستخدام فأس. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يفيد في بلاغ بأنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة والنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 50 كيلوغرام ب 25 دينار فاصل 8 بالكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحي. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما يدعو كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الضحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفتتح الجمعة ببيت الحكمة بتونس اليوم العلمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري تحت شعار البحث السريري رفع استراتيجية لتحول النظم الصحية. وأكد الفرجاني أن البحث السريري لم يعد نشاطا أكاديميا فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج وتسريع الابتكار ودعم الصناعة الدوائية وجعل القرار الصحي مبنيا على الدليل والمعطيات وفق بلاغ إعلامي نشرته الوزارة ليلة الجمعة. وشدد وزير الصحة لأن تونس تمتلك كفاءات طبية وبحثية قادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي ورقمنة المسارات وحماية المعطيات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في أخبار العالم، في اليوم 71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية لإيران عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله أن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفر الحرب الأمريكية قد توقفت. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وأشراغا شمال إسرائيل. وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث خلفت نحو 30 قتيلا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.